ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

واسمعوا.

شفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

0: الأولى في تونس. أول ساعة أول خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم. صباحية اليوم الأربعاء 13 مايو، إن شاء الله يا ربي قمتوا في فورمة، إن شاء الله قمتوا برشا نشاط وبرشا حيوية نتمناها في صباحية اليوم. إن شاء الله نهاركم تعديوه وانتم بطاقة باهية، إن شاء الله نهاركم تعديوه وانتم بصحة جيدة، إن شاء الله قمتوا وانتم عاملين كيف اليوم الصباح باش تبداو، إن شاء الله نهار جديد يجيب معاه كين الخير. إن شاء الله إن شاء الله صباحنا فيل باهي، إن شاء الله صباحنا فيل زين. تحية لكم وين ما تسمعوا فينا، كان تابعوا فينا على سيت www.mozaikefm. مرحبا بكم، ونتلقاو مختلف الأخبار الوطنية والعالمية باللغتين العربية والفرنسية. شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا على مختلف البلاتفورم وين تلقاو موجودة موزايك فام. تحية لكم زيدا كان تابعوا فينا خارج حدود الوطن، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله يا ربي لم شملكم انتوما والعزيز عليكم في أقرب وقت ممكن. شكرا لكم زيدا انتوما على تفاعلكم معنا، ونعرف لعدد كبير من التوانسة اللي تابعوا فينا على واللي موجودين خارج تونس. بعد شوية موعدنا يكون مع فاطمة في زابينج، اللي صباح عليها برشا، صباح على زيد اللي رفقنا في الإخراج. بعد لحظات دعنا موعد مع الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية كيفاش باش تكون بالنسبة اليوم وغدوة. نحكي زيدا بعد شوية على أهم الأخبار، وعندكم موعد مع آخر التصريحات وكل ما تعدى في مختلف برامج موزايكا فام في 24 ساعة اللي تعدت. نبدأ بالموسيقى، هذه فايا يونان، يا زهرة في خيالي، توتشيتشي. أول ساعة
0: أول ساعة

0: ميلودي غاردو هو ويل كومفورت مي. نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. التصريحات الاخبار اللي فتتكم في برامج موزايك فام في 24 ساعه اللي تعديت تلقاهم يوميا مع فاطمه في زابينج.
1: زابينج
2: جاني كنسلو.

0: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على ترامب في بوتين، ترامب عضو في بوتين في بكين في بكين
1: لا حول ولا قوة الا بالله
0: في بكين في بكين
1: شايف برنامج سياسي. فهمنا ترامب فين
0: بكين.
2: أنا متأكد من نجاحك عمار، بتدخل التيران إن شاء الله متأكد من نجاحك.
3: كي سيميوني عليني كوستيوم وعليني.
2: المهم كل كرش لا تقعد سبورتيف وهذا كذا أهم حاجة، مش أهم حاجة ما زاد مهم المظهر مهمة، مش أغلب المدربين متاعك نشوفوا احنا في الأوروبي يبدأ كم سنتر حتى 50-55 سنة يبدأ بها نادر أنت سوا عم ريقل.
1: الحمد لله
2: بأس لبأس
1: لبأس
3: ليه يا قيس بالضربة القاضية يا قيس.
1: أنا مزلت ماشي بيلي بس مزلنا ما بديناش
3: خويا التنسيوني وينينا وبدينا. يا أخي قيس قال لي ليه. يا قيس
4: نعرف عقوبة الوحيدة تطبق كلي راسكي.
0: لحظة
4: راسكي تنا نخطيك
0: معتنتي طيش حاجة يمشي لك شكون باش تحترمه ودخل يجي خطيك.
4: لا خطيك بالسيف. لا بالسيف يجيك شافك
5: هو المرة الأولى العاشرة
6: شوف هذا خلل خلل في سلوك بعض المواطنين.
1: تونتي نادي شنو تعلمت من التجربة نتاع الكونفينمون؟
7: جاي نخدم يا اخي، حتى انت
1: تخدم يا اخي. ما نخرج ولا نرجع للدار.
7: لا فماش كونفينمون.
1: تشتم قهوه تشتم تخدم.
7: لا قصدي معاش انت معاش كونفينمون وانا معاش
1: كونفينمون. سامحني مش نخدم شكون باش تسمعوا معايا.
7: صحيت انا بدي نخدم وقتها.
1: كورونا الفيروس جاي يحكي معاكم.
8: هات اللي عمل استقرار على مستوى وسط الميدان اوغبيلوه رفيعة جبالي وهو وسط ميدان يعتبر هجومي. نجم نلعبش بزوج مهاجمين لكن نحط اثنين خلف المهاجم عندهم نزعة هجومية كما فوزي بنزاتي مع بنقردان مع متلوي لعب بالحرزي وآية مالك ومعاه من الزمزمي فقط يعني 100% أوفنسي.
7: بالحق هنا صارت لي قديش من مرة معني التاغريس التاغريس كان تقول له ليه معني متعمليش البلار يضرب لا يضرب هكا بيدك على وين أنت في البلار متاعك اللي من شيرتك التاغريس ولا يسبك ويقول لك نامبورت كوا معني
6: مرة واحدة كسرها لزيسوي جلاس وكانوا قاعدين تريحة برس ورطة شتي نحالها لسوي جلاس قالت له ليه ما تنظفش عمل لها هكا جبد لسوي جلاس ما برا مو متريني المرأة ولا
2: برا مو متريني
6: حكيني حول أمك قال لك شد فريس إيدي قال لك سلك نهي بين يديها بالسيف.
9: الغيرة سو ني با ان سيني دامور مي بلوتو سي ان سيني دانسيكوريتي.
0: اوكي دونك تولي تخاف هكا ولا كيفاش
9: اكزاكتومون دونك انا الغيره اليوم اذا كان غرت سيكوراني انا جو بروجيت لانسيكوريتي نتاعي على العبد هذاك مش نحبه يعني هو الدليل انه انا خايفه انا نخسر العبد هذاك ماهوش دليل قداش انا نحبه.
10: التنظيم نتاع رياض الاطفال والمحاضر لجنه الصحه والاسره والشؤون الاجتماعيه
1: محاضن عايش محاضن راهو عندكم مشكل نتاع حروف
10: شكون احنا
1: اي انت واياد الزوز اياد عنده مشكل في الكلمات جمله معناتها
2: انتدابات الفريقي انتدابات الفريقي كلهم ما تكلفت حتى شيء وهزت بطوله
3: هذا كاستينج تسمى نادي الفريقي الكاستينج نتاع الانتدابات نتاعو ناجح.
6: فما شكون تلقاه معينه منزليه تهز مثلا ولا تشد صغير مثلا تخرج تخدم به ساعتين ثلاث وصار والله العظيم صارت وحكينا عليها كانت تذكرها ناش عاده تذكرها ولا لا خرجت يخزر له الطفل يعرفوا خول صاحبه يجيبوا معاه ساعات طفل صغير 9 شهور عام معناه وهي ويقول هذه طفلة كذا كذا يجي يقول لهم والله سبحان الله قلت لك الأم تقول أنا ولدي ما تبرنزي شبيه أبيض أطفال ما تبرنزي ماشي ويسمار شنية الحكاية
1: تعلم بسرعة ويخدم
6: بسرعة حط فيه في الشمس هاني لهنا باش على الأقل راه به هيلو العظام متاعه فهمتني وقال لك معناها أبوه لين تشدت بالجرم المشهور
1: بجنب مصب الفضلات تحت منه فضلات ملوحة
11: جنب الحاويات يعني
4: أي تحت. عقوبات العقوبات اللي موجودة رأي فما هي عقوبات الكل لكن عقوبات ضعيفة لا تطبق معناها الحقيقة معناها أنا عمري مريت مثلا مواطن طيش بوبيل في شارع وشافوا ما نعرفش أنا عون بلدي ولا أمني قالوا كيفاش وخطاه زير بلاس أنا عمري مريت هيك
3: كان العرق موجود أما كانت نظيفة الأجواء
2: قبل الفيسبوك
3: قبل ما يجينا هالباجيت والفيسبوك وهال
2: صحيح.
3: وهالفوضى العرمة ربي يهدي الناس كلها ربي يهدينا لبعض
7: لا علينا في ايد عنده مشكلة في حروف الجر
1: عبد القادر الجديد اللي قراني لانجويستيك في الفاك ماذا بيك تتدخل بالله في اقرب فرصة عندك زوز كلام ذا وهزهم يصلحوا شوية معناتها اللانجويستيك يعني
7: الوضع اكثر من مشكل لانجويستيك
0: لازمنا تقويم النطق
1: اي بصراحه
0: الطوفونيستي لازمنا
1: طب بالمعنى وليت نفهمكم ما
7: حتى المستمعين اليوم بالمعنى باش يخضع علينا
1: محاضر الاطفال باي عليه
7: زابينغ ميرسي بوكو فاطمه هذا كان الزابينغ نتاعنا بالنسبه لليوم غدوه باش تكونوا على موعد جديد مع تصريحات جديده واخبار جديده خليكم ديما في الاستماع مزيكا فين مرحبا بكم
12: أول ساعة
11: Ta-ta.

0: نتفكر. هذا ياسر جرادي، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، طريق السلامه للجميع. مرحبا بكم كان تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي، مرحبا بكم كان ديجا بديتوا في خدمكم، مرحبا بكم كان في كرهبكم كان تسمعوا فينا في الدار زيدا. ان شاء الله نهاركم في كان الخير، وان شاء الله صباحكم في كان الاخبار الباهيه. موعدنا بعد لحظات مع ليزيفينمون دو جور والاخبار لاكتواليتي. توتفيت موعد الميتيو. ميتيو. التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء 13 ماي، سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة، هذا باش يكون بالجنوب اليوم الصباح، وطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، بين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 35 درجة بأقصى الجنوب. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، وريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للغدوة الخميس 14 ماي، الحرارة تقريبا كما اليوم باش تكون في استقرار نسبي، البحر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل، وغدوة زيدا يكون الطقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب اخر النهار بالمرتفعات الغربية وبالجنوب زيدا مع امطار مؤقتا رعدية.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: زينا معكم لستة متاع الصباح، مرحبا بكم كي التحقتوا بينا، احنا موعدنا بدا من 5 متاع الصباح. أنتوكا مازال عندكم دو رونديفو ليزيفينمون دو جور، وين نحكيو على الأخبار بعد لحظات ولي بروغرام دو جور. خليكم مع إيمي واين هاوس، I love you more than you will ever know. تو سيت في أول ساعة.
1: أول ساعة.
2: My husband.

0: 45 دقيقة إن شاء الله. نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل وقايت لاكتواليتي في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: سلام برشا على توينس اللي يسمعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net. توينس المقيمين بالخارج وين ما كنتوا موجودين، معلومة تهمكم. وتحديدا زادة باش نحكيو على التوينس اللي يسمعوا فينا في فرنسا، القنصلية العامة لتونس بباريس في بلاغ ليها فادت انه ديما التونسيين بالخارج يحط على ذمة العائلات محدودة الدخل اللي فيها أربع أفراد فأكثر، واللي يخموا في انهم يرجعوا لتونس في الفترة متاع الصيف، انه تذاكر سفر باش تكون مدعومة على متن الخطوط التونسية، وكل من الباخرتين متاع شركة تونسية الملاحة كارتاج وتانية. القنصلية العامة زادة لتونس بباريس كانت دعات العائلات أنهم يقوموا بالإسراع بإيداع المطالب متاعهم للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة، وأكدت زادة أنه الديلي متاع الحجوزات الخاصة برحلات الجوية على متن الخطوط التونسية انطلقت منها الاثنين تتواصل حتى لنهار 20 مايو، والأجل متاع الحجوزات المتعلقة بالنقل البحري تتواصل حتى نهار 15 جوان. الإجراء هذية حسب بلغ القنصلية يجي في إطار التنفيذ متاع قرارات المجلس الوزاري المضيق اللي كنت أشرفت عليه رئيس الحكومة نهار 25 أفريل 2026، والهدف كان تسهيل عودة التوينسة بالخارج إلى أرض الوطن خلال الصيف متاع 2026. برنامج هذا زادة يشمل العائلات المتكونة من أربع أفراد فأكثر عن طريق تمكينها من تخفيضات على تذاكر السفر، سواء كانت على متن الزوز بواخر اللي كنا نحكيو عليهم تبعني شركة تونسية الملاحة ستان، ولا عبر الرحلات الجوية تابعة للخطوط التونسية. بالنسبة زادة اللي يحبوا ينتفعوا بالدعم هذية مطالبين بأنهم يقدموا الملف متاعهم عند المصلحة الاجتماعية للبعثة بباريس، دونك يكون فما أسماء متاع أفراد العائلة المعنيين بالعودة، تواريخ السفر ذهاب وإياب، والأرقام متاعهم لزيميل متاعهم للتواصل. وأكدت زادة أنه الملفات باش تخضع إلى دراسة للتثبت من أنه يكونوا كل الشروط متاع الانتفاع موجودة، كيف زادة أنه يكون الأماكن الشاغرة متوفرة ضمن الحجوزات المقترحة قبل منح الموافقة النهائية. وأكدت زادة أنه باش يتم تمكين العائلات المسافرة عن طريق النقل البحري بتخفيض مباشر، باش يكون على أسعار التذاكر في حدود 80 أورو للفرد ضمن العائلة و 100 أورو للفرد الواحد اللي بينسوغ موجودة فيه الشروط. بالنسبة للنقل الجوي فإنه الدعم باش يوصل ل 100 أورو للفرد ضمن العائلة و 150 أورو للفرد الواحد اللي يكون مستجيب للمقاييس المعتمدة، على أن يكون إن زاد الانتفاع بالتذاكر المدعومة خلال الفترة الممتدة من 27 جوان حتى 20 أوت، باش نجم تكون فما الإمكانية متاع التمتع بالشروط هذية. نحكيو زاد على نقطة ثانية، جدي استنكار متاع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اللي تستنكر تنامي تجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل الشركات متاع الوساطة الخاصة، وما أفرزت زادة من أعباء مالية متساعدة، اختلالات زادة اللي اليوم يعتبروها تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. المنظمة كانت زادة اعتبرت في بيان لها واللي تحصلت عليه وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تحصلت على نسخة منه، أكدت أنه الرسوم المفروضة مقابل الخدمات الإدارية المحدودة كحجز المواعيد وإلا التجميع متاع الملفات وإلا استقبال المطالب راهي تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة يعتبروا في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل. وهذا اليوم اللي يخلي حسب البلاغ النشاط يولي شكل من أشكال الاحتكار المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. وذكرت في نفس الصدد بأنه القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار، فإنه يحاول للسلطات العمومية أنها تدخل وقت اللي فما إخلالات سوقية، وإلا أنه فما تكون ممارسات تؤدي إلى زيادات تبدأ غير مبررة. واعتبرت أنه قطاع خدمات التأشيرات ولا من أبرز الأمثلة على هذا في ظل الهيمنة متاع عدد محدود من الشركات الخاصة على مسار إداري يرتبط مباشرة بحقوق الأفراد أولا في التنقل وبصورة الدولة زادة والهيبة امتاحة. أكيد شنجو نحكيو فيه في حلس بيح الموضوع هذية بأكثر تفاصيل بعد شوية. موعدنا يكون مع لي بروغرام دو جور. مرحبا بكم، أول ساعة مزلت معكم حتى لستة متاع صباح.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: لوتشودا لا وصلنا لل 55 دقيقة وقعدت لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: بعد تقريبا 9 دقائق من توا الموعد يكون مع مين جارا كيف احلى صباح الكل تكون حاضره معاكم من 6 حتى لل 9 متاع الصباح. نذكركم بلي رونديفو اللي تعودتوا بيهم برشا فيكم زادة نحاول اني نذكرهم بالطريقه اللي تخليهم يكونوا حاضرين معنا بالتليفون وانهم يشاركوا معنا ويربحوا معنا. خلينا نبداو بساعتنا الاولى الموعد يكون فيها مع فاطمه في دقيقه حظ 46 دقيقه 56 دقيقه موعد الربح هو لي كارت دو ريشارج من ايدي موزايك اف ام 17 دقائق كل يوم يكون حاضر معنا ضيف في على الخوي الموعد اليومي مع الاكتواليتي ومع الضيوف زيدا اللي يكونوا حاضرين هما بيدهم على الخوي ويجاوبوا على الاسئله. مرحبا انتم زيدا باسئلتكم على الفجر على صباح بين موزايك اف ام. اليوم موضوعنا باش يكون مجلس النواب يصادق على قانون الفنان والمهن الفنيه. باش يكون حاضر معنا المحامي احمد بن حسين وهو زيدا صاحب المبادره التشريعيه هذه باش نحكيوا باكثر تفاصيل في الموضوع هذا مع 7 و10 دقائق. ما تنساوش زيدا عنا موعد يوميا مع ماكي في 10 مينوت كونو الموعد الرياضي اليومي. عندكم زيدا موعد مع الربح كنت تكلمونا على 71 113 ألف. نجم تكونوا حاضرين معنا في صباح تربح تكلمونا وتشاركوا وتربحوا معنا وتبدأوا إن شاء الله صباحكم كان بالربح. ساعتنا زيدا الثانية فيها رونديفو آخر مع أيمن المصري فيها لو كوندكتور. نجم تربحوا معنا 200 دينار من إهدي توتال إنرجي يسهل برشا. جست جاوبوا على سؤال اللي ديما يكون عنده علاقة بالكونديت دونك حضروا شوية ريفزوا شوية كل ما يهم قانون الطرقات هكاك تنجموا تكونوا ربحين أنتوما مع أيمن يوميا في لو كوندكتور. ساعتنا الثالثة الموعد مع إياد الدهميني في مع إياد ونختم كالعادة بانتباه اش قال اليوم باش نحكيو على ارتفاع أسعار النفط في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحرب على إيران ونحكيو زادة حتى على اتساع العجز التجاري. هذا الكل نحكيو فيه بأكثر تفاصيل في ساعتنا الثالثة في انتباه اش قال. ميرسي بوكو زياد اللي رافقنا في الإخراج. ميرسي فاطمة زادة اللي سمعتوها في زابينك. شكرا لكم أنتم على الاستماع. طريق سليمة لكم وين ما تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم في موزايك اف ام. كانت هذه اول ايميسيون نبداو بها البرمجه اليوميه نتاعنا. الموعد بعد حظات مع كيف احلى صباح. نعطيكم رونديفو غدوه في اول ساعه. ان شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام اول ساعه.

عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء الله يا ربي احلى صباح وصباح مبروك سعيد. صبحيه اليوم الاربعاء 13 ماي، ان شاء الله باذن الله موافقين ان شاء الله في منتصف هذا الاسبوع. الانطلاقه كانت موافقه وما تبقى من هذا الاسبوع ان شاء الله باذن الله في كان الاخبار الطيبه، دعوات صالحه صباح بالليل. اللي يعرف الوالده نتاعو عندها دعاء مستجاب يقول لها تدعي لنا ان شاء الله باذن الله. الناس الكل ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا، الناس الكل تحيه لكل واحد ولا مدام ولا مسيو قام بكري الصباح يخدم على روحه، تحية لكل واحد قام الصباح يراجع اللي عنده امتحانات ان شاء الله ربي بنجاح والتوفيق، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل. تحية لكل حد قام الصباح قصد ربي مش يخدم على روحه ان شاء الله بالرزق الحلال، وان شاء الله يا ربي خضر زينة في وجوهكم الناس الكل. احنا كل فريق حاضر معكم كالعادة من توا حتى للتسعة نتاع الصباح، كل الفريق بمختلف الفقرات. صديقنا اياد صباح النور، خونا مراد، اختنا نادية، اختنا فاطمة، اختنا كريمة في ستاندر، خونا مكي، خونا ايمن المصري، تقريبا نسيت حد، خونا مراد بالكح، لا يا سي مراد ما نسيتكش، وكل اعضاء هذا الفريق. نعملوا قهوة بنينة لو طوني صحصحوا معكم شوية ونرجعوا شوية اخر لحظة صباح.

36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الأربعاء 13 مايو، سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب في الصباح، من بعد طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط، الجنوب باش تكون قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، حتى الحرارة في انخفاض طفيف اليوم وتتراوح القصوى بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى ال 35 درجة بأقصى الجنوب. حتى غدوة الحرارة باش تكون في استقرار نسبي، وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا لباس الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. الأجواء راهي تميل للوضوح والصراحة، البعض الأبراج لليوم 13 ماي أو الأخبارنا للحمل، الثقة راهي حلوة أما الحكمة أحلى، هو الثور الأجواء زادة تميل للوضوح والصراحة كيف ما حكينا، وإذا فما سوء تفاهم مع شخص قريب حاول تحكي بهدوء وما تكبرش الأمور. وعلى فكرة مواليد اليوم من برج الثور، إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. متعدي وللجوزاء عندك فرصة تبرز قدراتك، ركز على المهم وما تدخلش في نقاشات فارغة. السرطان خفف التوتر وارتاح خاصة إذا حسيت أنك مضغوط أكثر من العادة، والأسد راهو يوم مناسب باش ترتب أفكارك وتركز زيادة على حاجات مؤجلة. العذراء فما خطوات ثابتة ومبنية على العقلانية، حتى الميزان ميسالش راهو فكر قبل أي مصروف كبير، أما الوضع عموما راهو يميل للتحسن التدريجي. والعقرب اليوم تنجم تلقى حلول موضوع كان محيرك، حتى القوس راهو القلب يحب الوضوح اليوم. إذا فما تردد وإلا برود في العلاقة ميسالش راهو الحوار ينجم يغير الجو كامل. الجدي أمور بسيطة تتحسن تدريجيا، لكن الأفضل أنك تبعد على المصاريف العشوائية. وكان على برج الدلو نحكيه على الدلو الهوائي، نفسيتك تتحسن وقتعتي روحك وقت للراحة وإلا زيدا تخرج تبدل جو. ونكملوا مع الحوت، اليوم راهو تنجم تفهم ناس وإلا مواقف من غير حتى كلام، وهذا يعطيك أفضلية في العلاقات والقرارات.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه ليكم الكل. تنجموا تربحوا اليوم الصباح كيما كل يوم لو دو برودوي جديده يقفينكم تطلبون على 71 113 ألف مع 7:35 دقيقه تكونوا موجودين معنا في صباح تربح. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، شنحوالكم؟ حاطين القهوه بحذاكم، تليفونك بجنبك. هاي سيدي رقم البطاقه اليوم هو التالي: 73 77 82 55 88 73 78 34. 1000 مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: Bandugo Shop.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة كيف دراع خليته اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: كلمة حلوة ما سمعت
1: ليه بالله لنا حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي
0: أنا سيد أشام ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفش بيش يعمل بين تمشي ترقى الخط أحمر بين تمشي خط مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات
3: ندين اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنيا البيض يلموا في الجنات وفي القلوب عندما تعمل بيض بيض بيض
4: ما يقولك المرأة يا حب يا روح يا دم يا درسنا يا حما وخير يا حما وخير يا الوليد بلا صبات يا الوليد

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. نواب الشعب يصدقون مساء الثلاثاء على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهنة الفنية ب76 صوتا مع احتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. وفي هذا الإطار النائب باديس بالحاج علي ممثل الجهة المبادرة بقانون الفنان والمهن الفنية يصف هذه المبادرة بالتاريخية ويؤكد في تصريح لموزايك أن البرلمان سيتابع مدى تطبيق القانون على أرض الواقع مع إمكانية إدخال التعديلات اللازمة في حال تسجيل أي إخلالات أو نقائص عند التنفيذ.
3: هو بمثابة الدستور الذي ينظم الفن وممارسة مهنة الفن في تونس وكذلك يضمن حقوق الفنانين والمبدعين التوانسة، خاصة وأنه نعرف معناتها الوضعية اللي يمر بها فنانين، وشفنا العديد الحقيقة من الحالات المؤسفة اللي معناتها قالوا إليها عديد مبدعين وفنانين وأسامي كبار في البلاد اللي معناتها في آخر المشوار يلقوا رواحهم في وضعية هشة واجتماعية طبعا صعبة جدا. إذن أهم مكاسب اللي بشي يأتي بها إن شاء الله القانون هذا اليوم هو التغطية الاجتماعية للفنان، تنظيم العقود والتعاملات المهنية، باش يضمن كذلك مساحة في بث المنتوج الفني التونسي في المؤسسات الإذاعية والتلفزية الوطنية، نخلو النص تفاعل مع واقعه لمدة زمنية معينة، من بعد إذا كان طرأت أو ظهرت بعض الإشكالات في علاقة بالتطبيق أو في علاقة بوضعيات معينة للفنانين، المشرع دائما موجود والمؤسسات الدولة معتها موجودة كسوة الموجودة الآن ولا اللي تأتي من بعد إن شاء الله، وإمكانية التنقيح والتجويد ممكنة في أي وقت.
2: رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تواكب مساء الثلاثاء في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا للأمام والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. ووفق بلاغ لرأس الحكومة حددت هذه القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها تعزيز المنظومات الصحية الوطنية ودعم الانتاج المحلي للقاحات والأدوية وتسريع الانتقال الطاقي وتطوير الاقتصاد الأزرق والتركيز على الفلاحة ذات القيمة المضافة. الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 عوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية. ويجدر التذكير بأنه تم إيقاف الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي يوم 11 من ماي 2024. في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، طهران تؤكد مجددا أن العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة مشروطة بإنهاء الحرب ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والتعويض والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير عاصفة سياسية وإعلامية واسعة في الولايات المتحدة بعدما قال للصحفيين إنه لا يفكر ولو قليلا في الأوضاع المالية للأمريكيين أثناء تفاوضه مع القيادة الإيرانية، مؤكدا أن أولويته الوحيدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وجاء التصريح خلال حديث ترامب مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبيل مغادرته في رحلة دبلوماسية للصين، حين سئل عن مدى تأثير الأوضاع المالية للأمريكيين على رغبته في التواصل إلى اتفاق مع إيران. وفي الأثناء، طائرة الرئيس الأمريكي ترامب تحط مساء الثلاثاء في مطار بكين التي يصلها في ثاني زيارة له للصين بعد أكثر من 8 سنوات، وسط تباين أمريكي واضح حيث يراه أنصاره في موقع قوة بينما يراه الديمقراطيون منهكا ومستنزفا بسبب تورطه في الصراع الإيراني. نهاية هذه الجولة ومشوار الصباح، تواصل مع أمين وكامل الفريق، كونوا معنا.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: سيدي الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح على الخوان.
1: 7:12 دقيقة، إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، يا ربي العمل عليك وشدة فيك، إن شاء الله صباح مبروك سعيد ليكم الكل وما تسمعوا فينا. فرحان برشا يحضر معنا عمي إيد، صباح النور
2: عمي أمين، صباح النور يوم سعيد، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. أختنا ندو شخولة
3: خونة
1: نادية
3: أبونا أمنا
1: أمنا نادية، صباح النور،
3: صباح الفل أمين، جانا نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله طريقة سلامة عليكم. اليوم في على الخوي موضوعنا نحكيه على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، للبارح صادق مجلس نواب الشعب عليه برمته ب 76 صوت واحتفاظ نائب واحد من غير تسجيل حتى رفض، وهذا بعد استكمال المناقشة متاع الفصول متاعه خلال جلسة عامة تم تخصيصها للنظر في هذا النص التشريعي. اليوم نحكيه على هالقانون اللي أصبح قانون اليوم، اللي دام سنوات تقريبا، فمع عدد كبير من الفنانين من المحامين اللي أشرفوا على الصياغة متاع القانون هذا، القانون اللي ضمن 45 فصل، الهدف متاعه هو إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني، كيقولوا القطاع الفني يعني نحكيه على مختلف المكونات متاعه، اللي يضبط زيادة الحقوق متاع الفنان العامل في المهن الفنية والواجبات متاعهم في ظل ما قاعد يعيش فيه المجال الثقافي من تحولات تكنولوجيا زادة متسارعة، بعد نحكيه حتى على الانتليجنس ارتيفيسيل هوني وين موجودة وين تظهر. النص التشريعي زادة يجي في سياق مراجعة متاع المنظومة القانونية اللي تنظم المهن الفنية الحالية، اللي أصحاب المبادرة يعتبروها وعدد من المتدخلين زادة في القطاع ماهيش قادرة اليوم على أنها تواكب تطور الأنشطة الفنية والاختصاصات الجديدة اللي ظهرت، إلى جانب زادة موضوع كبير برشا اللي هو الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال هذايا. هذاك علاش تم بعد زاد نحكيو على موضوع الحمايه الاجتماعيه للفنان، ونعرفوا قداش ياما فنانين اللي وقت اللي مرضوا ولا في كي تقدم بهم السن كانوا يعيشوا في وضعيات صعيبه برشا، وقتها تكون مطالبه بتدخل وزاره الثقافه ويكون فما لوم زاده على انه الفنان يوصل في نهايه المسيره نتاعو في وضعيه ماهيش باهيه بالكل. على كل خلي نحكيو على اكثر تفاصيل نتاع القانون هذايا مع الاستاذ المحامي احمد بن حسين، اللي هو خلي نقولوا من المدافعين الشرسين لمدة سنوات على القانون هذا، وهو زاد مساهم في كتابة القانون. نسمع مع بعضنا اليوم الفلسفة والرؤية متاع هالقانون هذا.
4: القانون الجديد جاء ليعالج هذا الخلل من خلال تجميعه للمبادئ المنظمة للمهن الفنية في نص واحد، الذي هو بمثابة دستور للفنان، ونص صراحة في فصله 45 على إلغاء جميع النصوص السابقة والمخالفة له تدريجيا، فقد انتقلنا من قوانين ذات طابع إداري وزجري مقيد إلى قانون توجيهي يمثل دستورا للفنان. وفقا للفصل الأول مثلا، جاء هذا القانون بهدف أسمى، وهو ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويضمن له المكانة الاعتبارية التي يستحقها في المجتمع، اعترافا بدوره المحوري في التنمية الثقافية والاقتصادية، فضلا عن تنظيمه للمهن الفنية من خلال وضع قانوني يحفظ كرامة منتسبيها، يدعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا. جاء الفصل الرابع ليحمل الدولة مسؤولية قانونية صريحة، حيث ألزمها بتنظيم القطاع وتنظيم المهن الفنية وفق مبادئ تضمن حرية التعبير الفني والثقافي، دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان، مع الإقرار الصريح بحقه في تأجير عادل مقابل عمله. كما ألزم الفصل الرابع الدولة بتحفيز الاقتصاد الإبداعي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والعمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على المستويين الاجتماعي والجبائي، مع تكريس اللامركزية الثقافية والديمقراطية التشاركية وحق التنظم النقابي. قريبا النص الجديد جاء ليعيد الفنان كرامته ومركزه السيادي في بناء الوطن.
3: القانون هذا يزيد ضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالتنظيم تاع ممارسة المهن الفنية، وهذا من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل زاد في المهن الفنية اللي تكون فيها الشروط متاع الإسناد والسحب متاع الصفة هذية، وتنظيم العلاقة التعاقدية عن طريق اعتماد عقد فني، خاطر لأنه نعرف أنه في المجال هذية برشا دي كونترا بالكلام وكهو من غير شفاهية، معناها تكون ماهيش مكتوبة ماهيش واضحة، اللي من المفروض تكون تحدد الحقوق والالتزامات متاع مختلف الأطراف. واليوم قانون الفنان زاد ينظم النقطة هذه.
4: كذلك جاء ليقطع مع العمل الشفوي ومع الهشاشة عبر فرضه ما يسمى العقد الفني المكتوب، لأنه من أكثر العيوب في المنظومة السابقة هي غياب التوثيق القانوني للعلاقات الشغلية الفنية، مما جعل الفنان عرضة للابتزاز وعرضة لضياع حقوقه. لمعالجة هذه الوضعية أقر الفصل 15 من القانون الجديد وجوبية ممارسة النشاط الفني بمقتضى عقد مكتوب يسمى عقد فني، واعتبر أن غياب الكتابة يجعل العقد غير نافذ، كما أضاف القانون ضمانة اقتصادية هامة في الفصل 19 تتمثل في ضبط حد أدنى لسلم الأجور والمنح على ألا يقل بطبيعة الحال عن الأجر الأدنى المضمون. كذلك جاء هذا القانون لمعالجة قصور التغطية الاجتماعية والاعتراف بالعمل العرضي، يعني لأن الفنانين عانوا في السابق من نظام ضمان اجتماعي لا يتلائم مع طبيعة مهنتهم، كانوا يعاملون تقريبا كأجراء عاديين مطالبين بمساهمات مستمرة. إذن القانون الجديد عالج هذا الخلل بتصنيفه أولا للفنان المحترف إلى متفرغ وغير متفرغ، والفنان الذي يشتغل بصفة دائمة، والفنان الذي يشتغل بصفة متقطعة أو عرضية. وتأسيسا على هذا التصنيف ألزم الفصل 29 الدولة بتطوير أنظمة ضمان اجتماعي تأخذ بعين الاعتبار مختلف شرائح الفنانين وطبيعة نشاطهم، خاصة منها المتصلة بتقطع فترات العمل، مع إيجاد آليات تمويل جديدة لهذا النظام، نظام التغطية الاجتماعي، مثل طابع المساهمة الفنية.
3: خلينا نختموا بزوز نقاط مهمة في التصريح اللي باش نسمعوه مع بعضنا. فما النقطة الأولى اللي هي عنا زادة مدة كان الحديث عليها، اللي هي تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام العمومية والخاصة السمعية والبصرية. هذه النقطة نسمعوا تفاصيلها. والنقطة أخرى زادة اللي هي الانتليجنس ارتيفيسيال. ضيفنا يقول أنه تونس من بين الدول الأولى في العالم من خلال القانون الجديد، هذه هي اللي تقر المهن المتصلة بالذكاء الاصطناعي مهن ضمن منظومتها المتعلقة بتنظيم المهن الفنية.
4: قانون الفنان كان استشرافيا ومواكبا للعصر بشكل دقيق، وقد نص في فصله الثامن صراحة على إدراج مجال الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية المعترف بها والمحمية، وبذلك تكون تونس من بين الدول الأولى في العالم التي تقر مهن متصلة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها المتعلقة بتنظيم المهن الفنية، واعترفت بهذا الأمر. قابلية تطبيق نسب بث الأعمال التونسية في وسائل الإعلام، نسبة البث أو ما يسمى بالكوتا، أصبحت اليوم قانونا ملزما للدولة، حيث فرض هذا القانون نسبة 60% للمنشآت العمومية، وحتى المنشآت الخاصة نسبة 60% تكون للمصنفات الوطنية، مع تخصيص ثلثها للإنتاجات الجديدة وفي أوقات الذروة. ولضمان التطبيق الفعلي لهذا، أولا أقرت عقوبات مالية زجرية، وأيضا عهد القانون صراحة لكل من الهيئة المكلفة بتعديل قطاع الإعلام والهيكل المكلف بحقوق المؤلف بمعاينة هذه المخالفات وتتبع مرتكبيها. دخول هذا القانون حيز التنفيذ الفعلي سيكون تدريجيا ومرتبطا بصدور النصوص الترتيبية أو النصوص التطبيقية التي ستفصل وتوضح آليات العمل، وحينها يتم الإلغاء الفعلي للقوانين القديمة.
1: فيها إضافة إياد للفنان التونسي، معناتها نراو قبل ونسمعوا لمعروفين وفنانين معروفين وخاصة من الجيل السابق، تسمع بعض تلقى ظروف مادية صعبة كانوا يعيشوا فيها على الأقل جانب الحيط الاجتماعي.
2: حسب النسخة اللي شفتها أنا من مشروع القانون اليوم اللي هو أصبح قانون، الموضوع الحماية الاجتماعية مؤجل، بمعنى
1: عندي أنا هذين البلوزيون
2: هو حتى مبدأ يلزم الدولة بالقيام بهذين، إن شاء الله منيش غلط. مع ذلك فما حاجات إيجابية اللي هي المسألة متاع الحماية القانونية، مسألة الكونترا، مسألة التصنيف وغيرها، وهذايا إيجابي. تقعد مسألة النسب متاع البث في وسائل الإعلام، أنا من الناس اللي يشوف راه العمل الفني يفرض نفسه بإقبال الناس عليه مش بفرضه على الناس، وأنه الفن ما عندوش جنسية. هذه قناعتي، وأنه نجم يكون فنان تونسي نجم يوصل للعالمية
3: وموجود هذه
2: دونك إجبار وسائل الإعلام على أنها تمر الإنتاج التونسي معناتها ما هيش حاجة اللي خائبة، ولكن في تقديري أنه معناتها تنجم تخلي تجبر وسائل الإعلام أنها تمرر حاجات اللي كان ما جاش القانون رأي ما تمررهاش، واللي هي معناتها مش بالضرورة حاجة تعجب المستمعين ولا تكون في المستوى الفني اللي يستناوه المتفرجين في التلفزة ولا المستمعين ولا غيرهم من وسائل الإعلام.
1: واضح، يعطيك صحة نادية إيادة، خدوا معنا راجعين.
0: أحلى صباح.
5: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقولي جسيت ماكسيت؟
6: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقولي ايش لقيت
5: عندك اورانج.

0: ترجع لمد العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. Adapte à votre rythme. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
2: ميتيو
4: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا صبحي. إن شاء الله صباحك مبروك سعيد. مرحبا.
5: صباح الخير أخويا أمين. تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد موزايك.
4: ربي فضلك شان هالكاس عن الأيام. اليوم الصباح شوي أصحاب.
5: نعم صحيح اليوم أقل شوية حتى درجات الحرارة من يوم الأمس وكذلك الانخفاض هذا بشي يشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد. قاعدين نعيش تحت تأثير تقريبا اقتراب منخفض هو الضغط الجوي في الطبقات العليا قاعد يقترب نوعا ما إلى بلادنا وبالتالي معناتها حالة السماء بشكل مغيمة جزئيا بسحب مرتفعة. الأمطار قد تكون ضعيفة بمناطق الجنوب والرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ما زالت قوية في الصباح بمناطق الجنوب مع ظهور بعض الدواوير الرملية. وبالنسبة للبحر بيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب تدريجيا وخاصة بسواحلنا الشمالية ومضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف يوم الأمس كانت مرتفعة وصلت حتى 40 درجة بجهة رمادة اليوم أقل تتراوح القصوى ما بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات. نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 26 درجة وما بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 36 درجة. بالنسبة ليوم الغد يتواصل طقس تقريبا كما اليوم ملامح نفس ملامح طقس اليوم لكن باش تظهر أكثر معناتها الخلايا الرعدية إن شاء الله في آخر نهار خاصة أثناء الليل بمناطق الجنوب وكذلك يوم الجمعة إن شاء الله آخر هذا الأسبوع اللي باش يميز أكثر حتى طقس هو نزول الأمطار باش يكون حاضر إن شاء الله الأمطار بمناطق تقريبا أغلب مناطق البلاد باش تكون حاضره بمناطق الشمال وكذلك حتى بمناطق الجنوب وان شاء الله تكون كميات متوسطه وربي يرحمنا بالغيث النافع ان شاء الله.
4: امين. مشان نهارك اسعد ليالي.
5: يعيشك. شكرا والى اللقاء.
2: ميتيو
3: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
2: أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. دي مينوت كرونو.
4: صباح نور مكي.
6: صباح الفل أمين ليك والسادة المستمعين.
4: اليوم نبدأ بالأخبار المحلية قبل كل شيء. نادي الفيخي سيتوج بالبطولة في مباراته القادمة قدام الأولمبي البيجي. نتصور بشيخ رمز البطولة في المباراة هذه
6: بالضبط اللي هي غدوة إن شاء الله بشكون التسليم رمز البطولة للنادي الفريقي. وفي المقابلة هذه إدارة النادي الفريقي كانت أعلنت البارح على الحصول على عدد إضافي من التذاكر من فئة المدارج الجانبية بلوز 30,000 سوم تاعها يبدا البيعان نتاعها مع 8 متاع الصباح. وكي نحكيو على بيعان تذاكر يبدا 8 متاع الصباح. المقابله تخص تسلم لقب رمز البطوله نحكيو على جماهير النادي الافريقي. فما برشا عباد من بريسك بيتا في زويت معناها عدد كبير برشا من الجماهير تستنى في التذاكر هذه لانه مقابله احتفاليه تتويج بلقب ما تنساش بالنسبه لجماهير النادي الافريقي. هذاك علاش الجماهير الكل تحب جماهير النادي الافريقي الكل تحب تحضر في الايفينمون هذا.
4: بعد المباراه الديربي يبدا ان الرابطه اوقفت نشاط كل من فراس شواط ومحمد امين توغاي. دونك نتصور فراس شواط مش يكون موجود في المباراه اما باش يكون موجود في التيران في التسلم البطوله ولا
6: بالضبط هذا السؤال اللي تطرح البارح بقوة في وسط حبايب النادي الإفريقي، خاصة أنه نعرفوا الحكايات اللي قاعدة تصير في تونس في السنوات الأخيرة، الاحترازات ولا الولات اعتراض والإثارة والحاجات هذيك الكل. دونك هذاك أكثر سؤال كان مطروح في وسط جماهير النادي الإفريقي البارح، والأستاذ أنيس بن ميم الخبير في القانون الرياضي هابط ستوي فيه توضيح بالنسبة للنقطة هذه. أنيس بن ميم يقول بالنسبة لموضوع تواجد فراس شوات في الملعب في مباراة الأولمبي البيجي، فأن المجلة التأديبية للجامعة التونسية لكرة القدم لا ترتب أي أثر على تواجد لاعب معاقب أو تحت مفعول الإيقاف بمحيط الملعب، لا تأثير على النتيجة الرياضية إلا إذا شارك اللاعب بالمباراة فقط. وبطبيعة فراس شوات ماهوش باش يشارك في المقابلة بما أنه هو توقيت إيقاف نشاطا مؤقتا إلى حين وصولهم قدام مكتب الرابطة. دونك حسب الأستاذ أنيس بن ميم ينجم يشارك في الاحتفالات بتسلم اللقب ويتسلم الميدالية متاعه من غير حتى إشكال في فراس شوات مع النادي الإفريقي غدوة ضد الأولمبي البيجي.
4: به الرابطة الأولى عم جاي إن شاء الله فيها فرق جديدة يظهري تعرفنا عنه.
6: بالضبط اللي بارح تعرفنا على زوز فرق اللي صعدوا مباشرة للرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم، واللي هما أمل حمام سوسة وتقدم سرقيت الدير. على المجموعة الأولى نهار 30 أمل حمام سوسة كان رجع للرابطة الأولى بعد صراع مع نادي حمام لمف، والحسم في الجولة الأخيرة في حمام لمف التعادل 1-1 خلى حمام سوسة ترجع للرابطة الأولى اللي غادرتها مع نهاية موسم 2022-2023. أمل حمام سوسة سنة موصل للمرتبة الأولى كان في الجولة 19 من البطولة، من وقتها ما غادرش الصدارة وفاز على منافسين مباشرين حمام لمف واتحاد تطاوين، وحتى كملوا ثلاثة في نفس عدد النقاط هو اللي يتصدر وطلع مباشرة، واتحاد تطاوين ونادي حمام لمف شرابوا البراج. بالنسبة للمجموعة الثانية هي اللي فيها الجديدة مين تقدم سقيت الدير ضمن البارح الصعود بعد الفوز 5-0 على هلال الرديف، وقبلها تفوق على منافس المباشر الملعب الجيبسي. تقدم ساقية الدير قدم موسم استثنائي خسر فيه كان زوز مقابلات، ومن اللي بدأت البطولة كان متصدر وفقد الصدارة من الجولة 8 للجولة 11، وفي الجولتين 22-23 بعدها رجع تقدم ساقية الدير اللي تأسس عام 65 الأول مرة في تاريخه يصعد للرابطة الأولى. وأكثر من هذا أمين أول موسم ليه في الرابطة الثانية كان عام ناول موسم 2024-2025، يعني
4: عطيناهم شيني طلعتين ورا بعض
6: جوست ارتاح عام في الدو، معناها عام ناول لعب في الدو سنة لعب في الدو وطلع يدربوا يسري بن كحلة المدرب المساعد السابق في السي اس اس، وفي عدد من اللاعبين اللي عندهم خبرة خاصة في كسوة في الرابطة الثانية ولا في فرق تفادي النزول.
4: ذكروا مرخش كون فرق اللي طاحوا
6: شنو؟ الفرق اللي طاحوا مستقبل زمان مستقبل جابس، وبقات بلاصة ما بين أولمبي البيجي والشبيبة القيرواني، ومازال فهم بلاصة أخرى للصعود زاد أمين اللي هي باش تحسم في البراج. نادي حمام لمف يلعب ضد مستقبل قصرين، الفايز فيهم يلعب ضد الفايز من الملعب الجابسي واتحاد تطاوين، دونك يصافيهم بعضهم والفايز
4: مثلا عباره دومي فينال وفينال عباره على ميني تورنوا
6: اكزاكتومون. وبالنسبه لساقيت الدير اللي ما عرفش ساقيت الدير وين فهم عباد سنه نورمال ما تعرفش ساقيت الدير، ساقيت الدير في ولايه صفاقس، هي مدينه في وسط صفاقس بحذا سيدي منصور نجمو نحكيو في اللونتري تاع صفاقس، والفريق هذا عنده ملعب صغير يتسع على 2000 متفرج، والعام الجاي ساقيت الدير باش تلقى روحه في تحدي جديد في الرابطه الاولى اللي كما قلنا لاول مره في تاريخه.
4: به نمشيو للفينال المرتقب نهار 30 باش يكون نهار السبت مع تغيير توقيت مباراة اللي كانت في العادة 9 بتوقيت العالمي الأوروبي 8 بتوقيت تونس خاطر فما ديكالاج نتاع ساعة، لكن يبدو أنه كل مرة يتبدل توقيت لين استقر رئيس نيفش يلعبوا 6 نتاع العشية نهار السبت. بورتون برشا بيت وقالوا كيفاش ما تروح 6 نتاع العشية، لكن يبدو أنه احترام لتوقيت ممكن مشترك بين دول خليجية آسيوية وأيضا دول أوروبية إفريقية. ده نقولك الستة أو كالحل الوسط اللي يجمع ما بيناتهم
6: ومعهم الترانسبور. أمين معهم ترانسبور يقولك الفينال كان يوفا مخر برشا عبيد تلقى مشاكل في المرويح من الاستاد، دونك يبدا 6 نتاع العشيه الناس الكل تبدا راضيه، الوقت يساعد الناس الكل، هذاك علاش تم الاختيار على 6 نتاع العشيه بالنسبه لمباراه بي اس جي وارسنال.
4: جوستومون فما لقطه حلوه من بي اس جي،
6: هي لقطه انسانيه من لقات تفاعل كبير في فرنسا، رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي قرر مره اخرى انه يشارك فرحه النادي مع الناس اللي يخدموا في الظل مش كان مع النجوم في الملعب، ومن بعد ترشح الفريق النهائي رابط الابطال اللي كما قلنا باش يكون ضد ارسنال نهار 30 مايو. ناصر الخليفي اعلن انه جميع موظفي النادي واللي عددهم يفوت 500 شخص باش يكونوا حاضرين في النهائي في بودابست على حساب النادي. اللفتة هذه خلت برشا جماهير تشيد بطريقة تسير الخليفي للبي جي، خاصة أنه ركز على فكرة أنه النجاحات ما تجيش كان من اللاعبين والمدرب، أما زادة تجي من الإداري، من الجارد ماتريال، من اللي يقص في التساكر، من الأمن، من عاملي النظافة. الكل واحد يخدم يوميا في المشروع النادي، والبي جي مرة أخرى زادة يعني باش يتم النقل النهائي في البارك دي برانس بالنسبة للعبيد اللي ما نجمتش تحضر. دونك تغير مشروع البي جي من الفريق المبني على النجوم، الفريق المبني على العائلة الكبيرة، كل واحد عنده فيها يد في التتويج.
4: وانا بناء على ذلك باش نعمل كيفو معناتها بصفتي مسؤول على هذا البرنامج والموجودين في هذا البرنامج، دونك باش نهزكم تتفرجوا
6: باه.
4: ما قلتش في شنيا
6: انا كاين نعرف في احد ذا واحد عاصم
4: كانك حاضر شبيك عليه ما تمشيوش؟
6: لا نمشيو نمشي خويا،
4: كان عجبكم تمشي مراد ما صح احمد تمشي معنا، انت ما لست عامل في هذا البرنامج احمد، اما جوست يدخل الاستوديو تو يتقيد عليا وكاو به. نكملوا بتصريحات رئيس نادي ريال مدريد.
6: في خرجة إعلامية أثارت برشا جدل، رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عمل تصريحات كان وقعها كبير مش كان في إسبانيا. بيريز كان غضب برشا في ندوة صحفية وحكي بطريقة غير معتادة، قال التحكيم سرق من ريال 7 بطولات ليغا في السنوات الأخيرة، وقال أنه الموسم هذا وحده الريال خسر 18 نقطة بسبب أخطاء التحكيم. رئيس الريال موقفش غادي وصعد اللهجة ضد برشلونة، ومرة أخرى تحدث على قضية نيجريرا اللي اعتبرها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم، وأكد أنه إدارة ريال مدريد تحضر في ملف في 500 صفحة باش تبعثوا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أبرامو حتى الفازات اللي ما بيناتنا في ديمينيت كرونو باش حطوهم في 500 صفحة. كيف جاء الحديث على العركة على العركة الأخيرة بين فالفيردي وتشواميني، بيريز جاء بطريقة صادمة وقال أنه اللاعبين يتعاركوا كل موسم، وأنه المشكلة الكبيرة مش في العركة لكن في اللي خرج الأخبار متاع العركة
4: سبيتار أزول استعجيل مستوصف
6: في الاخر لعبي كيك
4: تدمغ ما
6: تدمغ اصور باش تدمغ. وحتى صح
4: المشكله ما فهمش كبير بيريز. اسمعني هذاك تحكي لي جماعه برشلونه، ما رحنا جماعه الريال راه نعرفوا مثلا ما عندناش جمعيه راه سنيت كاور، انا اسامي ما عندناش جمعيه، نقصنا كبير، نقصنا جوار خويا يلم ومدرب يضرب بالكف. عندك فوزي وهز بطوله في تونس نجم تخمم فيه، كانت خاطر يلزمهم وحده كيك، خاطر الجماعه عامل كل واحد عامل جمعيه على روحه
6: exactement.
4: ومن طرد فما جماعه طردوا، ماذا بيت طردوا غدوه كنزم غدوه زاد.
6: وفما حاجات اخرى مين زاد البارح بيريز العبيد الكل استغربت منها، خاصه زاد كي هاجم الصحافه وحكى علق بطريقه صادمه برشا على صحفيه انتقدت ريال مدريد في مقال، قال ما نعرفش اصلا اذا تفهم في الكوره ولا لا، يعني تصريح ميزوجيني كما يقولوا. ومن أكثر الحاجات اللي شدت زاد الانتباه هو رد على الشائعات على رحيله، قال أنا أحسن رئيس في العالم ونخرج نهار اللي يربحني حد في الانتخابات، اللي عنده حاجة يجي في الانتخابات
4: وأنا
6: ويربحني في الانتخابات
4: معاه في هذه أحسن رئيس في العالم وأحسن رئيس لريال مدريد.
6: يعني حتى هو
4: أما جبنا وترنر به
6: شروط اللي عملها مزادة في حكاية الترشح متعب باش ما يترشح معه
4: مش مشكل ما يترشح حد بريتون معتها مجاونا باهي نحن ما عندناش مشكلة معتها أخزر شو يزن مدرب باهي كان تسمع فيا بالله أخ فلورنتينو مدرب باهي يضرب بالكف مهم ليش في يعرف يدري ما يعرف المهم يعرف يضرب مش مو ما يضربوش جولات يضربهم هو على مصلحتهم يضربك ويضرب عليك كذا هي يزن مدرب كيكا وفهم لعبة عندي ليستة فيها أربع لعبة يزنهم
6: سميهم ترى
4: لا بينتي أنا
6: وجمعيتي
4: بينتي أنا وجمعيتي إيش دخلك
6: مادام معاكم
4: ببيب اشتقل في المشاكل
6: لا مانيش عادي أنا
4: برا ربي معاك خويمك لا ماكش خوي برا ربي معاك تخاف
6: مش خوك مش تازي نتفرج معاك في الفينال تاع تشامبيونز ليج
4: لا مش تشامبيونز ليج فينال هو مش تشامبيونز ليج أنت عرفت وين معاك ولا
6: لا
4: مش بعيد لهنا قربي يعطيك صحة بارك الله
6: قرامي تو ديبور حدد الريون قديش بالضبط
4: فما 20 كيلومتر
6: اي بي اوكي
4: نتقابلوا ان شاء الله 8 في سبور اكسبريس 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو احلى صباح احلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
7: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
8: وانا يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهيل.
9: سيدتي سادتي، وصلنا الى الاراضي المقدسه، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
10: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
11: أريدو، طور عالمك.
12: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
13: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نلا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
14: خدمة تحكي لغتي.
15: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إني آي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
16: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 mAh، شارج رابيد 90 واط، اكران AMOLED 120 هرتز و IP69. ديسبونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 dinars, prix public conseillé.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح.
2: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. إن شاء الله أحلى صباح يا رماح. شن أحوالك أختي؟
3: عسيمة، شن أحوالك أمين؟
2: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد يا لله، وأحلى تحية لأحلى منزل بوزلفة.
3: عايشك
2: وانت كلسه زاده
3: بالله،
2: انت كلسه زاده.
3: اي تصبح
2: ان شاء الله صباح ربيح اختي الغاليه، ان شاء الله يا ربي صباح نشاط والحيويه، وان شاء الله مربوحه في الطليعه نتاع اليوم. الطليعه نتاع اليوم شو تقول؟ قول فما طائره مسافره من كندا ماشيه الولايات المتحده الامريكيه، وهذه صارت بالرسم. الطائره هذه تعرضت لحادث وسقطت. كي سقطت الراس نتاع الطائره سقط في جانب الولايات المتحدة، وذيلة طائرة سقط في كندا. واضحت التوى اللي؟
3: اي واضحة. ما جانب وين سقط؟ في
2: راس الطائرة سقط في الولايات المتحدة، وذيلة طائرة سقط في كندا. واضح؟
3: هاي واضح. واضح.
2: السؤال قعد وإشكال قانوني قعد، وين بش يدفنوا لي منعوا؟ هذا السؤال تبكرني.
3: وين
2: شنو؟ وين باش يدفنوا لي منعوا؟ سامحني والله. سمعتني ماما؟
3: بلالي
2: منعوا.
3: اي فهمتك
2: فهمتك. حيين هما وش يدفنوهم؟ عم تدفنوهم. برافو والله، مصحصحة معايا والله، مصحصحة معايا. من بيت كبير، من الاول كي قريتها الحق استغربت، قلت يعرف عليهم شو الجماعة بالذيل وجماعة هذاك. واحد حوتة يعطيني شطار لطاري، يعطيني شطار فوقاني. من بعد قلتها اللي منعوا، اللي منعوا علاش يدفنوا فيهم؟ صحيت ولا يا لله، محليك صباح محلى الضحكة نتاعك يا ريماء أختي الغالية. ألف مبروك ليك، اللودو برودوي جديدة، وإن شاء الله صباح رباح.
1: صباح تربح،
0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
4: سيني جمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. موعود
2: مراد. صباح النور.
5: صباح الخيرات أمين، صباح الخيرات كل اللي يسمعوا في راديو موزايك إف إم، وإن شاء الله نقول لهم تاريخ آمن للجميع إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. صباح رباح، نفلاشيك خويا والسرعة مسموح بها اليوم الصباح، تفضل مراد.
5: باش نحكيو أمين اليوم على استعمالنا للهاتف الجوال، وديما نعطيو نصايح على استعمالنا للهاتف الجوال.
2: يا ربي مراد باش تهز لي سؤال اللي بيه الفايدة. خاطر مرة معناتها صار نقاش ودي محلاه هو الحق بيني وبين طرف معناتها يخدم على روحه إن شاء الله ربي يعينه. معناتها اسكو البلوتوث ممنوع ولا؟
5: البلوتوث شوفوا بالقانون أمين يقول لك استعمال عدم استعمال الهاتف الجوال أثاء السياقة. رأوا ما قالش بالبلوتوث وإلا بلاش بلوتوث، معناها في المجمل معناها وقت اللي نسوقوا رانا ما نستعملوش الهاتف الجوال. صحيح رأوا عديد السيارات اللي فيها معناها بعض
2: والله يسمعني مراد، ما لعليش عاملين البلوتوث أصلا معناها
5: خوي زلنا زلنا حيلوا القانون.
2: استعمال الهاتف الجوال معناها لاباري في حد ذاته
5: ولا
2: معناها أني شاد التليفون في يدي، نستعمل في التليفون في يدي. علاش مخلين الباب التأويل هذايا محلول؟ علاش ما نحسموش فيه احنا الموضوع عدم استعمال الهاتف الجوال اثناء القياده؟ اوكي، اما ايش نوضحوا معناتها استعمال الهاتف الجوال؟
5: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. ابسولي مو يلزمنا معناها حتى القانون يكون واضح، حتى معناها باش يكون زاد التنفيذ نتاعو معناها من قبل وحدات الحرس ولا شرطه المرور، وقتها يكون يا اما بالبلوتوث والا استعمال الهاتف الجوال. هذا علاش احنا قاعدين نعطيوك بعض النصائح اليوميه امين، حتى
2: أي نكون معناها توا قانونيا كي واحد يحكي في البلوتوث وتوقفوا مثلا دورين تاع مرور، هل يحرروا مخالف ولا
5: بقى عليا فمد فوا يقول له راهو انت عندك مخالفه استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه، كسوا بالبلوتوث والا بلاش بلوتوث والا بالكيت مال ليبر والا دونك. هذا الكل يلزم يقع بار اكزومبل التحيين نتاعو ولا التفصيل نتاع القانون هذاك، حتى يكون جدا كذلك المواطن على معرفه معناها من المخالفه هذيك. حبيت هذا امين يمكن نعطي بعض النصايح كان مترجمين في بعض الاحيان. راهو ساعات كي نبداو نسوق واحنا في سرعه 90 كيلومتر في الساعه ونهبط راسي معناها لمدة 5 ثواني كيني قطعت مسافة متاع استاد متاع كورة بطبيعة الحال فك المسافة هذيك اللي هي أكثر من 120 متر وأنت السيارة متاعك خارجة على السيدة. تصور معناها وقت اللي أنت تشوف معناها فك المساج هذيك باش تجاوب عليه وإلا باش تجاوب على التليفون تلقى ولا يتصلك في الكياس ولا تلقى روحك أنت في اللوتروت
2: ولا واحد شد فرع قدامك مثلا.
5: يعطيك صحة ولا واحد شد فرع قدامك. هذا علاش نعطيه ببعض النصائح اللي راهو نقوله للتليفون ماهوش أغلى من حياتك بطبيعة الحال راهو ديما نذكروا بهم معناها مثل هذه المخالفات.
2: سيدي أنت قداش مقدر سومها حياته مش كان كايفون دي سيت أغلى من حياتك هذيك حاجة أخرى معناتها أنت تعرف سوم حياتك خويا الغالي مش عليكم مراد ما نحكي على السيد اللي سوق مش عليكم
5: التليفون لو ينجم معناها يغير لك حياتك
2: وحال
5: معناها أنت كذلك يجب تكون على عبرة وتكون واعي لأن راهو السلامة المرورية ما تنجم تبدأ كان باللي قاعد يسمعوا فينا طبعا على راديو موزاي
2: ربي فضلك مراد شان هارك أسعد الأيام في لمن
4: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج. إديسيون إكسيبسيونيل تحسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرجلة. Pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20, 30 VTT, 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
6: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل. فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جاس ماكسيت. مالا جاس ماكسيت وقل لي اش لقيت.
6: عندك اورانج.
8: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
9: خدمة تحكي لغتي.
10: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايل 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي. نمشيو للجربه صفاقس ونكملوا في سوسه. عيشها الكتريك عيشها بي واي دي.
11: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة. استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
12: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجم تعيشو صيف السنة. ما عليك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
4: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
13: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
4: ألو كوندكتور. ألو
2: كوندكتور. صباح النور يا أيمن.
14: صباح الفل يا أمين. يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان في هذا التراب الوطن العزيز
2: اللي
14: على تونس الخضرة ما شاء الله وربي كرمنا كده جميعا. قول يا حبيبي.
2: اسمعني أيمن. قال لك أخوك مراد بلك حلاوة هنا مخرج نتاعنا قال لك في يدك دقيقتين.
14: في يدي دقيقتين معنا
2: سمعني قال لك في يدك دقيقة
14: يا ابن الذين يا مراد معنا هوايدة معنا هوايدة من طب خلوني اقول اللي هكمل الدقيقه. طيب
2: بزي
14: معنا هوايده واحنا دلوقتي موجودين في اللافايت. هوايده صباح الفل.
15: اهلا وسهلا.
14: لبس عليك قدامنا دقيقه مش هينفع نتكلم كتير.
15: ماشي فاهم، مش هينفع نتكلم كبير. هقول لك السؤال وتجاوبيني عليه، مش شرط نعرف انت مين وبتشتغلي ايه وعندك عيال قد ايه وايه اللي مضايقك.
2: انا مش حابب
16: نحكي يا مثال، حبيت نحكي يا امين، ما انا زيته نحكي
2: المره الجايه ان شاء الله. خلي نمرك عند ايمن تبع بعض الميسون، كلموك وخدوا نحكيوا، ما عنديش مشكله.
16: يعيشك يا امين.
15: انت لو ماشيه بالكهرباء، انت لو ماشيه بالكهرباء بسرعه 110 كيلومتر في الساعه، قديش زمن ردة الفعل؟
16: انتقال
15: مش ممكن تاخدي ردة فعلك في 5 دقايق ولا حاجة؟
16: ما هو يا ردة فعل ليه؟ ردة انتقال تكفي.
15: هدية واحدة، ثانية واحدة تكفي. ثانية واحدة تكفي. طب نسلم على مراد؟
16: سلم عليه مراد.
15: لا ده مراد ده المخرج بتاعنا مش موجود في الشارع.
16: سلم عليك يا مراد، ميرسي على دقيقتين يا مراد.
15: لو لما مراد زدنا نص دقيقة عشان الزغروطة. طب
2: لا لا خليك زغرت وقصد ربي يهز فلوسك ويمشي على روحك.
16: اسمع انا عشان زغرت يا امين قدم لي دار متاعي.
2: ها زغرت على شوي
16: والله
2: بسيطة ولا ري
16: والله
2: ري لا لا هدية الفلوس بطلنا بطلنا ما عندناش 200 دينار. اسمعني ايمن، فمش 200 دينار، ما نسمع زغريطة الصبح. هدية زغريطة والله لا هدية زغريطة. شو انا عادي يهمني لا في دقيقة لا في دقيقتين لا في درج، ما نسمعش تزغريتها الرجع على 200 دينار.
15: مراد سعيدة، مراد سعيدة، مراد سعيدة، بس مشكلة.
2: يعطيك صحة يا أيمن، ألف مبروك لها هويدة، مبلغ 200 دينار اليوم الصباح. من ينتع صباح موعد الأخبار وسبوريكس بس
17: يجي وبحضينا بش نحفلوها بفتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين، وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمة جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
18: Allô, conducteur. Allô, conducteur. Ahlasbeh. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
19: نهارك زين مع مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا.
20: قيمة التطوير الذاتي، الإنسان يحب ديما يتطور يتعلم ويكون نسخة خير من روحه كل يوم. التطوير الذاتي هو ضرورة في عالم قاعد يتبدل فيه ساعة، إنك تتعلم مهارة جديدة ولا تحسن من المهارات متاعك. هذوما الكل خطوة صغيرة لكن التأثير متاعهم كبير على مستقبلك. الفرص هذه تحتاج دعم، خاصة كي تكون مرتبطة بالقراية وإلا التكوين اللي تنجم تكون التكلفة متاعهم عالية. وهوني يظهر دور الحلول اللي تشجع على العلم والمعرفة، كما تمويل الدراسات تنجم تتمتع به ويغطي لك حتى 100% من المصاريف الدراسية، ومخصص لكل مراحل التعليم والتكوين حتى زيدة للدراسات العليا. مع تمويل دراسات اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا. وما تنسيوش إنه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
21: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
19: مع مصرف الزيتون.

0: publicité. في مونوبري ليزوفر امباتابل وحتى ال 17 ماي تجيكم باوفر الدوخ جلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر الزوز ب 16 دينار و 300 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبري ديما معك.
1: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
2: بابا يكومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابور شيخين وبالويفي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: ديجا لمد العويد والخطاويت ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس دومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
0: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزدوني في الشهرية.
0: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
3: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
0: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
5: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
6: تدلل باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
7: تدلل جيون ايام دللنا.
8: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريال هالتوا موجود.
2: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
9: Radio Mosaïque FM Tunis. Al Akhbar.
10: اهلا بكم الجديد الى هذا العرض الاخباري. وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يعلن عن حزمة إجراءات لدعم الانتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لتونس، وذلك لدى إشرافه الثلاثاء على موكب انتظم في مقر المعهد الوطني لعلوم البحار في صلامبو بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وبخصوص قطاع زيت الزيتون، وزير الفلاحة يشدد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وفي قطاع التمور، أفاد الوزير بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور، فيما ذكر بخصوص منظومة الحبوب بإطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشرف في مدينة سوسة على تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية لاب الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية.
11: اليوم استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه اليوم الاستثمار هذا يهم مركز تكوين الكفاءات، مركز باش يبدأ إن شاء الله تقريبا 25 مهندس وأصحاب شهائد عليا، وإن شاء الله على اللي قالوه أصحاب المشروع إن شاء الله من نهاية آخر السنة فما ربما بين 120 و 150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا ويكونوا يعطيوا حلول. حرفاء المجموعة هذه، الحرفاء في كل أنحاء العالم إن شاء الله فما عديد الحلول باش يأخذوها من الكفاءات التونسية اللي هي اليوم باش تتوجد في المركز هذا. ما هي إلا مرحلة أولى، لأنه في حديثنا مع أصحاب المجموعة مع رئيس المجموعة اللي كان حاضر اليوم يقول اللي عندهم إن شاء الله برنامج استثماري القدام في تونس.
10: هيئة الدائرة الجناحية في محكمة الاستئناف بتونس تقرر تأييد الحكم الابتدائي في حق مغني الراب سامارا والقاضي بسجنه مدة 6 أشهر مع خطية مالية قدرها 500 دينار بخصوص القضية المتعلقة بحيازة مادة مخدرة داخل السجن. دوليا، مصادر إسرائيلية تتحدث عن وجود قلق إسرائيلي عميق من إبرام ترامب ما وصفوها بصفقة سيئة مع طهران، تتجاهل ملفي صواريخ الباليستية وحلفاء إيران في المنطقة وسط أزمة ثقة من نتنياهو تجاه الفريق الأمريكي. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية. والرئيس ماكرون يدعو إلى وقف لإطلاق النار يتم الالتزام به بالكامل بين الأطراف الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية، معتبرا أنه من غير المقبول عدم الالتزام بقرار وقف إطلاق النار في لبنان. وتقترح فرنسا والمملكة المتحدة اللتان تقودان تحالفا بحريا لدول غير منخرطة في القتال، تقترح إطلاق مهمة متعددة الجنسيات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد موافقة إيران والولايات المتحدة على رفع حصارهما بالتشاور مع واشنطن وطهران. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
12: الأولى في تونس.
13: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
12: أريدو، طور عالمك.
14: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على دعوة توغاي وشوات المثولة من مكتب الرابطة، وعلى صعود تقدم سقة الدير الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لكن قبل البداية مع البطولة والدفعة الثانية من الجولة الأخيرة واللي يتلعبوا مقابلتها اليوم الأربعاء متاع العشية، نادي البنزرتي ترجي جرجيس، الحكم سيف الورتيني، في الفار أمين الفقير، ومستقبل

0: البيجي لاتحاد المنستيري مستقبل سيمان، نادي سفيقسي، نجم الساحلي، نجم المتلاوي شباب القيروان، واتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي. نذكر انه زوز رهانات في مقابلة غدوة، رهان المركز الثاني ما بين الترجي والساساس، ورهان النزول ما بين الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان، وبطبيعة مباراة التتويج تسلم اللقب بالنسبة للنادي الأفريقي. إدارة النادي الأفريقي أعلنت رسميا على الموافقة على طلب الفريق بالترفيع في عدد تذاكر مباراة الجولة الختامية من البطولة ضد أولمبي البيجي، كما قلت مقابلة احتفالية فيها تسليم رمز البطولة. التذاكر اللي تم إضافتها تخص مدارج البلوز، وتبدأ تتباع في الدقائق هذه 8 متاع الأصباح في شبابيك ملعب زويتن. السوم 30 دينار، وعدد كبير برشا برشا برشا من جماهير النادي الأفريقي موجودين من اليوم في الفجر في ملعب زويتن للحصول على تذكر المقابلة هذه. أكيد كما قلنا مباراة التتويج، مباراة حدث كبير بالنسبة للجماهير النادي الأفريقي. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وجه دعوة المدافع الترجي محمد أمين توغاي ومهاجم النادي الأفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة في جلسته القادمة، مع إيقافهم على ممارسة نشاطهم الرياضي مؤقتا بعد تقرير الحكم في مباراة الدربي. تقدم ساقيه الدائر سعد لاول مره في تاريخه للرابطه المحترفه الاولى على المجموعه الثانيه. تقدم ساقيه الدائر ربح البارح الى الرديف 5-0. بالنسبه للملعب الجيبسي تعادل خارج ميدانه عن نصر جلمة 0-0، والملعب الجيبسي تقدم باعتراض على لاعب نصر جلمة غيث الصالحي. بالنسبه لبقيه النتائج، القلعه الرياضيه خسرت ضد جندوبه الرياضيه 3-1، سبورتينغ المقنين تعادل مع جمعيه تريانا 1-1، مستقبل القاصرين ربح اتحاد قصور السيف 1-0، امل بوشمه تعادل مع نادي القربي 1-1، وقوف القفصه ربحت اولمبيك سيدي بوزيد 5-2. نواصل مع الرابطة الثانية، وبعد صعود حمام سوسة وساقية الدير البراج من أجل الصعود المكان الأخير في الرابطة المحترفة الأولى، نادي حمام لمف يواجه مستقبل قصرين، الفايز منهم يواجه الفايز من الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين. دونك ما بين الأربع فرق هذوما فريق فقط باش يكون الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في التنس ثلاث أيام دورة تونس أوبن في نادي التنس بتونس، برنامج اليوم في الكور سنترال بداية من 10 متاع الصباح، جويل شوارزر يواجه فيديريكو تشينا، برنارد توميتش يواجه إيمر كوبيانز، داليبور سفرينشكا يواجه تريستان بوير، هذا في الكور سنترال. بالنسبة للكور عزيز زهير، جيل أرنو بيلي يواجه دالي غلينكا. بالنسبة لمبعد والمقابلة لمبعد، مارتين تيفون الإسباني يواجه البريطاني جاي كلارك، ومبعدهم فما مقابلة في الدوبل فيها عزيز وكا التونسي مع سيماكين يواجه لويس بريتو وباولو أندري دو سانتوس من البرازيل. وفي الكور نوف، ماكس هوكس في البداية من 10 متاع الصباح يواجه إيناكي ديلا توري، ودين أودن من هولندا يواجه دالي بلانش، وبعدهم لوران لوكولي يواجه فيديريكو غوستان غوميز من الأرجنتين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم عامين وكامل فريق أحلى صباح.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
2: أريدو، طور عالمك. أحلى صباح.

0: من 6 ل 9 الصباح.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: ثاني خمسة دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. في موبايل نيوز نحكيو على موضوع يهم المنصات متاع التواصل الاجتماعي، وعنا مدة كل مرة نحكيو على الابليكاسيون اللي قاعدة تحاول إنها تنقص من حالة الإدمان اللي تنجم تكون عند المستعملين. وكنا زيد حكينا على الاتحاد الأوروبي كيفاش، وعدد من الدول الأوروبية اللي حطت سن معينة اللي يزم تكون موجودة عند مستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا تفاديا للإكسبوزيشن على بكري للإيكران ولا للريزو سوسيو. رئيس الفوضية الأوروبية البارحة كانت تدعات إلى تعزيز حماية الطفل من نقطة أخرى اللي هي التصميمات الإدمانية. هوني تحكي على الديزاين بتاع الابليكاسيون هذوما اللي يخلقوا حالة من الإدمان عند الصغيرات لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي كما تيك توك كما إكس والابليكاسيون اللي يتبعوا ميتا، وهذا اللي يزيد من احتمال وضع حد أدنى لسن استخدام صغار السن للابليكاسيون هذه. أوروبا قاعدة تحاول أنها تاخذ في مواقف صارمة تجاه وسائل التواصل اجتماعي، وين شفنا دول مثلا كما النرويج كما فرنسا وصولا حتى لتركيا وبريطانيا اللي قاعدة تطبق في تشريعات لحظر وإلا تقييد استخدام صغار السن لها، وهوني تحاول أنها تستلهم بالتجارب الأسترالية الرائدة في المجال هذية. شفنا زيدا أنه التصريح ترئيس المفوضية الأوروبية اللي تتحدث على من خلال الكلمة اللي ألقتها في كوبنهاجن، تقول السؤال ما هوش إذا كان يلزم للشباب يوصلوا الوسائل التواصل الاجتماعي وألا صغار، لكن تقول إنه السؤال هو هل إنه وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أنها توصل للشباب وألا لا. هني تحكي تقول مثلا نقص النوم، الاكتئاب، القلق، حتى إذاء النفس وإلا السلوك الإدماني، التنمر الإلكتروني وإلا الاستغلال والانتحار، تقول كلها قاعدة مخاطر تضعف بطريقة سريعة برشا. تحكي زيد على أنه المفوضية اليوم قاعدة تستهدف على وجه تحديد هالممارسات متاع الديزاين هذوما اللي يخلقوا الحالة متاع الإدمان، التصاميم هذية اللي هي ضارة في قانون العدالة الرقمية اللي من المقرر طرحه بحلول نهاية العام. واليوم فما لجان وخبراء اللي قاعدين يخدموا ويقوموا بإعداد توصيات بشأن كيفية المضي في الفكرة هذه. وتقول زيدا أنه من غير استباق نتائج اللجنة، تقول أعتقد أنه يلزمنا ننظر في تأجيل تطبيق القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء على النتائج تقول يمكن نتوصلوا إلى مقترح قانوني في الصيف هذه، ومش حتى نستناو حتى النهاية العام. وكالة رويترز قالت أنها متلقات حتى رد من المتحدثين باسم شركات الثلاثة على الطلبات متاع تعليق الديزاين هذوما، وهذا اليوم اللي خلى اليوم مازالت المحاولات قاعدة تتواصل من طرف الاتحاد الأوروبي للتصدي لما يسمى اليوم بالتصميمات الإدمانية. تنجم تخلي لنا رأيكم تحت الفيديو، تلقاو على الباج. أحلى صباح باي موزاي كفام.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: أحلى صباح.
4: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
1: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
2: أريدو طور عالمك.
5: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز، ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
6: professionnel du bâtiment de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.

0: مولاندور يودك بشنوازر يا كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فاريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفاريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
5: 8:21 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور اياد، صباح النور.
6: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على راعي يكتشف قاعدة عسكرية إسرائيلية سرية في العراق.
5: واضح ندو، غو بونجور.
7: غو بونجور امين. بعد شويه في انتباه اشقال نحكيو على اسعار النفط في اوروبا، كيفاش تعاملت الدول الاوروبيه مع الارتفاع الكبير، باش نمشيو زيد حتى للولايات المتحده الامريكيه ونحكيو اليوم على استنزاف مخزون النفط العالمي بوتيره غير مسبوقه.
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. تيك توك تاخو خطوة أخرى القدام في موضوع الاي اي، خاصة مع الانتشار الكبير للفيديوهات الفيك. البلاتفورم ما عادش تكتفي بالمراقبة، أما بدأت تفرض ليبلينج واضح على المحتوى اللي معمول بالذكاء الاصطناعي باش تعطي شفافية أكثر للمستخدمين. الهدف مش باش توقف الإبداع، بالعكس باش تخلي الناس تتبع المحتوى وهي فاهمة شنو حقيقي وشنو لا. الخطوة هذه تعكس تغير كبير في السوشيال ميديا. اليوم المصداقية ولات قيمة أساسية، والبلاتفورمز ولات مطالبة تحمي الثقة بين المستخدم والمحتوى، خاصة في عالم وين الاي اي نجم يقلد الواقع بطريقه مخيفه. الليبلينج ولا ضروري ماهوش اوبسيون. تيك توك قاعده تحاول تلقى ايكيليبر صعيب، تشجع الكرياتيفيتي بالاي اي اما في نفس الوقت تحافظ على وضوح الصوره للمشاهد، وهذا يمكن يكون التحدي الاكبر للي بلاتفورم الكل في الفتره الجايه. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت ان الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم، فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة، فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس، فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى لي ستاندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج، واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس، تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
5: غو بونجور اياد، صباح النور.
6: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نحكيوا على حكايه ما تتصدقش، اللي هي معناتها قصه الراعي اللي اكتشف قاعده عسكريه اسرائيليه سريه في العراق. الحكايه بدات من مقال نشرته جريده وول ستريت جورنال الامريكيه، معناتها اللي هي جريدة سيريوز ومعناتها ذات مصداقية، نقلا على مصادر أساسا عسكرية سواء إسرائيلية ولا أمريكية، اللي تقول أنه في شهر مارس اللي فات يدير فما أحداث اللي هي مترابطة ومن بعد نكتشفوا اللي هي بعضها يأكد الأحداث اللي يقول. يقول أنه فما راعي في الصحراء الغربية للعراق اكتشف انه فما حركية غير طبيعية متاع طائرات هليكوبتر في الصحراء، قام بإعلام السلطات العراقية. السلطات العراقية بناء على الإعلام هذاك بعثت وحدات للمنطقة، وقت اللي قربت من المنطقة اللي حكى عليها الراعي تم استهدافها بقصف، ووقتها العراق قال انه راهو طرف اجنبي قام بالاعتداء على القوات متاعنا، اللي هو هذايا بعد انطلاق الحرب على ايران. وكان معناتها الفكرة السائدة هو انه قوات أمريكية، نعرفوا أنه كان فما وجود للقواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا، أنه الترجيحات متاع المراقبين يقولوا انه القوات الامريكية في إطار تعرف العراق وجود الميليشيات الشيعية وإلا المساندة لإيران. دوك الناس مشيت في الفكرة هذه. اللي جابوا جديد مقال الول ستريت جورنال يقول لا راهي المنطقة هذيك هي قاعدة عسكرية إسرائيلية تم إنشائها قبل الحرب في إيران للاستعداد للحرب هذيك. الهدف متاعها هو أنه يكون فما وحدات عسكرية قريبة من مناطق العمليات باش كيف تطيح طيارة وإلا يتم فقدان طيارين إسرائيليين يكون فما وحدة قادرة على إنقاذهم. إيه داير الجريدة الأمريكية تقول إنه وقت اللي سقطت الطائرات الأمريكية ونذكروا حكاية زوز طيارين الأمريكيين اللي سقطوا في إيران الاحتلال اقترح على الجيش الامريكي انه يستعمل القاعدة هذيك باش يساهم في انقاذهم. والول ستريت جورنال تقول لا راهو الامريكيين قالوا وحدنا قادرين وما تمش الاستعانة بهم. دونك لهنا خلي هذه اللي قالته الجريدة شنية المواقف متاع كل الاطراف. الاحتلال ولا جيش الاحتلال رفض التعليق على الموضوع. الجيش الأمريكي والسلطات الأمريكية رفضت التعليق على الموضوع والسلطات العراقية تنفي. أما تنفي بطريقة تخلي باب لإمكانية أنه معناتها التشكيك في الروايات الرسمية. بمعنى ما تقولش ما عمره ما كان فما قاعدة إسرائيلية غاديك. يقولوا احنا بعثنا قوات وما لقيناش قوات أجنبية في المنطقة هذيك. انه اليوم ما فماش ما يعنيش انه ما كانش فما شهر التالي. الجانب الثاني هو انه هذا يطرح مشكل إدارة كيف نشوفوا ردة الفعل نتاع السلطات العراقية اللي تتهم في أطراف باستعمال الحكاية هذه لتشويه العراق وتشويه الجيش متاعه والسلطات العراقية بشكل عام. من جهة أخرى تأكد على أنه جاهزية متاعها وسيطرتها على الميدان. إدارة ليمت هذوما معناتها المقال عنده 3 أيام ولكن بدأت عملية سميت عملية إعادة فرض السيادة. ومعناتها فما مؤشرات تقول إنه الرواية اللي قالتها الول ستريت جورنال ما تنجمش تكون غالطة ككل. به هذه الحكاية اللي هي راهي معناتها اليوم في عصر الأقمار الصناعية في عصر الرادار إنه تكون فما قاعدة عسكرية و طائرات هيليكوبتر وجنود إسرائيليين وما يفيق بهم حتى حد إلا صدفة راعي يكتشف ذي ديجا سي معناتها نقطة استفهام كبيرة. ولكن نقاط الاستفهام والأسئلة والتحديات اللي تطرح هي عديدة. أولا هنا راهو نحكيو على طائرات هيليكوبتر. عمليا ما تنجمش تكون طائرات هيليكوبتر معناتها تدخل البلاد كيما نحكيه على الطائرات معناتها الحربية الأخرى اللي هي تبدأ في مجال جوي مرتفع واللي معناتها تنجم تشوفهاش للرادار. طائرات الهليكوبتر بالحس برك يفيقوا بهم. دونك كيفاش وصلت طائرات هليكوبتر إسرائيلية إلى الصحراء في المنطقة بين النجف وكربلاء سي إن غراند كيستيون. احنا هنا نحكيه على الصحراء الغربية. من الأرجح هو أنه بيسور نعرفوا أنه فما حدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا اللي هي هضبة الجولان. ونعرفوا أيضا من سوريا سوريا عندها حدود سوريا الشرقية هي حدود العراق الغربي. دونك الأرجح أنه الطائرات الإسرائيلية خذت المسار ذاك وعبرت المجال الجوي السوري نظرا نعرفوا الوضعية اليوم في سوريا ومعناتها وضعية الجيش السوري بعد اللي صار وبعد سقوط نظام بشار الأسد. قد يكون هذا الأرجح لأنه الطريق الآخر الوحيد الممكن هو الأردن ومن الصعب وتقريبا المستحيل أنه يكون المرور تم عن طريق الأردن. هذا جانب. الجانب الثاني هو يبين خلينا نقوله مش الضعف ولكن الهشاشة متاع الوضع الأمني بشكل كبير في المنطقة. الجانب الثالث نعرف الوقت قاعد يضغط اللي هو المسألة متاع أنه راهو رغم القوة التكنولوجية ورغم الصواريخ والطائرات والمسيرات راهو مسألة القرب من ميدان العمليات مسألة مهمة. إذا يرى ذاك شخلة أنه جيش الاحتلال يسعى باش تكون أنه في حرب كما حرب إيران تكون عنده قاعدة في العراق. بيان سور اليوم فما الرواية الرسمية العراقية، فما رواية الول ستريت جورنال، ولكن واضح انه فما مشكل نتاع الهيمنه والا الغطرسه نتاع الاحتلال في المنطقه اللي قاعده تخلي فيه يعمل كل شيء. بيصير نعرف وهذا كما شفناه في ايران مرتبط بجانب الاستخباراتي، بجانب العملاء اللي يقوم بتجنيدهم، بجانب المعلومات اللي يحصل عليها. وهذا في تقديري حتى قبل ما توفى الحرب كل الاطراف في المنطقه مدعوة لمراجعة منظومات الدفاع بتاعها، مش فقط العسكرية ولكن أيضا على المستوى الاستخباراتي والاستعلامي.
5: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قدوم أنا رجعين. أحلى صباح.
9: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.in.
10: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 6000 ملي امبير، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.
11: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت.
12: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
13: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
14: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لكل الأبراج الفلكية، نهار القرارات الجديدة، النجاحات يا ربي تكون موجودة، المهم الصبر وتنظيم قبل التسرع. كلامي هذا للأبراج النارية هو صحيح حمل أسد برج القوس، العواطف قوية لكن زيدة ردود أفعالكم يسر متسرعة، القوة متاعكم الصحيحة كبيرة. أما النجاح الحقيقي الفترة هذه يجيب العقل البارد مش بالتسرع كيف ما حكينا، أي خطوة تعملوها بهدوء تنجم تحل لكم بيبان مهمة قبل نهاية الشهر. وشوفوا الهوائيين بداية جديدة يودعيك العلاقات السلبية، فما أخبار تفرح تدريجيا ورجوع هيك الحماس والطاقة الحلوة بعد فترة التعب ليك انت دلو جوزي برج الميزان. حتى في علاقاتهم بالحبيب يودعيك الخلافات القديمة وباب الصلح مفتوح. وفي الخدمة كل الأبراج المائية تعيش تقدم نجاح، فترة ممتازة ليك انت سرطان عقرب برج الحوت، تعبكم واسمعوا هيدي راهو فما احتمال فرصة جديدة، كونترا وإلا تحسين وضعية مهنية وحلول زيد المشاكل معقدة. شقولكم فيها الأخبار الزينة. ومع آخر أيامات النص الأول من ماي كل الأبراج الترابية نحبها تسيس، هو نحن عنا مدة نقولولكم سيسوا ما تحرقوش أعصابكم، أعملوا توازن بين القلب والعقل، خاصة نحكي معك أنت يا عذرة خاطرنا نخافوا عليكم التعب النفسي. انتم راكم باهين، انتم ند والقوة، انتم راكم العقل الهادي وسط هالفوضى الحقيقية، وجودكم راهو يطمن الحبيب، كلامكم موزون، وان شاء الله يا ربي ديما الخير مويتيكم.
12: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
13: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم
15: وسيم الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
5: واحنا على ابواب امتحانات جامعيه المده هذية، اكيد جبت لكم اخبار باهي نجم يخص اصحاب الشهائد اللي يسمعوا فينا توا، ولا حتى اللي باش تحصلوا على الشهائد نتاعهم السنة ان شاء الله. مبروك ليهم بالمسبق هذاك. علاش بشرى سعيده هذه باش يقدمها لكم شي سي شمس الدين رديسي كوفونداتور نتاع ريكروتيوم. صباح النور شمس، مرحبا.
16: صباح النور الناس الكل.
5: هاي سيد بشرى بيدها جبتها بحذايا.
16: ميرسي بوكو،
5: عايشك بشرى سعيده بكلها هاي جات لهنا بحذايا. باه خلينا الساعه نبداو واحده واحده مع بعضنا تفهموا شنو قاعدين نحكيو بالضبط. نصور بالاسم فما كلمه ريكروتي
16: سي سا،
5: يقول لك شنو هي الحكايه هذيا بالضبط. كيفاش تولدت الساعه ومنين جات الفكره نتاع ريكروتيوم؟
16: فرحان برشا ساعة مين لينا معك.
5: يعيشك شمس وشرف كبير لينا زوز.
16: عايشك عايشك ربي يخليك. اليوم الحقيقة ريكروتيوم كيفاش بديت من تجربة شخصية. أنا بيدي قريت في تونس وكي حاولت نلوج دي زوبورتينيتي على الانترناسيونال ما عرفتش منين نبدأ. اسكو سي في نتاعي اكسبتي على الانترناسيونال؟ شكون هم البلدان اللي باش نبدا نحكي معاهم؟ شكون هم لي سوسيتي اللي انتريسي
5: بهذا؟ انت شنو قريت شمس في تونس؟
16: انا قريت جو سي انجينيور ان انفورماتيك.
5: اي وين وين قريت فين؟
16: قريت في اسبري. قريت في اسبري وقريت في الاس جي.
5: وفي الاس جي ومن بعد معناتها قلت حاب نجرب افاق اخرى البر.
16: سي سا افكتيفمون، حبيت نشوف مي سوف كو ما لقيت حتى معلومه نجم نبدا بها.
5: ساعد تاي ذي مهم لان نحن تونسه. معناتها انت من عائله لاباس عليها ولا
16: عائله عاديه؟ عائله تونسيه ديديكاس لومي بابا ديجا. دونك
5: زوز موظفين
16: نورمال عاديين يعطيهم الصحه وصلوني.
5: ما باش نخرج بالمعارف.
16: لا لا
5: موضوعك علاش لازم نوضح حاجات من الاول.
16: ما با دي تو بالعكس.
5: دونك اش عملت انت كيفاش خرجت من تونس؟
16: دونك افكتيفمون كانت فلو برشا الحكايه، ما عرفتش منين نبدا. التوا معنا كان تقول لي كيفاش عملت، يافي با ان بروسيس، يافي با ان بروسيس واضح. وكيما قلت لك كانت تجربه شخصيه وزاد كانت تجربه مهنيه زاد، خاطر خدمت انا في الريكروتمون انترناسيونال وكنت ان كونتاكت افيك بليزيور ريكروتور ولي بروجي اليوم ولاو ناتوريلمون انترناسيونال. مي سوف كو ما فهميش لي ريسورس، ما فهميش وين تلقى لي ريسورس بلوتو. فما دي سوليسيون لي جوب بورد لي موجودين توا بونسي بور دي سوليسيون في اللوكال. دونك كان في تونس سي بور تونس، كان في فرنسا جوست لفرنسا، في بلجيكا اونيكمون في بلجيكا. ومن هنا جا الكونستا الكبير اللي قلنا كيفاش ما فماش اليوم اون سوليسيون كي بروبوز للي كانديدا ولي لي تالون دي زوبورتينيتي على الانترناسيونال.
5: كي خرجت انت لبرا شمس لقيت الدنيا مفروشه قدامك وردا و
16: توا النجم نقول لك ايام من الاول ما كانتش سهله. من الاول الحقيقه ما كانتش سهله بالكل. لي ديفي كانوا صعاب برشا، لي تشالنج كانوا قويين ياسر. يفالي بروفي اللي احنا عندنا بلاصتنا. اليوم لي تالون توينس عندهم بلاصتهم بالكدا في فرنسا في المارشي اوروبيان الكل. تعدينا كاريمون من ليتاب اللي كنا جوست دي زيكزيكوتور اللي نولينا صناع قرار. توا
5: باش نجيو لهذايا بعد شوي. اما قبل نحب نعرف كيفاش يفرقوا. فهمنا بالكدا اللي انت اون سوسيتي تاع ريكروتمون
16: افكتيفمون بلاتفورم.
5: اللي يسمعوا فينا اليوم ينجم تعاونهم انهم يلقاو خدم برا في الخارج في الاوروب اسونسيالمون. يمشيوا يخدموا على رواحهم وان شاء الله ربي يعينهم وكي يعاونوا حتى بلادنا بالعمله الصعبه ونعرفوا اهميتها هذايا الاقتصاد التونسي. لهنا معناتها نقول لك انا شنو الفرق، كيفاش نفرقوا احنا بين شركه تاع ريكروتمون فيابل واحدة ما ماهيش فيابل؟
16: والله ان دي كريتير اليوم اللي موجودين اللي هو صعب نحكيو معني باش نجاوبك على السؤال. بروكوتيوم اليوم روكوتيوم لا سوليوسيون اي لي 100% غراتويت بور لي كانديدا. اليوم قاعدين نشوفوا افكتيفمون
5: اي السيد اللي باش يحط السي في نتاعو عندك انت
16: اي
5: ماكش تطلب عليه فلوس.
16: يا با دو فري كاشي،
5: حتى كان تلقى له كونترا ما تاخذش عليه فلوس.
16: بيان سور كو وي ما فماش فلوس. سي غراتوي بور لي كانديدا، سي 100% غراتوي بور لي كانديدا. اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه في لي ريزو سوسيو معناها فما الحقيقه باش نقولوا كيما بليزيور زرناك موجودين. ما تجيش اليوم معناها ان كانديدا يعطي فلوس باش ينجم يلقى هو اون اوبورتونيتي انترناسيونال.
5: معناتها محلاك انت لوجه الله ولا كيفاه؟
16: لي احنا في عندنا لي سوسيتي، لي سوسيتي هما اللي خلصوا
5: احنا وي معناتها انت فوالا معناتها انت يعملوا الشركات البرا يعملوا ابونمون عندك انت باش يلقاو لي بروفيل اللي حاجتهم بهم. ممتاز. معناتها انت خدمتك معهم هما مش مع التونس لهنا. لا انت مع
16: لي كانديدا سا ريست توجور غراتوي.
5: هل الشهائد والكفاءات التونسية معترف بها توا البرا ولا
16: معترف بها على الاخر؟
5: تقول كان شهادتي لهنا زعما يقبلوني بها البرا
16: ايفيكتيما ولا؟ هذا زيد موضوع مهم برشا. اليوم كيما قلت لك بكري تعدينا من ليتاب اللي كنا جوست اون اكزيكوت، اليوم ولينا صناع قرار. تشوف اليوم في لي مولتي ناسيونال الكبار والا في لي غران كونت تلقى التوانسة موجودين وموجودين بقوه، معناها في لي بوست الكبار. وفما اليوم زيد في جينيراسيون جديده اللي الحمد لله ربي انا جو في بارتي منها، اللي قعدنا اليوم نعملوا في لي بروجي انترن on lance nos propres start-up باش نحاولوا نعملوا ان شاء الله ديفيرسيتي في
5: الديكسيتي. ممتاز به، دونك شهادة معترف بها، كفاءات تونسية مطلوبة
16: وكذلك
5: في الخارج. انت واصلة ما بين التوانسة وبين شركات في الخارج، دونك تبدا الامور منظمه قانونيه.
16: أكيد.
5: يخرج الكونترا نتاعو، يخرج امور واضحه، مش ماشي باش يلوش خدمه، هو اصلا ماشي عارف وين ماشي.
16: صحيح بيان سور،
5: دونك هذا المهم. هذا يمكن الصعيب اللي انت يمكن من تجربتك انت سهلت البرشا عبيد.
16: صحيح صحيح، كيما قلت لك الحقيقه هي تجربه شخصيه في لي دو كوتي، معناها كو سوسوا مهنيا ولا تجربتي هنا كي طلعت ما كانتش واضحه الحكايه، وبالرسمي كانت فلو برشا وكانت فريستخونت برشا.
5: هل في فرنسا فقط؟
16: اليوم موجودين، لا مش في فرنسا كهو، موجودين في فرنسا، موجودين في بلجيكا، موجودين في ألمانيا، موجودين في هولندا، وإن شاء الله يا ربي. احنا الأوبجيكتيف نتاعنا انه وين فما لي بوتونسييل نتاع دي زوبورتونيتي اي تي باش نكونوا بقدر تربي موجودين بارتو دون لو موند.
5: واضح به. قداش يخلص مثلا انجينيور انفورماتيك ما اخذين الفلوس ده؟
16: قداش
5: يخلص مثلا في فرنسا، في المانيا، في بلجيكا؟
16: والله باش نجاوبك عليه ومش نجاوبك عليه السؤال بور لا سامبل ريزون انه سا ديبون دو برشا حاجات. اليوم فما سا ديبون من البروفيل. باش يكون اسكو ان ديفلوبر ويب، ان كونسلتون في الكلاود، دي بروفيل داتا، دي بروفيل تيليكوم، وسا ديبون زاد من البلدان اللي باش يمشي لهم. اليوم كلنا نعرفوا مش كيما تسكن في فرنسا في باريس، مش كيما في فيل اخرى، دونك هذاك علاش قلت لك باش نجاوبك عليه ومش باش نجاوبك عليه.
5: معناتها
16: يختلف برشا، يختلف برشا.
5: الاقل قداش حسب التقرير؟
16: الاقل اليوم نحكيو بالانويال، معناها نقولوا احنا في اون موين، نقولوا بلوتو ما بين 50,000 يورو انويال ل 60,000، نحكيو ديما على اون موين على دي نورو انويل بيان سور.
5: معناتها في الشهر نقولوا احنا 50 في الشهر ما تقداش دي على 10، معناتها فما 3,000 وحاجه.
16: فما بعد يدخل فيها سيستم دامبوزيسيون ويدخل فيها سا ديبون زيد دو لا فيسكاليتي دو شاك بيي، دونك هذه اون موين افيكتيفمون.
5: اليوم احنا قاعدين نعيشوا في ذكاء اصطناعي وعالم بالذكاء الاصطناعي، نتصور حتى من اللي حاجات المطلوبين برشا
16: مطلوبين
5: البرا واللي برشا توانسة ولو يهتموا به حتى في القرايه نتاعهم. دونك شنو دور الذكاء الاصطناعي اليوم؟
16: اليوم الحقيقه في ريكروتوم الذكاء الاصطناعي مانيش نستعملوا فيه جوست كاوتي ماركتينغ، باش نقولوا هنا نستعملوا في الذكاء الاصطناعي. اليوم الانتيليجنس ارتيفيسيل في ريكروتوم pour le candidat, pour le recruteur, au hatiné au service du recrutement. Je m'en ai. L'yoma, quand on a parlé un peu que les choix l'offre, en moyenne, un recruteur qui chauffe CV, أول مرة.
5: أي بالله معلومة ما كنتش نعرفها. مراد في بالك قداش يقعد لبنى زادة وأصدقائنا المستمعين، قداش يقعد ريكروتور مثلا عبد باش يشوف السي في نتاعك؟ قداش يقعد
16: أول مرة. أول مرة لا بروميير ليكتور.
5: قداش يقعد؟ أعطيني مراد من غادي حسب رأيك باش تقرا السي في قداش تقعد؟ ساعة. ساعة تقرا في السي في. كتاب ما تقعدش ساعة مراد تقرا فيه. لبنى قداش؟
16: أقل برشا. لا موين اليوم 10 ثواني لا بروميير ليكتور، نحكي على لا بروميير ليكتور نتاع السي في. دونك هذا وين الانتيليجنس ارتيفيسيال انترفيان في ريكروتوم، خاطر اليوم ينجم يكون عندك بروفيل باهي مي مال ستركتوري ومال بريزونتي، مالوروزمون ما يخلطش لي بروفيل.
5: ممتاز.
16: وما يخلطش للبلدين اللي حاجتك بهم.
5: دونك باش تمشي انت معناتها باش تعاوني كي نحضر السي في راك
16: فيه. احنا اون فيت عندنا سيستيم تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال موجود اليوم، العباد ينجموا يشوفوه على السيت نتاع ريكروتوم اللي هو ريكروتوم.com. ينجموا يدخلوا سواء نعاونوهم من الاول فروم سكراتش، معناها يحط نحضروا السي في مع بعضنا، والا كان عنده ان سي في اكزيستون باغي بالسيستم تاعنا نعاونوه بور ميتر اون فالور لي كومبيتونس نتاعو باش نفسروا بالكدا البروفيل نتاعو. اليوم جوست ديتاي تكنيك صغير زاده، اليوم لي كومبيتونس فما 1000 طريقه باش تكتب بها اون كومبيتونس خدمت بها. احنا في ريكروتوم خدمنا عليها الحكايه هذه وانا نورماليزي لي سيستم تاعنا، ولات طريقه واضحه pour que le recruteur derrière il نجم يفهم السي في rapidement. CV نجم يجيه من أي بلاد، وباغي بور لو كانديدا زاد. احنا اليوم لو موديل دو CV اللي حضرناه راه حضرناه ما نعرفش قداش من ووركشوب عملناه افيك بليزيور ريكروتور، دونك ماهيش حاجة عملناها اونيكمون اي تي ياك هاو، وجات معناها خدمناها باش تكون ديستيني للي ريكروتور وتعاون اون ميم تون لي كانديدا.
5: واضح باه. خلينا الكلمة الأخرى شمس شنو تحب تقول في الأخر؟
16: والله اليوم نحب ديجا لي كانديدا اللي يحبوا لي انتريسي بار دي زوبورتينيتي الانترناسيونال ينجموا يدخلوا للسيت ويب نتاعنا. اون اي بريزون زاد في لي ريزو سوسيو، قاعدين نبارتاجيو برشا في شنو نجموا نعاونوا لي كانديدا. ودونك فوالا اليوم الفيزيون تاعنا بقدرة ربي باش نمشيو للانترناسيونال لو ماكسيموم بوسيبل. لي زوبورتونيتي موجود، ميساج نحب نقولو لي زوبورتونيتي راه موجودين، لي تالون زاد موجودين. لوبجيكتيف اليوم سي كيفاش نحطوهم اون ريلاسيون مع بعضهم ونحطوهم دون مانيير افيكاس و انتيليجونت باش نسهل بقدرة ربي الخدمة تاع الناس الكل.
5: وهذا اللي تنجم تقدمو ريكروتيوم. يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
16: ميرسي بوكو
5: كوفونداتور في ريكروتيوم، يعطيك الصحة ان شاء الله. في مواعيد قادمة اقعدوا معنا. عندك ديديكاس؟
16: جست ديديكاس الحكيم وعادل يسمعوا فينا ومتاو. ميرسي بوكو،
5: سلم عليهم والوالده والوالد.
16: والوالده والوالد
5: ان شاء الله ربي يفضلها لكم. اقعدوا معنا راجعين.
16: ميرسي بوكو.
13: احلى صباح.
17: سيدتي سادتي، وصلنا الى الاراضي المقدسه، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
18: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
19: أريدو، طور عالمك.

0: ترجع لمد العويد والخطاويت ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس دومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل عرض تنجم تعيشه من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجم زادة تكلمنا على 71-124-124
3: علاش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت
4: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
3: عندك اورانج
5: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح انتبه أشغال نادية الفورتي
6: الحرب في إيران ساهمت أو تسببت خلينا نقولوا في استنزاف مخزون النفط العالمي بوتيرة غير مسبوقة خاصة بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز اللي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمي هذا اليوم اللي خلى مخاوف متزايدة من ارتفاع أكبر في أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة وبعد مين يعطينا لمحة على الأسعار كيفاش كانوا وكيفاش ولاو في
7: الأرقام
6: الأرقام التراجع
7: لا لا افيشر كريم قريت كتاب شي تصب ليسانس كي افيشر قداش من ايتر انا هو اليوم
6: دير في كندا عملوا ابليكاسيون اللي من خلالها تشوف وين البلايص الارخص تلمون الوضعيه صعيبه غادي
7: كبير هما الفرق بيناتنا وياهم اياد هما كل شركه اي كل شركه تبيع كيما تحب
6: اكزاكتومون التراجع هذايا السريع في المخزونات اليوم يشير الى انه الخطر نتاع حدوث ارتفاع حاد وقفزه حاده في الاسعار ونقص اكبر في الامدادات ولا اكثر قرب في ظل تقلص الخيارات المتاحه قدام الحكومات والصناعات للتعامل مع فقدان اكثر من مليار برميل من الامدادات خلال جوست الشهرين اللي تعداو من اضطراب الملاحه في المضيق وهذا زاد يعني الاستنزاف الحاد انه اسواق الطاقه تقعد عرضة للتقلبات والاضطرابات لفترة طويلة حتى بعد انتهاء الصراع.
8: Face à la flambée des prix du carburant, $115 le baril de pétrole aujourd'hui, le secteur du transport est en première ligne. En mars, ce patron d'une entreprise de transport dans le BTP a dépensé 25 000 euros de plus pour faire le plein de ses camions.
9: On n'arrive pas à percuter toutes ces hausses. Et puis des fois, nos clients ne peuvent tout simplement pas non plus absorber ces hausses. Et donc ça veut dire que l'activité baisse. Donc moins de chiffre d'affaires et quand on roule, on perd.
8: Une mobilisation lancée à l'appel de l'Organisation des transporteurs routiers européens.

0: selon l'opposition qui regrette l'absence de mesures pour l'ensemble des Français.
1: الخبير في استراتيجية الأسواق أحمد عسير يقول في تصريح للجزيرة أنه أسواق الطاقة قاعدة تمر بما يمكن وصفه بإحدى أسوأ الأزمات التاريخية مع إعادة تشكيل سلاسل إمداد النفط الخام والغاز في الوقت نفسه، خاصة مع تحول المشترين إلى هما واللي الناس تبحث عن مصادر عندها أكثر قدرة على ضمان استمرار الشحنات في العالم. كان نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بيدها استنسفت الولايات المتحدة الأمريكية واللي ولت مورد الملاذ الأخير كما سميوه للعالم، اللي استنسفت مخزوناتها المحلية من الخام والوقود إلى ما دون المتوسطات التاريخية مع ارتفاع في الصادرات.
2: Personne n'échappe à la hausse des prix, pas même les États-Unis. Pourquoi ? Les États-Unis, pourtant l'un des plus gros producteurs de pétrole, sont également touchés par la hausse des prix du carburant. Eh bien, tout simplement parce que le prix du pétrole est déterminé sur les marchés. Il varie en fonction de l'offre et de la demande mondiale et pas seulement en fonction de la production d'un pays. Alors, il y a deux références principales en matière de brut. Il y a le Brent, qui est le pétrole de la mer du Nord et qui est la référence en Europe. Et puis, il y a le WTI, qui est le West Texas Intermediate, qui est la référence aux États-Unis. Eh bien, ces deux pétroles, leur prix varie en temps réel. Le Brent comme le WTI ont progressé de plus de 40% depuis le début des frappes aériennes contre l'Iran.
1: أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية، وتقول إنه الطلب العالمي على النفط قد ينكمش في 2026 بنحو 80,000 برميل يوميا بعد ما كانت تتوقع نمو قبل جست شهر واحد من بداية الحرب على إيران. وتضيف زادة إنه ما يعرف بتدمير الطلب، أي يعني استقرار الأسعار بسبب عدم استجابة السوق لضغوطات الطلب، بدأ في شرق الأوسط، آسيا، المحيط الهادي، خاصة زادة نحكي حتى على غاز البترول المسال وقود الطائرات، وامتد زادة مع استمرار الندرة وارتفاع زادة الأسعار. حسب صندوق النقد الدولي، فإنه الاقتصادات المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع تكاليف الوقود، ووصف الصندوق أثر هذا على الدول المستوردة للوقود بأنه ضريبة كبيرة ومفاجئة على الدخل، وقال إنه إيطاليا وبريطانيا هما أكثر تعرض في أوروبا بسبب الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، في حين إنه فرنسا وإسبانيا هما أقل تعرضا نسبيا بسبب الطاقة النووية والمجددة. خلي نسمع رئيس حزب التجمع الوطني جوردون بارديلا اللي مؤخرا في تصريح قاعد يتسائل عليه، يقول مثلا بلدان كما اسبانيا، وكنا حكينا عليه في انتباه الموضوع كيفاش اسبانيا انه عرفت تجاري الازمه هذه وخليت انه الاسعار باقي مازالت في المتناول، وهذا اللي خلى حتى عدد من الفرنسيين اللي يمشيوا من فرنسا لاسبانيا باش يصبوا ليسونس في عبيو البلان
3: في الاثناء.
4: Et pourquoi est-ce que quand on passe la frontière en Espagne le carburant est à 1,50 €? Parce qu'ils ont baissé, ils ont pris des mesures particulières pour baisser notamment les taxes. L'Italie, la Pologne, l'Espagne, le Portugal, Monsieur Daré, pardon, et j'en termine. Tous les pays européens, tous les pays autour de nous ont pris la mesure du problème et ont décidé de baisser les taxes. Pourquoi est-ce que la France est systématiquement une exception, non pas parmi les premiers de la classe, mais toujours à être au dernier rang?
5: Alors, avec l'économie la plus endettée,
4: qu'ils n'ont pas les mêmes conditions budgétaires.
3: قاعدين نشوفوا في العالم كل شنو قاعد يجرى. ياد باش ناخذ مثال فرنسا، سوم مثلا ليسونس، سوم ليسونس من فيفري 2026 حتى الحال توا وانا قاعد نحكي فما زياده ب 20%، معناتها سوم ليتر زاد 20%. نعطي مثال للمازوت، المازوت من فيفري 2026 حتى لليوم الزياده 30% في سوم المازوت حتى التوا. باه، والازمه يبدو انه اياد مازالت مش تحل توا، مازال ما مسكر
6: بيسور دونك مضيق هرمز مغلق، دونك دول الخليج غير قادره على تصدير القسم الاكبر من الانتاج بتاعها، فانه باش يكون فما نقص في العرض على السوق وبالتالي يؤدي لارتفاع الاسعار في العالم الكل. بيسور هذا التاثير من دوله لدوله يختلف، اولا هل انه الدوله هذيك تدعم المحروقات والا لا، وما يسمى بحجم الاداءات من سعر المحروقات، بمعنى كي تاخذ بلاد كيما فرنسا تلقى انه النسبه في حدود 10 تقريبا 40%. دونك فما دول اقل، مثلا فما دول باش تحافظ على السعر نقصت من اللي تعكس في البريود هذه، ولكن هنا تختلف إجابة على السؤال برد لا تختلف هل إنه فما بلدان عندها ما

0: خارج في الميزانية متاعها تنجم تقبل انه ما تدخلش فلوس من اللي تعكس كما كان بريفيو. وفما دول كما وضعيت فرنسا اللي هي غير قادرة.
1: انا ديما ماني ننسب شوية اياد باش ناخذ مثال تونس. تونس ملي كنا عملنا قانون الماليه عام 2000 نتاع سنه نتاع 2026 معناتها كنا قرينا حسابنا على سوم الباريل يدولي
0: 66 دولار
1: تقريبا ما نتذكر 66 دولار. اليوم السعر تقريبا في 100 و 110
0: اقل شويه من 100 تو الايامات اللي فاتوا
1: في حدود 100 معناتها تقريبا فما زياده نتاع 80% تقريبا على السعر اللي كنا قارين له حسابه من الاول. وكل دولار في بالي قداش يزيد في الباريل يتكلم
0: 160 مليار
1: كل دولار
0: كل دولار يسور شو معناتها معناتها كي يتعدى عام كامل بزياده نتاع 1 دولار العام هذاك باش تكون عندنا فيه زياده 160 مليار
1: به رغم مشاكل دينية في العالم كل قاعده تحصل لكن في تونس حافظ على سعره
0: على خاطر
1: ما زادش السوم بكل
0: خاطر احنا سوق المحروقات مش سوق حرة اللي هي تتأثر بالأسعار مباشرة بالأسعار العالمية. الدولة هي اللي تستورد
1: ولا دونك هذا عبء آخر على ميزانية الدولة والدولة ممكن اختارت
0: على الدعم
1: على الدعم اختارت انها لا تثقل كاهل المواطن وتتحمل هي هالزيادات اللي قاعدة تحصل آليات واغذية
0: تتحمل هي رو في آخر المطاف المواطن هو اللي بيش يتحمل خاطر نجم نحافظ على سعر النفط كما هو دونك هذا شنو اللي بيش يأدي يا إما باش يؤدي إلى أني نقص الإنفاق في حاجة أخرى دوك كنت باش نبني 50 مدرسة نولي نبني كان 20 برك وإلا نحافظ على نفس الإنفاق ونتسلف أكثر دونك باش نتسلف أكثر باش نخلص أكثر ديزانتيري دونك في آخر المطاف معناتها المجموعة الوطنية هي اللي باش تخلص رو معناتها يلزم ديما نخرجوا من مخنا نفرقوا بين المواطن والدولة رو في آخر المطاف الدولة هي المجموعة متاع المواطنين دونك رو حاجة كان باش تتحملها الدولة اليوم رو مجموعة المواطنين هما اللي باش تحملوه
1: واضح به جوست ان كونستا صغرون باش نكمل به يد كان تحب من بعد للتعليق شوف الظرف العام اللي قاعدين فيه الكره الارضيه هذه شنو احوالها شنو عامله اسكو عامله جو ولا لا الكره الارضيه شيخه ولا نلقى بسبب مضيق معناتها اسعار النفط في العالم ارتفعت جنونيا الولايات المتحده اللي هي بيدها مصدر وعندها احتياطي كبير جدا من النفط شفنا الاسعار فيها هي ارتفعت. أنا بتفكير بسيط جدا نقول تونس بلاد إمكانياتها محدودة ما زادتش في السعر نتاع النفط في نفس الوقت رئيس الجمهورية أقر سيد قيس سعد أقر يمكن زيادة في الشهريات في نفس الفترة هذية معناتها بكونستا بسيط جدا نقول به أنا خير من برشا دول يمكن في وضعيتنا معناتها اللي ماهيش به يا برشا ديجا وضعية الاقتصادية أما خير من برشا دول أخرى معناتها تنجم تكون
0: هو اليوم هذايا يتقاس بمسألة تأثير هذايا مباشرة على الأسعار اليوم معناتها ما نجموش نقارنوا تونس بالولايات المتحدة الأمريكية اللي
1: لا رغم
0: اللي
1: الدول
0: انا جوست حبيت نرجع للوجيك ايكونوميك راهو نقولوا انه الولايات المتحدة الأمريكية منتجة للنفط صحيح هي كبلاد منتجة للنفط ولكن ماهيش الدولة هي اللي تنتج النفط ولا هي اللي تحدد الأسعار بتاعه اللي ينتجوا النفط هما الشركات النفطية والشركات النفطية يبيع بأسعار السوق كوسوسوا امريكي روسي صيني هو احنا اون على شونس كمستهلكين اللي ماناش في وضعيه نتاع انه الاسعار تحددها السوق مباشره ولكن الزياده في اسعار السوق اللي امرتي بمنظومه الدعم اللي موجوده عندنا
1: وجاب ربي جعلنا منظومه الدعم ما كانش تشوف سوم الليسونس قداش راهو ليترا مش كان في الليسونس توسكي دعم ولذا عمل اشكاليات قديمه مع صندوق النقد الدولي بالنسبه لتونس اللي اختارت انه السياسه نتاعها تكونش انها تمشي صندوق النقد اول حاجه اما تحاول انها تلقى مواردها بنفسها لعدم التضحيه بصندوق الدعم جوستمو يعطيك صحه ايد بارك الله فيك نادي يعطيك صحه شويه خل الموعد مع جهان نتقابلوا غدوه في لمن
2: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
3: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
4: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
5: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
7: تدلل باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعه حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
8: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الأخباري. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد اليوم جلسة عامة للتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة الضوئية بالخبنة والمزونة ولاية سيدي بوزيد والقصر وسكدود ولاية قفصة ومنزل حبيب ولاية قبس. القطاع غير المنظم يهيمن على أكثر من 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية داخل مسالك التوزيع، وفق ما كشفت عنه دراسة حول إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس تم تقديمها خلال انعقاد الدورة 10 لمنتدى تونس الاقتصادي. وتبرز الدراسة التي عرضت الثلاثاء في العاصمة وجود اختلال على مستوى نظام التوزيع الفلاحي الذي يسيطر عليه القطاع غير المنظم ويتسم خاصة بتشويه الأسعار وارتفاع التهرب الضريبي وغياب الاسترسال مع تدهور البنية التحتية نتيجة ضعف الصيانة وقصر مدة عقود اللزمات وغياب الخبرات البلدية المتخصصة. وفيما يتعلق بتحديث الإطار التشريعي، توصي الدراسة بإعداد مجلة موحدة ومبسطة للمسالك التجارية معتبرة أن النصوص الحالية متفرقة ومتقدمة، كما تدعو لاعتماد عقود لزمات طويلة المدى لتشجيع الاستثمار وضمان جودة الخدمات وصيانة البنية التحتية. أما بخصوص إدماج القطاع غير المنظم، تقترح الدراسة في هذا الصدد تسجيل الوسطاء في السجلات الرسمية ومنحهم بطاقات مهنية مع توفير حوافز جبائية واجتماعية لهم على أن يقتصر دورهم على التزويد والنقل تحت إشراف قانوني. في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تسعى فقط إلى برام اتفاق جيد مع إيران، مشددا في تصريحات الصحفيين مساء الثلاثاء على رفض امتلاك طهران سلاحا نوويا، ويكشف مع ذلك عن وجود اتصالات مباشرة بين واشنطن وطهران. وفي الأثناء تتصاعد التهديدات بين واشنطن وطهران مع تعثر الوساطة الباكستانية وسط دعوات صينية للتهدئة في مضيق هرمز وإصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق والتدمير رغم التداعيات الاقتصادية وإعادة تفعيل الصواريخ الإيرانية. وفي المقابل وجه رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف انذارا إلى الولايات المتحدة بضرورة قبول الشروط الواردة في المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب أو مواجهة الفشل. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع جيهان ورفيق في أصبح الناس. كنوا معنا.
2: الأولى في تونس. أصبح الناس. أصبح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 جيهان ميلاد.
11: صباح النور، صباح الفل على حبونا اللي يسمعونا واللي تبعونا الكل. 9:04 على موزايك كفن. كالعادة هكا صبحيتنا تبدأ بالموزيكا بالفن. الفن عرفتوا هالغنية كها وقلتها يجيل من الآخر. رحموا بيكم بصوتكم بعد شوية نسمعكم في أول موعد من صندوق عجب على 71-113-013. ما تنسيوش باش تشاركوا معنا كيفكم على الأخبار دي ما باش تلقاهم كان على الأكتواليتي. نخليكم وقولنا أجوغ في كل حاجة تصير مش كان في تونس في العالم الكل. طب فما عليش تبدل فريكونس موزايك اف ام وتسمعنا سوغ لو نت زاد على www.mosaikefm.net. محمد جاموسي الفن الفن
8: الفن الفن عمري للفن الفن.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: بالفن الفن بدينا لكم صبحيتنا اليوم على موزايك FM بالطبيعة بالنغمة والصوت التونسي محمد الجاموسي. هكا نبدأ صباح الناس ديما النغمة التونسية تكون حاضرة. التسعة ودرجين على موزايك FM. يا مرحبا بكل مستمعينا ديما رحبوا بكم نسمة تشره اليوم. هذه هي التوقعات اللي قالونا عليها المعهد الوطني رصد الجوي بعد ارتفاع ملحوظ وفتت المعادلات العادية. قالونا انه مش تعديوا بثلاثة ايام فما انخفاض وفما قلنا النسمة محلها كم فرشكة هكا ولا ليه الوقت ايش هذا تونسئلوا لكم عليه. لكن قبل اي ما عاد ما مازال العام وفاء العام وفاء كان نحكي وجمعة جاية باش تكون الفروض التأليفية وبعد عاد باش ندخلوا اكيد في الامتحانات الوطنية بسيزيام بنوفيام ببكالوريا. ان شاء الله يا ربي ينجح بالتوفيق لصغيراتنا الكل. فالحق متاع ربي اي هي ساقة الملاحظة بكل لطف وانا زيدا نحب نكمل معها في نفس السياق ذي المستمعة اللي وجهت. نوجه بكل شيء تحية للمربين الكل. ان شاء الله ربي يعطيكم القوة. امانة صغيراتنا امانة عندكم راهو. قالت بالنسبة للامتحانات نعفو تلميذ في فترة امتحانات خاصة قالت البكالوريا والامتحانات الوطنية يبدأ مشخشب وداخل بعضه. فعملت ملاحظة للأستاذة نساء قالت لهم معناها حاولوا تك تك تك التالون حيوة هذا شحاب تقول هكا وصلت المعلومة. إن شاء الله وصلت المعلومة تسمعوها أكثر على 71-113-013.
2: صندوق عجب
3: مع أخي صندوق عجب حبيت نعطي ملاحظة نوصي بعض الأساتذة اللي يعسوا على المناظرات ولا على لي باك بلان ولا حاجة خاصة

0: ان الاساتذه برد منفذلكم بكل لطف نطلبوا منكم وتبداوا تهسوا في ساله كانت تعدي في دفارات ما يلبسوش صباب في طقطق وتعمل الحس راه وهذاك ماهوش به للتلامس فما كان لا تقلق فما كان لا مرضى بالنيجرين فما كل حد شنو اللي عنده معناتها صغير شنو اللي مشكلته ماذا بينا تحترموا التلامذة تلبسوا حاجه تهسوا بها محترمه لا اكثر لا اقل هذا نوصيكم به.
1: السلام بلينا نحب نشارك في الصندوق عجب خي باركينج بتاع باب الزيرة سادين جماعة ما تحطش كرامتك لما تخلصني كيف جيت يندرب الدم بتاع الدولة ولا بتاع المواطنين الخواص وبالسيف خلق يجب تخلص بالسيف يا عجبكش
2: أي عسلينا مرحبية على كل لسان يا مرحبية في حسن وبالمجموعة الكل وخاصة خاصة عيدوت يا بابا عسلينا يا بابا يا غازية وقتش توحشتك يا عيدوت أنا كنت مريضة يا بابا ما سمعتكش بوس على جبينك يا بابا يا غازية يا عيدوت يا زاهية يا راكبين زاهية يا بابا
3: عصير صندوق عجب بربي يا جهان ربي خليلك نوفل وخليلك الصغيرات راهو العجب قاعد يصير في برج الباكول في ريان راهي الزبله أكداش قدام الروضه نتاع البلديه راهو حاله راهي حاله راهي الزبله مطرقه في الكياسات كياسي برانسيبال يهز ويجيب يا بلديه ريان اجاو اعملوا نظره على البقعه قلبي يوجعني انا نشوف الفيران كل يوم اجاو اعملوا طلع
4: بالله العظيم دخلت الجراند سيرفاس غلى ما فماش حاجه اقل من 7500 قولي ماهوش وقتها الخوخ والبصاعه والمشماش وقتاش وقتها 7500 هكا هو هذاك واحد يقول هكا هو
5: صندوق عجب صباح الناس
6: علاش كل ما نسالك على لي بون بلان ولا ريد تقول لي جاسيت ماكسيت
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريت الكل فرشه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
6: عندك اورانج.
5: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
8: يا طير حمامان حمامان
5: وذلك يوم الاثنين 18 ماي 2026 بالموقع الأثري الشمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
8: يا حب شبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
5: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايك فام.
9: سيداتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
10: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
11: أريدو طور عالمك.

0: كل الاخبار به ان شاء الله تسمعوها معنا على موزايك في ما يفوتكم حتى اخبار دونك ديما سمعونا على فريكونس نتاعنا وعلى النت زاد كيف كيف تتابعونا صوت وصوره على www.mosaikefm.net. منتزه النحلي اليوم مسكر علاش كيفاش كل التفاصيل خلينا ناخذوها مع سي ماهر جواد. شكرا على قبول دعوتنا, هو المشرف على منتزه النحلي. صباح الخيرات سي ماهر, مرحبا بك.
1: صباح الخير مدام, مرحبا بكم.
0: شكرا لك. جوست هكا للتوضيح مش ما ياخذوش كعنوان اغلاق المنتزه النحلي اليوم كاهو 24 ساعه, اما علاش شنو الضروره اللي خلت تسكر على نهار, شنو اللي صار؟
1: والله هو ثم تشكيات كبيره في لي زونفيرون تاع المناطق العمرانيه المجاوره بالذات اللي جاي لندلس وحين مصر, تشكيات كبيره من خروج الخنزير الوحشي للنمره. دونك السلطة الجهوية تقرر باش تعمل باتيو معناتها سيد الخنزير الوحشي باش ينقصوا من البوبولاسيون فقط معناتها فهمت اليوم واحد
0: واضح. دونك اليوم باش يكون صيد للخنزير الوحشي اللي موجود في اللي يهبط من جبل نورمالمون باش يجي للمنتزه.
1: هو في جبل لا مش يجي المنتزه, هو يخرج من مناطق العمران. هو المناطق العمران المجاورة كيما ريال الأندلس وحي النصر وحي الغزالة, ولاو متقلقين معناتها المواطنين والمساكنين يتشكاو للسلطات الجهوية من تواجد خنزير وحشي في داخل مناطق العمران. دونك هما كي يتشكاو السلطات ما عندها حتى حل كان تنظم يوم صيد الخنزير باش ينقصوا من البوبيلاسيون, مش يقضيوا عليه, ما نجموش يقضيوا عليه خاطر اون كومبوزونت اسونسيال دو فوري. دونك ما نجموش هذاك علاش ينقصوا منه شويه معناتها, وحتى لوتوريزاسيون دو باتيو باش عندما عدد معين للسيد تاع الخنزير معناتها عدد رؤوس معينه كيما نقولوا ما يفوتوش 15 ولا 20 راس
0: شنو عندهم حق في 15 20 باش يصطادوهم اليوم
1: بالضبط.
0: اي تقريبا معناها مش فوالا. هو حتى نشوفوه احنا حتى الخنزير اللي متعود على منتزه النحلي يشوفوه, لانه حتى فما بارتي فما ناس تخلي له الخبز وكل شيء ويهبط, واحنا خوفنا هوني من شنو, من انه ساعات نشوفوا تعامل نتاع صغير مش فاهم الخنزير يبدا ياخذ مثلا حجر, وشفت هذا برشا مرات يبدا يبروفوك يبداو صغار يبروفوك الخنزير هذاك مش فاهمين ردة فعله الخايبه اللي باش تصير انه ينجم.
1: هو راه جينا انا ما عندوش ردة فعل جوست هو كي يجري ما يعرفش على ساعات لي ديريكسيون ما تيشونج ديريكسيون بلوس كومون ما
0: فوالا كيحس بالخطر يولي يجري نجم يصدم فيه صغير
1: نجم يجي حتى قدام كهربة تضرب وتتفشخ الكهربة معناتها كهربة تضرب خنزير في الكياس معناتها هو راهو كي يخرج من المنطقة نتاعو اللي هي الغابة يولي الخنزير يولي مقلق راهو.
0: تواجدوا في المنتزه, خلينا من المناطق العمران في المنتزه النحلي البارك الكبير معناه التواجد نتاعو, هل سجلتوا مثلا حالات نتاع هجم على حد او قلق حد؟
1: لا لا لا ما يعملش اجريسيون حتى انسان, حتى هو كي يشوف الانسان يهرب راه ما يقربلوش, اما راهو حتى في وسط المنتزه
0: لا والله يظهر لي رب علينا الكبده في وسط المنتزه يلقى الخبز حاضر نشوفوه يتعدى السلام السلام
1: مو حتى لاليمونتاسيون في الغابة نقصد في ما عادش عنده ماكله, دونك اللي تولي فيه باش يهبط يلوج على الغذاء نتاعو الحيوان شنو هو اللي يتنقل باش ياخذ وريق الغذاء. لو كان زي ثم غذاء في الغابه مستحفظين عليها وثم معناتها ثم غطاء غابي مزيان وكذا مو
0: راهي تقول انت شهبتو
1: ما عادش يهبط ثم لا غالب معناتها التغذية بتاع الحيوان الخنزير الوحشي في وسط الغابة ما أصبحت غير موجودة معناتها لي كومبوزون تاعو ولا بلو أوربانيزي ولا منتزه ما عادش فيه ديفرسيفيكاسيون دو لا فون أنا في وسطه مش تريبيان ديفرسيفي كوم غابة طبيعية ماشي غابة فيو لي فيزيتي بوكو من لتر ما يمشي عنده باركور سونتي ويعمل كذا ويجري وماش في الوقت دونك حتى لا فون ان بو ريدويت معناتها مش كيما فوري ناتيرال. دونك هذاك علاش هو يلتجئ باش يهبط ويخرج ويتنقل برا باش اما حتى في وسط المنتزه راهو الخنزير مقلق راهو شفت الجازون ما عادش نجم تعمل حتى جازون يحرثوا حرثان
0: اي
1: دي بلانت ارباسير لوتا معناتها كيما جيرانيوم كيما كذا بلانت فلوري في البارتير
0: ما يخليهمش
1: يزيد يحرفها معناتها يبدي يدوج على الدوده على ليزانسيكت وعلى الوقت تحت في السودي راسيل دونك ما يخلي حتى شيء راهو اللي نيفاست شوف في الاسباس فيرد دو بارك ما يخلي حتى شيء فما بالك حتى الفلاحه المجاوره بجنب البارك معناتها البارك فما فلاحه مجاوره بالكامل
0: كيف
1: تصيدي فاسترا مش كي يكثر كي يتكاثر برشا ويخرج من المنطقة بتاعه يولي خايب شوية يولي مضر هذاك الناس بوبيلاسيو مش تجي ياسر ما تفوت الحد متاعها
0: واضح دونك على هذا جوست احنا وكل للتوضيح البارك راه باش يتسكر نهارك هاو وغدوه الخميس يرجع
1: لا لا ان شاء الله يرجع ان شاء الله باس ان شاء الله البارك ربي بقى لي يسترك
0: اه انا توا باش نحكي لك على البارك انا من رواد البارك سيمير نحكي ولا ما نحكيش
1: لا معروف ما تحكيش برشا خير
0: خل نحكي شويه ميسالش
1: من غير ضايع
0: لا لا ما يسمعنا حد انا وياك ما يسمعنا
1: حد
0: هيك هاكا بالحق سيمير احنا البارك هذاك نمشيو له باش نتفرد وباش نزولي باش نحوس فيه باش نشم نسمة به يا خضار وكل ما نيش فيه مكسر معناه ساعات نتسائل ونقول علاش ما فماش انفستيسمون علاش ما يصيرش في استثمار راي في الاخر زوز دراجح يركبوا وتسرسيبة للصغيرات معناه اصلا حتى اللي موجودين غاديك يمثلوا خطر عند الصغار ما فيوش انتروتيان قهوة مسكر تحسوا مهجور تحسوا عليه ملغي فما افور معناه من العمل غادي ينفوا الحق متاع ربي نشوفوا قائمين بالواجب على قد اللي اللي, اللي, اللي اللي يوفره لهم خلينا نقول علاش اليوم تي احنا اليوم
1: معناتها تجير كومبوزونت هو انت بديت من العمل بدايك من الاخر العمل قبل كان فيه معناتها انت ممكن تحكي على البارك قبل كيفاش كان وتو كيفاش ولا قبل كانوا فيه 25 عامل تو فيه و25 عساس تو فيه 3 عساس 4 خدامه و فهمت لي موان سي با سي با لي ميم اون بلوس واكبر معضله الكبيره هي في البارك هي مدام هي اسكو لي بارك مش تقع حالتهم للبلديات الجماعات المحليه ام لا وفي الغالب مش من مهام الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط وقعدنا في حكايه تو 10 سنين هو يجب حالتهم للجماعات المحليه يجب حالتهم للجماعات المحليه مش تابعين الوكاله عرفتك
0: مش لاقيين روحكم تابعين شكون معناها شكون اللي لازم يتصرف شكون اللي لازم يصلح
1: باش نسلموه للجماعات كوكاله لكن ما سلمناش وهو مش نسلمه وما نسلموش وقالوا ب 2005 ما يسمحش لازم يرجع للبلديه ويرجع للبلديه مش يرجع ما رجعش مش وقعت الحكايه واجتماعات وعديد الاجتماعات مش نسلمه وما نسلموش نسلمه وما نسلموش وما تسلمش المال بارك عرفت كيما نقولوا قاتله مطلقه لها معلقه فهمت
0: اي فهمتك دونك على ما تنجمش تعمل فيه شيء معناها
1: نجم نعملوا دي زونتريتيان معناتها عاديه مش انفستيسمون مثلا باش تفكر
0: فيها. لا عاديه معناها تنظف شويه وكا هو هذاك هو حاله الدراجه حقيقه.
1: تنظف كبار كيما لا كرياسيون دي بيسين ولا ساد سبور ولا مدير
0: خلي باكين. ما تنظفش هذوك انا قلت لك مانيش.
1: هذوما لازم تبرمجها من الدوله راهو. اما يصير فيه معناتها يصير قرار معناتها فوق يقول لك يا سيدي البارك مش يقعد تابع الان بي مش تابع
0: معناها حدوه تابع لشكون مش السلطه وقت تنجم تخدم في خدمتها
1: وبليس ثم حاجه اخرى الوضعيه العقاريه نتاعهم مهده برشا راهو وما فيش امر ديكري ديكرياسيون معناتها مش معناتها مش اونتيتي جيريديك معناتها بيان ديفيني معناتها البارك راهو وحتى الوضعيه العقاريه ما مش يقول لك تابع الدوله مش تابع الدوله تابع شكون واحد فهمت تابع الانبيو ما تابعش الجماعات حتى باش يكري المدير العام باش يعمل كونترا دو لوكاسيون تاع قهوه يلقى روحه ما نجمش يعمل كونترا دو لوكاسيون تاع قهوه.
0: قهوه مسكره عندها 7 سنين ولا اكثر ممكن
1: هو اسكو هو مخول له باش يعمل كونترا ولا خاطر يقولوا باش يخرج من منتزهات الجماعات المحليه باش يخرج من تابع البلديه دونك فهمت الجيستيون اللي تروفلو ما تمشي مش بيه كلاريفي
0: واضح
1: سيمير سوسي دا تيتر كلاريفي دير لبليتو كو بوسيبل باش وتتكلف جهه معينه بصفه رسميه يا البلديه يا الانبو pour faire des gestions à long durée معناتها à long moyen terme خاطر تقعد تعمل à court terme تقص شويه حشيش وكذا واحد
0: مش هذا المطلوب في البارك مش هذا هو
1: المطلوب خاطر لا كرياسيون معناتها تنجم تعمل دي زير دو جو دي اتيلي دي سبور دو بلان اير معناتها تعمل حتى في الصغار وتعمل بروجيكسيون دي بريفي تعمل سادو سبور زاد كي تعمل سيسيون سيسيون ثم نستعمل حتى باش اسمه التليفريك زاد في المواطنين هنا يعمل التليفريك معناتها الدوله بتكري بوكو دو بروجي سي تصير
0: يصير
1: تكليف رسمي خاطر قاعدة الحكاية فرو برشا هذه أقوى حكاية معناتها زي ما تتصلح ونحن الوكالة تاعنا تكون مجهودة في الجستيون إن شاء الله تو أنت ممكن تتسأل على لعب نتاع الأطفال خرج معنا ولا وندو بريمو معناتها الكونسلتاسيون بور ريباراسيون تاع الألعاب وان شاء الله المقاولات نتاع الليتيران نتاع القهوه ان شاء الله تصلح وان شاء الله تجيب صغيرك وتلعب
0: نقعد ديما نمشي له هذاك هو المتنفس نتاعنا يعطيك الصحه سي
1: ورب يستر زاد من العقار نتاعو الانفاجور اوربان خاطر ثم تو عندنا احنا منتزه في رادس جي واحد بريفي خاص فلوسته 10 هكتارات ولا عنده ملكيه فلوسته منتزه معناتها الاستوار هذه تنجم تصير حتى في النحل
0: تنجم تصير حتى النحل
1: يجي لك الباركينغ ولا واحد يطلع لك واحد يقول لك هذه الملك نتاعي وعقار نتاعي وتصور خير
0: واضح سي ماهر يعطيك الصحة سيدي ربي يخليك يفضلك نورتني سي ماهر جواد المشرف على منتزه النحلي حليناها دوسي كبير إن شاء الله بالحق لازم يتم تحديد تابع شكون خلي يتصلح معناها بارك كيما هكا مهمل نوعا ما فوالا دونك البارك مسكر اليوم ويرجع غدوة نحكي على منتزه النحلي خليكم معنا 31 دقيقة مش نطمنوا على حجيجنا عديد الأفواج قاعدة تخلط للساعة بعد شوية على موزيكا فام بيكون معنا رئيس البعثة الصحية لحجيجنا
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيكا فام Le Comedy Night revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up et essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde va sur nos têtes. Je vois que le piste qu'on est. Eh, comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tl en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
3: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
4: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس.

0: تذكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21-821-1000. سهرات محمد فاضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزيك اف ام.
1: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال، الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.

0: الله لا تحرم مؤمن إن شاء الله يا ربي من حج إن شاء الله يا ربي وحج مقبول الكل حجاجنا إسنا بدي ويخلطوا للسعودية. نحب نطمئن وكما عودناكم على موزيكا فام في الحج نكونوا من الأوائل اللي نتبعوا وضعيتهم الصحية شنو عاملين نعيشوا معاهم كل الأجواء إن شاء الله يا ربي. ومرة أخرى حج مقبول وشكرا على قبول ودعوتنا من السعودية. معنا المنسق العام للبعثة الصحية دكتور حمادي سوسي. دكتور نصبح الخيرات.
1: نهاركم طيب وسعيد وتحية ليك مدام جيهان, تحية أيضا لكل مستمعين موزايك وتحية خاصة للحجاج متاهم الميامين وإن شاء الله ربي معاهم ومعنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. درجة الحرارة قبل كل شيء قديش اليوم دكتور نهك الأجواء قبل الطقس؟
1: الأجواء ما مازالت ما يسخونة برشا 37 برك.
0: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله تكمل
1: الطقس مازال يزيد يسخن.
0: مازال يزيد يسخن إن شاء الله كل شيء.
1: احنا بالوقت الحاضر طبعا تقريبا نص الحجاج متاعنا وصلوا للمدينة المنورة. بالنسبة للمدينة المنورة هي الحالة التحذيرية بالنسبة للي مازال جاي. والطقس كان زي ندمت على الحج بصفة عامة مش كبير برشا معناها ما ثماش اكتظاظ وكانت التدخلات بتاعنا احنا وهنا نقولك تدخلات ما نقولكش عيادات وتو اذا كان عنا وقت فسرلك شنو الفرق ما بيناتهم. تقريب 921 تدخل بالنسبة للحجاج متاعنا. نقول لك كلهم في صحة جيدة, صحة جيدة توتي رولاتيف فما إرهاق وفما تعب وفما التغيرات وفما الحالة الاستثنائية اللي قاعدين عايشين فيها الحجاج اللي هم مش مستنسين بها. البارح في الليل جاتنا حالة هي اللي مقلقتنا وانا نكلم فيك توا في المستشفى لان هزيناها للمستشفى خاطر يلزمها بعض التحاليل وبعض أشعة اللي باش نعملوا فيها وان شاء الله ما ثم كان الخير
0: ان شاء الله. معنا حاجة تقلق
1: هذه مدام جيهان باش نقول حاجة تقلقت ولا نتج على حالات وأنه عطينا برشا وعي الحجاج يقولوا لهم ماذا بيه يسمعوني الحجاج اللي مازالوا ما جاوش اللي هما تقريب 5000 أخرين مازالوا باش يخلطوا 22 حجاجنا الميامين أراو الحج صعيب أراو ماهوش سهل لكن نسهلوا وأنه ناخذوا النصائح اللي نعطيوها احنا بتاع الصحة, النصائح زادة اللي يعطيوها الشؤون الدينية, النصائح اللي يعطيوها ايضا شركة الخدمات والكلنا نخدموا مع بعضنا بتناسق باش نعاون الحاج باش يوصل الحاج. قولوا له وراه حالة استثنائية اللي عايش فيها راهو مش مستانس بسفر اللي هو طويل برشا اللي باش يجي من تونس حتى الجدة راهو تحب له على الاقل 14 ساعة ربما اكثر. الحجاج متاعنا اللي موجودين في المدينة وباش يجيوا للمكة واللي بداوا يجيوا توا المكة عنده 8 سوايع في الكيران حاجة ماهيش حجاجنا باش يلقى روحه في مناخ ماهوش معتاد بيه في البيوت تلقاهم بارجين والبرة تلقاها الدنيا سخونة برشا. حجاج متاعنا راكم باش تعيشوا في بيوت اللي فيهم 5 من الناس والخمسة من الناس كل واحد منهم كان رئيس عائلة في داره وبعد يلقى روحه بين 5 رؤساء كسواء نساء ولا رجال. دونك هنا حتى تحضير نفساني لازم باش يقبل الحالة اللي هو موجودة فيها وهذه حاجة ترانزيتوار باش تتعامل دونك نقلوها ما نتغشوش ما نتنرفزوش ما نتعاركوش. الاستثنائية أيضا الميدان بيدو معناه كل واحد باش يقوم بالمناسك إذا كان ناخذه المنسك اللي باش يقوم به باش يخرج هو من الوتيل نتاعو باش للحرم ويرجع راهو هذايا كيلومتر مشي وكيلومتر رجوع رغم ان المسافه ماهيش هذيك اما نظر اكتظاظ دونك المشي نتاعو ماهيش باش يمشي ديريكت في الدور على اليمين وعلى اليسار وعلى جاي منا راهو هذاك باش تمشي تجي راهو ثم 3 سوايع راهو ثم 2 كيلومتر باش تمشي وتجي. بالنسبه للعمره زاد يلزمنا نقراو حساباتنا راهي العمره 10 كيلومتر أراو الحجاج متاعنا مراه عمرها 62 و63 و65 سنة معناش اللي مستنسين باش يعملوا 10 كيلومتر ولهذا أراو ثم تحضير كبير بدني اللي يلزم يقوم به وقلناه اللي هو أراو سهل راه قبل ما تقوم باي منسك ترتاح تاخذ راحتك. قبل ما تقوم باي منسك تعرف الوقت اللي يلزمك باش تمشي وتجي فيه وباش تقوم بالمناسك هذوما. اذا كان عندك العمر راهي 4-5 سوايع، ولهذا نقرا حساباتي باش ناخذ دوايا باش نفطر باش نشرب الماء، ومن بعد ما نرجع يلزمني نعاود نرتاح. وهذا هما الحاجات اللي يلزمهم يعرفوهم الحجاج، ما مع كل الاسف. وان بعض الحجاج يقول لك انا وصلت لمكه يلزمني نعمل طواف القدوم. لا يا سيدي، ارتاح راه بعد 14 ساعه وانت بين الطياره وبين الكار وبين الباه، ارتاح خذ راحتك. راك اذا كان باش تقوم بالمناسك بتاعك راك باش يلزمك تقوم مركز على القرايه بتاعك ومركز على الدعاء بتاعك. واذا كان ما تكون مركز على هذوم الكل، واذا كان عندك تعب في صحيح، واذا كان عندك معناها تعكرات صغيره هكا، واذا كان تبدا جيعان، واذا كان تبدا عطشان، يجب تقوم بالمناسك هذوم. وهذا هو الشيء اللي صار لنا الارح، وانه المراه هذه في الكار ربما ما كلش توصل مع المغرب والعشاء، تصلي العشاء والمغرب ومن بعد تحب فبتاعها اللي هو بسيب دوب 4-5 سوايا اخرين او موش معقول. وانا ساعات ندخل واحنا باش انهم يا حجاجنا ارتاح ارتاح وكل. وده رحنا البروغرام تاعنا اللي تعرفوه اللي قلنا عليه مرات، وانه الهدف فبتاعنا هو باش بتاعها في احسن حقيمة عمناه عمناه. وان شاء الله السنة زادة كيف كيف كما قلنا، يلزم يكون حاضر بدنيا، يلزم يكون حاضر صحيا ما عندوش تعكرات، يلزم يكون حاضر نفسانيا زاد يكون حاضر لهذوم الكل باش ينجم يدعي ويهز يديه وان شاء الله ربي يتقبل منه في لانه الحج هو عرفه. ولهذا السبب احنا سيد وزير الصحه يلح ويعاود يقول لي يلزم نطلعوا الناس الكل الحجاج باخذ بالاعتبار كل الصعوبات اللي نقاوم اللي قلناهم توا، وزاد ما نساوش اللي احنا رانا في ميدان غير ميدان بتاعنا، وثم السلطة السعودية زاد عندها قوانين يلزمنا نحترموها. ولهذا الكل احنا قلنا قبيله قلت لك عملنا 921 تدخل ما عملناش كونسلتاشن.
0: الفرق بين التدخلات والعيادات
1: ايش قلنا؟ احنا قلنا التدخلات بتاعنا، احنا قلنا توا عنا الطب الوقائي هو اهم برشا، والطب الاستباقي. اش معناها الطب الاستباقي؟ معناها معاش حاسب الطب المريض باش يجيني، لا انا نمشي له. دونك احنا نمشيو للبيوت، كل طائرة اللي فيها طبيب وممرض وعنده ساكدو اللي في وسطه الأدوية لازم يدور على المرضى متاعنا. ليش؟ باش يشوفوا كيفاش عايش، باش يشوف التهوئة الموجودة غادي، باش يشوف الأكل متاعه، باش يشوف الإعاشة متاعه، باش يزيد يذكره في الدواء متاعه. وخاصة إذا كان فينا بداية متاع تعكرات بالنسبة للمريض معين، طب ناخذوها أنشارش وناخذوها بأخذ الذمة في حالتها. وهذاك على بكري في اول وقت. هذاك يسمح لنا بالنسبه لنا احنا باش نداويوه ونوصل داويوه. وهذا اللي قمنا به احنا في المدينه المنوره حتى لهذا، وما هزينا حتى حد للسبيطار وما استحقناش نزلوا حتى حد للسبيطار. وخاصه وان الوزاره مسخرت لنا زاد تقريب 9 اختصاصات طبيه اللي هما ينجموا يكونوا حاشتهم بهم، والاختصاصات جين في بلدان أخرين. أحرنا هزينا أساتذة ورؤساء أقسام عميم بالقداء اللي باش يقوموا بالواجب تاعه، خاصة وأن لازمنا كما قلنا نوصلوا الحجاج في أحسن الحالات إلى دوم. قاعدين ندوروا في البيوت الكل. ما نخلطوا لهنا، احنا ما عملنا العيادات الطبيه وعملنا مرتين الطبيه، ثم عيادات طبيه اللي عملناها في ديس عمر. وبعد ما السيد الوزير عطى الليست بتاع الاطباء اللي باش يطلعوا في الطياره هذيك، عاودوا شافوا قبل عاودوا شافوا الحجاج بتاعهم قبل ما يطلعوا. وهذوك عملنا لهم في 3 ترى جروب. تم الجروب الاول اللي هو ما هوش مريض وما ياخذش الدواء، الجروب الثاني اللي هو عنده مرض مزمن لكن حربوشه ولا اثنين ياخذهم في النهار، لكن النهار اللي شفناه في حاله جيده. وثم الاخرين اللي عندهم امراض اخرى اللي ما حبيناش باش نحرموهم من الحج بتاعهم، لكن كنا متيقنين وانه احنا عندنا القدره باش هنا في السعوديه بالاختصاص اللي عندنا وبالمعدات اللي منهم مشكوره وزاره نعم باش نجمو ناخذوهم
0: بالشارج
1: هما اللي قاعدين نفهموا بهم on peut le prendre en charge ماذا بينا ما نهزوش المستشفيات ماذا بينا ما نسحقوش المستشفيات عندنا اقل ما يمكن من معدات وادويه خاصه اختصاص باش نوصلوا للحد لكن ديما نعاود نقول لو كان تسمح لي بالنسبه للحجاج اللي جايين توا من تونس ارتاحوا بعد ما تخلط ارتاح راهو توا يتعب لكن نجم توقف القدوم بتاعك لما تكون مرتاح إلا ما تخدوها بتاعك إلا تكون
0: سمحني
1: ومن بعد ما ترجع كيف دايو راحنا نبدأ قبل الخروج متاعهم ديما نكونوا موجودين في الباب باش فما بعض الناس اللي يبدأوا تعبين نمنعوهم مش نمنعوهم ننصحوهم خاطر ما نجموش نمنعوهم ننصحوهم كل مرة وهكا مع كل الأسف فما بعض الناس اللي يقول لا نمشي لا نمشي المهم احنا ما يسمعوكش هذا واحنا رانا مناش نمنعو فيهم لانه قلبش يرتاح توا واني انا موجود بحداك هذي باش نداويك وباش نفسر لك ونحكي لك وما بعد نجم تقوم بالواجب بتاعك ما فما حتى مشكل المهم للوقت الحاضر امورنا باهيه
0: الحمد لله
1: التعكرات اللي صارت للمريضه هذه وانا بيدي يعني كان فيك وانا في المستشفى باش تبدا متابعه لشيقه بالنسبه للشيء فيه وان شاء الله ان شاء الله نكملوا في النسق هذا وان شاء الله الحجاجنا يقوموا بالمناسك نتاعهم في احسن الحالات ويرجعوا وخاصه بعد ما يطلعوا العرفه يكونوا في صحه جيده كما قلنا وعندهم القدره باش يدعيوا لارواحهم ويدعونا اللي نحن معهم زادة وبلادنا
0: ان شاء الله يعطيك الف صحه واحنا طمعين في باش تذكرونا زادة حتى احنا في دعوه ربي يخليك دكتور
1: هذا كله نحكي عن الناس الكل وإن شاء الله حج مقبول وعلى كل حال اللي نعمله فيه هذا شرف لينا وشرف لبلادنا مع العلم وأن البروسيدور هذا البرمجة هذه بتاع الطب الوقائي والاستباقي في العربية السعودية احنا الوحيدين اللي قاعدين نقوم به وخاصة قبل كنا نعمله عيادة العيادة كان يجيك اللي ماهوش مريض لكن المريض اللي بالحق لقى في فرصه ما يتحركش فهمت يقول لك انت نبرة غدوة ولا
0: اما توا كي ولينا ندوروا على حجيجنا في بيوتهم يختلف
1: بلا لما هكا وتوزع عنا برنامج آخر بكل فريق طبي عنده الليستة بتاع الحجاج اللي عنده اللي ربما فيهم صعوبات اللي ربما فهم تعكرات هذوكم كل عنده فيهم ليستة وإحنا نعملونهم ونعملونهم برنامج حتى إذا كان عندنا التحولات اللي باش نقوموا إلى عرفة ولا إلى ميناء باش نزوهم في مع الفرق الطبية ومع العلم وأنه الفرق الطبية هذه زادة حالة استثنائية عننا ما نعمل فيها كان احنا توسع الطب متاعنا عايشين مع الحجاج في نفس البيت مش معنا الفريق بيقول في بيوت واحد لا لا لا لا عايش مع الحاج في البيت معنا تنجم تلقى أربعة
0: حجاج المواطنين توينسا ومعهم طبيب
1: وفيرم
0: برافو يعطيكم ألف صحة
1: إن شاء الله طبيب في الخيم باش يعيشوا معهم في الخيم تحت الخيم في عرفة تحت الخيم زاد كيف بعدك نعم في عملوا زوج خيم الحالات الاستعجالية مخطط على السطولي تصعب الأمور هذه والتعكرات تكثر شوية وضربات الشمس ومعنا بالتوعية بوجودنا احنا والطبيب اللي داب تحت الخيمة في في في في ميناء والتحولات متاعنا الكل الكبيرة نرجع معه وان شاء الله ما ثمك الخير
0: إن شاء الله.
1: وشرف لبلادنا وزارتنا زادة في نفس الوقت
0: يعطيك ألف صحة شكرا لك دكتور حمادي سوسي نورتنا شكرا لك إن شاء الله يا ربي حج مقبول اللي حجاجنا الكل نصف الحجاج خلطوا للمدينة المنورة ونصف ثاني إن شاء الله باش يخلطوا إن شاء الله يا ربي حج مقبول كل الظروف إن شاء الله تكون باهية ليهم كما سمعنا المنسق العام للبعثة الصحية من السعودية دكتور حمادي سوسي نورتني وشكرا على قبولك دعوتنا

0: يصبح الناس. بيسيتي فرعون مع ليتر حالي.
1: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين أنهم الشهر اللي تعيش فيهم أغلب العائلة التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط إن كان التلامذة الطلبة أو أوليائهم، وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء أو ضمان معادلات أو أعداد تلبي انتظاراتهم، أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولت تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحياناً المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغارهم؟ وعليش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
2: أنا نسميها بيريود دو ميليتير، لازمنا كل منظمين تلف زي ما تتحل، الأورديناتور ما يتمسج، بلاي ستيشن تتسكر، تكري أبار الميكلة ونشربه ونقرأ أكها، ووقت الكل ديستيني للقراية، لازمك تكري فيه كلك أنت ومخك وعصابك وبدنك وكل شيء للقراية. فترة المراجعة فترة مهمة عند لي بارون.
3: أنا عندي ولدي يكور بعد المسير، والله العظيم رجع أمس لا هو عامل لا بريود لا ريفيزيون ما يقراش تيت، وجاي الأول أما شنو يقول لي أنا نركز، جيت أنا نركز في الكلاس مع الكور، نفهم أنا الكور راجع عادي، ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صبين البلوكي ولا عادي عادي. هي شنيه المراجعة؟ إذا أنت كل نهار ونهار كما نقولوا بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت بالبريود ريفيزيون.
1: كيفاش تعيش العائلات التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ موضوعنا في فورم الأربعاء.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس
4: للمرة السابعة على التوالي، اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: التسعة وثمانية وخمسين دقيقة، يعني ساعتنا الأولى تقريب وفات لي هاد الخميس. عنا أم كلثوم أما نهار الأربعاء باش تلقاو معنا صوت ياسر مزيان. عزيزة جلال روحي فيك أنا، تلقاو معنا، خليكم محوسين في الأخبار وراجعين ساعتنا الثانية على موزيك.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزيك فم. البرمجة الشتوية على موزيك فم، برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار. في وسط الجمعة أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماك مع نوف الورتاني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأشسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أميلة بندوة في برنامج جديد حكاية منا، الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 38 عاما في حق رجل الأعمال فتحي ضمق، وذلك في ملف خليط الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيد. وقضت الدائرة أيضا بإصدار أحكام تتراوح بين 20 عاما و 34 عاما سجنا في حق متهمين آخرين من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة في بنعروس. والقضية هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد، والتي قرر قاضي التحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، يتعلق الأول بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ. تونس تنظم يوم الخميس الرابع من جوان اليوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 26 و2000، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويهدف هذا الحدث وفق بلاغ للجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهده هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. ويتضمن برنامج التظاهرة مداخلات حول التوجهات الكبرى في قطاع السيارات الدولي، تتناول التحولات العالمية الرئيسية وقيادة الاستدامة والابتكارات والتي تشكل مستقبل هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة التحول التكنولوجي والرقمنة والبحث والتطوير في القطاع مع التركيز على الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المستقبلية. في أبرز أخبار الشأن الدولي، مصادر إسرائيلية تتحدث عن وجود قلق عميق في تل أبيب من إبرام ترامب، ما وصفها الإسرائيليون بصفقة سيئة مع طهران. تتجاهل ملفي صواريخ الباليستيات الإيرانية وحلفاء طهران في المنطقة وسط أزمة ثقة من نتنياهو تجاه الفريق الأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استقالة رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارتي ماكاري من منصبه بعد خلافات وضغوط مرتبطة بملفات اللقاحات والسجائر الإلكترونية والإجهاض. وتعد استقالة مارتي ماكاري رابع استقالة لمسؤول أمريكي بارز في إدارة ترامب منذ مطلع العام الجاري بعد استقالة كل من وزراء العمل والعدل والأمن الداخلي. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس، صباح الناس، صباح الناس. سين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: بوان مارشي.
1: بوان مارشي بعد عزيزة جلال نسألوا على سويم الخضرة والغلة ومن صوتها تو تعرفوا احنا وين باش نكون اليوم. صباح الخيرات.
2: صباحك دجلة، صباحك حرة، صباحك حمراي، صباحك تزرزيك، صباحك تكرمس، صباحك فزيني، صباحك بيضة حمام، صباحك غرسوف، صباحك هيسة، صباحك دجلة البيت، صباحك دجلة مباركة.
1: الله الله ما تنجم كان من الدجلة مش تجينا كان من قبلي هناك الروس. صباح الخيرات.
2: صباح الخير.
1: شنو يا حبيبي؟ اسمعني خلي في المباشر، انا عملت لك انيفرسير كما خلي في المباشر نقول لك لله كل عام وانت حيه بالف الف الف خير.
2: عايشة تزين، ربي يخليك.
1: احتفالات عيد ميلادك لازم 7 يوم و7 ليالي.
2: تتواصل.
1: شنو احوالك؟ شنو احوالك بلي طقس سخون اليوم؟
2: لا طقس محليه سحب شوي وصفا
1: الحمد لله. والاسعار؟
2: الاسعار نمشي ولفت والسنيري الربطه ب 2500، البصل الربطه بدينار و500، القرع 2500، القارص 3000، 2200 البطاطا، 3500 الطماطم، 3500 الفلفل الحار، 4000 الفلفل الحلو، 3000 السلطه، 3000 البطزينه، الفقوس 2500، الخيار 2000، الفول ب 2000، البصل 2500، الجلبانه ب 4000، الكرمه 2500، الخضار الورقيه الربطه ب 800.
1: بدات تطلع
2: لقيت جروب
1: اي كهو
2: اي البسبس 2500، التفاح 3000، البطيخ ب 5000، اللوز 3800 الاخضر، البوصاع ب 5، البطبقايه ب 5000، الخوخ ب 5000، الفريز 6000 و7000، الشامي والمالتي ب 5000، العلوش والبرسي من 52 حتى ل 56 دينار.
1: أيه.
2: المرجان بتسعة، الوراثة ب24، الشورو 19 و800، السردينة 6، الصبار 6، القرنيت 30، والكلمار

0: 15. نخدموا مع تمر من 5000 ل 10000، قهوه المؤتمر ب 5000 ورب التمر ب 5000.
1: يعطيك الف صحه قبلي، شكرا لك. هذه الاسعار اليوم كما قلت لكم من مرشي قبلي زميلتنا ومراسلتنا هنا كرو. صوت وصوره تتابعونا راهو لايف على السيت بتاعنا www.mosaikefm.net.

0: ديما نذكركم بتوقيت 10:16 وأكيد تسمو معنا في صباح ناس على موزيك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: الأخبار الباهية إن شاء الله ما تلقاوها كان معنا. شكرا على وفائكم وعلى استماعكم. كما قلت لكم من أول ما بديت الميسيون، ما عاد ما مازال في العام، العام سيء تقريب وفي قاعدين توا باش نبداو نحضروا لامتحاناتنا الوطنية، وأكيد فما توا سومين أوفيرت، وبعد عاد الجمعة الجاية سومين بلوكي، والعائلات التونسية الكل قاعدين عايشين في أجواء ستريس والامتحانات، لأنه كل عائلة عندها راهو تلميذ يعدي، راهو تأكدوا إنه عائلة كل تعدي معاه، وعندها تلميذ اليوم عنده دوار كان شفاهي ولا كتابي، أتأكدوا إنه العائلة كل حافظة أكثر بحتى ساعات منه. إن شاء الله يا ربي بنجاح لتليب ذاتنا الكل. البارح 3/12 تعرضوا تقريب 25 تلميذة لإصابات جلدية. الحماية المدنية دخلت على عين المكان في إحدى المدارس الابتدائية في المروج 3 من ولاية بن عروس، وتم نقل 3 يظهر لي منهم أو 5 تلميذات يظهر لي إلى المستشفى، وهذا بسبب شو؟ بسبب استعمالهم لنقول أنا برودوي مسحوق مجهول المصدر. واحدة مثل ماذا كانت جابته فنصحت به زميلتها، وهذا اللي صار. خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل ونطمنوا عليهم. شكرا لتدخلوا معنا، هو المندوب الجهوي للتربية بن عروس سي علي المسعدي. صباح الخيرات سي علي.
2: صباح النور مدام جيان، تحية ليك وتحية كل مستمعي مزايكا فيام، وشكرا ليك على الاستضافة، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ونقل المعلومة بصدق العبارة وبجمال الإحساس أيضا.
0: شكرا ليك سي علي، ربي فضلك. نتمنوا عليهم شو وضعيتهم اليوم؟ تم نقل 5 منهم هكا للمستشفى، وضعيتهم اليوم؟
2: نحب نطمن كل المستمعين وأيضا أولياء المدرسة الابتدائية حي النصر مروج 3 اللي كل أبنائنا التلاميذ بخير والحمد لله. الواقع كما ذكرت أنت مدام جيهان بأكثر ربما تفاصيل وتدقيق، يوم الأمس تم إبلاغنا وإشعارنا بأن تم حالة غير عادية في قسم الأقسام، تلميذات عندهم خرجت عليهم بعض مظاهر الحساسية وما يعبر عنه بالحكاك. فسيد المدير اتصل بنا مباشرة، تم إعلام السيد الوالي على عين المكان، تحولت فرق الحماية المدنية إلى المؤسسة التربوية كيف أيضا السيد الوالي كانت نقل على عين المكان مرفوق بسيد مدير الجهة للصحة، سيد مدير الجهة للحماية المدنية وعوان الحماية المدنية، المندوب الجهة للتربية، السوافة الأمنية كانت حاضرة على عين المكان، فريق الطب زاد كيف كان حاضر على عين المكان. تمت معاينة حالة التلاميذ، عدد التلاميذ اللي ما هم حسوا بالحالة هذه في حدود 34 تلميذ وتلميذة، مش فقط البنات حتى الأولاد.
0: تلميذ وتلميذة
2: تلميذ وتلميذة، يعني هو الأثر متاع التأثير هذا ما كانش فقط التلاميذ اللي لامسوا البرودوي مباشرة، يعني حتى كنتشرت البرودوي هذا في الهواء بعد قلق التلميذات حتى من خلال استنشاق أو ربما وصول المادة هذه إلى الجلد متاع التلميذ. في البداية كان شوية ثم شوية أحمرة، ولكن مع الوقت شوية تحت التلميذ كل تعدوا 34 تلميذ عن الفحص الطبي من الفريق الطبي الحاضر على عين المكان، قلت تحت إشراف مدير الجهة للصحة وبحضور السيد الوالي كعاين كل التلميذ كان حاضر معنا ذلك كيف، او احنا كنا حاضرين معه لو تم سيد الوالي ترقى العائل المكان وهو والمجموعه كامله كنا حضرنا معه. قلت تمت معاينه كل تلميذ، التلميذ اللي هو حاله حسن تم تسليم الاولياء، والاولياء كانوا حاضرين، واحنا بالمناسبه نحب نحيي كل الاولياء اللي كانوا حاضرين. حقيقه تم روح تفهم احساس بان الناس اللي تخدم في المسؤوليات او تم خطاب تطميني للسيد الوالي خل الاولياء مطمئنين، والاولياء كانوا حاضرين قدام المؤسسه التربويه كل ما تم فحص التلميذ تم تسليم التلميذ هذا للولي. وبقوا فقط 5 تلامذة. شنو عاش بقاو 5 تلامذة ذو؟ من خلال الفحص الطبي تبين اللي عندهم هما ديزون تيزيدون سابقين في ربما في ضيق تنفس سابق او كذا، فاطمئنا عليهم تم نقلهم عن طريق الحماية المدنية الى المستشفى الجهوي بالياسمينات قسم الاطفال، وهناك تمت معاينتهم والحمد لله خرج لكل البارح. اليوم الصباح تلامذة ذو مقسمين مش في فصل واحد ما في زوج فصول او اكثر، تلامذة الصباح رجعوا واتصلت السيد المدير طمني على حالتهم بخير. احنا زاد كيف اجراء وقائي واحترازي في الليل البارحه تم التدخل لتعقيم القاعات هذه تنظيفها وتعقيمها، والحمد لله اليوم ما تمش حتى مظاهر ربما الحكايه هذايا لدات لامده الاخرين. دفعه ثانيه كي باش ترجع في التوقيت المسائي، ومن خلال متابعه المدير للاولياء اللي حالتهم صحيه عاديه جدا وهنا هي مناسبه مدام جيهان يعطيك الصحه انت في اثاره الموضوع، لان يعني بقدر ما الحمد لله احنا سلامات، ولكن حقيقه كانت حاله من الخوف انتابت الناس كل الاولياء والاطار المدرس والاطار الصحي والامني والناس كلنا. اي حاجه تمس وليدات الصغار هي امانه في ايدينا. قلت هي مناسبه باش نستغل الفرصه الى كل الاولياء سمعوا فينا، نعرف ان مزيك مسموعه في قلوب العديد من التوانسه والعدد كبير برشا، فاقول دائما ان تنبيه على تلامذتنا، احنا نعاون المتلامذه كما قلت منذ قليل مدام جيهان، انتم احفظنا احنا الاولياء احفظنا الدروس اكثر من ابنائنا. فاحنا ماذا بينا نكون الدرس اليوم وقت نبعث ولدي وبنتي نبعثها للمدرسه الصباح باش ننصحها نقولها اقرا وركز مع المعلم ورد بالك وحاول تستوعب اكثر ما يمكن، كيف كيف زاد ثم توصيات لازم تكون دقيقه ويوميه وتتعاود تتكرر، ما ناخذوا حتى شيء من غريب، ما ناخذوا حتى حلوى، ما نسمعوا حتى حد، ما نسلموا حتى على حد، ما نمسوا حتى برودوي موجود ربما في بلاصه معينه، ما نعطوا ثقه حتى في حد ما عدا الولي او المربي اللي موجود مع تلمذتها، بحيث هكا تنظموا على الوليدات الصغار ان شاء الله السلامه. وتعرف الوضعيات هذه بقدر ما نحن تو طمانينا والحمد لله السلامه الصحيه، ولكن تم كيف البحث الامني قاعد يجري لمعاينه الماده هذه وكيف الاخوه في الصحه، واحنا بيدنا على المستوى الاداري زاد باش يقع فتح بحث اداري في الغرض للي معرفته من جهه البرودوي هذايا، اسكو هو موجود معنا خارج المدرسه وتم ادخاله، اسكو تم استحابه من احد معناها احد الصحابه التلامذه من بيت من البيوت، يعني نعرفوا ربما هو مسحوق حسب ما ورد وبلغنا مبدئيا انه مسحوق بتاع تجميل، مسحوق هذا يعمل هيك في تلامذه، لذلك ايش يعمل في الشخص باش يجمل به روحه، فهي مسائل كلها اكيد مطروحه للنقاش. يبقى دائما نحب مره اخرى ناكد سلامه ابناء التلاميذ ومواصله دراستهم، ان شاء الله تكون الامتحانات الوطنيه اللي على ابواب ان شاء الله تكون كيف امتحانات موفقه للجميع
0: ان شاء الله. سعلي المسعدي نذكر معايا مندوب الجهوي للتربيه بن عروس، ما نجمش تكون معايا سعلي وما نسالكش زاده كيف استعداداتكم للامتحانات الوطنيه، نحكي سيزيام نوفيام وبكالوريا في ولايه بن عروس، قداش عنا المترشحين؟
2: عدد كبير من المترشحين. احنا تو الاستعداد
0: هذه تنهيدة بو عائلة.
2: لا هي
0: تنهيدة بو عائلة، عنده سيزيام نوفيام وباك.
2: عندي وحي سيزيام.
0: ان شاء الله ربي ينجح، ان شاء الله
2: ربي ينجح الناس كل. احنا نحب ناكدوا دائما الامتحانات الوطنية، وهي حقيقة هو المشغل المدرسي والمدرسة راهي هي ملك الناس كل، معناها حتى حد ما نجم يفرد في مهما كان، سواء كان على المستوى المسؤولية ولا على المستوى التقاطع مع التربية، حتى شخص ما نجم يفرد بأن يقول المدرسة مسؤوليتي أنا، هي مسؤولية الجميع. لكل فيها طرف، الولي والتلميذ والأسرة التربوية، وما ثماش شخص كما ذكرت وانت مع المندوب الجاي حصلت انا عندي وليد عادي سيزيام، ما ثماش واحد اسمه ممسوس بالامتحانات هذه. استعداداتنا طبعا احنا انطلقت منذ انتهاء السنه الدراسيه الفارطه وانتهاء امتحانات السنه الفارطه، وانطلقنا في العوده المدرسيه، انطلقنا مع الاستعداد للامتحانات الوطنيه، تو احنا في اللمسات الاخيره لاعداد العده اللوجستيه وكيف على مستوى الموارد البشريه. بالنسبه لعدد المترشحين لهذه السنه، العدد الجملي باش يكون في حدود 10,879 مترشح بالنسبه للبكالوريا، عدد كبير برشا كما ترى مدام جيهان، باش يكونوا موزعين ان شاء الله على 29 مركز. نذكر مره اخرى بتواريخ البكالوريا اللي باش تكون ايام 3 و4 و5 و8 و9 و10، ان شاء الله ربي يوفق الجميع في الدوره الاولى مع دوره التدارك ان شاء الله، نسموها دوره الابطال احنا نتشجع للكلام ده اللي ربما ما يسعفهمش العمل، انا اقول دائما لم يسعفني العمل
0: العمل مش الحظ،
2: لا ما تماش يسعف بالحظ مدام جيهان. وكما يقول احمد شوقي، ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه، فهي صراع ما ثماش حاجه بالتمني، لابد يكون ثم عمل واجتهاد، واحنا متاكدين ان الناس كل بذل مجهودها، والولي التونسي كيتلفت العمل للدراسه يصرف دم حياته ويصرف كل ما عنده لانه يستثمر في الابنة، وما ثماش فينا مشكون يحبش النجاح، نحب النجاح ان شاء الله الناس كل، والعمل بالنجاح اكيد ان يكون انطلق منذ فتره، وان شاء الله الامتحانات الوطنيه احنا على المستوى اللوجستي على مستوى وزاره التربيه وعلى مستوى المدربين الجوي التربيه بن عروس عدد العدة كما يجب، كما صارت عملوا في ظروف طيبة جدا إن شاء الله تكون ظروف السنة أحسن بتوفير كامل المسائل اللوجستية وقلت والموارد البشرية. دورة التدارك تكون في 29 و30 و21 و2 جويلة 2020. ان شاء الله الاعلان عن النتائج يوم 23 جوان، ان شاء الله نسمعوا الاخبار الزغاريد في كل مكان، وان شاء الله تكون بن عروس كثيف تنورنا جميعا وابنائنا التلاميذ نورنا باحسن نتائج هذه السنه. لكن قبل ما تنطلق دوره البكالوريا اكيد عندنا مجموعه من الاختبارات اخرى تطبيقيه والوش اللي متعلقه بالاعلاميه. تعرفوا احنا خصوصيتنا في جهه بن عروس احنا عندنا عدد كبير برشا من المترشحين مات الاعلاميه، وهو عدد نجم تفسروه يعني شعبة العالمية أول حاجة معناها شعبة مرغوب فيها، وحتى النتائج قاعد تحقق في الجهة دي نتائج طيبة جدا. عدد مراكز تطبيقية للاختبارات التربية العالمية باش يكون فيها في 27 مركز كيف التربية التقنية فيها 10 مراكز، والتربية الموسيقية 5 مراكز، وإنجاز المشروع باش يكون تم مركز واحد. ربما الإضافة في البكالوريا مدام جيهان باش نعاينوا في بن عروس حالة خاصة اللي هي سجين باش يكون إن شاء الله هو ربي يطلق صراحة إن شاء الله في وضعي، ولكن باش يمكن من إجراء امتحان البكالوريا تقريبا أول مرة نعلن عليه مدام جيهان معك أنت، اللي هي حالة خاصة سجين في سجن المرناقة. وانطلقنا توا احنا بيانا شعبة إعلامية، تم الاتصال بكل الجهات المعنية بالموضوع الامتحان هذين، عندنا امتحان تطبيق جدا في القريب العاجل إن شاء الله بداية منا الأسبوع هذايا. حضرنا كل ما يمكن يجب تحضير على المستوى اللوجستي. تعرف البكالوريا التطبيقية هي بكالوريا يقع تمريرها يعني عبر الإلكتروني، كل شيء ما رقمي ما هيش بكالوريا ورقية، وكانش بشيء يتم تأمين الجهاز الحاسوب وايضا المراقبين في
0: داخل السجن
2: داخل السجن بالتنسيق طبعا مع مدير السجن. والحقيقه والناس كنت تتفاعل احنا بينا باللي وقعت الموافقه من اداره العام للامتحانات حول ترشح السجين هذا، الا كل الاطراف تحاول ان تؤمن ظروف الامتحان الجيد، وان شاء الله نامل ان يكون من الناجحين. هذا فيما يتعلق بالبكالوريا. نحب زاد كيف نعرج على بقيه المستويات الاخرى. نعرف هي صحيح امتحانات ربما معناها نقول احنا تطوعيه اختياريه، ولكن تبقى دائما عندها النكهه نتاعها الخاصه، لان التلميذ اللي يرشح روحه للامتحان بقيه المدارس الاخرى سواء كان شهادة خط التعليم الاساسي العام هي بوابه مفتوحه على النموذجي، كيف ايضا شهادة خط التعليم الاساسي التقني، وايضا مناظره الدخول المدارس التعديليه النموذجي كيف هي بوابه مفتوحه على النموذجي. قلت اذا بالنسبه لمراكز اختبارات الكتابيه في امتحان شهاده خط التعليم الاساسي اللي باش يكون في 18 19 20 جوان وعلى النتائج في 6 جويلية ان شاء الله في حدود 2383 مترشح، وبالنسبه لمناظرات دخول المدارس التعليميه النموذجيه باش يكون في حدود 4492 مترشح تقريبا. هذه اكثر الاحصائيات ربما نفيدكم فيها توا، مع تاكيدنا مره اخرى على الجاهزيه التامه لانطلاق الامتحانات الوطنيه بالاعداد المادي. تم الاجتماعات سواء كان عن بعد او مباشره بمختلف رؤساء مراكز الاختبارات الكتابيه للمناظرات الثلاثه او الامتحانات الثلاثه، وتم التاكيد على ضروره العمل بتطبيق المذكرات. احنا في شعارنا في الامتحانات الوطنيه للتنفيذ لا للنقاش اكزيكيتي ونيبا ديسكيتي، هذه القاعده نتاعنا هي مذكرات نطبقوها حرفيا. وهكذا احنا نوصي مره اخرى ونأكد للساده الاولياء اللي يسمعوا فينا سواء كان بكالوريا او سيزيام او نبيام، راه يمنع منعا باتا استيحاب اي جهاز الكتروني الى الفضاءات هذه، ويمنع دخول اي غريب الى الفضاءات هذه. تتحول الى مراكز اختبارات، اصبحت مراكز واصبح فيها رئيس، والوحيد الذي يخول له السلطه القانونيه بادخال شخص او إخراج أو غيره هو السيد رئيس مركز اختبارات الكتابية. فنأكد مرة أخرى يمنع منعا بعد الاستحاب، رأوا الاستحاب يصبح محاولة غش، فضروري من الآن ما نهزوش
0: التليفون ولا حتى شيء،
2: لا منقالة
0: ولا حتى شيء،
2: لا منقالة ولا ستيل ولا مرات إلكترونية ولا غيره، كل ما يتعلق بالإلكتروني وأقصى ما أخوذ، رأوا حتى مرات حتى النظارات رأي فيها برشا برشا حاجات.
0: اتطورنا يا سعلي اتطورنا.
2: مو احنا كيما احنا مدام جيهان نسعى الى ان نحافظ على الصدقية وعلى امانة الشهادة الوطنية، ونحب الناس هذوما ينشوا عن كفاءة، لان غدوة الحية باش يكونوا هم يقودوا البلاد هذه، واللي هم باش يكونوا فيها الاطباء باش يكونوا مدكاترة ومهندسين ومعلمين وغيره وغيره وميكانيسيان والالكتريسيان والبلومبيير، هذوما كلهم يخرجوا من المدرسة التونسية. حقيقة ماذا بينا احنا غدوة الحية كيبدا طبيب جراح يجب يكون حقيقة طبيب جراح، ما يكونش تخلل بشكل أو بآخر. غدوة الحية أمانة الناس، أرواح الناس بين أيدينا، فنشجع أبنائنا على العمل على الاجتهاد، وراهو دائما التلميذ يجتهد وينجح أعتقد أنه باش يكون فخور بنفسه وفخور بعائلته. ومهما كانت أسباب النجاح بالغش تبقى دائما بينك ونفسك، وقت تنظر في المرآة مدام جيهان تشوف الشخص هذا يشوف بعين ينظر في عينيه في المرآة فيعرف روحه هل هو كان تعدى بجهود الخاص أو عن طريق لقدر الله الغش. ونحن لا نتسامح, وتعليمات سيد وزير التربية واضحة في اتجاه هذايا, لا تسامح في محاولة غش أو عملية غش أو لقدر الله السلوك السيء في امتحانات البنوك مختلف المراكز اختبارات الكتابية. فرجاء من الآن الولي ياخذ وقته تحضير جيد, ما ضغطش على ابنانا لدى في جانب النفسي, رأوا مرحلة كبيرة رأوا توا بدينا نضغطوا عليهم صحيح, ثم تلم يتحملوا ثم تلم ما يتحملوش. الولي ما حطش في ذهنه فقط تلميذ لازم يتعدى ويجيب امتحانات وينجح, يحط في ولده هذا بشر انسان عنده طاقة احتمال من معينة, عنده جانب نفسي نجم يأثر عليه سلبا لا قدر الله. وانا عشت التجربة مع تلميذة من التلميذات فترة فترات حياتي كنت مدير عندي تلميذة مدام جيهان كانت تجي لولا 17 معدل 18 معدل في مادة في شعبة الرياضيات, انا عشت معها 3 و4 سنوات في دورة البكالوريا تجيب 5 و6. علاش؟ لان هي تصيح تحت الضغط النفسي يعطيك صحة. علاش؟ لان ما قاش ربما تأثيرها داخل العائلة. فكل عام كي ترجعنا بداية السنة الدراسية نتفاجئ بالمعدات, وبعتالي نجوف الامتحانات البكالوريا نجد عندها نتائج سيئة. مش الديفو فيها, هي في الانتوراج ربما في المحيطين شجعوا أبنانا, وحتى إنسان كان أخطأ مدام حتى كان قدرها ملاها منجحش, فلكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة, والضربة التي تقسم ظهرك تقوي. وإحنا تجربة حياة, تجربة حياة مدام جيهان تعلمونها كل شيء.
0: صحيح, يعطيك ألف صحة, شكرا لك.
2: عندك حوجة أخرى إضافة مدام جيهان؟ جيت بشكل برقية أكيد. إحنا يوم الأحد القادم إن شاء الله بس نتلقى اختبارات المناظرة الخارجية لاختبارات الانتداب لسد التعليم الثاني وسد التعليم الفني وسد التعليم التقني بعنوان 26. بالنسبة للمنعوس عندنا زوج مراكز اختبارات, تشجيعاتنا لكل المترشحين وإن شاء الله بالتوفيق. الإعداد المادي واللوجستي تم, وبالأمس كان السيد وزير التربية أشرف على جلسة خاصة من الترتيبات الأخيرة واللمسات الأخيرة لإنجاح هذه المناظرة. كيف نأكد مرة أخرى, يمنع منع بات الاصطحاب أي جهاز إلكتروني سواء كان للتلمين أي مترشح أي مترشح مهما كان رتبة متاع.
0: يعطيك صحة, شكرا لك سعلي المسعدي, شكرا لك المندوب الجهوي للتربية في بن عروس, شكرا لك على قبولك دعوتنا. نكونوا بعضنا حتى نص النهار.
1: صباح الناس, صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار, من 9 لنصف النهار على موزيك فم. فرعون مع ليتر حالي.
3: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين أنهم الشهر اللي تعيش فيهم أغلب العائلة التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط إن كان التلامذة الطلبة أو أوليائهم, وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء أو ضمان معدلات أو أعداد تلبي انتظاراتهم, أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولت تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحيانا المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغارهم؟ وعليش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
4: أنا مسميها التغيير دون تعميلي تاخ, لأن كل منظمين تلفزة ما تتحل, الأورديناتور ما يتمسج, بلايستيشن تتسكر, تكري أبار الميكلة ونشربه ونقرأ أكهو وقت الكل ديستيني للقراية. لازمك تكري كلك أنت ومخك وعصابك وبدنك وكل شيء للقراية. فترة المراجعة فترة مهمة عند لي بارون.
5: أنا عندي ولدي كور بعد المسير والله العظيم, رجع أمس لا هو عامل لا بريود لا ريفيزيون ما يقراش يتيت وجاي الأول. أما شنو يقول لي؟ أنا نركز, جيس أنا نركز في الكلاس مع الكور, نفهم أنا الكور إني راجع عادي, ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صبين البلوكية ولا عادي عادي. هي شنو المراجعة؟ إذا أنت كل نهار ونهار كما نقولوا من بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون.
3: كيفاش تعيش العائلات التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ موضوعنا في فورم الأربعاء.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك, كلمنا على 71 113 013, وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية, ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
6: عيد العلوش, أنا نحبه برشا, تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو, انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
7: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
6: عيدكم مبروك.

0: جهه ميلاد.
1: تحية لكل مستمعين موزايكا فام، تسمعونا على فريكانس متاعنا وتتبعونا صوت وصورة زادة كيف كيف لايف على الموقع متاعنا www.موزايكافام.net والعشرة واربعين دقيقة باش نحكي لكم على جائزة أفضل بحث علمي نسائي. ما نجمش كامرا اليوم ما نعاودش نحكي ونعاود عليه المشروع هذية، ونذكر انه فما جوائز هامة. الجائزة الأولى قيمتها 15 مليون مش شوية. كيفاش تنجموا تترشحوا؟ شنو الشروط زادة كيف كيف اللي لازم؟ خلنا نعاودوا ونذكروا كما ذكر زادة كيف كيف على موقعها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وناخذوا أكثر تفاصيل معنا مدام سماح يحيوي كهية مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة. مدام سماح نورتني، صباح الخيرات.
2: يعيشك صباح الفل والياسمين، ويعطيك ألف ألف صحة مدام جهاد ليك ولجميع الفريق العامل معك في مدير.
1: ربي يخليك. المرأة والبحث العلمي، المرأة ديما نقولوا ما احنا نساء مجاهدات بين خدمة ودار، وحد ما ينكر هذا، رد بالكم تنكروا هذا، متميزات زادة كيف كيف، نساء توينسا والله احنا تبارك الله علينا. هتقولي جين مش تقعد تشكرنا ياسر، خلينا نحكيوا على البحث العلمي اليوم. تفضل مدام.
2: الحقيقة المرأة التونسية أبانت بالمكشوف أنها ذات أثر في كل مجال من المجالات اللي تدخل له. ما شاء الله وتبارك الله، معناها مرأة وألف. إذا جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026 جاهدية في إطار التفكير، حرص من الوزارة أنه البلاغ يقع تعميمه باش يقع يوصل لأكبر عدد ممكن من الباحثات. تعرف مدام جيهان أنه الهدف من الجائزة هذه هو تشجيع الباحثات التونسيات ودعم المسار العلمي لهن. الجائزة كما قلت أنت 15 مليون ماهيش شوية. محور الجائزة السنة هو ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي لكل قلعة. علاش؟ لسببين اثنين. أولا لأنه نعرفوا اللي في العالم أجمع أن نعيشوا أزمة متاع ماء وأزمة متاع غذاء، هذا أولا لأنه هذا شأن يمس تونس كما يمس العالم الكل. ولكن الثاني أنه باش نبينوا أنه المرأة التونسية والباحثة التونسية تهتم بالشأن الوطني وتهتم بكل المشاغل وكل التحديات اللي يواجهها المجتمع التونسي، بما في ذلك تعزيز الأمن المائي والغذائي. على هذاك كان تم اختيار هذا المبحث باش يكون موضوع ترشح لهذه السنة.
1: أي مدام سماح، حبيت نسألك تقريب كل عام قديش يخلطوا معناها قديش يتم تسجيل عدد المترشحات نسائي في الجائزة هذه، جائزة أفضل بحث علمي نسائي؟
2: ثم تفاوت في العدد متاع معناها المترشحات، يوصل من 10 إلى 52، معناها أعلى رقم سجلناه كان 52 ترشح. كل عام عنده معناها المحور نتاعو. وحسب علاش هو الترشحات تفاوت؟ لأنه العمل معناها العمل يلزم يكون منجز، بمعنى أنه فما مقال فما بحث فما يكون مختص يكون تم الاشتغال عليه ويكون أيضا منشور. على هذيك
1: منشور أقل شيء 3 سنين،
2: أقل شيء 3 سنين، بما في ذلك سنة 2026 معناها الأبحاث المنشورة 24 25 و26.
1: فوالا دونك ويبعثوا على الرابط اللي موجود على موقع وزارة الأسرة والمرأة بالنسبة
2: ماهوش على الرابط، سامحني مدام جهان. الإرسال يكون عبر طريقتين اثنين لغو. الطريقة الأولانية هو عن طريق البريد مضمون الوصول على عنوان الوزارة اللي هو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة 2 نهج عاصمة الجزائر 1002 تونس، أو يودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بالوزارة
1: في ظرف مغلق ولا
2: أي في ظرف مغلق، ويكتب عليه وجوبا لا يفتح جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2016.
1: واضح. والآخر أجل باش يقدموا ترشحاتهم؟
2: هذا هو آخر أجل لتقديم الترشحات، باش يكون الأسبوع القادم إن شاء الله يوم 20 مايو. ونعاود ونذكره كان سمحت مدام جهاد بالشروط. اللي هما فما الشرط الأول أنه تكون الجائزة كما قلنا عمل منجز ومنشور خلال الثلاث سنوات الأخيرة باعتبار 2016. الشرط الثاني أنه تكون الباحثة تونسية الجنسية. والشرط الثالث أنه الملف الترشح يكون وجوبا يضمن أربع وثائق في ثلاثة نظائر. الوثيقة الأولانية هي مطلب الترشح الملزم يكون منصوص فيها على عنوان البحث المترشح به. الثاني تكون ثم سيرة ذاتية مفصلة يلزم تكون ثم نسخة من البحث العلمي المترشح للجائزة. وأخيرا تكون ثم نسخة من الأعمال العلمية المنشورة لدعم الملف إنه وجدت.
1: فوالا وجست نزيد على سيادتك لو تسمح السيره الذاتيه باش تكون بزوز لغات العربيه والفرنسيه كيبها اي يبعثوهم
2: باللغه العربيه والفرنسيه
1: ان شاء الله بالتوفيق لهم.
2: وهذه فرصه باش نقولوا للباحثات التونسيات انه هذه فرصه باش كل باحثه تونسيه عندها عمل تقدموا لانه ما فماش اكتفاء بالجائزه فقط وإنما بعد الجائزة فما متابعة للترشحات لوثيقتنا وتقع عادة تقع في كل يوم عالمي للفتاة في المجال العلمي بالتعريف بالأعمال هذه والتنسيق مع المختصين ومع الشركاء في أنه يتم تسمين البحوث هذه ومزيد التعريف بها.
1: واضح. يعطيك ألف صحة مدام سماح يا حبيبي. شكرا لك. ربي خليك على مدنا بكل هالتفاصيل. نورتني كهيئة مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة. نحكيه على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ونحكيه كما سمعتوا على جائزة أفضل بحث علمي نسائي. صباح الناس.
0: Voilà, Fabien, c'est Soul King et vous écoutez ma musique sur Mosaïque FM.

0: الشاب.
1: ربي ثاني يحب نوصل معلومة. تو اللي يحكيه على زوالي هو تو ما عاش عنا طبقة متوسطة كلها زواولة. هي زوالي انت راقد في وسط العام وانا طول العام نسرح وانا نعمل وانا نعمل. ليه يا بابا نقولوا لك غلط؟ الزوالي ولك طبقة متوسطة اللي ما عاش قادرين مش يشيلوا علوش ونعيدوا. تلقاها البوليس اللي تلقاها مسكين ليلة كاملة وهو تحت المطر تحت الشمس محروق. تلقاها الطبيب اللي ساهر على سيادتك حتى هو فما طبقك الممرضين لحد ولينا الطبقة لكنا كيف كيف ما عاش نقدر باش نشري والعلوش برشة برشة برشة برشة برشة راو نسي كل قاعدة تخدم راو اما كل واحد هو وظيفته ونخذوا لبعضنا كي بالرحمة راو هو عيد عيد متأسمنا عيد ما يقربنا للرب عيد فيها البركة فيها كل شيء كل شيء مما تطوروا انتي
2: باقي صندوق عشب وربي عنا رالي داكار في تونس ما نعرفش انا كان الروتيكس والنقل الجماعي يعملوا في رالي داكار هذيك حاجة اخرى شنو هو النقل الجماعي هذي زهروني مش معقول شنو هو الروتيكس هذي هاو تدار منا هاو وكف الكيس منا هاو جريه هاو فريمو تعرشوا معناها يا ولدي جري جري راو رالي داكار كي تو تخدموا يا ولادي يا ولادي تو تخدموا عملوا ربي في بيتكم تو تخدموا تو تخدموا امشيوا بعقلكم يا ولدي ناس معاكم راو مش معقولة هكاكا راو جري جري راو يا سبحان الله الخدمة تو تخدموها يا ولدي عندكم نهار كامل تو تخدموا بالله بلغوا لي صوتي يرحم والديكم
0: صندوق عجب

0: بيبيسيتي
1: فرعون مع ليتر هاري.
2: كيفاش تعيش العائلات التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين أنهم الشهر اللي تعيش فيهم أغلب العائلات التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط إن كان التلامذة الطلبة أو أوليائهم، وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء أو ضمان معدلات أو أعداد تلبي انتظاراتهم، أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولات تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحياناً المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغارهم؟ وعلاش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
3: أنا نسميها بيريود دو ميليتير، لازمنا كل منظمين، التلفزة ما تتحل، الأورديناتور ما يتمسج، بلاي ستيشن تتسكر، ساكري أبار الميكلة، ونشربو ونقراو أكاهو، وقت الكل ديستيني للقراية، لازمك ساكريفيي كلك أنت ومخك وأعصابك وبدنك وكل شيء للقراية. فترة المراجعة فترة مهمة عند لي بارون.
4: أنا عندي ولدي كور بعد المسير، والله العظيم رجع أمس له وعامل بيريود لا ريفيزيون، ما يقراش جديد وجاي الأول، أما شنو؟ يقول لي أنا نركز، جيت أنا نركز في الكلاس. مع الكور نفهم أنا الكور يراجع عادي، ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صمين البلوكية ولا عادي عادي. هي شنيه المراجعة؟ إذا أنت كل نهار ونهار كما نقولوا بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون.
2: كيفاش تعيش العائلات التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ موضوعنا في فورم الأربعة.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس،
5: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
6: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 597 تدخلا، وتتوزع التدخلات وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء، إلى 149 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، و 380 تدخلا إسعافيا في غير حوادث المرور، و 57 عملية إطفاء حريق، إضافة إلى 11 تدخلا في مجالات أخرى. بلدية باردو تعلن في بلاغ صادر عن الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية عن برمجة عمليات التحقق الدوري والوسم على أدوات القيس المعتمدة في المحلات التجارية بالمنطقة البلدية لسنة 2026، وتأتي هذه العملية وفق نص البلاغ بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتونس، وذلك في إطار الحرص على ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين من خلال التثبت من دقة موازين آلات القيس المستخدمة. في أخبار العالم، أسعار النفط تتراجع اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها على مدى 3 جلسات، فيما يتابع المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش في حرب إيران، ويتأهبون لقمة مهمة يعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين مع نظيره الصيني شي جين بينغ. تقييمات استخباراتية أمريكية سرية صدرت مطلع هذا الشهر تكشف أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها العسكرية والصاروخية، رغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الإيراني دمر وأصبح غير قادر على القتال. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
7: في تعارض مع الرواية العلنية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تروج لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار خلف الأبواب المغلقة بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد. وقال أشخاص مطلعون على التقييمات للصحيفة الأمريكية إن أكثر ما يثير قلق بعض كبار المسؤولين هي الأدلة التي تشير تشير إلى أن إيران استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعا صاروخيا على طول مضيق هرمز، وهو ما يثير مخاوف من تهديد السفن الحربية الأمريكية وناقلات النفط المارة في الممر البحري الحيوي. كما أظهرت المعلومات أن إيران لا تزال تمتلك نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة، إضافة إلى ما يزيد عن 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان موجودا قبل الحرب. واستندت هذه التقديرات إلى صور أقمار صناعية وتقنيات مراقبة متطورة، وقد وصفت نتائجها بأنها مقلقة لكبار المسؤولين في واشنطن، في ظل ما اعتبرته الصحيفة معضلة استراتيجية تواجه الإدارة الأمريكية بسبب التراجع الحاد في مخزون الذخائر الحيوية لدى الجيش الأمريكي.
6: بعد إعلانه صراحة أنه يفكر في ضم فنزويلا إلى الولايات المتحدة، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة الولايات المتحدة تضم هذا البلد الذي اعتقل رئيسه نيكولاس مادورو في جانفي الماضي ونقل إلى الأراضي الأمريكية. فقد نشر ترامب على حسابه في تروث سوشيال اليوم الأربعاء صورة تبين خريطة أمريكا، وقد غطى العلم الأمريكي فنزويلا أيضا. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جهان ميلاد ورفيق السعداني في صباح الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
8: صباح الناس.
0: صباح الناس.
8: الجمعة من 9:30 نهار جهان ميلاد.

0: نهاركم زين كل مستمعينا. ساعتنا الثالثة ديجا بديتها و 11:16 دقيقة وكيد نحكي وتوت سويت أستو سانتي. أستو سانتي فرحانة تكون بحضر اليوم دكتور رحمة عيادي بن خديجة إخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي. دكتورة صباح الخيرات.
1: صباح الخير جهين، شكرا على الاستضافة.
0: ربي يخليك دكتورة. ما نجم أنا في كل مرض نحب نعطي زعمك الإحصائيات متاعي تتابع عليها أرقام راهو شخصية هذه. كنقول على التونسي والمعدة، التونسي وخاصة نحكي على جرثومة المعدة للكوباكتير. دونك الجرثومة هذه اللي ناخذها وحنا صغار نجمو نفيقوا بها وحنا يسر كبار، لكن خطورتها وين؟ خطورتها كي نقول أنا كما أي مرض تطفي عليها الضوء تقول لي عادي وما تحبش تتبع النصايح متاع الطبيب وتعمل فحوصات اللازمة، فتنجم تسبب لك في قرح معدة وغيره من حاجات لكمبليكاسيون اللي ما نحبوهاش. دوك اليوم كان نجمو نعرفوا اليوم جرثومة المعدة منين تجي، نتولدوا بها، فما جانب الوراثة، كيفاش دكتور؟
1: صحيح، في البداية جهينا نحب نشكرك على اختيار الموضوع، على خاطر فما برشا ناس قاعدين يعيشوا يوميا وبصفة متكررة في قلق دونك مزمن ومتكرر على مستوى المعدة، وما يعرفوش اللي في أغلب الأحيان السبب الأساسي والرئيسي هو جرثومة المعدة. اللي ما زالت تدور حولها برشا أفكار مغلوطة ومتداولة، اللي مهم برشا باش نوضحوهم اليوم للسادة المستمعين. ألوغ دونك جرثومة المعدة أو الهيليكوباكتير بيلوري دونك الاسم العلمي، دونك هي من أكثر الأمراض معدية انتشارا على مستوى العالم. دونك عندنا نسبة ما يقارب 43% من سكان العالم هم حاملين للجرثومة.
0: تقريبا نصف سكان العالم.
1: حاملين للجرثومة. دونك واللي هي نسبة كبيرة. دونك هي دونك مرض معدي. دونك سيتون باكتيري اللي عندها مجموعة من الخصوصيات اللي مكنوها أنفات من أنها تتأقلم أو تتكيف مع المحيط الحمضي اللي ما موجود على مستوى المعدة. هذه دونك جوستومون يمكنها من انها تستوطن جدار المعده او بطانه المعده وتتكاثر وتقعد لفترات طويله. دونك كيفاش تجينا دونك جرثومه المعده؟ دونك هي دونك عدوى. دونك وخلينا نفهموا هوني اللي البكتيري يقع افرازها على مستوى اللعاب وعلى مستوى البراز الفضلات. دونك من هوني نجمو نفهموا اللي طرق العدوى دونك ترتكز اساسا على عدم احترام قواعد الصحه الاساسيه. دونك من ابرز طرق العدوى نلقاو دونك تناول الماكله او الماء اللي يكون كونتامينه وملوث بالبكتيري. بيان سور اني با كو سا، دونك البكتيري تنجم تنتشر بسهوله عن طريق دونك مشاركه ادوات الاكل، مشاركه الاواني. دونك ناكلو بنفس المغرفه، نذوقوا من نفس الكيس بعد ساعات، وهذا يفسر دونك انتشارها اون انترا فاميليال دونك داخل افراد العائله الواحده. وكيف كيف يفسر اللي العدوى دونك خاصة في الطفولة دونك في عمر صغير، والصغير ينجم يقعد يحمل البكتيري من غير ما يظهروا عليه حتى أعراض.
0: اللي هي السنس اللي عنا مثلا قبل ما نذوق ولدي بالمغرفة ينذوق هيا ننفخ عليها شوية ونعطيه المغرفة وانا تبدأ عندي الجرثومة متاع المعدة هذي، ف سي انتقلت الولدي تنجم تظهر عنده الأعراض ما بعد.
1: هاتيك الصحة سي اسانسيلمون سا.
0: باهي، كيفاش نحكي الأعراض هوني؟ قلت دكتور برشا يسمعوا فينا مثلا تكون عندهم الأعراض هذيا، أما مجيش لبالو بأن هي جرثومة المعدة، شو الخاصية متاعها؟ أعراضها في شنو تمثل؟ كيفاش تجيني الوجيعة؟
1: دونك الأعراض قبل ما نذكر الأعراض خليني نحب جو بريسيس سارتان بوان. أون فيت دونك القلق اللي يحسه الشخص اللي حامل الجرثومة هو مرتبط أساسا بالمخلفات اللي تحدثها البكتيري على مستوى جدار المعدة.
0: معناها هي في حد ذاتها ما تعملش آلام، لكن هي تخلف
1: دونك مخلفات. هالمخلفات هذوما هما شنو ما اسانسيلمون الالتهاب المزمن لجدار المعده او لبطانه المعده، وفي مرحله متقدمه اكثر دونك قرح المعده دونك او قرح
0: نجم تتسبب في قرح المعده.
1: بالضبط،
0: معناها الوجيعه تجيني نقول انا في فمعتي فما ماكله كي تتاكل نقول انا كيما مثلا القرح التحير الجرثومه هذه.
1: دونك بالنسبه للاعراض هو القلق اي صحيح، دونك مش نحس وجيعة على مستوى معناتها المستوى الاعلى من البطن
0: فم المعده.
1: فم المعده بالضبط. كيف كيف نجم نحس احساس بالامتلاء دونك بعد الاكل، فقدان شهيه بعد ساعات دونك لابيتي ينقص. دونك فما ناس اللي باش نفيقوا بها عن طريق دونك فقر دم في مرحله دونك متقدمه اكثر وقت اللي يظهر القرح المعده. دونك الاعراض باش تكون اكثر حده دونك الوجيعه باش تكون بوكو بلوز انتونس. بعد ساعات زيد ينجموا يصيروا بعض المضاعفات القرح ينجم ينزف اللي هو ينجم يصير معناتها وقتها لازم تدخل استعجالي وسريع. دونك الاعراض نجم تختلف من شخص الى اخر حسب حده التاثيرات اللي صارت على مستوى المعده بارابور للماكله. سامحني جهين سالتني على الماكله. دونك ما فماش ماكله اللي باش تحير الجرثومه ولكن فما ماكله اللي باش تزيد من حده الاعراض. احنا الشخص ديجا كيف يجينا دونك ديما نوصيه باش يتجنب بعض الماكولات اللي تزيد في القلق. كيف شنو؟ كيف الماكله الحاره، كيف الحوامض جينيرالمون، القوارص، كيف القهوه، كيف التدخين، الكحول، كيف كيف المقليات. دونك هذوما الكل.
0: السكر يهيج شوية ولا لا؟
1: ينجم يقلق المعدة بما أنه ينجم يزيد شوية في في في ارتجاع المريء. فما أعراض معينة اللي تنجم تتزيد بالمأكولات هذه ولكن ما عندهاش علاقة بالجرثومة في حد ذاتها. ولكن هي تزيد في في في هيك حدة القلق اللي سبب الالتهاب.
0: ولا دونك الجرثومة في حد ذاتها ما تقلقش أما هي تخلف أمراض أخرى اللي تولي تعطينا الأوجاع. اليوم التشخيص كيفاش يصير؟
1: Alors, le tachris donc يعتمد على deux volets donc indissociables. Donc من جهة أولى التأكد من وجود الجرثومة على مستوى المعدة ومن جهة ثانية اللي ما تقلش أهمية donc التشخيص الدقيق للمخالفات هذه اللي حدثتها لبكتيري هذه donc التشخيص المزدوج والشامل يتم عن طريق المنظار العلوي للمعدة مع أخذ عينات من مناطق معينة على مستوى المعدة. donc فما مجموعة تحاليل أخرى اللي هما دي تكنيك نون انفازيف اللي نجمو نتاكدوا من خلالهم من وجود البكتيري كيف تحليل التنفس او تحليل الفضلات تحليل البراز ولكن ما يعطيونا حتى فكره على المخلفات اللي حدثتها على البكتيري دونك على مستوى المعده.
0: وهذا سامحني هوني دكتوره اللي يجيوك مثلا دي باسيون مقلقين وفي التشخيص تطلب منهم مثلا التحاليل هذيا وبعد تقول لهم لازمنا نتعداو الفيبروسكوبي يقول لك لا لا لا مادام موجود عملي تريتمون على الموجود علاش الفيبروسكوبي مالها
1: جوستومون. اذا كان الشخص متقلق احنا باش نطلبوا المنظار من الاول وناخذوا العينات. واذا الشخص عمل بعد ساعات حتى التحليل وحده فما شكون اللي يتوجهوا يعملوا التحاليل وحدهم
0: ولا يقول لك عندي قديمه وعملت تريتمون بريت وتو بعد سنوات عاود لي رجعوا لي لسبتو.
1: بالضبط احنا التحاليل ما نجموش نعتمدوهم خاطر المنظار هو اللي باش لازم نتاكد به شنو هما المخلفات. بعد ساعات فما مخلفات اللي تنجم تكون نسبيا خطيره معناتها ودونك من هوني التحاليل هذوما نعتمدوهم اكثر في المرحله ما بعد العلاج. معناتها بعد ما نكونوا نعرفوا شنو ما التاثيرات على مستوى المعده ناخذوا العلاج نتاعنا وبعد في مرحله ما بعد العلاج باش نتاكدوا من القضاء دونك الكامل على الجرثومه نجموا نطلبوا تحاليل التنفس او تحاليل البراز.
0: داكو بي. انا قلت لك عطيتك اكزامبل تاع شكون يبدا عنده الجرثومه ويقول لك خذيت التريتمون وبريت ورجعت. اليوم هل فما دواء يقضي عليها كجرثومة ولا مدام سيت وجدت فمش نتعايش معها تنجم تاخذ تريتمون مدة معينة نقول لنا تاخذها عينها شوية عليا وبعد تعاود ترجع أما مدام موجودة تقعد ديما عندي.
1: جوستما هذه فكرة متداولة برشا عند الناس دونك مهم برشا باش نوضحوها. يعطيك صحة جهين. دونك العلاج دونك يتمثل اسونسيالمون في مضادات حيوية دونك يكتبهم دونك الطبيب إلى جانب أدوية مخففة للحموضة. وهوني أن بوان كروسيال نحب نأكد عليه هو اللي العلاج لازم يتاخذ بطريقة منتظمة وإتمام الفترة المحددة اللي باش يحددها طبيب الجهاز الهضمي ما ناخذوهش طريقة عشوائية معناتها مش مرة نيخو مرة ما نيخوش مرة نسيت. وهذه دونك علاش نحب جانسيس سور سو بوان اون بارتيكولير خاطر فما برشا ناس اللي ديكو يبداو التريتمون ويحسوا شوية تحسن والا تظهر عليه يعطيك الصحة ولا تظهر عليه بعض الأعراض الجانبية للمضادات الحيوية اللي بعد ساعات تزعج شوية الشخص يقص على التريتمون من غير ما يرجع للطبيب. وهوني جوستومون لا بكتيري تنجم ديفلوب اون ريزيستانس دونك مقاومة للمضاد المضادات الحيوية اللي هي تمثل دونك من أهم أسباب فشل العلاج.
0: واضح فوالا. دونك معناها يبرى في الاخر منه ولا الجرثومه بلوتو البكتيريا نقول لنا تقعد هكا سيكتا سيلونسيوز وبعد تعاود ترجع؟
1: هو في اذا كان ياخذوا دوينه بطريقه صحيحه دونك في اغلب الاحيان نقولوا دونك الدواء يكون ناجع ويتم القضاء على الجرثومه.
0: القضاء عليها تعاود ترجع ولا لا يا دكتور؟
1: امكانيه رجوعها هي ممكنه نسبيا نادره, معناتها النسبه ضعيفه انها باش ترجع اذا كان نحترموا قواعد دونك الصحه الاساسيه من بعد. ولكن احنا علاش ديما نقولوا ترجع؟ علاش والا ما بريتش؟ على خاطر فما مرحله ما بعد العلاج اللي هي مهمه برشا جهين, مش ناخذوا تريتمون ومن بعد دونك ما نرجعوش تحسنت ما نرجعش للطبيب. فما ان كونترول اللي نطلبوه احنا سيستيماتيكمون دونك بعد ما ناخذوا العلاج, دونك لازمنا نتاكدوا من القضاء على الجرثومه اللي هي ماهيش مقاومه للمضادات. دونك نطلبوا التحاليل كيف ما قلنا قبيله دونك تحليل التنفس او تحليل البراز باش نتاكدوا من القضاء الكامل على الجرثومه, خاطر بعد ساعات ينجم يكون الشخص عنده دونك مقاومه دونك للبكتيري وتكون الجرثومه ما مشيتش معناتها. دونك من بعد وقت اللي يرجع له القلق بعد مده يقول رجعت لي, الوغ احنا ما تاكدناش في البدايه اللي هي مشيت ديجا. دونك بعد دونك على هيك نحب ناكد على اهميه دونك مرحله ما بعد العلاج مع المراقبه والتحاليل اللازمه باش نتاكدوا اللي لا بكتيري دونك ا ايتي كومبليتمون ايراديكي. دونك خاطر في حال باش نلقاوها مازالت موجوده باش ناخذوا دونك علاج دونك ثاني اللي هو مختلف على الاول, وكيف كيف ما وقت اللي نكملوا باش نعملوا لو كونترول. وفي العاده العلاج راهو يكون ناجع وفعال. دونك حاجه مهمه اخرى اللي هي دونك لازم دونك نلتزموا بها بعد ساعات في المرحله الاولى اللي نقوموا بها في المنظار. دونك باش نلقاو في العينات نتاعنا الالتهاب المزمن ينجم يسبب دونك ضمور بعد ساعات في جدار المعده. دونك كيف كيف ساعات تغير في الخليه او ظهور خليه ماهيش عاديه اللي هذه تستوجب دونك مراقبه دقيقه منتظمه ودوريه عن طريق المنظار مع اخذ العينات حسب فترات اللي باش يحددهم طبيب الجهاز الهضمي حسب الحاله واللي هي دونك تمكننا دونك من تفادي التشخيص المتاخر لبعض امراض دونك بعض انواع سرطان المعده. عافينا وعافيكم الله
0: ان شاء الله بلطف علي دبه. اليوم دكتور كي نختم معاك اليوم باش نجمو تنصحنا كتيتر بريفنتيف سورتو للصغيرات, لانه كما تفضلت سيادتك وقلت دكتور من الاول انه الجرثومه هذه نخفوها ملي احنا صغار.
1: دونك يعطيك الصحة. دونك هوني نأكدوا على أهمية الوقاية. الوقاية كيفاش؟ دونك ليدين يمثلوا أن فيكتور برانسيبال لنقل العدوى. دونك أهمية غسل ليدين قبل الماكلة, أهمية غسل ليدين قبل ما نحضروا الماكلة, أهمية غسل ليدين بعد استعمال التواليت, ضرورة دونك تجنب مشاركة أدوات الماكلة, دونك المغرفة الكيس, دونك هذه الكل دونك يمكننا من تجنب انتشار الجرثومة. وكيف كيف دونك وقت اللي يظهروا على الشخص الأعراض بطريقة متكررة دونك ماذا بينا نتوجه لعيادة طبيب الجهاز الهضمي باش يصير التشخيص دونك في مرحلة أولى وتلقي العلاج دونك في مرحلة ثانية اللي باش مكاننا باش نتجنبوا بعض المضاعفات اللي تنجم تكون بعد ساعات خطيرة.
0: ميرسي بوكو, يعطيك ألف صحة دكتور. يفضلك دكتور رحمة عيادي بن خديجة أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي على جرثومة المعدة. اليوم حكينا في أستو سانتي.
2: صباح الناس بوليسيتي فرعون مع ليتر حالي.
3: كيفاش تعيش العائلات التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين أنهم الشهر اللي تعيش فيهم أغلب العائلات التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط إن كان التلامذة الطلبة أو أوليائهم, وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء أو ضمان معدلات أو أعداد تلبي انتظاراتهم, أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولت تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحيانا المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغارهم؟ وعلاش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
4: أنا نسميها التغيير دون تعميلي تاخ, لازمنا كل منظمين تلبزة ما تتحلل لورديناتور ما يتمسج لي ستيشن تتسكر ساكري ابارل نيكلا ونشربوا ونقراو اكها وقت كله ديستيني للقرايه لازمك ساكريفي كلك انت ومخك واعصابك وبدنك وكل شيء للقرايه فتره المراجعه فتره مهمه عند لي بارون
5: انا عندي ولد يكور بعد المسير والله العظيم رجع امك له وعامل له بيريود لا ريفيزيون ما يقراش تيت وجاي الاول اما شنو يقول لي انا نركز جيت انا نركز في الكلاس مع الكور نفهم انا الكور اني راجع عادي ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود نتاع التحضير نتاع الصبين البلوكي ولا عادي عادي هي شنو المراجعه اذا انت كل نهار ونهار كيما نقولوا بعد ما تلقاش روحك تحط في 10 دروس انت في البريود ريفيزيون
3: كيفاش تعيش العائلات التونسيه فتره المراجعه والامتحانات موضوعنا في فورم الاربعاء
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان الأولى في تونس. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
6: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up et essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde va sur nos têtes. Je vois que le pistolet. Eh, comment je peux te comprendre? Comment je perds ton camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
7: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي ما اللي عرض تنجم تعيشه صيف السنة ما عليك تدخل من توا اترزرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو صيف السنة ما اللي عرض مع تونيزي بوكينج رزرفي على بكري وتفرهد اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124

0: 11:44 دقيقة. مرحبا بكل مستمعين على موزيكا فم.
1: فوتنا الحداش من سيرة الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
0: وين ما يبدا فما جديد ويهمنا بيان سور يهم نحكي هوني على صحه المواطن التونسي وما اغلاش من الصحه اللي ما تتشريش بمال الدنيا. لازم نسلطوا عليه الضوء ونحكي ونتعمقوا ونفهموا شو اللي باش يزيدنا بلوس هذوما الكل, شنو ينجم ينفع المواطن, يحسن مسار المريض, يسهل عمليه التشخيص, العلاج, المتابعه. هذا اللي باش نفهموه من خلال المذكره اللي تم إبرامها البارحة 3/12 مايو, وكانت شراكة بين معهد صالح أعزيز ومركز جوستاف الروسي الفرنسي. خنقول إنه هذا واحد من أبرز المراكز العالمية المختصة في مكافحة السرطان. بعيد شر على الناس الكل, وإن شاء الله يا ربي يشد بالصحة للناس الكل. الاتفاقية هذه مش مجرد نقول لنا ورقة وتتصحح, لا, على أرض الواقع كيفاش باش نحسوها. شكرا لها لتدخلها معنا, هي الأستاذة في طب الأورام ورئيسة قسم معهد صالح أعزيز. معنا الأستاذة هند بالحاج علي الرئيس. بروفيسور صباح الخيرات, مرحبا بيك.
2: صباح الخير عسيمة,
0: شكرا على قبولك الدعوة دكتورتنا. اليوم كن نحكي أكثر على المذكرة هذه والشراكة بين معهد صالح أعزيز ومركز جوستاف.
2: أي يعطيك الصحة. هي في الحقيقة هي سنه مهم على الاخر لينا. سا ايتي انيسيي بار مسيو لو مينيستر دو لا سانتي بوبليك, تحية السيد الوزير مستر فرجاني, والمديرة نتاعنا نتاع صالح أعزيز مدام نجوى بن عمارة. دونك شراكة هذه ان فيت قديمة, هي قديمة الداد 1969. دونك بلي زانسيان دو ليزا, احنا نقولوا القدم نتاعنا اللي هما ايزون باتي وكل وردوا صالح أعزيز اللي هو دونك اولهم فما برشا. الاستاذ نجيب المورالي كان اليبوك ديريكتور جينيرال دو لا سانتي, و
0: التليفون عاودوا نرجعوا نكلموها. دونك بروفيسور هند بالحاج علي رئيس, الأستاذة في طب الأورام ورئيسة قسم معهد صالح أعزيز. دونك نعاودوا نحكيوا معها على المذكرة. كما قلت لنا المذكرة دي من تونس من عام 1969, وأكيد تطور من عام العام. شلون اللي خليها مش مجرد اتفاقية كما نقول لنا ورقة وكهو, لا لا على أرض الواقع كيفاش نحسوها, كيفاش نحسنوا في تقنيات قاعدين نتبعوا في العالم, التقنيات المتطورة دو بوانت وقولنا زادة كيف لازم تنفونسيون اللي قاعدة تصير في العالم كل لمواجهة السرطان, لتحسين الخدمات الطبية بالنسبة للمريض. زادة كيف نعاودوا نكلموا بها, ما نجمش نتحصلوا عليها للأسف. هذيك هي كي نتصلوا بهم يبدوا قاعدين في السبيطار, ساعات الريزو يخطف ساعات لا. دونك نرجع لكم بعد شوية.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزاييك FM.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: الو موزايك، انا مراد الرماني من نابل، نحب نهني مارتي اليوم بعيد ميلادها ألفة الكسوري، ونتمنى لها كل عام وهي حي بخير ان شاء الله بالصحه وطول العمر.
2: لما دام نجيبها من تبرصق، نحب نهني بنتي العزيزه غالية غفران يوم عيد ميلادها، وقلها يا غفران يا غفوره ان شاء الله كل عام انتي حي بالف خير، وربي يعينك وربي يصونك ويحييك.
3: أنا مريم الدندان، حبيت نهني لوستي فايزة بلوسيف بعيد ميلادها، ونقولها إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير إن شاء الله بطول العمر.
4: حب نهني راجلي بعيد ميلاده، نقول له اليوم إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وربي إن شاء الله سنين دائمة، وربي فضلك لأولادك ولعائلتك، وإن شاء الله ديما من حسني لأحسن إن شاء الله بالوقت الطيب.
3: حبيت نهني لوستي فايزة بلوسيف بعيد ميلادها، ونقولها إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، وربي يفضلها ويعيشها.
5: نحب نقول لأمي إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، ابني بعيد إن شاء الله ربي يفضلك لينا وربي يطول في عمرك يا لليسا يا غالية.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.
6: وفيت ليميسيون لليوم، ميرسي بوكو فاطمة اللي تحضرنا كل يوم لانيفرسير، ميرسي الكريمة اللي تكون معنا في الستاندار، ميرسي الهادية في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك. بعد شوية نوفلوا ليكيب الكل في ميدي ماغ. احنا مالا نتقابلوا غدوة، غدوة الخميس، ديجا خميس ديجا، وبريتني سبير زيدا كيف كيف، بيبي وان مور تايم، شورتي رفيق يرجع يعيش في مراهقته معنا. ما قول شيء، باي باي.

0: البرمجة الشتوية. اصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من 6 لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة. وفي الويكاند ساندي سبور من 6 لثمانية تعليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 لثمانية تعليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيك فم، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فم. موزيك فم. الأولى في تونس.
1: منير، أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهزش شيء.
2: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شيء.
3: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لساعة والمتانة والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز سوم. مع تليفونكن سهلها تسهيل.
4: بابا، إلي كومون الفواياج أون باتو؟
5: الفواياج مع جي إم في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالويفي مكونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
8: تيهاك زيه وعمل جو.
9: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
8: صحة ترى وريني قدش وليت.
9: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
8: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب، دلل عينيك.
11: تدلل
12: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة وللزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
11: تدلل
13: جيون ايام دللنا.
14: تحب تحل باتيسري، بوشري، سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمية سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى الانستالاسيون، و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
0: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
15: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
16: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يعلن افتتاح الملتقى 15 لرؤساء أركان جيش الطيران الإفريقية الذي ينعقد بتونس العاصمة من 13 إلى 15 ماي الجاري بالتعاون بين جيش الطيران التونسي والقيادة الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا. والوزير يؤكد أن تونس ستفتح دائما مؤسساتها التعليمية أمام جيوش الدول الصديقة والشقيقة للتعريف بتجربة وخبرتها في مجال الطيران، بما يتيح لها أن تؤسس لمركز تكوين أقليمي في مجال مجال التدريب والتكوين، مضيفا أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار مساعي وزارة الدفاع الوطني لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية، وكذلك الدفع بالتعاون العسكري فيما بينها باعتبار وحدة المصير والتحديات المشتركة، وكذلك باعتبار أن أمن واستقرار القارة الإفريقية يشترط وضع مقاربة فاعلة ونجعة ومتضامنة.
17: تنظيم الملتقى 15 لجمعية رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية في إطار مساعي وزارة الدفاع الوطني لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية، وكذلك الدفع بالتعاون العسكري فيما بينها باعتبار وحدة المصير والتحديات المشتركة، وكذلك أمن واستقرار القارة الإفريقية يشترط وضع مقاربة فاعلة و ناجعة ومتضامنة. المنتدى مناسبة لمناقشة بعض المواضيع، وخاصة في علاقة بمواكبة التطورات والتكنولوجيات، وكذلك تحديث الأساطيل الجوية وتطوير أساليب التدريس والتكوين، هذا بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وكذلك قواعد البيانات لتطوير منظومات القيادة. اتصالات تونس ستظل منفتحة وتفتح كل مؤسساتها التعليمية أمام جيوش الدول الصديقة والشقيقة، وذلك للتعريف بتجربتها وخبرتها في مجال الطيران.
16: وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 10 عمال من الأصناف 5 و7 لفائدة الإدارة الفرعية لبطاحات جربة، وتتوزع الخطط المعروضة للتناظر حسب ما ورد في بلاغ الوزارة بين 3 خطط في خطة ربان صنف 7 و6 خطط في اختصاص ميكانيكي بطاحات عامل صنف 5، إضافة إلى خطة واحدة في اختصاص لحام عامل صنف 5. وفق للجدول الزمني المنشور حدد يوم 5 جوان القادم كآخر أجل لختم قائمة الترشحات على أن يتم فتح الامتحانات المهنية انطلاقا من يوم 30 جوان والأيام الموالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير عاصفة سياسية وعالمية واسعة في الولايات المتحدة بعدما قال للصحفيين أمس الثلاثاء إنه لا يفكر ولو قليلا في الأوضاع المالية للأمريكيين أثناء تفاوضه مع القيادة الإيرانية، مؤكدا أن أولويته الوحيدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. التفاصيل في تقرير التالي لحسين الدبابي.
18: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء في البيت الأبيض ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بالمؤقتة، معتبرا أنها مرتبطة بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأصر ترامب على أن سياساته تؤتي ثمارها، وتوقع أن تنخفض نسبة التضخم إلى 1.5% من مستواها الحالي البالغ 3.8%، وهو الأعلى منذ 3 سنوات. وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستتراجع بمجرد انتهاء هذه الحرب والتي لن تطول وفق زعمه. وردنا على سؤال بشأن ما إذا كانت الأوضاع المالية للأمريكيين ستدفعه إلى إبرام اتفاق سلام مع إيران، قال ترامب ولا حتى بنسبة ضئيلة، مضيفا أن الأمر الوحيد الذي يشغله الآن هو عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وتابع ترامب أنا لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين ولا أفكر في أي أحد. وبحسب بيانات نادي السيارات الأمريكي ارتفع متوسط سعر جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة بنحو 51% منذ بداية الحرب. وتشهد الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير الماضي ضغوطا اقتصادية متصاعدة مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب أسواق النفط العالمية نتيجة التوترات في مضيق هرمز. وتناولت تقارير عدة تداعيات الحرب على مستوى عيش الأمريكيين وتنامي المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود تضخمي.
16: إيطاليا تعلن اليوم الأربعاء أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من الخليج مشترطة التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة لنشرهما. وصرح وزير الدفاع غويديو كروزيتو أمام البرلمان بأن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرعين. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحرب عليها في 28 فبراير من طرف الاحتلال وأمريكا، وأدى التصعيد في المنطقة إلى اضطرابات اقتصادية عالمية في ظل ارتفاع أسعار النفط والأسمدة وتعطل سلاسل الأمداد. بالنسبة لتوقعات الجوي لبقية هذا اليوم الأربعاء 13 ماي تقص مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة صحب قرب السواحل والشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. البحر مضطرب إلى شد الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيفة وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات وبين 28 و33 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز موعدكم الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميديماج مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
15: الأولى في تونس.

0: الوردني.
1: يا مرحبا مرحبا لو وسهلا بكم. هذه ميدي ماغ من نص النهار حتى الماضي ساعتين من الاثنين الى الجمعه. نحاول نفسر لكم, نحكي لكم اخر الاخبار, نفسروا ونحلوا ونفهمكم كل الاحداث والكواليس والخفايا, شويه من الخفايا مش الكل, ونفسروا لكم الحكايات لكم. سعيد جدا نكونوا معنا سي خليل الرقيق.
2: اهلا وسهلا سي نوفل,
1: مرحبا. ريتها سي ناهد, مرحبا بك. شويه من الخفايا, كل واحد اولها اللي يحب نجم تتفهم شكر ذم اللي تحب اللي تحب. فوالا, شنو احوالك سي ناهد؟
3: الحمد لله, صباح النور ليك ولكل المستمعين.
1: مرحبا مرحبا سي ناجي الزعيري, يدور في الكواليس يلمدنا في خبر توجي
4: سي
1: سلاح في شويه خفايا. سي سلاح ساكوحي, شنو احوالك؟
4: مرحبا بك نوفل, مرحبا بالكيب الكل, نسال مزيد على مستمعينا ومشاهدينا وين كانوا موجودين.
1: سي سليم السمعي في الإخراج, سي عبد الناصر في الإخراج الرقمي على الانترنت.
4: اليوم
1: باش نحكي لكم على كل الأخبار والحكايات. اليوم باش نحكي على قانون الفنان. أخيرا تم المصادقة على قانون الفنان, لابد من المصادقة والتنفيذ طبعا. تو نحكي على التفاصيل ونحكي على ما إيش يعيشوها الفنانين متاعنا بالقانون. وبصراحة معناتها نقابة الموسيقيين وغيره قعدوا يضربوا ببوني على القانون هذا أي لمدة سنوات وسنوات. الحمد لله أنه تم الموافقة عليه. باش نحكيه على آخر الأخبار في دقيقة نيوز. وزير الفلاحة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي. باش نحكيه على قانون الفنان. باش نحكيه على برشة مواضيع أخرى. باش نحكيه على لوموند وليدرز. خلينا لكم زوز مقالات في الجرائد. جريدة لوموند والله, والأزمة قالك الأزمة في آسيا خليت السياح يدوروا لبلايص أخرى منهم تونس. معناتها تونس متوقع باش يزيدوا عدد السياح. وليدرز تحكي في نفس الموضوع, السياح رجعوا ولكن نوعيتهم هي المشكل. بمعنى فما بلدان يجيوها أقل سياح ولكن يدخلوا أكثر تلامذة. ثم إصابة تلميذات بتهيج جلدي إثر استعمال مسحوق تجميل. الحكاية هذم يخليونا نسألوا وقتاش تتصلح الأمور, وقتاش المراقبة الصحية تخلي الحكاية هذم ما عادش يدخلوا. نحسوا أحيانا

0: ولماذا وإلى متى الأحداث تتواصل. ولكن سي خليل الحرب ما عادش حتى في التصريحات كلمة الحرب والقصف والضرب ما عادش تتذكر
1: أو إذا ذكرت فعلى سبيل التهديد. هذاك علاش كنا نستناه في لقاء غدوة هو بين شي جين بينغ وترامب ممكن يقدم حاجة جديدة ممكنة.
0: واضح في ما فاتك شيء برشا أخبار منهم لامين يامال فاجأ الجميع في الكار اللي احتفلوا فيها في البطولة هاز علم فلسطين
2: موضوع ساعة في العالم
0: موضوع ساعة وشفنا أحباء تغشوا أحباء فرحوا
1: وتعرض لحملة كبيرة في إسرائيل حملة
0: ويقطعوا له في مراوله وكذا. أما والله مع تصليح موقف ممتاز من لاعب صغير ولكن يقوم بحاجة ممتازة
2: سيرتو ليزي معناه ملاعب صغير وعنده الوعي هذين نحكي على 18 سنة يا مال ساعات اللي يعمل فيه الناس تنسى عمره معناه بالموهبة اللي عنده إمكانياته والكل لكن هو على عمره 18 سنة مازال صغير وزاد مش غريب على إنسان يعيش في إسبانيا على خاطر إسبانيا معناها كبلاد
1: اكزاكتومون
2: نموذج كبير دونك في إسبانيا هذا ماهوش خبر في إسبانيا بالنسبة لي هو الخبر إن كان يعمل العكس يمكن
0: أي ومثلا راني نسمع اليوم يحضروا شو اسمي لوروفيزيون فما ثلاث أربع دول ما شاركتش نظرا لوجود إسرائيل منهم إسبانيا وإيطاليا أي ما شاركوش
3: أشهر وهم يهدوا
0: ليه معناتها باش توصل دولة أوروبية تاخذ موقف وما تشاركش حاجة إكسبسيونيل برشا دول عربية شاركت إذا جاء الفرصة. يلا دقيقة نيوز آخر الأخبار
4: دقيقة نيوز
3: إجراءات جديدة لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي أعلن عليها وزير الفلاحة عز الدين بن شيخ وقت إشرافه البارح على موكب في المعهد الوطني لعلوم البحار بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. نلقى إجراءات بخصوص قطاع زيت الزيتون. وزير الفلاحة يؤكد على موصل دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. كيف في قطاع التمور الوزير يؤكد مراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور وأذكر بخصوص منظومة الحبوب إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأييد الحكم الابتدائي في حق مغني الراب سمارة والقاضي بسجنه مدة 6 أشهر مع خطية مالية قدرها 500 دينار بخصوص القضية المتعلقة بحيازة مادة مخدرة داخل السجن. نذكر أن قاضي تحقيق المحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة اعتداء بالسجن في حق فنان الراب على خلفية القضية المذكورة في حين قرر القاضي إطلاق سراح والدته وشقيقته بعد استنطاقهم وإن كانوا موقوفين على ذمة التحقيق بتهمة محاولة إدخال المخدرات داخل ملابسه خلال إحدى الزيارات للسجن. موضوع نرجعوا لهم بعد بأكثر تفاصيل في حل الدوسي. نواب الشعبي صادقوا البارح على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهنة الفنية ب 76 صوت مع احتفاظ نائب وحيد دون تسجيل حتى رفض من قبل النواب. هذا بعد استكمال مناقشة فصوله في جلسة عامة تم تخصيصها للنظر في النص التشريعي. هذا يتضمن القانون 45 فصل. الهدف بالخصوص هو إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته. تسهيل استخراج الوثائق الإدارية والاستجابة لمختلف طلبات التونسيين بالخارج وتحسين الخدمات المسدد لهم في أجال معقولة مع تأمين حصص استمرار بمقر ولاية تونس والمعتمديات والبلديات لتقديم مختلف الخدمات الإدارية مع الحرص على التقليص من زمن الانتظار في كافة المعاملات الإدارية اللي تخصهم. هذم تقريبا أبرز التوصيات اللي خرجت عن جلسة عمل أشرف عليها ولي تونس عماد بوخريس. في أخبار العالم تقييمات استخباراتية أمريكية سرية صدرت أول الشهر هذا تكشف أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها العسكرية والصاروخية رغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الإيراني دمر وأصبح غير قادر على القتال. بعد إعلانه صراحة أنه يفكر في ضم فنزويلا إلى الولايات المتحدة نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة للولايات المتحدة ضم البلاد هذا اللي نذكروا أنه اعتقل رئيس نيكولاس مادورو في جانفي اللي فات ونقلوا إلى الأراضي الأمريكية. نشر ترامب على حسابه في تروث سوشيال صورة تبين خريطة أمريكا وراها العلم الأمريكي وفنزويلا موجودة في الخريطة هذه.
0: دقيقة نيوز. شكرا يا ناهد. نمشي وفاصل بعد نعمل طلع على الجرائد هذه ميدي ماجا.
5: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية.

0: السمامات فود 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. السمامات فود من 13 ل17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جافسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة. هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نلا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
4: خدمة تحكي لغتي.
5: أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
6: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المنساتين نوف لور تاني.
7: يا مرحبا يا مرحبا، نعملوا طلع عجرة
6: في الجرايد. في الجرايد
7: باهي، في الجرايد جوز مقالات باش نربطهم. لوموند ارتيكل عنده 5 أيام تقريبا، قالك السياح سيبوا آسيا ومعناتها خايفين من الحرب في الشرق الأوسط ومشاو لدول أخرى. مثلا دول البحر الأبيض المتوسط القريبة من أوروبا هي أكثر دول مشهورة تستفيد من الوضع هذا. وكالات الأسفار لاحظت زيادة في الطلب على تونس لأنها قريبة، رحلتها قصيرة، أقل كلفة من برشا وجهات، وعندها صورة مستقرة مقارنة بمناطق أخرى. المقال قال تونس نجحت في استرجاع عدد سياح، ما التحدي الحقيقي حسب الخبراء كيفاش ترفع مداخيل القطاع وجودة الخدمات. لازم تونس تتحول من سياحة رخيصة إلى سياحة أعلى خدمة. رخيصة في الثمن نقصد، يعني أقل تكاليف. تونزيد نفسر لكم ليدرز نفس الشيء، قال السياحة العالمية اضطرابات، تونس استنفعت باش نفوتوا ل 11 مليون ولكن الوجهة التونسية لازمها تتحسن. هاو باش نفسر لكم مثلا بالأرقام، السائح قداش يدفع، قداش يدفع به المعدل العام. طيب باش نعطيكم حسب آخر دراسات به المعدل العام بالدولار، سامحوني باش نعطيكم بالدولار به. السائح في النهار في تونس بين 45 و 65 دولار، معناتها في الأسبوع بين 320 و 450 دولار. دونك هذا يشمل الفندق، الأكل، النقل، الشراءات، الخرجة، معناتها شو يصرف بصفة عامة. برشا سياح لأنهم يجيو في تونس all inclusive ويقضي أغلب الوقت في النزل. مثلا تونس دونك نقوله 450 دولار في الجمعة، المغرب يوصل ل 850 دولار في الجمعة، المغرب قريب توصل دوبل تونس. مصر من 800 ل 1000 دولار في الجمعة، تركيا من 950 ل 1200 دولار في الجمعة، اليونان 1600 دولار في الجمعة، نعطيكم الماكس. في إسبانيا 1800 دولار في الجمعة، وفي دبي في دبي
8: 1800 دولار في النهار
7: يوصل 3500 دولار في الجمعة و 3500 دولار خاطر مصرفش برشا
9: كل
7: دونك يعني تونس السياحة ما تخليش السائح يصرف. النزول تعمل عروض منخفضة والشمس والبحر 3S حاصل واش علينا. دونك والدول الأخرى الأفونتاج أنه في مصر كيحب يخرج يلقى ثنايا، يلقى طرق، يلقى بلايص يمشي لها،
9: يلقى وحدات فندقية عالية الكلفة
7: بخلاف عالية الكلفة. لا والله في مصر يرخصوا، ولكن ينجم يخرج يتعشى في بلاصة، يمشي يعمل مارش كذا كذا. تونس نقصنا المحوسة ذاك، تونس السياح دي منهزوم في كيران يمشيوا مع بعضهم كثروا، يعني السائح ما يلقاش ما يصرف في تونس وكل شيء رخيص. هذا هو التحدي، معناته تحدي تونس. يعني المغرب ينجم يكون يجيبها عدد سياح أقل من تونس ولكن تدخل أكثر من تونس.
10: فقط على الكلام هذا نوف فما إكزامبل ديما يجي المخ، الإكزامبل متاع تركيا. تركيا مثلا مشيت في زوز توجهات، توجه نحكي على البلنية، راح نحكي على السياحة الشاطئية. فما خلقت زوز مدن يمشيوا أدو فيتيس، فما مدينة اللي هي بودروم تخدم أكثر على الجيتسيت وتخدم على التوريزم فريمون دو كاليتي اللي مش ناس كل تقدر عليه، هذاك يدخل برشا فلوس. وفما مدينة أخرى مش بعيدة عليها برشا اللي هي أنطاليا اللي هي تمشي لا موين جام، معناها أي مواطن
7: انت كي تبدأ ماشي تركيا ناهت تمشي لاجنس يقول لك تحب البحر، تحب القصور، تحب المسلسلات، تحب الكذا، يعطيك لي زوبسيون كل شيء. احنا سائح ثري جدا، راهو ثري جدا، معناتها ما عندوش اوتيل يجي في تونس.
9: اي هذاك معناتها
7: راهو ثري جدا، ما يحب، ما عندوش وين يمشي، مع يمكن اوتيل ولا اوتيل
8: ما غير ما يمكن شي، فما اوتيل ولا زوز.
7: لا مو ماهوش
9: هي بيه. مسألة متاع اختيارات، معناها إذا كان ثم استراتيجية
7: احنا اختيار هذا
9: إضافة خيار سياحي آخر أي. بمعنى راهو انفستيسمون آخر وبنية أساسية أخرى، ومعناها حق الآخر جاذب للسياح، يلزم برشا إمكانيات ويلزم رجال أعمال تخدم ويلزم كذا. لكن احنا زاد حتى الخيار اللي خذيناه نوفل وتاريخيا انك الطبقات المتوسطه الموجوده أيه. في العالم والموظفين كذا، هذاك مهم جدا في العدد ومهم أيه. معناها كي تخدم على الكونتيتي وعندك زاده دي شوا مثلا متوسط، ثم مع تعروض اقل بالنسبه للناس اللي تاخذ معناها بسوم خاص
7: لوتيل رخيص عادي. اما نتمنى مع بالله الشارع الشهير في في في برشلونه الرامبلا، ما الذي يمنع تونس بالشارع حبيب بورقيبه يوليك الرامبلا؟ ما الذي يمنع؟ لحظة بيربي موذوك هو مش نوع طلبة وناس يعملوا في الفازات ويعملوا ويبيعوا كذا، ما الذي يمنع؟ نقصد أنا شو ذاك، أما السائح أعطيه الرغبة باش يصرف فلوس، ما يلقى وين يصرفها بخلاف لوتيل رخيص معك.
8: جسم لحظة عن نزول جسم قبل ما تعدي رأى فما معنى النزول نجم معناه عنا نزول في تونس نجم تستقبل لك رأى معنى أثر الأثرية في العالم متبقى المشكلة مش كان في مقاطع اللوتيل مش يخدم وحده ووكي عندي
9: لوتيل خدمات
8: أمانة ما لوتيل ما دائرة بي ما رافق زيد مش أنا بش نجي كصاحب نزول ولا عندي مشروع معنى سيح
7: مش
8: بش تبني لك مدينة أنا كاملة ما نجمش، أنا عندي نزول لكن فما حاجات أخرين فما لاكسيك فيش بش يمشي غادي هو حذى لوتيل فما بلايس نجم توفر تهدوا في مدن
9: يسلم
7: زينا أمراي حاجة فوالا بنية كاملة ترانسبور علش بشي يمشي راه
8: اكزاكتومون
7: لعنا كيران لعنا شيء
8: لا جست إيجاد على الوتل راه موجود أمان
7: بون لا لا الاشكالي مش في الوتل نيجي زعيدي.
11: شوف احنا في تونس التوريزم تاعنا معروف يعني سياحة السياحة العددية توريزم دوماس مقبل مش منتور على ما قبل نعولوا على ديما نحكيوا على الأعداد، عدد الوافدين، عدد الليالي المقضات في النزل، ومن بعد نحكيوا على
10: نقيموا الموسم بعدد
9: المداخيل
10: نجح ولا مش
11: بعد نحكيوا على عدد المداخيل به أنه تونس راهو مهم جدا أنه تونس تستفيد من الأوضاع العالمية هذه دونك والسياح يختاروا تونس كوجهة سياحية به مهم جدا لكن راهو لحد اليوم راهو مازلنا ما حكيناش على السياحة الراقية يعني التوريزم سبيسيفيك يعني تو انت جبت انت معناها الاكزامبل نتاع اسبانيا ولا نتاع تركيا
9: حتى مصر زاد
11: راهو اي مصر حتى نقول لك احنا توا السائح اللي يجي شكون هو السائح معناها لو كان تقرا تعمل بورتري للسائح اللي يجي شكون هو الكلاس الموين كلاس يعني طبقة متوسطة موظف عامل خدام كذا يمشي
10: اي تور
11: اوبيراتور يحطك 500 اورو كذا يجي يعدي بهم جمعه اول انكلوزيف قاعد في الاوتيل ما يخرجش راه جمعه كامله يعديها في الاوتيل هاك عنده البحر عنده
8: السين
11: كذا ياكل كذا
8: من فوق
11: وخاصه السياح المتقاعدين يعني من سن معينه اللي يجيوا يختاروا تونس علاش
7: اولا عرس ويرا
11: اولا ساعه كبلد جميل بلد طقسه ممتاز تونس بلد متوسطي دونك
7: فما حاجات عطاهم ربي لكم نعمه من عند ربي نحكيوا احنا شنو انا نحب السائح نخرج ونهير يحضر حفله في المسرح البلدي يمشي الكرتاج يمشي يصرف شويه
11: الساك تقول له يصرف وين مش يصرف
7: معنيش
11: وين باه شوف انت مثلا تحكي على اسبانيا احنا في تونس فما شكون اللي اكل عام سنين التالي فكر في سيركوي اكبر مسلك سياحي في تونس في العاصمه اللي هو يبدا من القصبه مرورا بالاسواق ثم مرورا بشارع الحبيب بورقيبه ثم يستكمل المسلك السياحي الى حلق الواد والى الكرم ووصولا الى سيدي بوسعيد به وين الاشكال انت توا السائح اللي في شارع بورقيبه مش يقطع هالمسلك السياحي هذا عندك وسائل نقل حديثة مهمة تهز ومتجيه من الكرم انت عندك معناها مترو عمره من فات عمره الافتراضي.
7: باش نعطيك معلومة أخرى بيه. شارع الحبيب بوركيبة كانوا فيه سينماوات وكذا توا ولات فيه 13 بانكا. هل مقر هل معقول شارع رئيسي متاع فرهيد فيه 13 مقر بانكا؟
11: شوف هما
7: وخذوا بلاصة مسارح وخذوا بلاصة سينما وخذوا بلاصة كذا اي معناتها ديزاغريابل لافينو. شنو باش تلقى فيه؟ باش تلقى فيه
11: انت انت تطلب في سياحة نوعية
7: مش حتى نوعية
11: ما يزم اي توا مصر مثلا عندها تراث أثري كبير ضخم جدا وبالمتحف اللي عملوه الأخراني متحف عالمي وسوقوا له معناها
7: المغرب راه تقريبا 800 ازيد منا مع تقريبا الدوبل نتاعنا ومصر تقريبا اكثر من الدوبل اي
11: المغرب المغرب عملوا جيل جديد نتاع نزل سياحية يعني نزل من فئة 5 نجوم فما فوق اللي هي لسياحة الأثرية والمغرب عرف كيفاش يستغل البنية الأساسية يستغل التراث اللي عنده راه صحيان ساعات ملا شيء. احنا تونس غنية بالتراث صحيح. غنية بالمسالك الأثرية يعني السائح شو يعملوا له يهزوا مثلا كان خرج يعملوا له هك الرحلات هذيك المنظمة يخرج من الوتيل مثلا
10: اكسكورسيون
11: يهبطوه يخرجوه مثلا كما يقولوا من الحمامات باش يتعدى على القروان وسوسة مستير المهدية يتعدى على القروان شو يعمل يا تهبط من البيوس
9: يا خباكو مقروض
7: يمشي الجامعة عقبة بن نافع
11: على الميت يزور جامعة عقبة بن نافع يهبط شوية الأسواق المواقع الأثرية المهمة جدا مثلا في القروان غير مستغلة
7: ليه ما أنا
11: غير مستغلة يا
7: نوفل معاه هو يختار وحده به مطارات العالم الكل كي تدخل لها تلقى بيبليسيتي للسياحة كذا تقاوش في تونس في المطار اختار امشي كذا معناتها كان في تونس به
11: مثلا السائح خلنا نحكيو بكل صراحة خاطر احنا نحبوها البلاد هذه ونحبوها تتطور ونحبوها تتبدل السائح اللي يمشي لجربة مثلا قل لي مثلا في جربة شو يعمل بخلاف أنه يقعد في الوتيل يعوم ويفطر ويتعشى وكذا شو يعمل بخلاف هذا
7: البريكة
8: البريكة
11: ما لا يعني شوف أنه صحيح وزارة السياحة أنا سمعت وزير السياحة
7: ما هوش في مرات قال
11: الحب على السياحة النوعية الحب نخرجوا من الكلاسيك متاع التوريزم
7: والسياحة تفرهد البلاد مع تحنا بيدنا كي تتقدر السياحة
11: وهذا ما يتوقفش على وزارة السياحة
7: دولة كامل مشروع
11: وين
7: دولة
11: وزارة سمعت وين وزارة الثقافة مش هي المسؤولة على المواقع الأثرية وكالة تحياء التراث
7: كل شيء
11: وشو قاعدة تعمل وزارة الثقافة
7: واضح
11: علاش تخلي وزارة السياحة هي فقط كل عام تعمل هك الكومباني ذيك البرة وكذا وزارة الثقافة اي وين الحملات الدعائية المواقع الإثرية المهمة جدا احنا راي حضارات كثيرة تعاقبت على البلاد ذي وعندنا مواقع ترتقي الى مستوى عالمي
7: مثلا دقة برشا اكتشفوها بحفلة براين ادامز يلا نقفل معك الموضوع
8: نختم معنا ان شاء الله يا ربي الموسم السياحي ذي والموسم الصيفي تعاقب به ان شاء الله نسبة الامتلاء تكون كبيرة لكن فما ديما مرشي ديما هكي ان شاء الله رسالة من الناس خادم شبدة ريزيرفي حتى التوانسة ما يصير شراهم طنيه حتى هم راهم يحبوا صيفوا ان شاء الله راهم حتى هم يحبوا صيفوا برشا عائلة توانسة راهو ساعات يجي يحسب اوكي ولي ولا مرة تحب تعرف قداش تتكلف تلقى فواج اليونان يتكلف اقل معناها
7: واضح نرجع للموضوع هذا باللي في نص كلمة اصابة الميذات بتهيج جلدي اثر استعمال مسحوق تجميل مشهول كانت حكاية تعليه جيان المروج تروا دونك حالة صحية مفاجئة تعرض اكثر من 25 تلميذة سينيجي لاصابات جلدية تمثلت في احمرار شديد وحكة في مناطق الوجه والايدي بعد ما عملوا مسحوق مجهول المصدر دونك هما ماسك في بالهم وصار الحكايه
9: هو سؤال كيفاش جا المسحوق
7: انا سؤال معناتها
9: جاء من خلال السوق جاب تليفون
11: هو في السوق هي فما تلميذه
7: اي في السوق معناتها شيء قاعد
9: شريتو اوليني كلموا واحد تحط نمروك بعد يجوك للدار يمدوا لك حكايه لا تعرف لا منشاه ولا مصدر مو يلزم رد بالها
7: الدوله ترد بالها وفما ناس قاعده تدخل ببساطه راو فما ناس ما تدخل شيء وفما ناس تدخل ببساطة كيما البنان. تفضل
9: هذا هو هذا هو معك
11: يا اخي برا امشي للاسواق انت الاسواق الاسبوعيه
7: مثلا. ايوه على تشد ما تشدليش البياع اللي يخدم عنده 20 امشي عنده مليون راس مال يخدم شد اللي عطى البياع
11: امشي اعمل دوره صغيره في سوق من الاسواق الاسبوعيه تشوف معناها العرض ثم مواد تجميل مواد تجميل كريمات وغيرها منصوبه في القاعه على إيه على طرف لوح
7: انت يا سينيجي المراه تشري. اي المراه اللي ما عندهاش بيجي باش تشري ب 200000 تشري ب 10000
11: انت تسال كيفاش دخلت
7: اي مادام انا مادامي معروضه في تراب تونس فان وزاره الصحه مسؤوله عليها
10: انك تحميها
7: اي تحميني ما يهمنيش وعلاش هذاك دخل وكيفاش دخل ايوه اصابه جديده وكان ماتوا البنات هذو
8: اعمل اهبه تعمل دوره مش ماهوش يبيعوا تحت كياسهم
7: يا ذيك شنو المشكل
8: ماهيش يبيعوا خلصه
9: دونك
8: كاهو معناها انت سمحت له يبيع خلي يبيع كاهو واضح مادام هو موجود ليه مادام يا خليل مادام موجود معناها انت سمحت له
9: وش انا نقول لهم حاجه اخرى هذه المواد الخطيره اللي داخله بطرق ملتويه المواد اللي مش خطيره
7: اللي مش ملتويه
9: ومقطوعه في السوق التونسي المنظمه مقطوعه على قارعه الطريق بضعف السوم نتاعها نحكي على الدخان نحكي على الدخان برا امشي وشوف ما الناس كلها قال ما فماش
7: يوكي تبيع ب 15000 في البانكو كان ب 11 ولا ب 15 البارح في الافينيو يتباع
9: احنا سوقنا المنظمه مش مسيطرين عليها سامحني
7: وهذه اكسكلوزيفيتي نتاع الدوله معناتها وكيفاش تحبوا تقنعوني اللي يبيع ماهوش واصل اللي يبيع ما عندوش علاقات تي تاو الدخان الناس يقولوا ما نشجعوش على التدخين التدخين مضر وحاجه خايبه عنده 3 شهور مقطوع ويتباع عند الناس الكل وتشريه هو الباكو ب 11 اي يشريه ب 14 في عدم مقطوع ولا مش مقطوع
11: مش مقطوع
7: ياك هاو ما لا اخويا
9: تمشي على طرق الكراد ما راهي
7: موجود
9: تحب تشري
7: ليه والتونسي والف لحظه الحاجه ذيك اتقطعت ما هو باش يغليو فيها واضحه تلقاها اللي يبيع الدخان معناتها طايح مونك فلوس جاي وصيف اقطع وبيع بالغالي صور بزيد فلوس ونورمال
11: ومن بعد يقول لك كل ما فماش شكون ينافس في الدوله في القطاع هذا الدوله تنافس الوحيده
8: بشكل رسمي ذا بشكل رسمي ما فماش منافس
7: والدخان نعاود نرجع نقول الخبز وينه باش يتباع ولا طفاو عليه الضوء والدخان مش كان باش يتباع في الجروند سيرفاس وتوزعت لهم الاول ولا من بعد وقف شكون وقف قرار الدوله مصح عليه وزيد
9: هذا السؤال
7: شكون وقف قرار الدوله الخبز وقف عامين النص وهاو باش يزيد يوقفوه
11: يلا انت مش تقعد الى نهايه الموسم وانت تطرح في
8: نفس ليني حل كوشه
7: لا لحظه تعرف كي نحل كوشه شو نقول لا مش لازم الخبز خليه هكا اخي ما دام يعطيني طرناطه نبيع اشترها في النوار ونصور منها اكثر من الباجيت يجيني مواطن باش يشري باجيت نبدا نكعر له
9: شنو الاشكاليات وشنو المجهود التقني اللي باش يخليك ما توصلش البضاعه هذيك للجرون سيرفاس لا ثم عوائق معناها
7: لا فما عوائق
11: فما
7: ناس تصور في 100 الملايين
9: خليني انا كمواطن
7: يا خليل فما ناس تصور اللوطه تصور في 100 الملايين ما تقطع ليش خبزتي يقول لك
11: ثم مصالح
7: والله نبيع بالخساره
11: تتمس المصالح هذيك
7: فوالا اي خويا ما نعرفش ما نعرفش
9: تقتلوش خبز مش ما تقتلوش كافيار ولا كافيار وتو معاش خبز شنو يبيع لك حاجه بسومها مرتين صاحبي
7: فوالا
11: انت ليش كيف بطل
9: مش يا ولدي مش انا نحكي
7: مش قلتها مره مسؤوله كيف بطل مش
9: يا ولدي فما عباد من الحمد لله نبدا نحتاج عليهم تو وبعد نخرج نشري وما نكذبش عليك
7: خاطر ما عندكش شواء ما عندكش شواء
11: اللي تقول اذا غلا علي شيء تركته
7: ما واضح
9: لا
11: قول لي انسح روحك
7: يلا التدخين حاجه خايبه برشا يلا فاصل ونعود
12: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محليه ودوليه احدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء
13: كل عام تحدي جديد في بلاصه جديده جات اسيورونس مع الجامعه التونسيه للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج اديسيون اكسبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوه التاريخ نستناكم نهار الاحد 24 ماي في الموقع الاثري بهرجلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاش تونس بمشاركة زاهر لايف باند رانا زاروك دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة ثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزايك اف ام.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
0: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
2: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمدة ساعتين. ناو فلور تاني.
3: يا مرحبا يا مرحبا، نمشي وتوا نعملوا طلعة على آخر أخبار موزايك 24.
2: موزايك 24.
4: خلينا نحكيوا على مسالك التوزيع في تونس. الإشكاليات اللي تعاني منها هي خرج في دراسة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، قانون الإشكاليات اللي يعاني منها مسالك التوزيع في تونس موجودة ومتعلقة بالجانب القانوني أو الجبائي، ولكن زادة بالبنية التحتية واللوجستية وكثرة الوسطة. رئيس المعهد أمين بن عيادي أكد المزيك أنه تجارب المقارنة ورات أنه عديد البلدان واللي تتنظم عملية الجمع والتوزيع بمركز متاع شراء دي سنترال داشا في عوض الاعتماد فقط على الوسطة. هوني الديفيرينس الكل.
5: أول حاجة شفنا أنه ما نجموش نقولوا كلمة مسالك التوزيع وحدها، على خاطر كي جينا نشوفوا نلقى المشكلة تكون قانونية، تكون جبائية، معناها كي تشوف علاش برشا ما يدخلوش في السيركوي يمشيوا، معناها كل شيء ربع السلعة تتعدى على الأسواق الرسمية، نسألوا علاش دوك جينا نلقى فما قانون، فما جبائية، فما بنية تحتية، متدخلين من معناها الفلاح والتاجر، الفلاح مثلا ما نجمش كل صباح يهبط للسوق يهز سلعته اللي هي بالثانية نتاعه، والوكيل ما نجمش يسقفها يدور على 20 ثانية في 3 أيام باش ياخذ من عنده واحد طرف بطاطا الاخر طرف درشين، ما تجيش. ولذا راهم الوسطة حاجة ضرورية، لكن وسائل التوزيع ضرورية لكنها لازمها تكون واضحة. أول حاجة من أول المخرجات لازم أكثر شفافية وأكثر نعرف شكون هم المدخلين وشكون شنو يعمل وشنو دوره. دونك فما خدمة كبيرة من ناحية هذيك. وزاد احنا خدمنا برشا على تجارب مقارنة ولاحظنا أنه في العالم حكيت هالأسواق ماشية وتوخر تنقص وقاعدة تعوض باللي سنترال داشا. اللي سنترال داشا مش معناها ماشي الجراند ديستريبيوشن كهو، عنده دور تنظيمي كبير. اش معناه؟ كي الفلاح عنده برمجة، معناه يعرف كيف ينتج في الشهر هذاك وشنو ينتج شكون باش يشري عليه وكيفاش وكل شيء، تولي نبرمجو بالهلي سنترال داشا الفلاحة باش الطلب والعرض يقابلوا بعضه، مش انهار ينجو مرة ونص قد اللي يحب السوق ومرة اشتر اللي يحب السوق.
3: واضح. والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات شكرا قال نفس الكلام اللي نعودوا فيه عنا مدة، كثرة الوسطاء أكثر كلمة عودها نجي زعيري. مثلا فما سوق الفلاح التونسي اللي يتواصل 3 أيام، هذا هو المبدأ، معناتها
6: مبدأ سنترال سوق الفلاح تولي تدخل في التقاليد التجارية،
3: معناتها
6: مرة في العام نعملوا بالمنتج المستهلك.
3: معناتها الناس الكل قاعدين يقولوا هذا الحل، هل الدولة فايقة أنه هذا الحل؟ هل الدولة فايقة أنه لو كان يتنفذ هذا حل حتى على 5 سنين القدام وينفذ تنجم الأسعار تطيح 30% على الأقل؟ هل الدولة تخمم باش تعمل هكا؟ هاو سوق الفلاح التونسي 3 أيام يا أخي، مهرجان معرض، علاش ما توليش هكا؟ تعرف اش قالك السيركوي؟ ربع الأسواق برك في السيركوي الرسمي، 3/4 في النوار، رو من المفروض 10-15% في النوار والبقية في السوق الرسمي.
6: في الرسمي في النوار تو باه سمعني، هو حكا قال لك حتى الوساطة نجم تكون موجودة، أما كيفاش تكون موجودة؟ الوسيط هذا نعرفه عنده بطاقة مهنية نعملوا له قانون كما قانون الفنانين، لا
3: صحيح
6: نربطوه بتسقيف معين نقول له رد بالك لا تتجاوز الحد الفلاني في هامش الربح
3: 15-20%،
6: لأنه تو خاطر تو أنا تو الوسطاء هذوما سمعني ما احناش نحكيو تو كأن على طرف مارق أو اللوجو عليه، احنا نعرفوه وثم نعرفوه اللي هو ساعة أقوى منا نحن، لأنه أحكامه هي النافذة في السوق اليوم. هذا كيفاش نقولوا للدولة حاجة راي احكام. هل الوسطاء واللي يسميهم القشاره واللي يسميهم السمساره واللي ما عندهمش هويه تجاريه معلومه هم الذين ينفذون احكامهم في السوق، واحكامهم بالسمع والطاعه نافذه على المواطنين التوانسه، تي ما هو هكا ولا لا؟ بالوجع بالالم بالاحتجاج بالكلام، ولكن في نهايه الامر عندما نتوجهوا نحن للسوق كتوانسه نقاومهم. اذا كان السنترال داشا اللي طرحها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اللي ديما يعمل في دراسات قيمه حتى في التجاره الدوليه وكذا، باه هذه تولي نعملوا قرار في البلاد، قرار وطني انه هذه مؤسسات السنترال داشا تولي هي تدخل تولي تقليد استهلاكي جديد في تونس، والمواطن يتعود عليه ويمشي له. نخدموا حاجة وما نطفيوش الضوء على الموضوع، ما نطفيوش الضوء على الموضوع. نحب نشوف حاجة اسمها إجراءات واضحة يا ضد الوسطاء يا إدماجهم بشكل أو بآخر.
3: لو نطفيو الضوء على الموضوع فهذا يعني أنه من اللوطة فما ناس تشجع في الوسطاء باش يستغناو على ظهورات التوينسة، وهذا ما يحدث.
6: هذا هو ما يحدث.
3: تفضل. والخبز باز وسطاء هم اللي وقفوا الحكاية. تفضل سينيشي.
7: الوسطاء ضمه في تونس رام عاملين كما تقول انت، معناها الضرر اللي الشر الذي لابد منه. منعرفش الكلمه راه كلمه قديمه، اما نحس انه ثم تواطؤ من اجهزه الدوله لحمايه ولحمايه هالوسطاء عظمى
6: من عناصر في اجهزه الدوله تحيا
7: فما في
3: عناصر اللوطه وعندهم
7: سنين. نعم انا ما نعرفهمش وانت ما تعرفهم، حد حد من نجم يعرف، اما اللي شادين مراكز القرار يعرفوهم، يعرفوهم بالاسم. هذم قاعدين يوفروا في حمايه للوسطاء عظمى، ومصالح الوسطاء مرتبطه بمصالح العناصر هذه. برا اقعد انت تكلم لسنوات وعيت وطلع صوتك وتقول يا ولدي راو سبب غلاء المعيشه غلاء الاسعار راو من جره الحلقات الوسيطه. قديش حكينا يا نوفل احنا عن الموضوع هذا؟
3: ما يسمعك حد،
7: ما يسمع. اقعد تكلم انت، قول ايش تحب واحنا نعمل اللي نحبه.
3: أي.
7: ها اللي جاتها وجات الدراسه دي نتاع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اللي هو مؤسسه محترمه وفما وعنده ثقه وعنده مصداقيه. يتقول لك راو 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية راي داخل مسالك التوزيع غير المنظمة. اسمعنا، غير المنظمة،
6: غير خاضع للأدالة الحكي
3: في النوار. قولها في النوار.
7: أي في النوار. في النوار. والدولة خاسرة من جرة هالوسطاء هذوما. علاش؟ لأنهم خاطر هنا يقول لك معناها شنو الميزة هالقطاع هذا، قطاع الوسطاء،
3: يعني والدولة ما عادش نجم تتحكم في الأسعار لأنه الأغلبية مش عندها
7: بطبيعة. لأنه أنت مسالك التوزيع ماكش مسيطر عليها. شكون جاء؟ جاء بدلا عنك، بدلا عن الدولة، جاءوا مجموعة من الوسطاء وسيطروا على مسالك التوزيع هذه. ما شو فاش مش تقرر أنت علاش مش تسيطر وشو مش تتحكم في شنو؟ ثم يقول لك هالقطاع غير المنظم هذا يعمل في حاجتين. الحاجة الأولى هو اللي يحدد حتى الكميات، مش الأسعار فقط، تراوة رد بالك، يحدد حتى الكميات اللي تهبط
6: للسوق،
7: اللي تهبط للسوق.
3: ولا حاجة اقتحق
7: نقص في هذه باش يطلع السوم، شيح السوق من المادة هذه يطلع السوم، بعد مدة غرق السوق، هبط السلعة تبيعها بسوم جديد مش بسوم القديم. الناس هذوما فاش يدفعوا هذوما يا نوفل؟ قد يدفعوا في يدفعوا في الجبايه كما ندفعوا فيها احنا.
3: حد شيء.
7: دونك الدوله خاسره، الدوله هما غير مستفيده.
3: لحظه، هما الجبايه نتاعهم راه شويه يدفعوها. تفضل.
7: اي ما مش يدفعوا فيها للدوله.
3: اي مش للدوله. اي
7: باهي. دونك شو اقترحت الدراسه؟ اقترحت من بين المقترحات واللي انا حكيت عليه النهار هي
3: الشكل دراسة مش... ممتازة، ولكن ما جابت حتى كلام جديد.
7: شنو السنترال داشا هذوما اللي هما مجامع أو مراكز الشرائط، مراكز التجميع اللي هي تعملها من الدولة، وراي التجربة ما هيش جديدة. التجربة تعملت في العديد من البلدان. خوضوا الإكزامبل متاع فرنسا، بربي يدخلوا يكتبوا السنترال داشا. السنترال داشا هذوما رأوا في كل شيء، مش في المواد الفلاحية والغذائية فقط، رأوا كل شيء. وفما مساحات، فما مؤسسات تجارية ضخمة وعملاقة في فرنسا، منحبش نسمي الأسامي، من بينها مثلا لوكليرك مثلا، تمشي تلقى تنجم تشري مواد بأسعار أقل بكثير من الأسعار اللي تباع اللي بيعوا بها تجار التفصيل. علاش؟ لأنه الدولة هي الوسيط، الدولة تجمع المنتج
3: صحيح.
7: يعني لو فورنيسور مع المستهلك، تعمل مجامع مراكز لتجميع السلعة. تفضل أنت منتج فلاح، توفر لك تهيئ لك المكان، حط سلعتك هنا، وتقوم هي بدور الوساطة، لأنه الدولة الدولة ما تربحش، الدولة ما عندهاش هيجس الربح وهيجس المعنى.
3: خلص روحك
7: فوالا، خلص روحك. يستفيد المنتج
3: واضح.
7: والمستهلك ياخذ المادة بأقل سعر. هم اقترحوا حاجة أخرى مهمة ياسر، قالوا يلزم نعملوا شبكة وطنية لمراكز التجميع وأسواق فلاحية. تو الدولة قاعدة من حين إلى آخر، وزارة الفلاحة
3: كما هذه اللي تعملت
7: أسواق من المنتج للمستهلك. المستهلك تدوم جمعة ولا عشر أيام
6: اللي تشبه الاحتفال
3: يعملوها بشي كتبوها في تقرير نشاطها نعملنا
7: كم كوا. أنا قاعدين عاملين مجهود باش نطيحوا في الأسعار، مش بالطريقة ذي طيح الأسعار.
3: لا ما نسألوا، أنا عملت مجهود باش طيح في الأسعار وطيحت، برافو. هاي عام كامل في تونس كل ما عرفت تطيح في الأسعار، يطيحها في الواقع
7: مستحيل.
3: زيت الحاكم وين؟ فما مواطن تاو نجم يشي دابوز زيت حاكم؟ لا. وزارة التجارة شنو يمنحها باش تهبط وتفرض على الناس كل يبيعوا الحمل كيلو بالسومة ذاك؟ راهو القشارة اللي يبيعوا في العلالش ولاو يتبوربوا علينا، اشري وكان ما عجبكش ما تشريش. واحد قالوا هم تمشيوا للوتلة وكذا تاو غلى عليك العلوش، كان عجبك يقولك اشري ولا. الدولة ويني باش تلقنهم درس هذوما سراق هذوما؟ ويني الدولة؟ علي ما تحركش يهبطوا كيف في البلاغة؟ تحركوا شوية ورينا انه كيما عملتوا الفلاح عملوه الفلاح، خلينا المواطن بالحق راه مع تولي ويتبوربوا.
7: لك نهار نوفل جبت لك على مثال الانجاس اللي هو بالحق مثال راهو
3: زوز انواع
8: حصرة
7: يا حسرة بلا اي قالك حسرة خاطر حتى عندنا مدة طويلة ما ريناش
3: عندك الكرموس هذاك الكرموس 26000
7: في بالك الانجاس
8: هذاك يا حسرة زاد
7: الانجاس مكانه من الشجرة إلى الفريجو، وبعد يخرج من الفريجو يعمل مسافة قصيرة من الفريجو إلى نقاط البيع بالتفصيل. قديش يتباع؟ 14-16 دينار، يوصل حتى 18 دينار. أو في المدة الأخرى في الأيامات الأخرى قلت كرا وفما نوعية متاع أنجاز أخضر يبس حجر ما خلينا قعدت نتسائل انجاز تونسي هذا ولادي لا خاطر شكله جديد نسال
3: عرفتوا كل اخضر المكعب
7: قالوا لي يا ولدي لا راه هذاك مش انجاز، هذاك راه انجاز مستورد. عمل نفس السيركو يبدو
3: انه عمل ارخص من تونسي،
7: مش ارخص، يتباع ب 7000 وب 8000 معناه في المساحات التجاريه
3: تقريبا ارخص من 14 تونسي
7: مستورد. كي سألت كيفاش دخل وشكون دخلوا شكون دخل النجاس هذا الساعة حد من يجب يقول لك
8: وحده.
7: أما كيفاش دخل قالوا لي راهو دخل نفس المسلك اللي دخل به البنان دخل به السي لانجاس
8: جاء وحده
7: برا لوج انت ليه بالحق معناها والله لا عظيم والله والله لا يليق ولادي بربي بالحق رحموه الشعب هذا راو والله مولا مساكن ولا لا
3: وحنا شو نقولوا تحركوا وريوا انكم اريد حمله المخدرات اريد الامن محليه حملات مخدرات اريد كل نهار نقول لهم شكرا للامن يا اخي نهزوا لهم في القفا شكرا اليوم لانهم يخدموا وريونا التحرك تحركوا ومشيوا للرحب وين الناس تبيع في العليل شلقنوهم درس تشنو علوش مليون زوز مليون نص واضح يلا تو نزيدوا نحكيوا نمشيوا تو نحبوا نحكيوا شوية على ترامب فلا نمشيوا في الصميم معه
9: في الصميم
3: الحدث ترامب في الصين
6: ويوصل اليوم وغدوة عنده لقاء على مستوى القمة مع شي جين بينغ رئيس الصين. حاجة مهمة ياسر أن نطرح الموضوع هذا لأن بالحق مش يتلقاو القوتين المسيطرتين على العالم هذه معنى تتقال بوضوح وبدون عقد القوتين المسيطرتين على العالم واللي بيناتهم حرب أحيانا تكون واضحة وأحيانا تكون خفية ولكن حرب حول مستقبل العالم واستفافاته الإقليمية والدولية. نسألوا سؤال وقتاش متى هذا نحب نسأله علاش سألت سؤال متى لأن الزيارة كانت مبرمجة في 31 مارس اللي فات والزيارة كانت أساسا تهم علاقات ثنائية بين البلدين في تخفيف قيود الحرب التجارية الكبرى حول الرسوم الجمركية.
3: معناتها الحرب راهي مبرمجة قبل حرب إيران.
6: مبرمجة قبل الحرب.
3: قبل الحرب. الزيارة قبل الحرب.
6: وعندها علاقة بما تم تجميده بين الرئيسين في حديثهم في كوريا من حرب تجارية شعواء وصلت إلى مضاعفة الرسوم الجمركية كما تعرف، وباش يحكيوا أيضا في مقايضات اقتصادية وتجارية، لأنه ترامب زاد تو باش يمشيوا معها إيلون ماسك وباش يمشيوا معها شركات أمريكية كبرى، مقايضات يعني حرب لي الذراع. الصين تسيطر على المعادن الأرضية النادرة اللي تصنع بها التليفونات والمحركات الكهربائية والكل، وأمريكا مسيطرة على الرقائق المتطورة وتحب تمنع الصين من النفاذ إلى هذه التقنيات في الذكاء الاصطناعي. هذا تقريب لونجو. لونجو الآخر اللي كان موجود من قبل هو الحد من مبيعات الأسلحة إلى تايوان كتسوية بين القوتين هذوما الكبار. ولكن في الأساس وقت نسأل سؤال متى، نسأل أن نتحرك ترامب بالأمس في الليلة اللي تقريبا وقع فيها الإعلان على فشل ذريع للمفاوضات، وفشل ذريع للمفاوضات الحرب على إيران اللي راهي في شكل من الأشكال تهم الصين، واللي هي في شكل من الأشكال أن الصين كل معناها وارداتها من النفط المنقول بحرين تقريبا 50% منهم جي من الشرق الأوسط وبجزء كبير في مضيق هرمز تحديدا. ذاك علاش وقت نقول متى، نقول متى هي ليلة تعطل المفاوضات. فهل تكون الصين اللي كان فيها عباس عراقجي وحكى مع الصينيين بكل وضوح على ورقة الإنهاء الشامل للحرب بما فيها الشروط الإيرانية وبما فيها التنازلات اللي يجب تقدمها إيران، فإنه ربما بش يكون من أهم جدول أعمال لقاء غدوة هو محاولة أخيرة لوضع حد لحرب أنهكت العالم وأنهكت الولايات المتحدة بشكل أساسي. وهنا وقت نقول متى، نقول إلى متى، إلى حين العثور على وصفة قابلة للتسويق للخروج من الفخ الإيراني، لأن وضعية الصين مرتاحة أكثر من أمريكا في الموضوع هذا. أمريكا مثقلة بالملف الإيراني، مثقلة بالمعارضات الدولية لفتح مضيق هرمز بالقوة، ومثقلة بالممانعات اللي آخرها فيتو صيني أصلا في الأمم المتحدة على دخول مضيق هرمز بالقوة. وبالتالي في لقاء القوة يمكن أو يمكن أن البشرية كاملة قاعدة تطلع الآن نوفل إلى خروج من نفق هذه الحرب اللي راهي وقت اللي كل ما تتعطل المفاوضات شوية كل ما تزيد سوم برميل النفط، وكل ما تتعطل الاقتصاد العالمي وتتعطل التجارة العالمية، وكل زادة ما تتعطل الولايات المتحدة الأمريكية في طويان ملف حبته يتطوى بسرعة لكنه ما تطواش. إذن نجم نعطيك معلومة أخيرة، أنه من البارح وبرودة الدم الإيرانية الرهيبة في المفاوضات، أنه وقت اللي عود هدد ترامب بعودة مشروع الحرية أي فتح المضيق بالقوة، أعطاه خمسة شروط. خمسة قالوا إحنا لا من نجم نعملوا جولة ثانية المفاوضات إلا بخمسة شروط، أولها إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما في لبنان. مع العلم سينوفل أنه ترامب زاد من إخفاقاته الدبلوماسية أعلنوا عن تلك الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وفي وقت اللي موجودة في الهدنة 300 أكثر من 300 لبناني استشهدوا في معناها في وارد اعتداءات إسرائيلية على قرى الجنوب. فهل تكون أو يكون لقاء بيكين من جملة الاتفاقات الكبرى للقوتين اللي يراي تتجاوز الحرب هذه، تكون فيه بريقة أمل ربما لورقة للخروج من هذه الحرب تنضم إلى مفاوضات باكستان اللي راهي الصين مش بعيد عليها وتدور خلف كواليسها وتديرها بشكل أو بآخر، لأنه مصلحتها في العالم هي الآن في الميزان. إذا كان توصلنا للورقة هذه فقد تكون خاصة نهاية الحرب هذه باش تحددنا بداية تسويات كبرى في ملفات كلها بقيت عالقة، تسويات كبرى بين القوى العظمى بإعادة فعلا تنظيم اقتسام النفوذ في العالم التجاري والاقتصادي والعسكري. ما باش نحكيه على الورقة الأوكرانية، باش نحكيه على كل الملفات العالقة الآن الدولية اللي ربما بشيء من العقلانية ينجموا القوتين يتوصلوا إلى تهدئة التوتر، لأنه حلال الأزمة صعيب برشا.
3: واضح شهداء لبنانيين ربي يرحمهم، شفت فما فيديو متاع ابو ولده والبو شاري عصفور الولده كيفاش قاملوا لهم الدار استشهدوا ربي يرحمهم. سينيجي زيارة للصين شنو تنجم تخرج منها؟
7: رغم أن الرئيس الأمريكي البارح صرح لوسائل الإعلام وقال نحن لسنا في حاجة لتدخل صيني في اللي حلحلت المفاوضات المعطلة يعني وللخروج من حالة
3: هي زيارة قديمة مبرمجة من قبل
7: لكن قد يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس الصيني تشي جين بينغ قد يطلب منه التدخل لدى إيران لإنهاء الحرب. علاش؟ لأنه بحساب الأرقام اليوم الحرب هذه هي حالة الحرب الخاسر الأكبر من الحرب هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية مش إيران. إيران صحيح سجلت خسائر وفما خسائر اقتصادية ومالية وعسكرية وغيرها، لكن وقت اللي تسمع وزير الدفاع الأمريكي يقول إلى حد الأسبوع هذا الحرب تكلفة الحرب على الخزانة الأمريكية وصلت إلى تقريبا ما يقارب 29 مليار دولار، يعني رقم مفزع. هذه خسارة كبيرة، ولأنه والاستنزاف مازال متواصل. طبعا إيران قاعدة تستفيد وتستمر في سيطرتها على مضيق هرمز، لأنه كي تسمع بعض الدول اللي أبرمت صفقات وعقود مع إيران مباشرة، العراق وباكستان اللي عملوا عقود مع اللي نقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج إلى هذه الدول، وفما حتى دول أخرى تسعى لإبرام اتفاقات ثنائية مع إيران لتسهيل عبور ناقلات النفط والغاز. هذا مؤشر على يعني سهولة سيطرة إيران على مضيق هرمز رغم الحصار البحري العسكري الأمريكي. طيب هل يستنى العالم حاجة ما اللقاء ذي اللقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني؟ أنا ما أعتقدش أنه نستنى حاجة كبيرة. عليش؟ لأنه إيران الصين مؤسسة مدرسة الدبلوماسية الحذرة بامتياز، وهذا يعني يعرفوه الدول كل. خطر الصين لو قبلت بالدخول في المفاوضات هذه بين إيران والولايات المتحدة ما هيش مش تكون مجرد وسيط ناقل للرسائل كما عملت باكستان وكما عملت عمان،
6: مش تكون ديسيزيف.
7: يعني الصين باش تفرض أجندة وتفرض قرارات من منطلق قوة طبعا، لأنه وقت اللي تفاوض وأنت قوي بين طرفي صراع مش كما أنك تفاوض وأنت ضعيف وأنت لا تملك أوراق قوة. دونك يبدو أنه فما بعض المواقع نقلت على من الكواليس ثم قبول مبدئي من الصين لإقناع إيران بحل مشكل مضيق هرمز، لأنه بين الزوز ملفات الكبار الملف اليورانيوم وملف مضيق هرمز، الملف العاجل الطلب العاجل جدا وهو طلب كل دول العالم هو رفع الحصار عن مضيق هرمز، لأن العالم يعيش اليوم حالة من الاختناق، اختناق طاقي واختناق مالي وخسائر مالية قاعدة تتكبد فيها خاصة الدول الصاعدة، الدول الصغيرة اللي تعول على توريد النفط. الصين راه قبل اندلاع الحرب قبل بستة شهور تعرفش عملت مدخرات لأول مرة. الصين قبل بستة شهور من انطلاق الحرب عملت مدخرات طيلة الخمسين عام ما عملتوش، يمكن توقعت استباق الحرب. والصين ما عندهاش مع إيران شو تبادل التجاري تقريبا في حدود 14 مليار دولار، لكنها مع الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في حوالي تقريبا 450 مليار دولار سنويا من المبادلات التجارية. الصين غير يعني مهتمة ومش مركزة برشا على الملف الإيراني بقدر ما بقدر رغبتها في المحافظة على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3: واضح.
7: لأنه حتى في المفاوضات شنوني بهذا نوفل مش تكون التخفيض في الرسوم الجمركية مش تكون واحدة من الورقات المهمة في المفاوضات بين ترامب وتشي جين بينغ.
3: شكرا سينيجي، شكرا خليل على الأخبار، وساعة ثانية نرجع لكم في ميدي ماك.

0: أهدافك نلكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لوختي. خدمة تحكي لوختي.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المجلس الوطني للجهات والأقاليم ينطلق اليوم الأربعاء خلال جلسته العامة في مناقشة 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية، بعدما كان مجلس نواب الشعب قد صادق عليها في وقت سابق. وفي هذا الخصوص أوضح رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلال السعيدي أن تونس تعيش واقعا طاقيا صعبا بلغ فيه العجز الطاقي ما قيمته 11 مليار دينار ونسبة تبعية تقدر ب 65% في ظل ارتفاع كلفة الانتاج. واعتبر السعيدي أن مشاريع اللزمات الخمسة المعروضة على تصويت مجلس جهات الأقاليم تعد مشاريع استثمارية هامة بطاقة انتاجية تبلغ 598 ميجاوات وبكلفة استثمار تبلغ 1640 مليون دينار. ستخفض كلفة انتاج الكهرباء في تونس إلى 104 مليمات مقابل 300 مليم حاليا وفق تقديره.
6: اليوم نتحدث عن عجز طاقي في حدود 11 مليار دينار ونسبة تبعية بحدود 65%، أيضا إلى ارتفاع كلفة إنتاج كيلووات ساعة المعتمدة على الغاز، وهي كلفة مرتفعة وتتكلفه غاليا وعاليا على الميزانية العمومية وعلى احتياطي الدولة من العملة الصعبة. المشاريع المعروضة أمامنا اليوم ليس مجرد مشاريع تقنية، هي مشاريع مرت عبر مؤسسة الدولة انطلاقا من اللجنة العليا لانتقال الطاقي الخاص ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، ونحن اليوم نجتمع لنتناول هذه مختلف هذه المشاريع. هي مشاريع استثمارية هامة بطاقة إنتاجية عالية 598 ميجاوات وكلفة استثمارية في حدود 1640 مليون دينار. أيضا هي مشاريع ستخفض كلفة إنتاج الكهرباء في تونس في حدود 104 مليون، بعدما كانت هي تعتمد على في حدود 300 مليون، وهي ستساهم في تخفيف ميزانية الدولة.
5: المنظمة التونسية لطب الشبان تعقد ندوة صحفية مخصصة لتقديم نتائج دراسة ميدانية أعدتها حول ظاهرة العنف والاعتداءات داخل المؤسسة الصحية التونسية، ذلك يوم الجمعة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وتأتي هذه الدراسة في إطار متابعة المنظمة لظروف العمل داخل المستشفيات العمومية وتسليط الضوء على حجم الاعتداءات التي يتعرض لها الإطار الطبي والشبه الطبي وانعكاساته على سير المرفق الصحي وسلامة العاملين فيه. وسيتم خلال الندوة تقديم عرض مفصل للأرقام والمعطيات الإحصائية الواردة في الدراسة، إضافة إلى تحليل أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز حماية العاملين في هذا القطاع. ولاية القصرين تسجل منذ بداية السنة تلقيح أكثر من 7000 رأس من الحيوانات الحساسة ضد داء الكلب، وذلك في إطار مجهودات استباقية متواصلة للحد من انتشار هذا المرض وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لطفي الصياحي. وبين المصدر ذاته أن ولاية القصرين سجلت في بداية السنة الحالية 18 حالة حيوانية حاملة لداء الكلب، ما استوجب تكثيف تدخلات وقائية خاصة عبر التلقيح الدائري حول البؤر المرضية، حيث يتم التدخل السريع حال ظهور إصابة مؤكدة من خلال تلقيح الحيوانات الموجودة بمحيط البؤر للحد من انتقال العدوى. في أخبار العالم، رئيس وزراء غرينلاندا يانس فريدريك شنيلسن يقول إن المفاوضات بين كوبنهاغن ونوك وواشنطن بشأن مستقبل الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي تشهد تقدما ملحوظا، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق، مشيرا إلى اتفاق قديم مع الولايات المتحدة يسمح لها بإنشاء قواعد عسكرية جديدة في الجزيرة. وتشكل الجزيرة القطبية محط اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أفاد التقارير بأنه يسعى إلى إنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في جنوبها، إضافة إلى قاعدة بيتوفيك الجوية التي تملكها الولايات المتحدة بالفعل في شمالها. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع كامل فريق ميدي ماج مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس. ميدي ماغ كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لما تسعتين. ميدي ماغ معنا في الورداني

0: 24 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسم أمد فود من 13 ل17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
1: مع ليتر حالي
2: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين أنهم الشهر اللي تعيش فيهم أغلب العائلة التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط إن كان التلامذة الطلبة أو أوليائهم، وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء أو ضمان معادلات أو أعداد تلبي انتظاراتهم، أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولت تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحيانا المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغارهم؟ وعليش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
3: أنا نسميها بيريود دو ميليتير، لازمنا كل منظمين تلف زي ما تتحل، الأورديناتور ما يتمسج، بلاي ستيشن تتسكر، تكري أبار الميكلة ونشربو ونقرأ أكهو، وقت كله ديستيني للقراية، لازمك تكريفيه كلك أنت ومخك وعصابك وبدنك وكل شيء للقراية. فترة المراجعة فترة مهمة عند لي بارون.
4: أنا عندي ولدي يكور بعد المسير، والله العظيم رجع أمس له وعامل لا بريود لا ريفيزيون، ما يقراش يتيت وجاي الأول، أما شنو يقول لي أنا نركز، جيت أنا نركز في الكلاس مع الكور، نفهم أنا الكور إني راجع عادي، ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صبين البلوكية ولا عادي عادي. هي شنيه المراجعة؟ إذا أنت كل نهار ونهار وكما نقولوا بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون.
2: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ موضوعنا في فورم الأربعاء.
1: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار المادي ساعتين. نوف الورتاني
5: رجعنا لكم في ميدي ماك. دونك ليفينمون حدث ممتاز والفنانين فرحانين. قانون الفنان شنو هو؟ قانون الفنان حلو دوسيها
1: حل دوسي.
5: قانون الفنان والمهن الفنية في مجلس النواب نهد.
6: صحيح، علاش قلت ايفينمون؟ انا في النتي خطر سنوات سنوات الحقيقة واحنا نستناه، وسنوات والفنانين بمختلف الميادين نتاعهم هما يستناو في انتظار المصادقة. المصادقة جات البارح من مجلس نواب الشعب، مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية اللي قعد في ادراج المجلس لمدة طويلة. صوتوا عليه البارح 76 نائب، احتفظ نائب واحد حتى رفض ما سجلناه في الجلسة العامة اللي تم تخصيصها بالكامل لاستكمال مناقشة فصول النص التشريعي هذا والمصادقة عليه برمته. القانون الجديد يضم 45 فصل، الهدف هو إطار قانوني حديث ينظم القطاع الفني بمختلف مجالاته واختصاصاته، يثبت حقوق الفنانين خاصة والعاملين في المهن الفنية، وأيضا يثبت واجباتهم، هذا مهم في ظل التحولات المهنية وخاصة التكنولوجيا المتسارعة اللي عرف فيها المجال الفني والمجال الموسيقي. تذكر حكينا خير مرة على الانتليجنس ارتيفيسيال والغناء والمشاكل اللي صايرة في العالم الكل في علاقة بالملف هذا. القانون يجي في سياق نوف المراجعة المنظومة القانونية الحالية اللي يعتبروها عدد من الفنانين والفاعلين في الميدان الثقافي من مدة مش من اليوم ما عادش قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية، فما خصائص جديدة قاعدة تعرف فيها الميادين الفنية إلى جانب محدوديات، وخاصة النقطة هذه مهمة جدا نوفل، الحماية الاجتماعية والمهنية للفنان التونسي والعاملين في القطاع. النص فيه جملة من الأحكام الجديدة نلقاو من أبرزها بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية، تحدد شروط إسنادها وسحبها، تنظيم العلاقات التعاقدية عبر اعتماد عقد فني، يضبط حقوق والتزامات مختلف الأطراف. ينص القانون زاد على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين، هوني مراعاة خصوصية النشاط الفني اللي نعرفوه برشا فيهم يخدموا بصفة متقطعة سيزونية، دونك هذا يخلق مشكلة يتسم غالبا بعدم الاستقرار كما قلنا، تقطع فترات العمل سواء بالنسبة للأجراء أو العاملين بصفة مستقلة. من جانب آخر، الهدف من القانون هو دعم الإنتاج الثقافي الوطني، تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وتنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية في وسط بلادنا. من أبرز جديد زاد اللي جاء في النص التشريعي هو إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي في قائمة المهن الفنية. الهدف هو مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطوير طبعا الإطار القانوني المنظم للقطاع الثقافي. سبقت المصادقة على القانون هذايا سلسلة من جلسات الاستماع النقاشات داخل اللجنة، لجنة السياحة والثقافة والخدمات في مجلس النواب، شاركوا فيه ممثلين عن الهيكل المهنية والنقابية في علاقة بالمجال الفني، وعدد من الفاعلين أيضا في السياق هذايا. نائب ظفر صغيري وقت اللي كان حاضر البارح قال القانون الجديد باش يضمن الحقوق الاجتماعية والصحية للفنان. رينا، عديد الفنانين التوانسة نوفل كي يعرفوا ازمات صحيه خاصه، الكل نارينا كلهم يتكلموا على الوضعيه، يتكلموا على الجانب المادي، يتكلموا على صعوبه استخلاص الفواتير نتاع الوضعيه.
5: الفنانين يخلصوا في 120 و220 دينار معناتها
6: اكزاكتومون، دونك هذاك علاش مهم جدا انه نحكيوا اليوم على الجانب الاجتماعي والصحي من وراه للفنان باش ينظم المهنه. يقول ظفر صغيري يحمي الملكيه الفكريه ودعم الانتاج الثقافي وربطه بالتنميه الاقتصاديه. صغير يقول القانون هذا باش يخدم مصلحة البلاد، صورة تونس أيضا وهويتها الثقافية. الفنان يقول هو رافعة حضارية وثقافية في تونس.
5: واضح. يلا مع نقيب المهن الموسيقية سمير الهميمي من الناس اللي كان يدعو وتعب برشا هو نقابة والفنانين باش يحاولوا يوصلوا المجلس النواب وتم المصادقة على القانون. سمير الهميمي مرحبا بك.
7: مرحبا بك سي نوفل، وتحية ليك ليك ولي معك استديو، تبارك الله عليه اللي كان يقدم حكي كل شيء كل شيء كل شيء.
5: واضح. سمير نقوله مبروك.
7: بيان سور مبروك. ولادة دستور جديد نقول للفنانين، مع راهو الفقرة الأخرانية تعجبني في نسخة إلغاء كل النصوص القديمة. ان شاء الله احنا بعد ما يصح هذه الجمهوريه ويعطي في الرايد الرسمي الغاء كل القوانين، بون كل قوانين فما قانون واحد هو يقول لك يحجر العمل لغير حاملين بطاقات الاحتراف ومسيبه هكاك ما هيش منظمه الكلمه هذه. ولاده تقول دستور جديد للفنانين. نقول اولا تنظيمي، انا ديما نقول هالقانون هذا اولا ونحب نركز عليه تنظيمي خاطر نحبوا النظام، راهو نظام لينا وعلينا احنا كفنانين لازم ننتظموا، راهو زيد راهو هذا راهو باش يكون لينا وعلينا. تشجيعي على الانتاج يعني باش باش باش يحلك بين اخرى للانتاج. الباب اللي اهم حاجه اللي هو الصحي والاجتماعي، احنا نعرفوا كل فما المنظومه الاجتماعيه موجوده لكن نوفل كما نعرفوا ضعيفه
5: ضعيفة. باش نحكيو بشوية بشوية القانون من النقاط الكبرى حقوق المؤلف، العقود، الحماية الاجتماعية، مشاركة الفنانين الأجانب، برشا نقاط قوية. بقي حاجة قبل ما ندخلوا في التفاصيل، معناتها انها تتحول الى قانون معقول، اما انه القانون نعيش به ويتم تنفيذه يظل لي هذا تحدي جديد، معناتها لابد من تنفيذه والالتزام بتنفيذه. راهو مش باش يتسكر يقف في مجلس النواب.
7: لا نعرف نعرف لانه شو بالشراكه مع اهم وزارات اربعه اللي عندك. اولا وزاره الشؤون الثقافيه اللي هي من اهم الوزارات تاع التنفيذ، وزاره الداخليه لازمها تكون مساهمه في التنفيذ هذا، وزاره الماليه لازمها تكون مساهمه في التنفيذ، وزاره الشؤون الاجتماعيه، هذوما اهم اربعه وزارات راهو لازم وزير الثقافه الموجود او اللي باش يجي او اللي باش يكون اللي باش تبدا من ناحيته هو الاوامر والمراسيم، راهو يلزم الضغط على الوزراء هذه باش يساهموا في التنفيذ. كلمه صحيحه من اهم الحاجات التنفيذ
5: جوستومون. باهي سمير الرحميمي، يلا ترى باش نسالك على موضوع، باش نبدا اهم موضوع اللي معناتها يوجعنا الكل اللي هو تعزيز الحمايه الاجتماعيه والمهنيه للفنانين بعد سنوات من العمل دون تغطيه واضحه. سمير حكينا برشا مرات فنان يمر بأزمة في الكواليس مثلا يقول لي راهو ياخذ في 180 دينار، راهو ياخذ في 120 دينار، راهو ياخذ في 220، وبرشا فنانين ياخذوا في مبالغ بسيطة ما تكفيش باش تعيشوا جمعة. شنو الحل معناتها باش يتنحى هذا، باش يولي فنان عنده تغذية، باش يولي فنان أقل حاجة ياخذ في مليون مليون ونص يعيش بيهم بعد؟ فسر لي معناتها بالدارجة.
7: محليش سؤال كي جان قلت فما في القانون الجديد هذي فما طابع المساهمة، طابع المساهمة الفنية هذي زي ما تحددش، أما مبدئيا مش يمشي في العشرة آلاف، عشرة دينار تونسية مش يكون على أي. كل مساهمة، على كل عقد، على أي أكت مش تصير فنين مطلب لوزارة الشؤون الثقافية، مطلب حصول على أي حاجة، عشرة دينار. تصورك العشرة دينار كل هذي كل مش تتصب في صندوق للتغطية الاجتماعية للفنان في تابع وزارة الشؤون الاجتماعية، هذي كله هذي نمشي. قال زميلك بليك الفنان العربي اللي يخدم كان السيزونير كذا شهور، هذوكم تخدم كذا شهور وإثبات كذا شهور، التسعة شهور ما تخدمهمش هذوكم تخلص فيهم، هذوكم هذاك تخلص فيه. هذا جانب، جانب تقوية الضمان الاجتماعي. ومن بعد أنا قلت قبليك في برشا إذاعات، قلت فما فنان معروف وطلع على كرتاج قريب 5-6 مرات يصب على روحه قريب 35 سنة، يكمل عنده عامين جاته شهرية متاعه 210 ألف أو 218 ألف.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الواقع تحكي فيه معناتها؟
7: هذا من الواقع. ما نحبش قلت لك فنان طلع على كرتاج 4 مرات احتراما لي، والله طلع 4 أو 5 مرات وكان ضيف عندك، ما عندوش حتى 3 جمعات كثيرة كان عندك ضيف في مزيد. يعني شيء حشم، شيء أسف أنه تلقى بعد ريتريتك تلقى رويجة أقول لك هاوش نعطيك رقم. أنا كفنان نصب على روحي، أنا نصب كاتيجوري كاتيجوري نصب في التريميسر نصب 400 ألفين، يعني نصب 400 ألفين بار تريميسر، ومن بعد تجيني أنا 200 دينار فضيحة، رقم ما يقابلش بعض،
5: خايبة المسعى
7: ما يقابلش بعض. وحاجة أخرى نوفل، رأي فما برشا موارد رأي قاعدة ضايعة، فما 1% ذاك ما نعرفوش عليه، الله أعلم وين قاعد يمشي بالدولة يتخذها لذات القطاع الثقافي الله أعلم. فما عندك نسبة 5-10% و15% هذوك يقع اقتطاعهم من العروض الفنية باش يمشوا بتاع الفنانين الأجانب، معقولش يمشيوا. فما 5% اللي نفهم هنا الفنانين نعمل في العروض ديما في كل عقد كنت صح عقد تنحادي 5% هذوك يمشوا للفنانين وين وينهم؟
5: أي فلا
7: ما فهم حتى شيء. هذي كل تو كل باش يلغى توا على الاقل يتنعفوا فلوس توا يمشي
5: هذا الكل. علاش قلت مبروك ولكن الخدمه صعيبه مازالت به؟ نسرك على حاجه اخرى، الحقوق الملكيه والفكريه معناتها امر يبدو يعني نقولوا باش نحسنوا فيها شويه، اما تامين الحقوق الملكيه والفكريه ويجيه وكذا صحيح. اعتقد انه امر شبه مستحيل في الفتره الجايه. معناتها شنو تعملوا باش تحركوها الحكايه هذه؟ معناتها شنو تعملوا؟ اي راه في بالك لحظه، علاش قلت لك امر شبه مستحيل؟ خطر مثلا الموزيك داسانسور في فرنسا يخلص عليها الفنان اللي يعزفها، اكل الموزيك الماستر نبداو نسمعوا فيها في الاسانسور اللي عزفها يخلص عليها، ما حتى تتعدى في اسانسور يخلص عليها، بواتا ريستوران يعدي لغاني يعمل شهريا ليستا متاع اغني ويخلص. ما فهمتش نقول لك شبه مستحيل.
6: معلومه اخرى باش ناكد لك الكلام هذا، شبه لك في استادات في الاوروب لي ميوزيك تعديو قبل ما يدخلوا جواريت هذوكم فيهم أي. ميزانيه كل كلوب متاع كوره ميزانيه يخلص لي دروا دوتور متاع الناس.
5: فهمتش نقصد اللي حقوق تاليف راي امر صعب جدا، ولكن الدوله لازمها تحرص كيف باش تحسنوا الامور هذه انتم
7: بالضبط. هي نوفل انت كلنا نعرفوا فما مؤسسه في تونس، المؤسسه الوطنيه للحقوق الملكيه والفكريه موجوده المؤسسه في القانون هذايا.
5: بالله يزيد اعطيني رقم كيما ال 220 الف. فما فنان عنده غنية كسرت الدنيا عطاوها 38 دينار بعد عام.
7: فما شكون عاد قانون وجهاز 32 دينار قال له الشنقيلي 45 دينار ما غير ما نجي.
5: اي فلا معناتها الواقع مر. اي هذاك علاش
7: يقول لك حاجه
5: شنو باش تعملوا في هذه؟
7: هي الاداره الوحيده في وزاره الشؤون الثقافيه اللي عندها الضابطه العدليه. شفت الضابطه العدليه؟ انا كان في موقع مدير عام المؤسسه ونعرف لو انا نعرف اجتهاداتهم لو هم يجتهدوا لكن على قد الحنون على قد القانون اللي كان في ديهم. نهز عدل المنفذ ونمشي توا للمطار تونس كارتاج الدولي نجم نهبط عليه ريدو لانه مش قاعد يخلص في الاداءات نتاعو. نمشي للمؤسسات طبعا تجيكم المؤسسات الاذاعيه والتلفزيون نمشي مثلا للاستادات للاستاد كما قلت نمشي للمطاعم للمقاهي. شو ده نسوت المقاهي؟ فما نص قانوني يقول لك تدفع كل قهوة أو كل مطعم أقل حاجة مثلا المطعم أقل حاجة يقدمها شنين نقول وإحنا ما ب10 دينار يحسب لك هو 10 دينار في الشهر
5: راني كي قلت لك الموسيقى اللي في الاسانسور ما تحكيت لك على اتفه حاجه، فما بالك المطاعم وغيره وغيره وغيره. معناتها لابد من الالتزام بالحكايه هذه، معناتها
8: هو الانضباط. هذا القانون شطاه يا نوفل، هذه زيت قوي.
5: معناتها علاش قلت لك لابد من الالتزام وحملات وكذا وكذا به في وسائل الاعلام اللي لابد من جزء كبير من مثلا اقل حاجه كل وسيله اعلام 30% من موسيقتها تكون تونسيه ويدفعوا
8: 60% ومجزء 30 انتاج جديد و30 انتاج قديم. نجم نعطيك اكزامبل، نعطي خويا ايمن لاسيخ ونعطي ما على الريح باش ما نقولوش خويا هكا. وحاجه اخرى، 60% راه في اوقات الذروه، مش معناتها تجي تعديهم لي 60% تعديهم من 10 تاع الليل ل 4 تاع الصباح. لا تعديهم في اوقات الذروه، هذا في القانون الجديد تعديهم في وقت
5: الظهر. مش برشا،
8: لا لا لا ماهيش برشا. انا على 40% تبدا من الاربع نتاع العشيه عاد يش تحب. ولا الخطايا والعقوبات راهي كبيره برشا على المستوى هذا، تبدا من 5000 دينار توصل حتى 10000 دينار.
5: واضح واضح، معناتها وسائل الاعلام لازمها تدفع زاد مبالغ ماليه.
8: لا علاش نو في الخان، نقول لك لو عملنا مرصد، لو عملنا عام النقابه والله احتراما في اي اذاعه مش نسمي، والله ارقام تحش نحي كان المؤسسات الحكوميه، راه فما اذاعات راهو 2% و3% يعني شو تعدي زوج غنيات على 100 مغنيه من شيء على شيء ما يقابلش بعض. وبعد يقولوا شبيه الفنان ما ينتج، بطبيعه ما ننتجش خاطر باش ننتج وين باش نعدي غني. وما تقولوليش بربي اليوتيوب وما يوتيوب، خاطر الناس الكل ما عندهاش اليوتيوب. راهو الفنان راهو شيخ شيء عنده متعه كي يسمع غنيته في الراديو.
5: مانيش باش نقول لك اليوتيوب، ما هو اليوتيوب معناتها توا الان ما عادش معناتها. شوف عندك الحق، هذا قانون ما نقشوش، ولكن زاد اللي باش ينجح ينجم ينجح باليوتيوب. معناتها ما عادش نجاح الأغنية مرهون برشا بوسائل الإعلام، بالعكس وسائل الإعلام
8: والتجري انت تعديله وخلي الجمهور يحكم.
5: اي صحيح. لا لا لا، انت وانا قلت لك القانون عندكم فيها الحق. الكونتراتويت والأجانب به مثلا، قدوم الفنانين الأجانب، نعرفوا اللي فنان تونسي كي باش يغني في مصر معناتها اشترى فلوسه ويعطيها لمصر، العازفين مفروض عليه نمبر من العازفين وكذا. هل نظمتوا الحكاية هذه؟
8: يقول هي فما تو موجوده.
5: انا مره والله يا ماهر والله حفله في كارتاج نحكي عندها قبل الثوره، والناس فنانه كبيره عربيه والناس تصفق هكا وكذا. شفت شكون هسه شي كحله مد خلص الفنانه ساشي كحله الفلوس ساشي كحله في دولارات، معناتها لا كونترا لا حد شيء لا حد شيء، معناتها فم برشا تسيب. هل سيتم القضاء على التسيب هذا؟ ونعرف الفنان اللي يخلص 20 يتقايد 30 وما اعتبرش حكايته باش يتم القضاء على الموضوع هذا.
8: هي موجوده فما لجنه اسمها لجنه الفنانين الاجانب بوزاره الشؤون الثقافيه، اللي فيها لجنه متكونه ممثل على الوزاره، باش ما نحبش ندخلك في الغباب الذي ومثل على البنك المركزي على الاف 2. الاف 2 شفت الكاساشي اللي قلت لي عليها، يلزم الكاساشي ومعها وثيقه اسمها الاف 2 من البنك سنترال باش تثبت اللي هي الكاساشي هذيك وين باش تمشي وشنو مصادرها. ما باش نبعدوا على التهريب والتبييض وكل شيء هذيك. الاف 2 علاش فما ممثل على البنك سنترال هو اللي وافق على الاف 2 هذيك الفلوس خلاص اجر الفنان باش يخلص. هذه راهو في اللجنه هذه فما 10% تخلص للخزينه العامه و15% وال8.8 ركز معايا للمؤسسه الوطنيه للحقوق الملكيه والفكريه، اللي ال8.8 انا والفنان فلان وفلان وفلان عندنا منه نصيب عندنا منهم حق ذوكم الكل. هذه كان فما تسيب اللجنة يقول لي انا قديش من مطلب نبعثه، قديش من مراسة نبعثها لوزارة الداخلية وزارة الثقافة نقول لهم راو الليلة فما في نزل كذا، راو فما فنان راو جاي راو تخل بفيزا سياحة ما تخلش باش يخدم. يا ولادي يهديكم يقول لك باهي تو ننظروا بعد شيء ما فما، ولكن فما بعض النزل راي تعاقبت وخلصت الامور هذه. بالنسبة للقانون هذا زاد عطاء صلوحية نقوله أقوى، وفرض أنه الفنان الأجانب وشنو معناتها
5: العقوبة فرض كبيرة. أي كبيرة به النقابة الفنية في مصر مثلا نقوله الله لا يقدر صابر بيع يعمل مخالفة، يخرج نقيب يقوله صابر ما عادش باش تغني راك، ويقف صابر ما عادش يغني. معناتها هل باش يولي فما البوفوار هكا ولا لا؟ بيان سور تحيه صابر بيعي. هل باش يولي فما البوفوار ولا باش تقعد كالعاده تعمل في تصريحات وتهبط في ستاتويت؟ تفضل.
7: لا لا خويا، خلال 3 شهور خويا احنا ما في القانون هذا يخول انك انت تهيئ تعمل الهيئات هذه اللي باش تاخذ من حاجات مع الوزاره وهي تولي تنوب وتفك كما قلت انت كما ما بالضبط اللي هي. او خنبشرك من خويا ثم مشروع توا موجود وان شاء الله خلال اسابيع باش نحطوه في نص نواب، اسمه الهيئه الوطنيه للموسيقى اللي هو بما معتبر العماده كيف ما هو موجود في مصر وممكن اقوى. احنا ما نجموش سبوه قبل صدور القانون، لكن توا بعد صدور القانون بالقانون النجم، لانه فما بند في القانون اللي تعدى البارح النجم نسبه قانون اخر باش نفعلوا هالحكايات هذه. منها مثلا ناخذوا الفنانين الاجانب تولي الهيئه اللي هي العماده والهيئه اللي تتلهى بها، احنا نقولوا نتبعوا الفنانين الاجانب اللي جيوا والفنانين التوانسه اللي يخرجوا لبرا ونزيدك حجر والنقابه نتاعنا والحمد لله ربي اللي شرف فينا، راهو احنا الفيس بريزيدون تاع اتحاد الهياكل الفنيه اللي عملناها احنا في تونس.
5: باش توليو كيما فرضتوا على الاذاعات وتلاف 60% باش تحكموا في مهرجانات مثلا كارتاج 60% توانسه
7: موجود في الموجود موجود في النص القانوني انه ضروره حضور الهياكل الفنيه في كل الهيئات والجمعيات الثقافيه.
5: لا هل باش تفرضوا مثلا على كارتاج والحمامات 60% توانسه؟
7: شو معناتها كي نبدا انا موجود انا في
5: لا معناتها مش موجود في القانون ولكن باش تحاولوا تناقشوا.
7: لا موجود في القانون النقابات والهيئات ممثلة في الهيئات، أما كتقول إن نفرض منع جملة الفنان الأجنبي ما تقبلش بعضها
5: وكتابش ممارسي كتاب الدولي. ما قال حد منع، قلنا نسبة حضور التوانسة
7: أكيد لا هذاك أخوي تطور الأيام بحضور الهيئات الفنية الهيئات الفنية في مهرجان كارتاج مش كون نقابة موسيقية، ما نصورش الهيكل تاع السينما باش تحضر هذا الكارتاج، باش يكون ممثل ونكونوا واقعيين، شكون نقابة الموسيقية تكون حاضر.
5: حاجة إيجابية، الخدمة مازالت تستنى أكثر. سي ماهر همامي نقيب المهن الموسيقية، شكرا ليك. إن شاء الله تجي الخدمة أكثر وإن شاء الله يتحسن وضع الفنان. يعطيك الفنان يعطيك صحة، شكرا ليك. خذينا فكرة دونك على المشروع هذا اللي هي خطوة كبيرة باش الفنان تولي لهوة به اللهوة اللي يستحقها. إلى فاصل ونرجع لكم.
1: فرعون مع ليتر حالي.
2: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين أنهم الشهر اللي تعيش فيهم أغلب العائلة التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط إن كان التلامذة الطلبة أو أوليائهم، وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء أو ضمان معادلات أو أعداد تلبي انتظاراتهم، أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولات تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحياناً المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغارهم؟ وعليش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
3: أنا نسميها بيريود دو ميليتير، لأن كل منظمين تلف زعما تتحل لورديناتور ما يتمسج بلاي ستيشن تتسكر تاكري ابار الميكلا ونشربو ونقراو اكاو الوقت كله ديستيني للقرايه. لازمك ساكريفي كلك انت ومخك واعصابك وبدنك وكل شيء للقرايه. فتره المراجعه فتره مهمه عند لي بارون.
4: انا عندي ولدي كور بعد المسير والله العظيم رجع امس له وعامل لا بيريود لا ريفيزيون ما يقراش تيت وجاي الاول. اما شنو يقول لي انا نركز جيست انا نركز في الكلاس مع الكور نفهم أنا الكور يراجع عادي ما يزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صبين البلوكية ولا عادي هي شنيه المراجعة. إذا أنت كل نهار ونهار وكما نقوله بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت بالبريود ريفيزيون.
2: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ موضوعنا في فورم الأربعة.
1: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماغ.

0: عندنا وفلور تاني.
1: مازلنا معكم النص نهار حتى الماضي ساعتين. هذه ميدي معكم، هذه مفاتك شيء.
0: مفاتك شيء.
2: في مفاتك شيء باش نعطيكم كيفاش نجموا تحضروا حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي. بلاش
3: نمشي
2: بلاش.
3: أنا وعبد الناصر
2: بلاش تدخل بلاش. حفل افتتاح ما هو بالليزانفيتاسيون تدخل بلاش، وحتى كان ما عندكش انفيتاسيون فما طريق هذه بالطبيعة، فما طريقة الجي سي سي تنحكي فيها في وقت طول مش نحكيه على كان
1: هتلاع مسلم كان جينا بنات قلنا لبس روبة واحدة
2: فما الانواع الكل نحكي. وزادة لهنا على لامين يامال اللي يرفع علام فلسطين في احتفالات برشلونة بالبطولة الإسبانية لليغا، وردود أفعال كبيرة برشا، وباش نحكيه حتى الرد متاع المدرب متاعه هانزي فليك. لكن قبل هات نحكيه على حكاية يمكن عشاق الكورة يعرفوها بركدي بركدي، اللي هي ما يسمى بحفلة العار. وثائقي لنتفليكس يكشف أخيرا أسرار متاع الإضراب اللي صار وقتها في المنتخب الفرنسي في كأس العالم بجنوب أفريقيا. الناس الكل كانت تستنى في منتخب قوي في المونديال ذاك بعد ما وصلت فينال 2006، ولكن وقتها ما كانش فقط مجرد فشل كروي، كان فضيحة وطنية كاملة دخل فيها حتى رئيس الدولة
3: كل في ذلك
2: الوقت. exactement، وذي اللي خلى نتفليكس تعمل دوكيومنتير كامل.
4: Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka, c'est le trait qui est parmi nous. La question qu'il faut se poser, c'est ce trait qu'il faut éliminer du groupe.
5: On montre qu'à un moment, les mots leur échappent. Donc Patrice Evra, à un moment, au moment où Nicolas Anelka s'est fait virer de l'équipe de France, il y a une conférence de presse où Patrice Evra, c'est ce qu'on raconte, je crois que c'est Vincent Deluc qui le dit, il est submergé par ses émotions et il lâche ce mot, le traître, la taupe, et il crée quelque chose que personne n'attendait, c'est-à-dire, ah bon, il y a une taupe, ah bon. Et donc depuis, il y a un fantasme, un mystère, les gens se disent il y a une taupe, et nous, à la fin, c'est attelé à essayer de rétablir une vérité, donc il y a une taupe, en tout cas, il y a quelqu'un qui a trop parlé. Mais ce qu'on établit quand même, je ne veux pas le dire ici qui c'est, mais il faut regarder tout le doc, mais c'est qu'effectivement, c'est une taupe malgré lui. Ce n'est pas quelqu'un qui était tous les soirs envoyé des infos aux journalistes avec son téléphone. C'est quelqu'un qui a trop parlé, un peu maladroitement.
2: بعد 16 سنين نتفليكس تختار انه الملف هذا يكون هو الوجهه الجديده الوثائقي الجديد اللي هو لوبوس لي بلو اون غريف، اللي كشف كواليس ما صارتش قبل. وشكون تكلم اكثر من اللازم؟ القصه بدات في كاس العالم 2010 وقت المنتخب الفرنسي كان يعيش توتر كبير بين اللاعبين والمدرب وقتها ريمون دومينيك. النتائج كانت كارثيه والاجواء داخل المجموعه كانت مشحونه برشا، لكن الانفجار الحقيقي صار بعد خلاف كبير بين اللاعب نيكولا انيلكا والمدرب دومينيك. حسب تقارير وقتها يقول ولي انيلكا قال كلام معين نوعا نحكيو لهنا للمدرب متاعو دومينيك بالطبيعة وقت اللي في حجرة الملابس. المعلومة خرجت للإعلام وصارت وقتها نجم نقولوا فضيحة، وحتى متصور خرجت شفنا حتى سيونس دونتريمون وقتها الشهيرة اللي صارت.
1: هم يقولوا جواسيس العنوان، اتهموا حتى جريدة ليكيب، جاسوس وصل ليكيب va te faire كذا وكذا، هبط عنوان في خبر في جريدة ليكيب اللي يقول لك جريدة ليكيب محترمة نوعا ما، ما تهبطش عناوين كيما هذيك. دومينيك انسان غريب، خاطر ولا كرونيكور تو في ليكيب دو سوار، اكتشفته اللي هو مهبول، معناتها انسان مهبول. هو الازمه نتاعو بخلاف النتائج، فما ماتش خسرت فيه فرنسا هو خطب
3: خطيبته وقتها اللي في ام 6 استيل دوني،
1: معناتها خطب نهار الهزيمه، ما انسان ما يعرفش يتصرف،
2: ما يعرفش يجري
1: فرنسا منهزمة وماكلة بعضها هو خطبها.
3: كي ترجع للفترة هذيك هم يسميوها فضيحة،
1: تفضل ارجع سينات
3: فضيحة نايسنات، نجم تفهم كيفاش بالحق تحب تعاود تبني من الأول جديد،
1: معناها تفهم ماهيش بنية من الأول
3: جديد. شوف جست خنكمل
1: ليه قصيت خطر انت ما تهزن البنية من الأول جديد. في الثمانينات وقتها فرنسا بعت الماتش وانسحبت، وقتها هدوا كل شيء وبداوا يبنيوا في مراكز الشبان وكذا، وفرنسا اليوم ولات مرجع في العالم في الشبان.
3: مش تحكي على انفراستركتور،
1: لحظه، لا لا البنيه الكل. بالنسبه ل 2010 منظومه ورئيس وناس، معناتها ما كسروش البنيه، معناتها بدلوا اشخاص.
3: هي البنيه نحكي لك على المنظومه في الجامعه،
1: نراو البنيه ما نقصدش بنيه، نقصد منظومه.
3: نعرف نحكي لك في الجامعه، مش نحكي لك على انفراستركتور وسنتر دو جون وكل، مش نحكي على ذاك، نحكي على رئيس والناس اللي تابعين الكل، كلهم تغيروا. فما اسامي كيما سمير النصري، كيما باتريس ايفرا، كيما ويليام جالاس، كيما انيلكا، الأكثرية متاعهم ما عودوش حتو ساقيهم في الليكيب دو فرانس. جي لورون بلان بفترة جديدة، وقتها في الفترة هذيك أكثر مرة في تاريخ فرنسا الجمهور ما عادش عنده ثقة في الليكيب دو فرانس. وقتها خرجوا أرقام مرعبة، يعني كانت ثم شبه قطيعة بين المنتخب وبين جماهيره. كيفاش عاودوا بنيو ثم وصلوا شامبيون دو موند الكف هذاك اللي صار سامحوني في الكلمه في العباره الكف اللي صار في نايسنا وصلوا بيه الشامبيون دو موند من بعد في 2018
1: اللي بعد 8 سنين اللي عمل الفيلم في بالك خذا الاجندا مذكرات دومينيك نسمع فيه يحكي البارح في إذاعة فرنسية قال فوق
3: خدمه بال...
1: قال فوق 300 صفحة أما لا تعرفش معناتها الجورنال متاعه ما تحكي كل شيء معناتها
2: كل شيء
1: الجورنال الشخصي مدهولهم قال عملت معه حوار 300 ساعة الجورنال الشخصي اللي يكتب مثلا يقابل صلاح أوه صلاح جيت موست علي نحسه منافق ما هو كذا حكي فيه الواقع الكل ويعطي صحة دومينيك كيفاش ما نعرفش
2: صريح جدا
1: أي مش بالفلوس دونك خذوها أي
2: مش كامل نحكيه طول هنا على لامين يامال اللي يرفع علم فلسطين في احتفالات برشلونة بالليغا ديما معروف انه تصير احتفالات يكون فما البيوس وين يلقاو فيه اللاعبين الستاف والكل لامين يامال اختار انه يرفع علم فلسطين في حاجة خلت برشلونة استفرح شفنا حتى الجامعة الفلسطينية لكرة القدم كانت هبطت التصوير تشكر فيها في لامين يامال برشلونة شكرته لكن جت ايضا ردود فعل اخرى وكانت ايضا من المدرب متاعه في الفريق اللي هو هانزي فليك
6: Plusieurs supporters saluant son affichage de solidarité avec les Palestiniens, mais son entraîneur Hansi Flick ne partage pas le même avis.
7: These I normally don't like. No, this is don't like. I spoke with him and I said to him if he wants this decision is old enough. He's 18 years old. I think we are playing football. We are and you can see what the people expect from us. When I see to the crowd, to the people around the street, they were really with Jose, the tears in the eyes. It's unbelievable. It was really emotion.
2: دونك نحكي لهنا انه هانزي فليك ما حبش ملخص الكلام والكل ديما يحكي يقول لك رانا نحن هنا نلعبوا الكره فما حتى ملي كومونتير قال ما تنجمش تستغرب هذا لانه جنسيته المانيه ومن المعروف الموقف الالماني من الموضوع هذا وايضا قالوا زاد اللي عامل لامين يامال بالعكس ماهوش حاجه غريبه
1: لا اصله العربي
2: هو اصله عربي وزاد يعيش في اسبانيا معناها هذا بالنسبه لي هو شيء عادي
1: مميتو شفتك الريبورتاج مميتو كيفاش متاثر بها
2: وين ما يمشي معاها
1: اي معناتها عمل ضجه الناس تسب وناس تشكر
3: ما يحكيش برشا على ما وقفوا
1: يا صديقي قوه ما نعرفش يتراناوها ولا قوه الشخصيه هذه والقدره على انه يحكي وواقف ومستوي ويجاوب يعرف يجاوب باش يقول كلمه شو ما يقولش ما تفهم بريفينغ وفورماسيون رهيبه
3: نتصور سورتو كي تاخذ ابعاد كيما هكا معناتها تولي نجم وتو نشوفوا في نجوم كره القدم ولاو من صغر سنهم معناتها تشوف كيليان مبابي من موناكو تقريبا ولا ميديا سيستم اللي بيه برشا دونك نصور انهم يتعلموا كيفاش يجريو وكيفاش يحكيو في الانترفيو كيفاش كل كلمه تخرج في بوقاتها لكن فقط على يامال راهو اسبانيا نحكيو عليها كمثال احنا خاطر تقريبا كانت القاطره في القضيه الفلسطينيه اللي تبعت وراها دول الكل ولكن راهو كاتالونيا في حد ذاتها تخميم اخر معناها أراهم يسو برو باليستين مع القضية الفلسطينية معناها شعب كتالوني بصفة كبيرة جدا عندهم هما وفي برشا بلايس أخرين يقول لك احنا نتقاسموا الألام بتاع الشعب الفلسطيني
1: لأنهم يحبوا يستقلوا
3: إيديولوجيا دونك راهو بالطبيعة باش يكون مرحب به أكثر من أنه ناس ضده في كتالونيا بالذات
1: واضح نهد
2: نختموا بطريقة ممتازة ومثالية وأيضا مجانية باش تدخل الافتتاح مع رجال
1: أصلا مش أنه نهد أي واحد يسمع فيك
2: أي واحد
3: في بالي الدعوة اللي نحن
2: لا أي واحد
1: الافتتاح تعدش
3: من بحكي هنا في الأوقات
2: نسلموا للمستمعين اللي موجودين في كان بتبيع إن كان يسمعوا فينا توا بتبيع تنجم تدخلوا مجانا للافتتاح ونلقاو جورناليست من بي اف ام شي صور جماعة سهلة برشا الحكاية
1: والله بلي لحظة سليم أعطاني ملاحظة قالك نحي بيكي وميسي من برشلونة اللي تحكي عليه
3: نعم
1: فوالا معناتها كانوا النشاز تفضل سامحني
2: نحكي على الاستثناء
3: سكان كتالونيا
2: نحكيوا لهنا زاد على انه يقفوا يلبسوا دي كوستيم بالطبيعه وكذا يشدوا جوست ورقه ويكتب شكون عنده انفيتاسيون زايد والحكايه
8: تخطر سي كان ما سي il faut beaucoup de patience
9: je suis sur la croisette c'est le premier jour du festival et à quelques heures de la cérémonie d'ouverture je croise pas mal de personnes avec ces pancartes
10: je suis en train avec mon petit papier d'essayer d'avoir des places pour la cérémonie d'ouverture ce soir à 19h
9: ce sont ce que l'on appelle ici à Cannes des chasseurs d'invitations reconnaissables à leur pancarte entre les mains ils rivalisent d'idées pour accéder aux projections tant convoitées
8: il y a des gens qui ont trop de billets donc si ils utilisent pas ils sont pénalisés. Donc, ils ont vraiment l'intérêt de les donner à des personnes qui savent qu'ils vont voir un film après.
10: C'est la troisième année que je fais ça. Une amie m'a dit que ça marchait. J'ai essayé et bah, sur le coup, ça a marché.
2: وهذا اللي كان يتكلم قال قاعد يستنى تقريب ساعات لكن جاء واحد من الزانفيتي قال له راو سامحني ما عنديش انفيتاسيون للافتتاح لكن هو فما الفيلم اللي تعرض في الافتتاح فما بروجيكسيون اخرى نتاعو تصير بعدها يمكن بساعه معناها بعدها بشويه في قاعه اخرى قال له ها مزوز معناها شوف شكون معاك وامشي معناها تخت في الحكايه ديما عاديه معناها وشوف احنا قديش معناها
3: اما شوف السيستم في مجمله عجبتني قالها خل اذا كان ما تستعملش الانفيتاسيون نعطيهم لك بيناليزي معناها تتخطى وربما العام اللي بعده ما يعطيوكش
2: بالضبط لازم خاطر يتم استعمالهم لازم المقعد
3: كل
2: يكونوا موجودين
3: كل مقعد في بلاصتو
2: بالضبط
1: واضح يعطيكم الصحة عنا الأرشيف خسارة باش نخليوها غدوة نلقى وقت عنا برامج صنعت نجاحات في التسعينات والثمانينات في الإذاعة نخليوهم بعد غدوة بينصير غدوة الحصة الاقتصادية الممتازة باش تلقاو فيها ناهد هذاك علاش قلت ممتازة تحية
3: أنيس
1: تحية الأنيس بينصير بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس ثم ليندا باش تجينا في فورم شكرا لكم نتقابلوا نهار الجمعة شيء طيبة في لمن
0: Midi Mag.

0: nouveautés ou أقوى الموسيقى على موزايك اف ام. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai, au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai, au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
1: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
2: مروح من الخدمه وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من اخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان Votre magazine d'actualité, وين تلقاو الصحافة التفسيرية, الربح, الموسيقى اللي تحبوها, وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
0: من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فم, تحية طيبة. إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات بعد توقف دام لسنوات, وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة الدوائية. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة, يشمل هذا الاستئناف إنتاج أدوية في شكل شراب من بينها إكزابا ومضادات الحموضة, وكذلك أدوية أخرى مختلفة, بما يعزز توفر الأدوية الأساسية بالسوق التونسية ويدعم القدرة الوطنية على الإنتاج. وتأتي هذه الخطوة وفق البلاغ ذاته بعد استئناف إنتاج الأشكال الجافة وتحاميل وسيروم الفيزيولوجي في إطار مجهود متواصل لإعادة تأهيل المؤسسة واسترجاع دورها الاستراتيجية. المعبر الحدودي النموذجي بملولة يحتل المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر, والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية, حيث تجاوز عدد المسافرين الإجمالي 2.6 مليون مسافر, مسجلا بذلك نموا بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023, وبنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وخلال زيارة أداها اليوم وزير النقل إلى ولاية جندوبة, الوزير يدعو الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية للحفاظ على مكسب المعبر النموذجي بملولة, وإلى التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان انسيابية حركة العبور وتأمين سلامة مستعملي الطريق بالمعبر الحدودي ببوش باعتبار الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعبه هذا المرفق. عدد من الغطاسين المتطوعين القادمين من سيدي بوعلي وشط مريم وهرقلة يشاركون في عمليات البحث دعما لمجهودات فرق الغوص التابعة للحماية المدنية ووحدات الحرس البحرية في محاولة العثور على شاب مفقود منذ يوم الأحد الماضي أثناء ممارسته السباحة, وفق ما أفادت به مراسلتنا بولاية سوسيناس الهمامي. في الشأن الدولي, جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف وتيرة ضرباته على لبنان, حيث أسفرت غارات على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن استشهاد 9 أشخاص بينهم طفلان وفق السلطات, في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الكيان الصهيوني ولبنان في واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل منذ قليل إلى الصين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني شي جين بينغ, من التجارة الدولية إلى الحرب في إيران مرورا بقضية تايوان. وزارة الصحة الإيطالية تقول أن نتائج فحوصات 4 خضعوا للملاحظة في البلاد للاشتباه في إصابتهم بفيروس أنتا أثبتت أنهم غير مصابين به, وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى احتواء انتشار الفيروس. وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت أمس أن من المتوقع ظهور المزيد من الحالات من المجموعة التي ظهرت فيها إصابات على متن سفينة سياحية فاخرة خلال رحلة استكشافية قطبية انطلقت من الأرجنتين, لكنها شددت على أن هذا لا يشبه كوفيد-19 على الإطلاق ولا يشكل جائحة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
4: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
5: أريد طور عالمك.
6: مرحبا بكم. اليوم بدايه من الاربعاء تلعبوا زوز مباريات من الجوله الاخيره من البطوله. الدفعه الثانيه نادي البنزرتي في 15 اكتوبر يواجه الرجازيس، الحكم سيف الورتيني وامين بكير في الفار، مستقبل جابس اللي نزل للرابطه الثانيه يستضيف الملعب التونسي، الحكم عبد السلام ماني وفي الفار محمد علي قربية. تعيينات حكام مباريات الدفعه الاخيره اللي فيها مباريات تم المركز الثاني، ايضا الفريق الثالث اللي باش ينزل بين الاولمبي البيجي وشبيبة القيروان. بالنسبه للتعيينات، الكلاسيكو بين النادي الرصفيقسي والنجم الساحلي، حمزه جعيد حكم ساحه متصرف العربي في الفار، اتحاد بنقردان في مواجهه الترجي التونسي الحكم شيكون باسم العيد ووليد المنصري في الفار، نجم المتلوي في مواجهه شبيبة القيروان الحكم نضال الطيب حسني النيلي في الفار، النادي الافريقي الاولمبي البيجي الحكم حسين بولعراس سيف الورتيني في الفار، وماتش الاتحاد اللامون السيدي مستقبل استمال الحكم هيثم الترابلسي ومحرز الملكي في الفار. ذكروا مباريات ما يتلعبوا غدوة بدء من الأربعة. تعيينات مباراة ربع نهائي الكاس باش يتلعبوا على دفعتين الأربعاء والخميس. بالنسبة لدفعتنا الأربعاء، نادي صفيقسي الملعب الجيبسي، درجة زيس النادي الرياضي البنزرتي. نهار الخميس 21 مايو تقدم سقية الدير باش يواجه شبيبة العمران، وبعد بحجلة يواجه المتأهل من مواجهة نجم المتلوي بالترجي التونسي. الماتش هذا باش يتلعب نهار لحد 17 مايو، الماتشات تلقوا ماضي 3:30. منتخبنا الوطني لأقل من 17 عام يلعب اليوم مع الثمانية مقابلته الأولى في كان في المغرب ضد البلد المنظم المنتخب المغربي في ملعب مولاي الحسن. الماتش كما قلت 8 نتاع الليل. في التنس دورة تونس المفتوحة أهم النتائج اليوم، أرنولد بيلي البلجيكي تأهل للربع النهائي بعد الفوز على دانيل جلينكا الأسطوني 2-0 6-2 و6-3. الإسباني مونتس دي لا توري تأهل على حساب الهولندي ماكس هوكس 6-0 و6-2. الإيطالي تشينا تأهل على حساب النمساوي جويل 6-4 و6-1. في الدوبل اليوم بعد شوية عزيز واقع مع ليليا سيماكين يلعبوا ضد البرازيليين بريتو ودو سانتوس. أيضا اسكندر منصوري يلعب بعد مع يانس الهولندي ضد الإيطالي سيميوني والأرجنتيني فرانكو ريبيرو. في انجلترا مباراة مهمة اليوم، وفي اوروبا مباراة مهمة في انجلترا بالاخص ماتش مانشستر سيتي وكريستال بالاس مع الثمانية للسيتي الثاني ب 74 لتشديد الملاحقة على ارسنال متصدر عنده فارق 5 نقاط ينجم يزيد يتقلص الفارق اليوم عنده 79 نقطة. في فرنسا مواجهة بين الفريق الثاني والفريق الاول مع الثمانية لانس الثاني ترتيب 67 نقطة في مواجهة البي اس جي متصدر ب 73 نقطة. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام، وانا بخليكم على الكره.
4: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
5: أريدو طور عالمك.

0: Toutes les nouveautés ou Aqual Musica à la Mosaïque FM. Forum. Forum. Mosaïque FM. Forum. Les signes de jumeaux, le mardi
1: مرحبا بكم فورم على موزايك فام في حلقة جديدة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026. كالعادة 71 مايو 13000 بتشاركوا معنا في فورم لليوم. موضوع يخص برشا من العائلات التونسية، كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات. نعرفوا انه شهر مايو وشهر جوان معروفين انهم الشهر اللي تعيش فيها اغلب العائلات التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط ان كان التلامذة للطلبة وللأولياء متاحهم، وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات برشا تعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة وليفوغ اللي تعمل في العام الكل لضمان الارتقاء، لضمان معدلات والأعداد تلبي انتظاراتهم، وزاد بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية مع بعض المناظرات اللي تحدد ساعات مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ هل العائلة التونسية ولدتو لأهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحيانا المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغيراتهم؟ علاش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيو الحرية والثقة لصغارهم للتصرف

مش كيما كل عام، كيما عام يكون مهم فيه مناظرة وغيره. هذا كل نسمعوا بعد شوية في الميساج اللي خليتوهم على ريبوندور موزايك فام. معايا في البلاتو كالعادة سنيم عبدالله المختص في علم الاجتماع، باش نتفاعلوا مع مداخلاتكم بعد شوية والتليفونات بعد ما نخرجوا بغنية. في حلقة اليوم مع رامي عايش اختار لنا سي صالح الشرقي مخرج الحصة. تحية ليك صالح على فغام وعلى الأغاني اللي تختارهم لنا في كل مرة. تحية الأشواق المجري في الإخراج الرقمي، تأمن لي فيديو على الباج فيسبوك متاعنا كيف كيف. أمل هذي اللي في عنوان محتوى الحصة تحية لها. غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، ونشكر في الستاندار مكرم في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم لدارة حالي رامي عايش، نرجع مع الريبوندور ومع التليفونات.

0: ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم من جديد في فورم على موزايك فام 71 من 13000. بشاركوا معنا في موضوع اليوم وشوي اخر باش نسمعوا لي ميساج اللي سجلتهم على ريبوندور موزايك فام. كيفاش تعيش العائلات التونسيه فتره المراجعه والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين انهم الاشهر اللي يعيشوا فيها العائلات التونسيه اغلبها على وقع الامتحانات والمناظرات. هل يعيشوها برشا ضغط ان كان تلامذة طلبه اوليه، ولا بالعكس البعض الاخر يعتبرها فتره عاديه كسائر الفتره الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات جوستومون تعيش فترة المراجعة والامتحانات برشا ستريس برشا تعب برشا ضغط؟ وهل بسبب أهمية الفترة هذية لإنجاح سنة دراسية كامل؟ يقول لك الصغير قرا تعب عام كامل، وحتى الأولياء لازم تكون فما نتيجة. كلمة لازم هل تسبب زد ضغط للصغير لذمان كسوسوا ارتقاء معدلات أو أعداد على حسب انتظاراتهم، وإلا زد نهاية سنة ساعات دراسية وجامعية تلعب دور في توجيه في اورينتاسيون، خاصة بعد بعض من المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم إلى آخره؟ هل العائلة التونسية ولات تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحيانا المبالغة في الاهتمام والضغط على صغيراتهم؟ علاش بعض آخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه حتى الحرية والثقة لصغارهم للتصرف لتنظيم وقتهم اختيار نسق اللي يساعدهم؟ كيفاش انتم تجربتكم في الإطار هذا على 71 ألف؟ تنجموا تشاركوا معنا، وكل تجربة تختلف وكل أكيد عائلة عندها نسق معين وأسباب معينة. قبل ما نبدأ مع التليفونات خلنا نسمعوا ريبوندور موزايك فات والمساجات اللي خليتوهما.
2: فرام في مونتاج. أخير موزايك وأخير أخت لندى الرحال، وصباح الخير على موزايك الكل. بربي تحكي ولا فترة المراجعة بعد الامتحانات ياسر معناها فيها ستريس كبيرة برشا، معناها بالحق واحد لم نهار كامل أقسم بالله تبدأ تعيط يمين يسار بالله لازال راسنا تنفخ بالحق. راهو جوجمة كبيرة برشا. إن شاء الله ربي يكون في العون، إن شاء الله ربي ينجح، إن شاء الله ربي يفضل.
3: نبدأ من الأولياء نحاولوا حق شوية ضغط على أصغارنا، ما ننساوش إنه أولادنا يمروا فترة صعيبة، فترة مراجعة حساسة. صحيح احنا خايفين نقولوا زعما اولادنا زعما يمشوا زعما ليه زعما باش يجيبوا مونسيون والا ليه، لكن احنا نحاولوا نحطوا الضغط على اولادنا. ما ننساوش انه اولادنا في فتره صعيبه، انا بنتي والا ولدي روح من المكتب والا من الليسي نحاول نعاون، حتى كي باش نعاونوا على الدرس لازم بكل حنيه. اشكيت اليوم مش عملت نسالوا بكل حنان، ما نسالوش بصوت عالي، ما تخوفوش مني، نقولوا ولدي حتى ولو ما حضرتش بالكدا والا الامور ما مشيتش كيف ما يلزم ما تخافش انا معاك ونجمو نباركو ونجمو نتجاوزو. ما ننساوش انه اولادنا فتره صعيبه عندهم. اكزومبل انا ولدي جمعه كامله هو يقرا وجمعه كامله متعب، في الويكاند ما نخليوش زاد يزيد يتعب ويقرا اكثر، زاد في الويكاند نخرجو نفرهدو نهزو هكا برا نقعدو مع بعضنا انا ولدي والا انا وبنتي، كله حتى ولو ما حضرتش بالكدا انا معاك وما تخافش، حتى ما تعديتش المره ذي نتباركو الوضع والعام ذي ما كان خير العام شيء يكون خير. أنا إحنا كي نضغط على صغارنا ونضغط عليهم بالصفة الكبيرة رحم الحقيقة باش يتعبوا، وحتى في القراية باش ينقصوا، وما همش باش يتحصلوا على المعدل اللي إحنا حاشنا دي.
4: السلام عليكم حبيبي صباح النور. حبيت نقول في فورم اليوم العائلة كل تتجنب امتحانات الأولاد، تدي في بركلة والكوليج ولا يدسي ولا يخد خيمة، لكن حاجة عادية احنا كما امتحانات امتحانات بون شوية يكترك اللي يحسوا معك هما ستريسي نقفوا معاهم معناها بدي عاد تمشي بديلهم يا ماما عملنا ميني بيزا عملنا كي جاتوات كله غير معناها ركزوا بركة شربوشي من حاجة كمل احفظ علاش مشيتش تليفونه علاش مشيتش لاخر البيسي فما ليوشي عم مذكورة البرة خشيو للسينما فرجو كثير من درجرمو نعيشوا عاديين علاش احنا نزيد هكا نحسوهم اللي هما في مومو معناها يلزم هكا يكون ياسر ياسر تحس مع اعصابهم هما بطبيعتهم انديريكت مو تحسهم هكا اما يلزم نوفروا لهم احنا الطمأنينة كما يقولوا ونمشيو بهويلهم وكما لا نحرموا احنا من سلسلتنا ولا فرجتنا ولا تحرموا هما زادة.
5: احنا توانسة مشاكلنا وضغطنا وستريسنا في فترة الامتحانات كلها جاي من قلة وحتى من عدم من نظامنا. الباك هو صحيح من عرض جيل في حياة التلميذ، أما إذا ينظم روحه من نول العام يوصل للامتحان مرتاح. احنا قبل كنا نسعى نستعملوا دي فيش نختزلوا فيها نعملوا غزومي متاع الدروس مهما كانت عبيتها ومهما كان طولها. يعني واحدة من الناس ليلة الباك ولا ليلة أي امتحان لازم نتفرج على الترجمة ونرقد بكري ونوصل لبس عليهم من حتى شيء وقت الباك.
0: الامتحانات طوى فترة المراجعة والله بالنسبة للأولياء صعيبة علينا برشا وعبارة أحلى مش نعضه ولا أكثر. أنا مثلا عندي طوى ولدي باك سناء معناتها قسما بالله العبارة مش أنا نذكر روحك عادة الباك ما حسيش الحس اللي حسيته طوى معناتها الحق معناتها كنحاولوا كيفاش خلوهم ينظموا وقتهم معناتها مراجعة وشوية هكا. أنا ودي كيبدا الحق أنا ودي متميز في قناتي الحمد لله منظم وقته بالكدا وعارف روحه ما غير حتى ما معناتها حتى على حبه لسبب يعملوا المراجعة عندهم معناتها القناة عندهم أكيد الحق ما حبش نحب واحد نظم وقتي وحدي خلينه على راحته وانا خاطر نعرفه معناتها حتى نعطوه احنا نعاونوه ونصائح كيفاش معناتها هكا يعرف كيفاش تنظيم الوقت في الحق خاطر ذاك هو الاكثر حاجه باش ينظم وقته باش يعرف وقتاش يقرا وقتاش معناتها يرتاح شويه وقتاش يتفرهد وقتاش ان شاء الله بالحق ربي فتره صعيبه على اولياء يا ربي بالتوفيق لتلامذتنا كله ان شاء الله بنجاح بالحق. وراهي والله انا هاني نحيي لك يا لندا اختي نعاود لك والله العظيم انا توا نفسيتي معناتها وكاني مش انا كعاده الباك ما حسيتش لحس العادي اللي حسيتي توا والله العظيم ان شاء الله ربي معاهم. اما ننصح الاولياء ما يضغطوش على اولادهم يخلوهم هما خاطر راهي اللي هي القرايه تبدا من على عام الكل معناتها مش تطور راه يبدا مثلا من اول العام وهو ما ياخذ ريتم بالكدا من اول العام في مراجعه معناتها في تنظيم وقته راه ما يتعبش في الامتحانات وان شاء الله بالتوفيق لهم الكل.
6: انا نسميها بيريود نتاع ميليتير لازمنا كل منظمين التلفزه ما تتحل الاورديناتور ما يتمسش لي ستيشن تتسكر ساكري ابارل ميكل ونشربوا ونقراوا اكاهو الوقت الكل ديستيني للقراية لازمك ساكريفيي كلك انت ومخك وعصابك وبدنك وكل شيء للقراية. فترة المراجعة فترة مهمة عند لي بارون.
7: انا عندي ولدي كور بعد المسير والله العظيم رجع قامت لا هو عامل لا بيريود لا ريفيزيون ما يقراش يتيت وجاي الاول اما شنو يقول لي انا نركز جيس انا نركز في الكلاس مع الكور نفهم انا الكور يراجع عادي ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير نتاع صبين البلوكي ولا عادي عادي هي سنين مراجعة. إذا أنت كل نهار ونهار وكما نقوله بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون.
0: يا حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم بما اني ام انا وعندي صغيرات يقراو نحب نقول فتره المراجعه في كل ثلاثي مثلا هي تكون فتره ارهاق نفسي وارهاق مادي هي معناتها فتره نحن عادي ربي معناتها كان جات معناتها منظومه تربويه باهيه معناتها وجات فما توقيت مدرسي باهي ان شاء الله ثم اصلاح ان شاء الله نحن ديما متفائلين الاولياء ديما نناديو باصلاح المنظومه التربويه اللي هي التوقيت المدرسي فيها وكثره الدروس مرهقه برشا للتلامذه كان جيد هي معناتها باهي نقولوا يكون فتره حساسه فتره فرحه الاولياء في العائلات الاولياء معناتها وتلاقي بفرحه هي فتره فرحه مش فرحه ارهاق مادي ونفسي وضغط ياسر ضغط على التلامذه التوقيت المدرسي بصراحه ما يلقاوش الوقت ليه انا ام مستحشه صغيراتي باش نخرج نحوس انا وياهم سبت واحد يقراو في الدروس الخصوصيه خاطر يلزمهم يقراو الدروس الخصوصيه خاطر في الاداره معناتها في المؤسسه التربويه قاعدين مش فما حتى افاده يا الاساتذه غايبين يا الدروس ما فهمش المحتوى الاساسي ياخذوه في الدروس الخصوصيه ولذا لازم بدائل وزير التربيه يكون فما لفته للاصلاح المنظومه التربويه المنظومه التعليميه.
8: انا فهمت الحقيقه انا نحب نقول اللي المشكله الكبيره في التعليم انه البروغرام طويل برشا والوقت الدراسي صغير برشا اونتر طو ما نحكيوش على الصغار ما يعملوش اكتيفيتي في الاكتيفيتي فيزيك سبورتيف دونك تلقى روحك في شهر تقرا في 5 دروس والطيب يبدا اب تو ديت والكوس ام قاري في البريفي سيفي ولا ايتاتيك يحبوك انت تقري دروس الكل يجي صغير كي سكرتير يكتب يكتب يكتب في القسم وتجي في الدار تعاود له انت الدنيا الكل ما يجيش من 4 قاعد على كرسي وبعد تزيد يلقى روحه روح للدار يعاود لقراه الكل واللي ايفالواسيون او شنو اذا كان انت بتعملش بروغرام دو ريفيزيون صغيرك هذيا والاستاذ ما مش مطلوب منه باش معناها يتلهب كل الكل كيف.
9: عسلامة انا نحب نشارك في فيروم نحكيو على التيم دا يقرا والضغط ويعمل ودرا شنو سمعت مواتنا تقول تفكروا التلفزه ومنحلوا حتى شيء كل شيء احنا نحكي كان يعني حاجه صايره علينا. انا عندي ولاد خويا يقرا يقراو كي عادي يوريهم بوم تريم امهم يقراو في الناس الكل كل شيء جاي الباب يتعرف شابوه مش نوعي يقول له اقرأ وعنوا مجهودكم اللي اقرأوا على رواحكم كن نجحنا عادي كن نجحناش عادي مع الناس حتى ضغط هو ما عندهم بيتهم يدخلوا بيتهم يراجعوا ولا اعمل ولا ما تعملش ولا براحتك خذ راحتك خذ راحتك مثال اقرأ وارتاح شوي ارتاح برجع اشمو اخرج اشمو اكل الحاجات اللي تصدق بناتهم بنات خويا هما تو معناها حاجة كبيرة في الدولة.
10: ألو مزيف بخصوص موضوع اليوم كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة. بالنسبة لي أنا كنت أمي الحقيقة تقولنا لا تشاركوا في أعمال منزلية لا تقضيوا لا تمدوا لا تردوا أقرأوا فقط. أمي كانت تعشق القراية وتقدس القراية وكانت يعني مرأة طيبة درجة كبيرة كانت حتى كتبت ورقة طايحة من البيرو هكا تهزها بعناية وبحرص وهكا وتحطها على المكتب تنفض الكراس والكتبة كانت تقدس القراية تقولنا أقرأوا وعم نجوانح وطيروا. وفي فترة المراجعة نتاع البكالوريا نتذكرها كانت تقعد بجنبي تجيب أعمال يدوية هكا تطبق ولا تخيط ولا حاجة وعندها هكا قاز صغير تحط عليه بريد هكا وتحط هكا شوية بخور وتبدأ قاعدة بجنبي ساكتة على روحها وين نبدأ نقرأ ونبدأ نحفظ ونبدأ كذا. فهمتني أمي ما تقوليش غاضتني فلوس ولا غاضتني مصاريف ولا غاضتني نفقات. أمي تقولي غاضني تعبك أمي ثم أمي ثم أمي.
11: السلام عليكم انا ايناس من اريانا معناها باش نحكي لكم السكره اللي نحب نحكي عليها وان شاء الله بولا بارتاجي تجاوبوا عليها معناها في الفورم. الوغ فيما يخص موضوع اليوم راهو فما برشا دي بارون ماشي في بالهم اللي هما قاعدين يخدموا على الجانب النفسي نتاع صغيرهم في خافوا عليهم ستريس وصا اللي يقول لك هاني نوفر هاني ندلل هاني نطيب هاني نزيد في المصروف هاني نهز نجيب ليتود وهاني نصرف على ليتود من غير حساب ومن غير ما نشلق الصغير اللي هذاك قاعد كيفاش يقولوا يضغط على الميزانيه نتاع العائله الكل. هذا كل في سبيل توفير الظروف الباهيه. التلميذ اللي هو صغيري الي اون تران دانتربريتي تو لي ايفور كو جو سوي اون تران دو فير اي ابري تو سا جو ديفور مي بارون اي سي ابري تو سا جو ني اريف با ساشون كو انا مش قاعده نعمل فيه ونقولوا اسمع راهو يلزمك والا ما تقوليش بعد هذا الكل ما تنجحش لا لا بون كوراج اي بون كونت.
12: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
1: كانوا هذوما مساجاتكم في علاقه بموضوع اليوم كيفاش تعدي وتعيش العائلات التونسيه فتره المراجعه والامتحانات. وباش نبداو مع تليفونات تجربكم وتيمونياج. وقبل نبدا معك سنين باول سؤال واحنا كنا حكينا قبل قديش ولات العائله التونسيه تعطي أهمية للمسار الدراسي متاع صغارها. حكينا حتى في حلقة البارح على البارح التراجع الولادات كيفاش يقولك أنا نجيب زوز صغار أو حتى صغير نتلهي بيه بالقدين قريه مليح نجم ننفستي في مستقبله وقرايته. فاليوم معناها في السنتر متاع الاهتمامات العائلة التونسية يلميز على صغارهم وقرايتهم والكورسوس ولات فما أهمية أكثر من قبل.
13: ومنذ الاستقلال فما العائلات تعطي أهمية للدراسة لكن مع تراجع عدد الأطفال ورهنت الأولياء على رأس المال المدرسي فما اهتمام أكبر من قبل الأولياء المعاصرين يعني مقارنة بأوليائنا نحن أنه فما هذا الاهتمام استثمار كبير اهتمام كبير ويأكد أنه بالرغم التحولات المدرسة تبقى في من أولويات الأسر التونسية ماليا واجتماعيا وبعد نرجع بالتفاصيل أما يبقى حاجة تحظى بأولوية مطلقة. ولذلك فترة ماي وجوان تعتبر استثنائية في حياة أغلب الأسر إن كانت الأسرة النواة أو حسب الأسرة الممتدة لأنه ساعات تشمل بقية أفراد الأسرة الأجداد الكوزان الكوزين لأنه فما بالإضافة إلى الاهتمام بالطفل ومحاولة المرافقة متاعه في هذه التجربة هناك عادة الأسر باش تحاول تلوج موارد شكون باش يعاون ربما في بعض المواد باش يهز شخص من مكان إلى آخر. ونعرف الفترة هذه فيها الكثير من الدروس الخصوصية حاجة تم أيضا اليوم بتكنولوجيا الاتصال كل ما هو الديستانس ما أكثر فأكثر حضور فما الناس اللي باش ينظموا دروس مزدا فرديا وفما باش يكون ثنائيا وجماعيا فالحياة التوانسة في هذه الفترة تكون عندها تأثير كبير على هذا المسار الدراسي للأطفال والأسر. وكاينو ساعات اون بارونتيز الأنشطة تقل تدخل والخروج يقل إلى آخره من الأشكال اللي باش نتعرضوا لها في هذه الحلقة.
1: بالضبط، باش نمشيو مع لي تيمونياج سنين، باش نبداو مع نورة وعايدة.
12: المدي ساعتين للعبة مع العشية ليندا رحالي.
1: نورة من تونس تقول فترة المراجعة بالنسبة لنا عبارة ميليتير في العائلة، ذولي السبل الكل وليكونديسيون الكل يكونوا موفرين باش تكون فترة بالنسبة لنورة ناجحة. مرحبا نورة، تحية ليك.
14: عاصمة، عاصمة ليندا،
1: مرحبا بيك. لله تحية ليك. يعيشك يا نورة.
14: يعيشك.
1: شو عندك صغيرات نورة؟
14: عندي صغير واحد ويقرا سنة أولى.
1: سنة أولى، دونك ديما الأولاني نبداو نفحين بي ونعطيوه إن شاء الله يا ربي يرزق بالثاني، ولكن في الأثناء مركزين على صغير واحد.
14: هو أي تركيز تام الحقيقة، شفتو في البريود دو ريفيزيون الميليتير أكثر من الميليتير. التلفزة لازمها تتسكر، والبلاي ستيشن ما عادش نلعبوا بها جملة، والدخول والخروج ينقص، وباتش كوكينغ نهار لحد نتاع الجمعة كاملة. الجمعة هذه كنبدأ أنا سي بون ليبر للريفيزيون، وعاملة بلانينغ وتابلو كل يوم شنو الريفيزيون هذيك، وكلنا متجندين معنا أنا وبوه متجندين، واحد شد لوغال واحد شد ليكخي.
1: أيوا
14: حسيلو ونفصلي
1: ونفصلي بيه. هو كيفاش
14: والله نفصلي
1: وكيفاش هو يعيش هالفترة هذه؟ معناها فما شوية ستريس ضغط، خاطر مش صغير ما يعبرش، ولكن كيفاش تحسوا هو؟
14: نحسوا ايه، نحسوا ستريسي شوية، وانا الحقيقة نتأثر، نحس روحي من بعد نرجع لروحي، نحس روحي بيرفكسيونيست برشا لين هو نتعبوا شوية معناها. اما نجي ما نقولوا اسمع نقرأ وذي باش من بعد نتفرهدوا، باش من بعد نخرجوا، باش من بعد نجيب معدل به نهدي لك، وفهمت دونك كي كان نحاول باش معناها نحاول باش نهديه شويه باش ما يدخلش برشا في بوغاج دو كران وستريس وكل.
1: اي وفي الاثناء نورة هو معناها يعمل ديز اكتيفيتي، يعمل فتره امتحانات، تعملوا بوز ولا تتواصل كالعاده؟
14: لا تتواصل كالعاده، على خاطر انا نحب لا بيرفيكسيون كيما في الاكتيفيتي سبورتيف كيما في القرايه، خاطر لازم يعمل دي شارج، لازم يخرج شويه انرجي معناها باش نشدوا من الصباح لليل. اوكي ميليتير، اوكي نظام، اوكي فما وقت ماكله وقت قرايه وما نفدلكوش بيه، اما لا كمان لازم يتفرج شويه، خاطر سينو ما عادش يقبل لي يقعد استغني هكا ما عادش يفهم ويقول لي ما فهمتش لا. دونك لازم نعمل شويه اكيليبر. أيوة. شويه اكيليبر.
1: بالنسبة للبقية الأمهات، معناها أنت من الأمهات اللي عندك الكونتاكت الغيزو شنو عاملوا شنو حذروا شنو، إلا فقط مركزة على ولدك ما فهميش؟
14: أنا ديجا عاملة جروب متاع اللي بارون ويعيطوا لي سوبر نونة سوبر نورة تلمون لي انفورماسيون كل عندي، كل يوم نحل كلاس نشوفهم بريود دو ريفيزيون. انا سي حتى شعري ما نكليش بروحي، ما نكليش بشعري، ما نكليش حتى شيء، نكلي كن بولدي وقرايتو
1: اللي راني كل بال
14: ساعات
1: نورة. فما السؤال يتطرح حتى بعض الناس يقولوه حتى من المختصين، معناها ولدك مازال سنة اولى، الكورسوس مازال ياسر طويل مع سنوات ابتدائية اي كوليج و ليسي و يونيفرسيتي، بعد يقول لك معناها لازم تقسيم الليفور و الانرجي على السنوات الكل باش الصغير ما يتعبش ويلقى السوفل باش يكمل. معناها ما تخافش انه تكون برشا الريتم قوي عليه؟
14: هو صحيح هذايا، اما انا نمن بحاجه، نمن اللي تحطه في ريتم يشد فيه، معناها تحطه في ريتم هذيك ومن بعد تسيبه ينجم يمشي وحده، نجم تعمل شويه اكيليبر. وانا زاد فما حاجه ديما نحكيها مع ولدي ونقول له شو انا نخدم بوك يخدم، موفرين كل شيء اللي تتمناه في ايتابليسمون بريفي اللي تحب عليه تعمله لاكتيفيتي، انا طالبه منك حاجه واحده تقرا لروحك. شوف مثلا شو قديش من حاجه وشو انا او كنت تحكي شو طالبه منك. دونك نحسوا بالمسؤوليه في الحكايه هذيك، فهمت؟
1: بالضبط. فما مستمعه في الريبوندور نوره قالت ساعات كي تحسس الصغير اللي موفر له كل شيء هو ينجم يسبب له ضغط، انه ما يلزمش يخيب ظن الاولياء. انت من نوع اللي مثلا كان طاح في ماتيير ولا ما قدش روحه في حاجه، ما معناها مش مشكل بالنسبه لي.
14: لا لا لا لا، انا ديما ديما نقولوا حتى يقول لي نجي الاول نجي الثاني نقولوا انا ما يهمنيش انا مهمني انت سافا انت تقرب لكدي انا نشوف فيك قاطع في ايفولوشن الباقي كل المعادلات تنجم تصير معناها ينجم صغير في الامتحان هذيك يدخل بعضه مخه ما ينجمش يستوعب حاجه دونك عادي صغير معناها ما نحبش نعمل عليه بريسيون هذيك
1: انا كمان يعمل اللي عليه والنتائج تجي بطبيعتها من غير
14: اكزاكتومون انا كي نشوفو سافا كي نقريه وماشي في سنه باهيه وقاعد يتحسن وقاعد يعمل في ايفولوسيون داك كل مانيش متحققته برشا معناها المعدل ما يبدل حتى يعني
1: بالضبط باهي ان شاء الله ربي يفضلك لي ويفضله هو زيدا وتفرحوا به يا نوره وتراه في اعلى المراتب نشكرك يا نوره وانت سوبر نوره عاد وانت من بين الامهات اللي معناها برشا يختاروا التوجه هذايا فتره الامتحانات كيما قلت انت ما فماش بلاي ما فماش تلفزة ما فماش باش ربما يركز أكثر على الجانب اللي. فما شكون يرى ويتبع هالميتود هذه فما شكون عنده يمكن طرق أخرى اليوم نسمعوا برشا تجارب على 71 113000 نشكرك برشا يا نور على المداخلة متاعك وباش نمشي ونسمعوا تيمونياج متاع عايدة ليندا رحالي عايدة من تونس تقول فترة هذية نعتبرها فترة الحصاد الصغار والولدين يوليوا مضغوطين نفسانيا وحتى ماديا عايدة مرحبا بيك تحية ليك
15: عسلامة ليندا مرحبا بيك الكرام
1: يفضلك يا لله مرحبا بيك عايدة
15: عايشك عايش ليندا خليك الله يخليك
1: عايشك يا عايدة به فترة الحصاد
15: هيك والله فترة الحصاد والله وربي يعطينا وسع البال والطاقة الطاقة باش نولي سوبر
1: باهي دونك تقول انت اللي تعبوه عام كامل يلقاوه في الفترة هذه
15: ان شاء الله ان شاء الله والله على عين المكان انت الموضوع اللي جبته اليوم انا على عين المكان
1: اي
15: انا جيت ضيفة لدار بابا عندي مناسبة ونلقى ولد خويا امه تحصر وفيه هو مخلخل وهو عمره يقرا سنة خامسة عمره 10 سنين
1: أي.
15: وهو متفوق القراية وباهي وكل شيء اما يقلق يسد ضغط برشا يقول ان جيت اليوم نفسر امه مش هتخدم وانا نفسر له عايش ياسين الغالي انت باهي وتويك امك هي علاش مخلخلة في جرتك وتخلي في ماما متغشة يلزمها هي مسكينة مريضة يلزمها ستريس ليه وهي عايشة في ستريس عجورة القراية قلت له جيت نفهم فيه نحدث فيه قالك انا نحب نلعب نعدي هو لك يحكي لك هو قال انا نحب نلعب
1: عدي هو لي عدي هو لي تو هو مدام متفوق خليه يلعب
15: نحب نلعب بنفس نترين ابوك
1: عدي هو لي ياسين انا مع ياسين ياسين الو عسلامة ياسين شحويلك
16: لباس
1: باهي ياسين توا اعطينا نحب نسمع انت رايك في الموضوع انت توا مادامك تجيب في نوتات بهم متفوق معناها تقول انت لاقي التوازن بين القرايه واللعب وهم يحبوك تقرا تقرا تقرا ما فماش ريزو ياسين نقعد في بلاصه فيها ريزو عايش ولدي
16: تركل
1: بي هكا اي هكا انت سافا صوتك اما ياسين صوته مش واضح
16: انا راني نحب نقرا قراية وزيد عليها عندي بورتا بوكس
1: عندك الحق اي دونك تحب تمشي تلعب شوية بوكس
16: وزيد عليها انا دبنجي للدار من المكتب
1: تمشي ديريكت للليتود معناها للدروس الخصوصية اي ومن المكتب ديريكت ومن بعديك تقعد تقرا دروسك نتاع من غدوه ولا تحضر التراجع اي برشا عليك ياسين عندك الحق راه
15: وهو ليندا هو ليندا جامد ورايك هو مرايه في جامته فما كيما ليندا ويك ونلقى امه ونحز عليه انا نلقى امه تقدم فيه مع تجيني بجرته عاد قعدت نقول نحكي انا وياه وش بيه اش لي هم يا اخي جبت البرنامج اي قطوه هي معاك موزايك وهي الوزاره فرق قلب كل الوزاره خليك
1: ربي فضله شعله باهي خليك من فرق قلبه تراه عاد يقول ياسين
15: هاو معاك هاو معاك
1: ياسين توا انت عديتك باهي سافا دونك علاش معناها الريتم هذا كيفاش انت بالنسبه لك احسن حاجه كيفاش تحب تبدا تكمل من المكتب نحي نعمل اونترينمون نحي الكور بارتيكولي شنو بالضبط الحاجه اللي تفرحك
16: يعني
1: ينحيوا لك الدروس الخصوصيه ترتاح تريف باهي من حقك وقتاش تعديوا انتم توا الامتحانات وتكملوا سي عطله
16: الجمعه الجايه نبداو نعديوا الامتحانات
1: الجمعه الجايه دونك نكملوا الجمعه هذيا ومن بعد تجي عطله الصيف
17: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحه.
17: حميد عايد انا عمك مش العمك
1: محليك يا عايد، انت عمته ياسر محليك خاطرك تمن انه الصغير لازمو يتكلم ونخليه يعبر، خلاص ورايهم الصغار حتى هما مضغوطين.
17: دابا بص بالعمل صحيح يا ولدي شبيك قلت له انت، قال لك انا نحب نلعب انا نحب نلعب عيد سي.
1: عنده الحق عنده الحق، لطف عليه. ان شاء الله تراوه ناجح يا عايدة وتفرحوا بيه، ومهم برشا نسمعوهم ونسمعوهم يعبروا شنو رايهم شنو، خاطر احنا ساعات نفرضوا عليهم ريتم معين ما يوالمهمش، اذا كان النتيج سافا مش لازم نمشيو برشا برشا للضغط. عايدة ان شاء الله ربي يفضلك ليه ويفضلوا زادة كيف كيف لام وبوه. مشكورة جدا ونشكر قبلك مدام نورة. وهوني نمشي لسنين في زوز اسئلة، خلنا نبداو بياسين ساعة محليه ومحلى المداخلة متاعه. سنين معناها ساعات الصغير يلقى روحه معناها داخل في ريتم مفروض عليه، كأنه ما نسمعوهمش ساعات، ما نسمعوش رايهم وجهة النظر متاعهم، وما سيسير صغار الكل يحبوا اللعب ما يحبوش يقراو، ولكن باش نجموا نخلقوا التوازن بين ليبانويسمون متاع الصغير في أنه ما نكرهوش زادة في القراية نون بلو، ما غير ما يهم القرايته كومبليتمون. معادلة صعيبة بين مخ أولياء اللي يحبوا معناها حاجة ستريكت، وبين الصغيرات اللي يحبوا شوية أكثر فليكسيبيليتي.
13: كل طفل عنده الريتم متاعه ساعة، مش كل الأطفال عندهم نفس النسق ونفس الرغبات، ومهم أنه نلقاو هالمراوحة ولا
1: حتى
13: التوازن.
1: نفس الذكاء ونفس الطريقة اللي عبد في ساعة تفهم في ساعة تحفظ عبد ليه.
13: لذلك مهم تثمين الجهد في كل الأحيان ساعة الأولى أن نتفقوا نتائج حاجة ثانية، لأنه نحن عادة الأعداد وإنك نحبك تنجا أنا وفرت لك أنت لازم تقرأ لي وجاب لي معدل كذا، فما خطاب ويعني فما تحب التملك لدرجة أنه يقول جاب لنا أو جاب لي معدل باهي أو جاب لي شهادة، إلى درجة أنه هذا الطفل يولي موضوع ما عادش هو كائن قائم الذات اللي هو عنده رغبات وعنده طموحات وينجم زي يكون يحب القراية في الاهتمامات هذه. تبقى معناتها هذا مش باش يجي في فترة الامتحان المراجعة باش نحن نعاود ترتيب الأولويات، يعني عادة لو الطفل عنده التنظيم العقلاني التنظيم المنطقي التنظيم اللي فيه التوازن هذا يساعد، لكن هذا ربما الأولياء ما يهتموش به في بداية السنة الدراسية أو في علاقتهم مع الطفل متاعهم، لأنه فكرة العقد نحن ديما نقولوا سي امبورطون تعمل كونترا، اي ان عنده الطفل الحق باش انه هو يلعب يتحرك يعمل نشاط بدني، ومهم انه هو يعرف عنده راحة في اوقات معينة، اما هذا كل لازم نتفقوا فيه ونحدوا، وينجم بالعكس مثلا انه النشاط البدني منصوح به برشا بالنسبة للاطفال ان كنت
1: متنفس ليهم وكل شيء. سؤال ثاني سنين ما نعرفش على حسب اللي لاحظت في الريبوندور على حسب المكالمات اللي جاتنا توا لحد التوا، كأنه الأم في الامبليكاسيون في القراية تلعب دور أكثر أو أكبر. نلقاو دي جروب على الفيسبوك كله أمهات، لي جروب متاع الامتحانات متاع الدروس لا ماجوريتي الهوني، ولو أنه عايدة قتلك معناها نتقاسموا أنا ومدام نورة أنا وبوه معناها حد أغال حد لكري، فما شكون اللي يتعاونوا مع بعضهم، ولا كأنه ساعات الأمهات مش ما نقولش أكثر حرصا، ولكن تلقاها هي اللي كما قالت عايدة تحصر فيه، هي اللي فهمت البو يكون موجود يساهم، لكن أغلبية علاش حسب رأيك ما تفسير كيفاش نجم نفسروها؟
13: هو كأنه التعليم حطينا دو لا كونتينيتي متاع الدور التربوي اللي الأم العناية بالأطفال. عادة طفل رضيع باش أنه الأم تتلهى بيه في النظافة متاعه في الأكل في الشرب متاعه في الدواء متاعه في كل عناصر المتعلقة بالصحة متاعه، وكاينه بالرغم أنه الأمهات في السابق ما كانوش معناتها أكثر ما كانوش يلتحقوا بالمدرسة برشا، إلا أنه اعتبرت مسألة كان جابش يمشي للستاد يكون بوه يهزه أو يحبوا فريق معين طول بوه يولي يشري المريول وينجم يعلم غنية متاع الفريق متاعه الكل. وقت تولي المسألة فيها دراسة كينها من المهام اللي تعطى تمنح أكثر للنساء لأنها استمرار لبقية المهام اللي تقوم الأم في علاقة بحواجه بتبعت الحال. هو معناتها اليوم فما أشياء قاعدة تتغير فما أولياء إلا أنه معناتها تقليديا هذا، وبالرغم أنه النسيق ما بكنش تخرج برشا للشارع، لكن هي تمشي للمدرسة، هي تمشي للمعلم أو للمعلمة، هي تمشي للطبيب، هي تمشي للفاكسان، وهي كأنها أنشطة هذه قبل تنجم تفهمها كي تقول انت هي مرتبطه بالفضاء الخاص وبالدار. لكن تربيه الاطفال حتى في العناصر اللي خارج الفضاء الخاص تم تحميلها الاكثر للنساء الامهات، وكاينها تعتبر استمراريه للدور الانجابي التربوي اللي تقوم به اكثر الام.
1: بعد شويه باش نحكي وزيد على نقطه حكيوا عليها البعض في الريبوندور، هو المحتوى راونو ضغط المحتوى، المحتوى برشا على الصغار، وما حكيوا حتى على مراجعه معناها الكونتوني ولي بروغرام اللي موجودين للصغار، وكذلك طرق اخرى اعتمدتها بعض المدارس الاخرى بعيد على يمكن السيستم التونيزيان في انها تقلل الضغط على الصغار، فما الكونترول كونتينيو الى اخره. تنجموا نحكيوا في النقطه هذه بعد ما نسمعوا معنا اسامه من المدينه الجديده.
12: الماضي ساعتين للاربعه العشيه ليندا رحالي
1: أسامة دونك إيران ومكبرينها برشا فترة المراجعة، يقول أسبوع عادي وتراجع كما العادة في الأيام العادية. أسامة مرحبا بيك، تحية لك.
18: وبيك ليندا عايشك، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على لابيل اللي خديته لي.
1: عايشك يا أسامة، مرحبا
18: بيك. عايشك حبيت نحكي على نقطة ساعة اللي هي حكاية الناس مكبرين أنه عيد الأضحى جاي في وسط الامتحانات.
1: أي
18: الموضوع هذا لقيته الحقيقة كل صباح نسمع وزير التربية باش يتدخل، الناس باش تتدخل. أنا بالنسبة لي نشوفه أسبوع عادي كيما الأسابيع الكل، هاو جانا هاو عدوا الامتحانات في رمضان. معناتها أنا بالنسبة لي نشوف أسبوع المراجعة هو أسبوع عادي. زاد الصغير أنت ما تستريسيش روحك معاه وما يزمكش تستريسيه. فهمتني؟ دونك إذا كان تحب تقريه كل يوم، إذا كان تحب تقريه كل نهار ونهار ومرة في الأسبوع. أنا بالنسبة لي ولدي الحقيقة طالع لي ليان يقرأ بس كي
1: أي بيه برش،
18: فهمني، ما يرجعش في النهار، ما يقرأ شاجور، أما يقرأ مثلا الوقت اللي يعطيه الامتحانات ولا يعطيه الدروس يقرأ. وفي الامتحانات أنا الوحيد بيكون بتات رجع له 70-80% من المواد العلمية الأكثر كيما المات وكيما الحاجات اللي فيهم سيونتيفيك أكثر، والأمو بيانسور البارتي اللي تيريت وسكي فرنسي بو أنا شوية الانجلي مي أون لو ستريس با وأحنا أون لو ستريس با.
1: باهي برجع، قديش عمره أسامة فانا نيفو؟
18: بار هما تو سنة ثالثة وديجا عمره 8 سنين، ديجا معايا في الكرة باش نلزق قرية يوت. عايشك فهمتني؟
1: باهي برشا، مساش
18: تعدي
1: قولنا أسامة ولا؟ نحبوا نسمعوا اليوم الصغيرات رايهم في الموضوع. عسلامة بروم.
19: عسلامة،
1: شحويلك؟
19: لاباس
1: لاباس شيخة؟
19: اي
1: هيا باهي، سافا تقرا على راحتك بروم، تعمل أكتيفيتي، تترينا في حاجة؟
19: اي
1: في شنو تعمل؟
19: نترينا فوت.
1: اي باهي برشا، شنو ليكيب نتاعك؟
19: اكاديمي داعش.
1: اي وانت الفريق اللي تشجعه شنو في الكورة؟
19: ترجي.
1: ان شاء الله ديما ناجح يا برهوم، وان شاء الله تجيب عدد بهين، وزاد في نفس الوقت تبدا متفرهد وتترينا وعامل جو. ربي نجحك برهوم، سلم عليك برشا برشا، عايشك عايش ولدي. وزيما
18: دونك فوالا حبيت نقول il faut pas le stresser. انا قلت لك ابراهيم طلع لي ليا، انا معناتها يقرا بسكي الحقيقه.
1: اي هاو انت تبارك الله عليك مدير شركه.
18: اي الحمد لله. لا الحمد لله. انا فما اكزامبل صار وانا نعبش نعدي الباك.
1: اي
18: نصبح نعدي فلسفه.
1: اي
18: يوم كل 8-8:30 تعلي نلعب فرامي في القهوه والواد بتاعي تكلم يودي راه يدي راه كل ليه فيه، والحمد لله معناتها نجحت. لا الحمد لله معناتها صحيح ما نلزوش، فما وقت لازمو يقرا يقرا، وقت لازمو يتسيب يتسيب، وقت لازمو يلعب. انا عامل له بعد ما يروح معناتها ابار لي جورني اللي ترينا فيهم بيان سور، يخرج يلعب معناتها مع اصحابه، عنده ساعه نتاع لعب. وقت اللي يبدا عنده تمرين في الدار يقرا، في الويكاند مخصصين ساعه ساعتين قرايه
1: والباقي تفرهيد.
18: والباقي تفرهيد. يمكن الحاجه الوحيده السنه السيستم اللي تعمل شويه صعوبه عليه، خاطر وانا سنه اولى سنه ثانيه مشينا في نظام الاسبوع المغلق. الحقيقه في الاسبوع المغلق هكا يخرج يكمل يعدي يروح بين، عمل له ساعه برك ولا ساعه ونص ماكسيموم ريفيزيون، نعطيه الوقت باش يلعب. نعطيه لان توا نسمع في دي بارون يقول لك نسكروا التلفزه، نسكروا البلاي، نسكروا كذا. بالعكس صغيرك اذا كان ما يلعبش، صغيرك اذا كان ما يتفرش، صغيرك اذا كان ما تخليش يتفرد هو ما يمشيش عاد. خاطر شي يقول لك انا الاسبوع هذا والصغير راه نادي، فما معناتها صغار تقام تيتو. اذا كان انت تكبس عليه وقت الامتحانات، يا سيدي ما انت كبست عليه انا. الوركو هو صحيح يقرا روحه، مي احنا نوعيه. انا شنو نعمل له بروم؟ نحط له لي بوان تقول له هذه هكا وهذه هكا ويزمك توصل هكا وتوصل هكا وهاي اثنية هذه وهاي اثنية تحب تقرأ على روحك تقرأ تحب تجيب 18 تقادر لأنه هو الحقيقة انت عربي موش ولدي ولا حاجة ما نقول أو قادر يمشي يجيب 18 ويجيب 19 ويبدأ من
1: المتكوكي الأول معناه تلو تعطيه هو زيدة في ولا. يده
18: نعطي الحرية قوله صحيح قوله أنت قادر تجيب 17 تحب تخدم عليه اخدم أنا عارف نيفو ولدي ونعرف لي هو سكي ونعرف لي هو يوسف في بريز هذا من مرخلوش برشا باش ما يتحلش برشا لكنه هو عارف ريسبونسابيليتي نتاعو عارف اللي انا بالنسبه لي انا اخر العام على خاطر تو انا الوالده نتاعو ساعات نتعارك وتقول لي اه نحب وجهي يا بنتي خلي اللي باش يجيب المعدل بالنسبه لي انا راضي به
1: اي المهم عمل اللي لازم
18: ولا ما يكونش من الاخر خاطر انا عارف النيفو نتاعو انا مثلا احنا ما تساواش يمكن الاكزامبل اكثر انا ما نذكرش الوالده نتاعي ولا الوالده نتاعي الله يرحمه نهار مدونا كراسه وقرينا وقراونا
1: اي معناها وحده
18: اي كنا نقرا وحده فوالا كنا نقرا وحدنا بتاتر السيستم التعليم تبدل شويه خلينا انه نتهاو بصغرنا اكثر لكن ديما جولي دون لا ريسبونسابيلتي لانه انا اليوم موجود وامه موجوده غدوه كي يكبر يدخل يقرا في الفاك باش يقعد يستنانا احنا باش نجيو نرجعوا له
1: فوالا مش كان في القرايه ساعات هذيك تفيده حتى في قرارات اخرى مهمه في حياته بالفات اللي يعرف اللي هو عنده جانب مسؤوليه في حاجات معينه ميرسي بوكو يا اسامه يعطيك الصحه على المداخله وسلامنا على برهوم ربي يفضله لك وتحيه كبيره ليك نشكركم على المداخلات ولي تيمونياج وباش نمشي لك سنيم قبل ما نتعداو مع سندس في اون انترفونسيون اخرى معناها سمعنا انفين يعني الاولياء وجهات النظر مختلفه نظرتهم لفتره مراجعه الامتحانات ياسر مختلفه كل حد كيفاش يرى وحكايه اسامه قال لك فما جانب انينا يعمل اللي عليه ولكن يزمو إبانوي يزمو متفرهد ما يهمنيش في الأخر شنو النوت والمعدل نعرف اللي عنده قدرات يعمل اللي عليه والباقي يجي فما معناها عرضتني فيديو مرة من بون سيت شكون الشخص ولكن هو عنده شركات كبار في العالم قال أنا كي يجيني ركروتمون ولا أن انتروتيان دمبوش واحد عنده 19 معدل واحد 15 ناخذ نتاع 15 ما ناخذش تاع 19 علاش قال خاطر نتاع 15 الى لو طون باراليلمون مع قرايته باش اكتشف العلاقات الاجتماعيه لا في سوسيال الباهي الخايب لي زاكتيفيتي الدنيا اللي عمل 19 باش نجم يجيبها راهو على حساب اون في اخرى على حساب اكتشافات هامه في الحياه فالانتيغراسيون في السوسيتي والروندمون اللي نجم يعطيهولي والثقافه العامه اللي نجم يكون عنده راهي مش كان ستيلو ورقه قولك في التيوري هذه سنيم هل انه اللي باش يوصل يجيب 19 مثلا مش الناس الكل بيان سور فما ناس عندهم ذكاء من عند ربي باش يكون على حساب حاجات اخرى مهمه تنجم تبني شخصيه الصغير دي سوفت سكيلز اخرين مجتمعيا وغيره معناها هل ترى التيوري صحيحه هذه
13: هو اللي نعرف انه قيس او تقييم المدرسه لادائها من خلال الاعداد تعطينا فكرة جزئية على هذا الطفل هذا التلميذ هذا الإنسان يلزم يكون عندنا نظام تقييمي في المؤسسة التربوية لأن تساعدنا باش خاصة نتابع التقدم الإنجازات لبروغري وإمكانية أيضا نتفطن شنية الأشياء اللي تحتاج مجهود أكبر وهذا يعطيك فكرة عن مهارات عن المكتسبات التعلمية لكن ما يعطيكش فكرة عن كل المهارات اللي نجم تكتسب من خلال المدرسة وخارج المدرسة وبالتالي نوعا ما المنظومة التربوية عند الحدود في التقييم مثلا التقييم ضروري لكن يبقى عنده الحدود متاعه ومهم يكونوا واعيين بهذه الحدود
1: أي والمكتسبات اللي نجم تكون باراليلمون في علاقات اجتماعية في الوقت الفارغ اللي الإنسان ما عنده يلو كونساكر با كان للقراية ينجموا يعلموه الحياة معناها
13: مدرسة
1: بناء
13: الحياة.
1: الشخصية بناء العلاقات
13: بالفعل مثلا مدرسة الحياة هي فضاء رحب جدا وفيه مثلا الكثير من الفرص اللي ممكن يكتسب منها الإنسان والطفل وهو حتى شخص كبير الكثير من المهارات المعارف اللي المؤسسة التربوية ما تنجمش تقوم بها ولهذا مهم نحن نركز على المؤسسة التربوية مهم اليوم الأسر فما إجماع على هذا الاهتمام تبقى يجب أن نكون واعين بحدود هذا التقييم وبالفرص المتاحة خارج الإطار المدرسي
1: حدود هذا التقييم باش نحكيه فيها ياسر مهمة النقطة سنيم معناه أنك تحصر صغير في رقم في شيفر في عدد في معدل ألوغ كو فما صغار عندهم تبارك الله من المهارات من أندون من المعارف في حاجات في مجالات كما قلت أنت خارج هالتقييم هذا هذا نرجع لها ساعة ثانية مهمة النقطة. خلينا نكملوا الساعة هذه مع تيمونياج مدام سندس من سوسة وبعد نكملوا. مدام سندس من سوسة تقول إن خالي صغار يقرأوا على راحتهم من غير ضغط، ما يهمنيش قداش يجيبوا معدل، المهم ينجحوا. سندس مرحبا بك، تحية ليك.
20: عشان مدام لين،
1: شحوالك لله وشحوال سوسة؟
20: الحمد لله وشكر لله. الحمد لله، فرحانة بتخص معاك المرضية وتحصل تعليق.
1: مرحبا بك يا لله، في كل وقت نفرحوا بتليفوناتكم من تونس كاملة يا لله. مرحبا بك. ألوغ سندس، أنت مامون كول.
20: ساعات نستغرب في روحي، نقول زعما أنا عادية وإلا مانيش أم حتى.
1: لا لا لا لا، فو با كولبابيليزي، لا بالعكس، عندك وجهة نظر وأسبابك أنت سيغتينمون. مادام مشيت في التوجه هذا عندك علاش، فسر لنا سندس.
20: والله مش عندي علاش، يمكن أنا محظوظة شوية اللي ربيت صغاري مش في البريود هذه يا ليندا، خاطر أنا عمري توا 51 سنة. صغاري ولدي الكبير باير تخرج توا مهندس مدني،
1: بارك الله عليه،
20: عايش، وبنتي بيادر أصغر منه إن شاء الله العام الجاي تتخرج مهندسة سايبر سكيورتي في الانفورماتي.
1: هاي بارك الله، محليهم محلى أساميهم. هاي
20: عايشك عايشك. أنا خليتهم على راحتهم في القراية، وقول لهم راهو 10 تنجح، 11 تنجح، 15 تنجح،
1: المهم توصل تنجح.
20: المهم انجح، انت تقرا باش تنجح، كيف ما قريت انا وكيف ما قرا ابوه باش نجحنا وصلنا. انتم زاد ام على راحتكم، راهو انا ما يهمنيش المعدل. انا صدقني يا لينتا، قراوا صغاري هاكا شفت قداش عمرهم، عمري لا مشيت للمدرسه وعمري لا وقفت استنيت صغير قدام مدرسة، وإلا حكيت مع معلمين، وإلا حكيت مع أولياء، وعملت مستحيل. شوفها غريبة، شوفها حاجة غريبة بالحق.
1: خليت لهم المساحة معناها باش
20: حبيتهم يعيشوا يقرأوا، يعيشوا طفولتهم، يعيشوا مراهقتهم، يحبوا يخرجوا يخرجوا. ممكن أنا نصور الأم الوحيدة اللي في الامتحانات تجيني مناسبة نمشي ونخليهم راه. والله
1: تعيش عادي يعني يا سندس.
20: عادي بالعكس، يمكن في جمعة الامتحانات باش نقص عليهم الضغط. هيا نخرجوا، يجوا تفرجوا معايا في المسلسل هذا. بالله هيا ونسوني. يعني نخلق لهم مساحة باش يخرجوا، مثلا خاصة بنتي، أنا عندي بنتي هذه بيادر تتقلق شوية في الامتحانات، نحب نخرجها ونخرجها أنا من المود هذاك.
1: على أنت ليه هي بالجانب النفسي والراحة النفسية، وهم عليهم الخدمة.
20: وهم أخدموا، واللي تجيبوا جيب. بنتي تبارك الله عليها ماشي أمريكا، ولدي في الثانوي القط شوية، أنا في الجامعة رجع يجيب لي 16، خليته على راحته شوية. أيوة. يحبه البلاصة اللي يحبها، رجع يجيب 16 19، كمل ليسونس، نحب نكمل الانجينيري ماما.
1: معناها خبى الانرجي نتاعو، الطاقه الكل سايبها في اليونيفرسيتي.
20: وانا ديجا شفت بالمثال نتاع شكون نمشي قال، كنت تحكي فيها انت اللي باش يخدم واحد اقل معدل، يختار واحد اقل معدل، خاطر قريب زاد نقرا ونتبع ونشوف. اللي يجيب اقل معدل مثلا يجيب 10 11 12 نقولوا 13، هذاك قاعد يقرأ بالمرتاح، هذاك باش يكمل طول السيكل نتاع القراية نتاعو مرتاح،
1: يلقى طول النفس يعني.
20: صحيح، مش كيف اللي يجهد روحه برشا في القراية، يجهد مش هو سكيم، ما نحكوش على سكيم رافين كذا، نحكو على اللي يجهد روحه برشا في القراية باش يوصل 17 و15،
1: بالضبط
20: يوصل للأنسرتان موما،
1: يتعب
20: يهبط ويتيح.
1: سندس فكرتك واضحة ونشكرك برشا على التدخل. موعد أخبار ماضي ثلاثة، ما نجمش نزيد نعطيك أكثر وقت، ولكن ياسر مهم الكلام اللي قلته باش تفعلوا معاه بعد أخبار ماضي ثلاثة مع زميلنا سيف الدين المهدي. نرجع معكم للأربعة في فورم، كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات، هذه موضوعنا في فورم. نرجع بعد الأخبار.
21: هذه معجزة المهدية نفسها،
22: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
23: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
24: ميلو بونور سان سنتيمون، كل يوم صباح نجم تحسه كل يوم صباح.
25: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
26: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
27: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
28: لو جسوي مع سيرسين، هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
29: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
30: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
31: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى.
30: أوراكل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكي ومع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
0: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير النقل رشيد عمري يدعو على هامش زيارة لولاية جندوبة أمس الشركة الجهوية للنقل بجندوبة إلى العمل على الترفيع في تواتر السفرات حسب الطلب، خاصة بالعطل والمناسبات، مع الاستعداد الكامل للإسهام في إنجاح الامتحانات الوطنية عبر توفير ظروف تنقل مريحة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، الوزير يدعو الشركة الجهوية للنقل بجندوبة إلى التسريع في استغلال منظومة الاستخلاص ونظام المساعدة على الاستغلال وأعلام المسافرين، كما يدعو الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية إلى التدخل العاجل لتهيئة كامل المرافق التابعة لمحطة القطارات بجندوبة وتقديم برنامج في الغرابة. المدير الجهوي لوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبلي علي قمري يؤكد أن السنوات الأخيرة شهدت نسقا تصاعديا لإنتاج التمور، حيث بلغت حوالي 300,000 طن خلال السنة الماضية بطاقة تخزين محدودة تقدر ب60,000 طن. جاء ذلك على هامش ورشة لتعريف بالامتيازات المالية التي جاء بها قانون الاستثمار لسنة 2026 والمتمثلة في إسناد منح تتراوح نسبتها بين 15 و30% من الاستثمار حسب صنف المشروع، فضلا عن التعريف بالامتيازات الجبائية المتمثلة خاصة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. بلدية أريانا تفتتح أمس المركب الثقافي والترفيهي الجديد بالمنزه السادس، وذلك استجابة للطلب المتزايد على الفضاءات الثقافية في المنطقة وتخفيفا للضغط على المركز الثقافي الحالي الذي يشهد أقبالا يفوق طاقة استيعابه. ونائب رئيس الجمعية الثقافية ببلدية أريانا ليلى عياشي تفيد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن المشروع الذي بلغت كلفته أكثر من 2.5 مليون دينار عرف عدة مراحل، فبعد المصادقة الأولية عليه كمركب طفولة من قبل المجلس البلدية، كشفت الجلسات الفنية مع مندوبية المرأة عن تحديات تتعلق بمواصفات خدمة الإعاشة، ليتم تعديل الصبغة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية ومصادقة الولاية وتحويله إلى مركب ثقافي وترفيهي متكامل يجمع بين الطفولة والشباب. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد أكثر من 2800 شخص وإصابة ما يزيد عن 8824 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. في ظل توترات دولية متصاعدة وصراع متزايد على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي، تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يؤديها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في قمة تحمل رهانات سياسية وتجارية كبرى بين واشنطن وبكين. أبرز الملفات المطروحة خلال اللقاء الذي سيجمع الرئيسين الأمريكي ونظيره الصيني في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
3: يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين بعد أكثر من 8 سنوات على زيارته الأولى في قمة تعقد وسط توترات غير مسبوقة بين القوتين الأكبر في العالم. فالزيارة تأتي بينما تواجه واشنطن تحديات داخلية وخارجية متزايدة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما خلفته من تداعيات سياسية واقتصادية، في وقت تسعى فيه بكين إلى استثمار الأزمة لتعزيز موقعها الدولي وتقديم نفسها كشريك أكثر استقرارا واحتراما للقانون الدولي. وتتصدر ملفات التجارة والطاقة وتايوان والذكاء الاصطناعي جدول المحادثات وسط توقعات بتمديد الهدنة التجارية بين البلدين، خاصة مع حاجة الطرفين إلى تجنب تصعيد جديد قد يضر بالاقتصاد العالمي. كما ينتظر أن يضغط ترامب على الصين لاستخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في احتواء أزمة الخليج، في حين تسعى بكين إلى تحقيق مكاسب تتعلق بتخفيف القيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية. ورغم الأجواء الدبلوماسية الإيجابية، يرى مراقبون أن القمة لن تفضي على الأرجح إلى تسوية شاملة، بل إلى إدارة مؤقتة للخلافات بين واشنطن وبكين في مرحلة تشهد إعادة رسم لموازين القوى العالمية.
2: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام.نت، والمشوار تواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
5: ثغام
4: ثغام
5: ثغام
4: من الاثنين الجمعة من

0: بربي تحكي ولا فتت المراجعة بعد الامتحان ياسر معناها فيها ستريس كبيرة برشا معناها بالحق واحد لما نهار كامل اقسم بالله تبدا تعيط يمين يسار بالله لازال راسنا تنفخ بالحق راهو جوج ما كثيرة برشا ان شاء الله ربي يكون في العون ان شاء الله ربي ينجح ان شاء الله ربي يفضل.
1: نداء من الاولياء نحاولوا نحط شوية ضغط على صغارنا ما ننساوش انه اولادنا يمروا فترة صعيبة فترة مراجعة حساسة صحيح احنا خايفين نقولوا زعما اولادنا زعما يمشوا زعما ليه زعما باش يجيبوا مونسيون والا ليه لكن احنا نحاولوا نحطوا الضغط على اولادنا ما ننساوش انه اولادنا في فتره صعيبه انا بنتي والا ولدي روح من المكتب والا من الليسي نحاول نعاون حتى كي باش نعاونوا على الدرس لازم بكل حنيه اشقيت اليوم مش عملت نسالوا بكل حنين ما نسالوش بصوت عالي ما تخوفوش مني نقولوا ولدي حتى ولو ما حضرتش بالكدي والا الامور ما مشيتش كيف ما يجري ما تخافش انا معاك ونجم ونبارك ونجم ونتجاوزوا ما ننساوش انه اولادنا فترة صعيبة عندهم نحن في انا ولدي جمعة كاملة هو يقرأ وجمعة كاملة متعب في الويكاند ما نخليوش يزيد يتعب ويقرأ اكثر يزيد في الويكاند نخرش ونفرهدو نهزو هكا برا نقعد مع بعضنا انا ولدي وقال انا وبنتي قلوا حتى ولو ما حضرتش بالكدا انا معاك وما تخافش حتى ما تعديتش المرة دي نتدارك الوضع والعامة دي ما كانش خير العام جاي يكون خير انا احنا كي نضغط على صغارنا ونضغط عليهم بالسيفة الكبيرة رحم الحقيقة باش يتعبوا وحتى في القراية باش ينقصوا وما همش باش يتحصلوا على المعدل اللي احنا حاشنا بيه.
2: السلام عليكم حبيبي صباح النور. حبيت نقول في فورم اليوم العائلة كل تتجنب امتحانات الأولاد تعطي تبارك الله دروس كوليج ولا يديسي ولا ياخد خيمير لكن حاجة عادية احنا كما امتحانات نبدا امتحانات بون شوية يكثر اللي يحسوا معك هما ستريسي ناخفوا معاهم معناها بدي عاد تمشي بديلهم يا ماما عملنا مينيبي عملنا كي جاتوات كلوا غير معناها ركزوا بركة حرموشي من حاجة كمل احفظ علاش مشيتش تليفونه علاش مشيتش اللي خلو البيسي فمليوشي عم مرسكورة البرة خشيو للسينما فرجو خسير مدرجرمون ليش عاديين علاش احنا نزيد هكا نحسوهم اللي هما في مومو معناها يزدم هكا يكون يسر تحسهم على اعصابهم هما بطبيعتهم انديريكتومون تحسهم هكا اما يزدم نوفروا لهم احنا طمأنينة كما يقولوا ونمشيو بهويلهم لكن ما لا نحرموا احنا من سلسلتنا ولا فرجتنا ولا تحرموا هما زادة
3: نتوانسة مشاكلنا وضغطنا وستريسنا في فترة الامتحانات كلها جاي من قلة حتى من عدم نظامنا. الباك هو الصيح من عرج جهاز في حياة التلميذ أما إذا ينظم روحه من نول العام يوصل للامتحان مرتاح احنا قبل كنا نستعملوا دي فيش نختزلوا فيها نعملوا غزومي متاع الدروس مهما كانت صعوبيتها ومهما كانت طولها يعني واحدة من الناس ليلة الباك ولا ليلة أي امتحان لازم نتفرج على الترجمة ونرقد بكري ونوصل لبس عليهم منحس حتى شيء وقت الباك
4: الامتحانات طوى فترة المراجعة والله بالنسبة للأولياء صعيبة علينا برشا وعبارة احنا باش نعدوا ولا أكثر أنا مثلا عندي طوى ولدي باك سناء معناتها قسما بالله العبارة مش أنا نذكر روحك عادة الباك ما حسيش الحس اللي حسيته طوى معناتها الحق معناتها كنحاولوا كيفاش خلوهم ينظموا وقتهم معناتها مراجعة وشوية هكا أنا ودي كيبدا الحق أنا ودي متميز في قناتي الحمد لله منظم وقته بالكدا وعارف روحه ما غير حتى ما معناتها حتى على حبه لسادة يعملوا المراجعة عندهم معناتها عندهم أكيد الحق ما حبش نحب واحد نظم وقتي وحدي خلينا على راحته وانا حتى نعرفه معناتها حتى نعطوه احنا نعاونوه بنصائح كيفاش معناتها هكا يعرف كيفاش تنظيم الوقت في الحق خاطر هذاك هو الاكثر حاجه باش ينظم وقته باش يعرف وقتاش يقرا وقتاش معناتها يرتاح شويه وقتاش يتفرهد وقتاش ان شاء الله بالحق ربي فتره صعيبه على اولياء ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لتلامذتنا كل ان شاء الله بنجاح والحق وراهي والله انا هاي نحيي لك يا لندا اختي نعاود لك والله العظيم انا توا نفسيتي معناتها وكاني مش انا كعادت الباك ما حسيتش الحس العادي اللي حسيتي توا والله العظيم ان شاء الله ربي معاهم اما ننصح الاولياء ما يضغطوش على اولادهم يخلوهم هما خاطر راهي اللي هي القرايه تبدا من على عام الكل ما تمش وتور راه اللي يبدا مثلا من اول العام وهو ما ياخذ ريتم بالكدي من اول العام في مراجعه معناتها في تنظيم وقته راه ما يتعبش في الامتحانات وان شاء الله بالتوفيق لهم الكل
5: انا نسميها بيريود نتاع ميليتير لازمنا كل منظمين التلفزه ما تتحل الاورديناتور ما يتمسش بلاي ستيشن تتسكر ساكري ابار الميكل ونشربوا ونقراوا اكاهو الوقت الكل ديستيني للقراية لازمك ساكريفيي كلك انت ومخك وعصابك وبدنك وكل شيء للقراية. القرايه. فتره المراجعه فتره مهمه عند لي بارون.
6: انا عندي ولد يكور بعد المسير والله العظيم رجع امس له وعامل له بيريود لا ريفيزيون ما يقراش جديد وجاي الاول اما شنو يقول لي انا نركز جيت انا نركز في الكلاس.

0: مع الكور نفهم أنا الكور يراجع عادي ما يزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صمين البلوكي ولا عادي عادي. هي شنيه المراجعة؟ إذا أنت كل نهار ونهار وكما يقولوا بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون.
1: حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم بما اني ام انا وعندي صغيرات يقراو. نحب نقول فتره المراجعه في كل ثلاثي مثلا هي تكون فتره ارهاق نفسي وارهاق مادي. هي معناتها فتره نحن يعني ربي معناتها كان جات معناتها منظومه تربويه باهيه معناتها وجات فما توقيت مدرسي باهي ان شاء الله ثم اصلاح ان شاء الله. نحن ديما متفائلين الاولياء ديما ناديو باصلاح المنظومه التربويه اللي هي التوقيت المدرسي فيها والكثرة الدروس مرقه برشا للتلامذه. كان جات هي معناتها باهيه نقولوا تكون فتره حصص فتره فرحه الاولياء في العائلات الاولياء معناتها وتلاقي فرحه هي فتره فرحه مش فرحه ارهاق مادي ونفسي وضغط ياسر ضغط على تلامذه التوقيت المدرسي. بصراحة ما يلقاوش الوقت ليه انا ام مستحشة صغيراتي باش نخرج نحوس انا وياهم. سبت واحد يقراو في الدروس الخصوصية خاطر يلزمهم يقراو الدروس الخصوصية خاطر في الادارة معناتها في المؤسسة التربوية قاعدين مش فما حتى افادة. يا الاساتذة غايبين يا الدروس ما فماش المحتوى الاساسي ياخدوه في الدروس الخصوصية. ولذا لازم بدائل وزير التربية يكون فما لفتة للاصلاح المنظومة التربوية المنظومة التعليمية.
2: انا فهمت الحقيقة. انا نحب نقول اللي المشكلة الكبيرة في التعليم انه البروغرام طويل برشا والوقت الدراسي صغير برشا. وانت في الطاقة ما نحكيوش على الصغار ما يعملوش اكتيفيتي فيزيك وسبورتيف. دونك تلقى روحك في شهر تقرا في 5 دروس والطيف يبدأ اب تو ديت والكوس ام قاري في الخيبي خيبي ولا ايتاتيك يحبوك انت تقري دروس الكل يجي صغير كيف سكرتير يكتب في القسم وتجي في الدار تعاود له انت الدنيا الكل ما يجيش من 8 ل 4 قاعد على كرسي وبعد كده يلقى روحه راح للدار يعاود لقراه الكل واللي زي فالواسيون عاود شنو. اذا كان انت بتعملش بروغرام دو ريفيزيون صغيرك اذيا والاستاذ ما تهمش مطلوب منه باش يعني هاي الهاب الدار كل كيف.
3: عسلامة. انا نحب نشكر في روم نحكيه على التلين دا يقرا والضغط ويعمل ودرا شنو. سمعت لمواتنا تقول تفكروا تلفزة ومنحلو حتى شيء كل شيء. نحن نحكي كان يعني حاجة صاير علينا. انا عندي ولاد خويا يقراو كي عادي وريهم بوهم توريهم امهم يقراو كي الناس الكل كل شيء جاي الباب تعرف بوهم شنو قول له اقرا وعملوا مجهودكم اللي اقراوا على رواحكم كان نجحنا عادي كان نجحناش عادي ما عندناش حتى ضغط. هما عندهم بيتهم يدخلوا بيتهم يراجعوا ولا اعمل ولا ما تعملش ولا براحتك خذ راحتك خذ راحتك مثال تقرا ارتاح شوي ارتاح برجع شنو اخرج شنو اكل حاجات تصدق بناتهم بنات خويا هما تو معناها حاجه كبيره في الدوله.
4: ألو موزايك بخصوص موضوع اليوم كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة. بالنسبة لي أنا كانت أمي الحقيقة تقولنا لا تشاركوا في أعمال منزلية لا تقضيوا لا تمدوا لا تردوا أقراوا فقط. أمي كانت تعشق القراية وتقدس القراية وكانت يعني مرأة طيبة درجة كبيرة. كانت حتى كتبت ورقة طايحة من البيرو هكا تهزها بعناية وبحرص وهكا وتحطها على المكتب تنفض الكراس والكتبة. كانت تقدس القراية تقولنا أقراوا وهم من جوانح وطيروا. وفي فترة المراجعة نتاع البكالوريا نتذكرها كانت تقعد بجنبي تجيب أعمال يدوية هكا تطبق ولا تخيط ولا حاجة وعندها كقاز صغير تحط عليه بريد هكا وتحطها كشوية بخور وتبدأ قاعدة بجنبي ساكتة على روحها وين نبدأ نقرأ ونبدأ نحفظ ونبدأ كذا. فهمتني أمي ما تقوليش غاضتني فلوس ولا غاضتني مصاريف ولا غاضتني نفقات. أمي تقول لي غاضني تعبك أمي ثم أمي ثم أمي.
5: السلام عليكم. انا ايناس من اريانا. انا باش نحكي لكم الفكره اللي نحب نحكي عليها وان شاء الله بولا بارتاجي جاوبوا عليها معناها في الفورم. الوغ فيما يخص موضوع اليوم راهو فما برشا دي بارون ماشي في بالهم اللي هما قاعدين يخدموا على الجانب النفسي نتاع صغيرهم في خفوا عليهم ستريس والضغط اللي يقولك هاني نوفر هاني ندلل هاني نطيب هاني نزيد في المصروف هاني نهز ونجيب ليتود وهاني نصرف على ليتود من غير حساب ومن غير ما نشلق للصغير اللي هذاك قاعد كيفاش يقولوا يضغط على الميزانيه نتاع العائله الكل. هذا كل في سبيل توفير الظروف الباهيه. التلميذ اللي هو صغيري il est en train d'interpréter tous les efforts que je suis en train de faire et si après tout ça je déçois mes parents et si après tout ça je n'y arrive pas sachant que انا مش قاعده نعمل فيه ونقول له اسمع راهو يلزمك والا ما تقوليش بعد هذا الكل ما تنجحش لا بون كوراج اي بون كوم.
6: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيز على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
7: موضوعنا في فورم اليوم كنت تسمعوا في أصواتكم في الريبوندور كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات شهر جوان وماي سورتو ماي وجوان فيهم برشا مناظرات آخر العام الارتقال أعداد التوجيه وغيرها فما أنجو كبير برشا بالنسبة للتلامذة الطلبة وحتى الأولياء متاحهم. البعض يعيشها فترة مراجعة عادية وسمعنا برشا مداخلات في الإطار هذا وما يتبدل شيء والبعض الآخر ياخذ دي مزور سبيسيالمون لفترة المراجعة يبعدوا على التلفزة على الجو فيديو على كل شيء ويكون التركيز تام 100% لفترة الامتحانات. فرحنا برشا يدخلوا معنا زوز صغيرات اليوم برهوم وياسين عطاو رايهم كما صغار الكل يحبوا أكثر لعب يحبوا أكثر وقت ليهم ما يحبوش بعد القراية يمشي ويعملوا دروس خصوصية وهذا أكيد حاجة مفهومة بالنسبة للصغير ولكن كيفاش نحقوا التوازن بين تأثيرهم وبين أنهم يكونوا صغيرات إبانوي وشيخين ولكن في نفس الوقت ينجموا تكون عندهم نتائج دراسية بيا. هذا كل نحكيو فيه اليوم في فورم مازالوا برشا نقاط ما حكيناش فيهم ساعتنا الأولى ومازلنا باش نواصلوا مع لي تيمونياج وتليفونات. معنا في البلاتو سنين معدل المختص في علم الاجتماع كالعادة يرافقنا تيوال حصة فورم وتيمونياج الموالي باش يجينا من عند مونيا هي مقيمة في فرنسا حاليا في تونس باش تعطي زادة رايها في الموضوع. نفرحوا برشا بالتليفونات الكل تجينا وديما يكلمونا توينزا خارج تونس من البلدان الكل حقيقة في فورم بحس على حسة لازم يجينا مشارك واليوم مونيا فرحانة اللي هي تشارك معنا. مرحبا بك يا مونيا تحية ليك.
8: وي على كمارين
7: شحوالك يا لله مرحبا بك يعيشك يا مونيا بي. ألوغ مونيا باش تعطي رايك بالنسبة ليك الوالدين يعملوا ساعات برشا ضغط على الصغيرات في فترة المراجعة وتكون زايدة شوية مبالغ فيها شوية.
8: صحيح أنا أون فاترين سيت أن سوجي هذا ديما نخمم فيه وقت اللي نجي نخدم في تونس.
7: أي.
8: أنا مقيمة لبرا مولودة لبرا ربيت ولدي معناها جبت أن غارسون عمره توا 20 عام وانا كي ما فخطي في تونس سامحوني في اللغه نحاول باش نحاول
7: الماكسيموم على راحتك مونيا تكلم ما يمثلش برك الله عليك مولوده في فرنسا تحكي مليح
8: الحمد لله نحاولوا ديما نحاولوا. انا في كي ما فخطي ديجا سي الكلمه لي سيمين بلوكي ديجا كلمه بلوكي
7: اهي سا بلوك
8: معناها ديجا من هوني افهم انت اللي باش يجي derrière معناها انا ديما نخمم في الصغير بالطبيعة ونخمم في لي بارون معناها نحاول نفهم لي دو كوتي لي بارون عندهم كل بريسيون سوسيال يحبوا معناها لانتونسيون النيه هي ديما لي بوزيتيف يحبوا تحب تشوف صغيرك يكبر ويسبانوي وينجح وتشوفوا حاجه كبيره هذه سي لا فيزيون دي بارون. الصغير هو يقول لك انا جي انفي داتر ايبانوي نحب نلعب نحب نشيخ نحب نعيش نحب بي. وهي لا كونسيكونس ديريكت ماك لو بلوكاج هذا اللي قاعدين نعملوا فيه انا جو بو مو ميتر على الانتيريور دي بارون سي كو عندي انا وسكو جو كونستات او كوتيديان كونت جو بارل انا مع توينس اللي انا جي زاكومباني دون بوان دو بروفيسيونيل اما بطبيعه نحكيو على العيشه بيرسونيل ولو ستريس اللي قاعدين يعيشوا فيه سي كو الصغير ديجا il supporte du stress اما مش كل ستريس كرونيك كما جو تمي لا بريسيون لازم نجيب دي بون نوت انا نقول كي نخمم وناخذ شويه جو برون ان بو دو اوتور معناها جو ريكول ان تي بو نقول قاعد il est en train de porter حاجه اكبر من هذه قاعد il est en train de porter presque l'honneur نتاع العائله
7: ايوا
8: tu vois une pression
7: معناها البروجيت تاع لي هو معناها
8: bien sûr bien sûr معناها سيت انت سمعت توا تولي دي تيمونياج نسكروا التلفزة والباتش كوكينغ وما عادش نعيشوا كيما قبل معناها تحسهم انت انا نحسهم لي بارون لي كليون تاعي ريم مش ستريسي بالحق يسون باش يمرضوا شعره معناها سي فريمون كيلكو شوز ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé.
7: Et ma سؤال مهم مونيا, انت توا تعيش في فرنسا دونك عندك شويه الكومباريزون ممكنه بين سيستم في تونس والعائلات التونسيه, قلت حسب اللي نراهم ياسر سنتري على الموضوع, وبين في فرنسا ربما السيستم ادوكاتيف ماهوش هو نفسه. كيفاش كومون سا سباس في فرنسا ان جينيرال؟ نعرفوا فماش سيمين بلوكي, فما لي كونترول كونتينيو, فما اكثر ايغي اكثر, هذا نجم يلعب دور في الضغط اللي يعيشوه الاولياء؟
8: Bien sûr, pour moi en tout cas c'est une évidence. On a quitté d'avoir le contrôle continu. Ou une qui t'arrive le niveau de théâtre. Mais j'aime très jamais le professeur. En el haja et les aides que je veux. Quand tu compares les systèmes européens, et où, mais ils ne sont pas parfaits.
7: Certainement,
8: il n'y a pas de femme à Zed à Metroul ou femme à des améliorations. Les psychologues, Zed, ils parlent beaucoup du stress chronique, de l'anxiété des étudiants. C'est un point très important. Il faut savoir que c'est un stress qui va l'accompagner et qui se transforme en anxiété. D'ailleurs, si tu vois les chiffres des décrochages scolaires, si tu as plus de, je crois, 100 000 les SMAT ou 100 000 décrochages, mais on est à peu près.
7: مربوطين بهذا ومربوطين بالمالوغوزمون امور ماديه وبرشا حاجات اخرى اجتماعيه.
8: Moi, ce que je veux dire, c'est que nous, on n'avait pas la même pression. Je me dis, le professeur, c'est son rôle à lui. Mon rôle, c'est l'éducation.
7: معناها تقول انت 90% ولا 95% من القرايه في المكتب. نخرج من المكتب فما ينخرج معناها
8: صحيح نورمالمون بعد فما حاجه ما فهمتهاش اوكي بونكتوالمون اما سيمين بلوكي عندك لي زيتود اللي هذه انا الحاجه هذه الحق ما نجمش نفهمها معناها لي بارون سا لي انجاج
7: سي فينانسيرمون في برشا حاجات
8: moralement, financièrement, psychologiquement, Zrir Qad, il porte, même quand les parents ne le disent pas, il porte une responsabilité kbira. Les parents, ils vahiyou. Qadin, ils vahiyou pour lui.
7: Donc, tu as le dhaght à la Zrir, pour qu'il soit à la hauteur, de l'intidharat ou les attentes de l'Weldin. صحيح منيا.
8: Quoi l'enfant quand il termine pas ses études, allez قاعد لازم يعمل études, allez. Bon, ça ne suffit pas le fait d'être à l'école. Est-ce que c'est toutes ces questions on peut se poser d'un point de vue scolaire, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue programme, smart les programmes rzan شويه.
7: Oui.
8: Certainement, enfin, mais des améliorations à voir.
7: Matin, on a dit hier, donc justement, à tarir réveil, donc, inshallah, bientôt, mettre les programmes, ils vont alléger أكثر le وقت الزمن الدراسي ينقص عليهم, أكثر وقت pour les activités, ou surtout, le مكتب للقراية, خارج المكتب, pourcentage صغير للمراجعة, مش بالريتم اللي حتى الصغيرات اللي دخلوا معنا قالوا عليه, نخرج من القراية, نمشي نقرأ في les cours particuliers, ومن بعد ديك لازم ندير شنو, معناها نعمل دروسي, donc, c'est vrai que يثقل شوية على الصغيرات. مونيا فما زوز نقاط ياسر مهمين حكيت عليهم وباش نتفاعلوا معاهم تو دو سويت مع سنيم قبل ما ناخذوا معنا مدام دليلة مهدية. ميرسي بوكو, يعطيك الصحة يا مونيا, شكرا ليك, وان شاء الله عن طريقك تحية نوصلوها لكل مواطنينا التوانسة اللي يعيشوا خارج تونس ويسمعونا لبرا ويسمعونا كي يجيو لتونس. الحقيقة سافي بليزير به من مونيا. حكيت على دو بوين ياسر مهمين سنيم خلينا نتفاعلوا معاها. أول حاجة احنا تو صحيح نحكيو على ضغط على الصغار برشا ستريس واللي زاتونت نتاع الاولياء وانتظاراتهم تحط برشا على الكتف الصغير برشا انتظارات, ولكن هل انه سي ليجيتيم للولي باش ما نقعدوش نلومه كان على الاولياء زاده انه يحس روحه قام بواجبه, يحس روحه نجح في الميسيون نتاعو, انه عطى وفر للصغير وسبل النجاح الكل, ما يقعدش بعد يكوبابيليز. قالت مونيا فما امبريسيون سوسيال, النيه اللي بوزيتيف فينالمون الولي نيته بوزيتيف انه يحب يدز صغير ويوصله ويقريه ويفرح انه يوصل, معناها يضمن له مستقبله, النيه ماهيش خايبه. من بعد نجموا نتفاهموا بعض الاولياء معناها اللي يكونوا ساعات شويه في المبالغه بالضغط على صغارهم, عندهم جانب نتاع يقول لك انا لازمني نوفق, معناها لازمني ننجح
9: وف المشروع وخلفية الأولياء أنه هو يراهن على المدرسة ويستثمر في الطفل متاعه أمر مشروع. يبقى قابلية الطفل واستعداده لتأقلم الصمود تجاه هذا الضغط, يعني هو الأولياء نفسهم يعيشوا ضغط يمارسوها على الطفل والطفل بيدو يعيش.
7: خلينا في الأولياء الساعة معناها هي فيه وعليه معناها فما نقد للساعات الكومبورتمون بتاع بعض من الأولياء، ولكن هل نجموا نحط روحنا في بلاصتهم؟ الخوف من الفشل من أنهم ما توفقوش في أنه صغيرهم معناها اللي يلولوا في البرفكسيون فينالمون يسبروجيت من خلال صغارهم أنهم نجحوا كأولياء في تربيتهم وفي مستقبلهم
9: هو في كثير من الأحيان الأولياء يحبوا يحقوا من خلال أبنائهم اللي هما ما حقوش، يعني ماذا بيه
7: يكون وألا يكون خير منه
9: على الأقل ما الحد الأدنى أنه يكون في أشياء تكون أفضل من اللي هو عاشه في اختصاص في مهنة في آخره. يبقى أنه هذا يخلينا نتفهمه ونتعاطه مع الأولياء في هذا التمشي اللي هو إنساني، لكن بالنسبة
7: مراجعات
9: لأنه باعتبار أنه راشد والكهل عنده المسؤولية للمراجعة، لأنه يمكن يكون عنده هذا السلوك وهذا التصرف تداعيات على هذا الطفل اللي عنده هشاشة نفسية. يعني الصعوبة نتفهمه أنه الولي عنده هذا الاهتمام هذه العناية، شعملت أقرأ راجع عاود
7: يحس روحه الميسيون بتاعه كولي معناها أكمبلي على الأقل. ما ما نقطة ثانية حكيتها مدام مونيا مهمة
9: هو الصعوبة زادة أنه المؤسسة التعليمية في تونس أو التربوية هي اللي تخلق هذا التنافس القوي.
7: ها هو سؤالي وذلك هو المؤسسة التربوية في تونس حكيت هي قارنت بين سيستيم أدوكاتيف في فرنسا وفي تونس. فما دي سيستيم أخذنا على سبيل المثال وإحنا عنا مدارس فرنسية في تونس وإلا حتى تجربة مونيا تقول لك الكونترول كونتينيو فما جذي سمين بلوكي ليلة صغير يعدي على طول العام يقرأ ويمتحنوه يقرأ ويمتحنوه ما تحسش الأول ما يفيقوش جملة لصغير وعدة ساعات امتحانات خاطر إسباسيل الامتحانات. تنجم تكون كلمة كما قالت هي سمين بلوكي ديجا في حد ذاتها يعني هاسي عن بلوكاج كانوا للعائلة للصغير لل
9: ويتبين أنه التقييم المتواصل أو المستمر عنده فوائد أكثر لأنه يمكن المدرس أو الأستاذ باش يراقب التطور التلميذ باستمرار وما يرتبطش الأمر فقط بامتحان ظرفي اللي عادة يأخذ وقت، لأنه نحن زادة كي نشوفه الثلاثي يشبقى فيه من ساعات تدريس على حساب معناتها التقييم راو انه التقييم يحتل او انه يحتكر العديد من الساعات. يعني اذا باش نجم نعمل امتحان ساعات في بعض الحالات انك الماده اللي تم تناولها تكون قليله مقارنه بانك انت باش تعمل التقييم، وهذا يخلي هذا الضغط والارهاق اللي حكينا عليه ويخلي الظرف الاستثنائي وينجم يكون عنده فوائد لانه يعلم الشخص على الصمود على المثابره
7: ولكن في حدود
9: يدك صح، لكن انك انت في مستويات عمريه ساعات دنيا يعني باش تخلي هذا الطفل اللي معناتها اللعب اللي حكي عليه مثلا المشاركه الاصغر عنا في الساعه الاولى معناته يحرم من حق من متعة اللي هي أساسية في حياة الطفل وحق من حقوق الطفل.
7: باش رجع نحكيو على المراحل جستمون على طول النفس، هل ممكن بريتم هذية صغير يكمل كورسوس حتى للجامعة بنفس النسق ولا لا؟ معنا دليلة من المهدية في عن تيمونياج وبعد نرجع. دليلة من المهدية تقول باش نعطيكم الأسباب اللي تخلي الوالدين يتصرفوا بطريقة معناها ساعات هكا فيها ضغط شوية على صغارهم حسب وجهة النظر متاحة. مرحبا مدام دليلة، تحية ليك وتحية المستمعين في المهدية.
10: مرحبا بك مدام.
7: يعيشك لله، شحوالك؟
10: ربي يفضلك ينورك يا داهية.
7: يعيشك لله، مرحبا بيك. بي عندك
10: لحظة نفس السليم محلاك الراجل
7: بحذية
9: مرحبا
7: كزوز اليوم محلينا محلك انت مدام دليل على الكلام الحلو هذية وماذا بينا نتقسموا معاك وجهة النظر متاعك انت عندك معناها باش تفسر علاش الأولياء بعض الأولياء تصرفوا هك.
10: ولا أنا عندي حقيقة زوز نقاط مع تباب باختصار مش منطولش عليكم نعطي فرصة للمواطنين نتكلم على راحتهم. دونك عندي زوز نقاط. النقطة الأولى اللي هو الأم جنسيت بيان على كلمة أم والمعلم والنقطة الثانية وسائل الإعلام. بصراحة نبدأ بالنقطة الأولى بإيجاز البروجيكسيون اللي تعمل فيه الأم على صغيرها وك الضغط وك النهار طوله يتعس عليه في المدرسة وقدام المدرسة واليوم عندك ما نعرفش شنو غدوة عندك اكزاما واحد وصل لصغير معناتها وصل إلى درجة ينقل وصل يسرق وصل يعمل حاجات معناها مريب، وصل يشرب الدراج، وصل يشرب المخدرات، واحنا ديجا في معتب نعرف المواضيع هذه،
7: عملنا البارح موضوع على الحلقه هذه. اي
10: فوالا، معناها وصل الصغير يوصل يكره امه، سامحني في الكلمه، هي كلمه عنيفه ولكن سامحني في الكلمه، تلك هي الحقيقه. دونك الناس تتساءل انت علاش الام تعمل هكا، علاش؟ اولا فما نقص في داخلها هي، بيان سور حب كمله بصغار، هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه فما ضغط من المعلم ولا الاستاذ، يعني ما نجمعش بيان سور مش ناس كل، ولكن فما معناتها شريحه يقول لك اني ما نعطي الصغير هذاك، او بالاحرى التلميذ ما ينجم ياخذ عدد الباهي اللي يقرا عندي اتيود. دونك تولي هي الام
7: من عموش البعض،
10: فما من عموش ينشر. دونك تولي الام قسمه روحها في الدار قدم المدرسه، ولا اشترط زي المعلم، وحتى حتى العائله تولي تدخل بعضها توسط، وحتى الاطلاق مان مع البو ديما فيه اريحيه خير من ناحيه من عموش بيان سور. هذه النقطه الاولى. نقطه ثانيه نمشيو لوسائل الاعلام. وسائل الاعلام فما ياسر ضغط تعمل فيه على الاولياء، سورتو في فتره الامتحانات، معناتها كيف نقولوا في فتره الباك، اليوم عندنا باك، اليوم دخلنا للمدرسه، اليوم ما نعرفش شنو هذاك، كل ضغط للولي، راه الولي خاصه لهم كتب الكوجينه.
7: هو نحل بارونتيز خاطر دو دومين معناها اللي احنا نوتر كومبيتونس مدام دليله، الاعلام لازم يعطي المعلومه، ما تنجمش تعدي باك ما تقولش اليوم يجتاز التلاميذ هو معناها مناظرة وطنية في إطار المعلومة، لازم تقول اليوم دو السنة الدراسية تبدأ، اليوم راهو فما مناظرة الباك، اليوم نتائج الباك، هذيك الكل أتيت انفورماتيف. من بعد اللي يتقال من تحاليل جانبية، هذيك كل واحد حمس مسؤوليتك فيش يطرح المواضيع، ولكن راهو المعلومة لازمها تكون متوفرة، ما نجمش معناها ماذا ليشيل انترناسيونال في العالم أجمع نوفروا المعلومة للي يعلم للي ما يعلمش بي احداث اللي تصير في البلاد وكاها، وبه نغلق القوس وخليك تكمل.
10: حاجه اكزاجيري بيان سور، تعطي ديما الضد نتاعها الاكثر ولا اقل.
7: صحيح
10: ولا
7: النقطه الثالثه مدام دليل، والنقطة الثانية
10: ثانية
7: نشكرك برشا على مداخلتك مدام دليلة، ويعطيك الصحة على وجهة النظر. دونك مدام دليلة حكيت على الأسباب اللي تخلي بعض الوالدين تقول يتصرفوا بالطريقة هذية، نشكرها على المداخلة، ونأخذ معنا سي قيس من ريانا. قيس أستاذ جامعي من أريانا اللي هو من مجال التعليم، دونك نجم زاد يعطي وجهة نظر كولي وكأستاذ، ويقول ولدي ما نكلموش على الامتحانات لا على حتى شيء، المهم أني وصل عام نشجعه ونأطره نكون معناها بحذه، ولكن الضغط مش به يخلق إنسان غير سوي. إذا يقصد سي قيس خارج الكورسوس معناها متاع القراية، النجم يأثر له في شخصيته وفي نفسيته. مرحبا سي قيس، تحية ليك.
11: مرحبا بك اختي ليندا،
7: مرحبا بك، شكرا لك يا سي قيس. وجهة النظر نتاعك في الموضوع، وعلاش الضغط هذا نجم يخلق انسان غير سوي؟
11: هو بكل صراحه الطفل وحطيناه تحت مجهر العائله ومجهر الوزاره ومجهر المدرسه والاطار التربوي كامل.
7: ايوه،
11: ولخصنا نجاحه ولخصنا تميزه واقتداره على النجاح في المناظرات، وخلقنا منه إنسان عنده إحساس الفشل، يكون قائم الذات إذا هو ما يحصلش المعدل المطلوب من العائلة. مع العلم أنه إحساس الوالدين بعدم معناتها هما نجاحهم في مستوى معين يخليهم ديما يطمحوا باش يكونوا ولدهم مثال آخر مخالف لهم، وهذا بصراحة ماهوش حقيقي، على خاطر الفايدة في النتائج في تحصيل المعلومة وفي طريقة توظيفها، وقدرة التلميذ على النقاش والحوار وعلى تنظيم أفكاره، وعلى أنه تخلق منه إنسان عنده شخصية يحسن التعامل مع الناس ويحسن يحسن تقدير المواقف والخروج منها، وتجعل منه إنسان ناجح في حياته، وما يسمى بالسوفت سكيلز هذوما هما لازم يكون الطفل محصلهم من هو صغير. نعطيك مثال واقعي، أنا مثلا صغاري كي دخلوا الجدري طلبت منهم اش عندكم نوادي؟ قالت لي ما عندناش نوادي، عندنا استاذ مات، عندنا استاذ فيزيك، عندنا استاذ فرنساويه. قلت لها انا نطلب منك ماشي امكانيه ان ولدي يلعب شطرنج او يلعب بيبي فوت او يقرا قصه. قالت لي انت باش تخلق لي نمط جديد أنا مش متعود عليه، هذا مش يخلق لي فوضى في الجردري ويخلق أزمة حتى مع الأولياء.
7: معناها أنت اقترحت عليها حاجة بغلال بخلاف القراية، ينجم أكتيفيتي تحرك شوية المخ تعلمه حاجة أخرى.
11: بالفعل هو مش من حقنا أنه نطلبه من الصغير أنه يقرأ أكثر من ما هو مطلوب منه، أنه يعطيه من تركيز ومن حضور ذهني وجسدي في القصة. أيوة. ولذلك هذا موضوع لازم الدولة هي تقوم بتأثيره وبالتدخل فيه، والامتحان هو تقييمي فقط
7: ولا
11: يعبر عن نجاح.
7: سؤال مهم، وانت تقري في الجامعة، هل انه صحيح انك نحكيه على طول النفس، فما مستمع دخلت قالت انا بنتي وولدي وصلوا كملوا قرايتهم وتميزوا، ولكن ولدي تميز اكثر كخلط للجامعة، كان متوسط جدا في السنوات الكل، كخلط للجامعة تميز ولا يجيب في 16 وفي اكثر الى اخره. ترى انت كمعني استاذ في الجامعه انماط مختلفه من معناها من لي باركور بين الطلبه، فهل صحيحه النظريه هذه، معناها طول النفس الانسان يقصد الطاقه نتاعو وينجم يتالق وقت اللي يختص في حاجه يحبها، ولا وقت اللي يخلط لعمر معين، ولا ليه؟
11: هو اول حاجه انه يدخل في اختصاص معين يتوافق مع مؤهلاته، وهذه فيها صدفه كبيره وفيها ازهر بصراحه. اما انه الاتيديون يجيك يقرا عندك تحس الانسان ماهوش مضغوط، ما عندوش ان سنتيمون دو فريستراسيون، وما عندوش الاحساس ب كيفاش نقول لك احنا انه ما ينجح في حياته الا ما يجيب معدل معين. التقييم السلبي اللي نعمله فيه احنا ونجعله من التلميذ او الطالب انه ديما في امتحان ومجهر الامتحانات والمناظرات هو اللي يخلينا نقيموه بمستوى النجاح نتاعه، هو يخلي الانسان راهو ما ينجحش.
7: ايوه،
11: احنا بنسبة كبيره اللي عاده يجيب 14 15 16 معدل في وسط العام، في الباك مثلا يجيب 10.
7: هو العكس بالعكس، اي فما مفيش ايه تصير ساعات الناس متوسطه في الباك يجيبوا يعني معدل بيه.
11: المفروض ما تتدخلش العائله، مش من حق الاب والام انهم يتدخلوا يعديوا الامتحان مع ولدهم. عديوا امتحاناتهم قبل. اللي يخدم موظف ولا يخدم صانع صاحب صنعه ما يطمحش انه باش يجعل من ولده صوره مخالفه لي هو او لطموحه هو يحب يوصفه، ماهوش معقول.
7: يكون معناه عنده شخصيته وطموحه الخاص.
11: ما تكلموش اصلا، راهو تحضير الامتحان راهو مش عام الباك، راهو من اللي هو دخل السنه التحضيريه بالمتابعه بالحوار بالنوادي بالمشاركه بالسبور، برشا سبور يخلقوا من انسان متوازن ويعمل حتى صنعه في الصيف. اما الضغط هذايا ماهوش من حق الاولياء، وخاصه نقولها خاطر هي اللي تباشر، وشكرا لكل ام انها تضغط على اولادها بطريقه تخليه هو يحس يروحه في الاخر اذا ما ينجحش راهي فشلت عائله كامله.
7: صحيح، يعطيك الصحه سي قيس على وجهه النظر والمداخله نتاعك في فورم في حلقه اليوم. وهوني نمشي بسؤال معك سنيم، نحكي على نقطه كان يحكي عليها سي قيس اللي هي معناها المهارات الاخرى، وكنت راح تقول عليك سؤال قبيله وحدود التقييم. اليوم ناس نجم تتميز في مواد في مواد، لي ناس نجم تختار توجيه ويظهر معناها الكومبيتنس نتاعها في الجامعه، ولكن حكيت كل متوسط، ما فماش اون فيت كاينه حاجه لينير وخط واضح للجميع. تختلف التجارب، لو كورسوس يختلف، اللي كان قراي ينجم من بعد تطيح على خاطر طول النفس ما وصلوش للي يحب، والعكس بالعكس، ناس متوسطه على الاخر ومن بعد وصلت تميزت ونجحت في حياتها. حتى في الفي بروفيسيونيل ماهيش مربوطه فورسيمون بالكورسوس وبالموين اللي نجح به في الباك ولا في الجامعه وغيره، فكاين إنها الحكاية شوية أليتوار، بشنو مربوطة، شنو العناصر اللي تتدخل إلى جانب القراية والكورسوس في نجاح الشخص في حياته في مستقبله؟ خاطر في النهاية شنو الهدف نتاع الأولياء؟ إنه يضمن مستقبل صغيره وينجح نهار آخر في خدمة باهية في عيشة باهية. فهل إنه الصورة هذه نمطية لينير للناس الكل كيف كيف، فما كانت ثنية واحدة؟
9: والمجتمع خلق جملة من الضوابط وفرضهم تدريجيا على في المجتمع، لذلك باش نلقاو قلنا الاولياء فما استثمار كبير، اهتمام كبير، انهم تضحيه كبرى، اعتبار انه النجاح المدرسي هو الوسيله لاثبات الذات، لتحقيق نوع من السعاده الاجتماعيه، لانه فما حاجه هي هل إنه الشخص متصالح مع نفسه أم لا، وربما الحاجة الأساسية هو هذا التوازن الداخلي نجم يخلطه الشخص عبر عدة مؤسسات وعدة مسارات، منهم المسار المدرسي، لكن هو مش كافي وفقط معناتها الربط مثلا انه اليوم الكثير من المعطيات تتاكد انه الحصول على شهاده جامعيه ما يمكنش بالضروره من الحصول على الشغل. هذا باش نرجع له في موضوع اخر خلال الايامات القادمه.
12: صحيح.
9: الا انه مهم انه الشخص يكون عنده هذا جواز السفر، انه هذا تبقى كما تم ذكره، نظن هذا يحتاج الى نوع زاد من الماتوريتي، من
12: الوعي والنضج،
9: انه الشخص يفهم انه في الحياه راهو نجمو نحققوا اشياء، نكونوا ايبانوي، نكونوا ايكيليبري، نكونوا متصالحين مع انفسنا عبر قنوات مختلفه. المدرسه مهمه لكن مش هي المسار الوحيد او الوسيله الوحيده اللي ممكن تحقق هذيك
12: المكتسبات اللي ناخذوهم.
9: والاهم ربما في المدرسه هو العمل على المواظبه، حكينا مقبليك على المثابره، على الانديورانس. معناتها النتيجه مهمه لكن مش هي الاهم في اني انا هك التمرين اللي تعلمت نظم وقتي، اني كيفاش نوزع الجهد متاعي، كيفاش نحضر الفيشات متاعي، كيفاش النجم نحضر وناخذ الراحة متاعي، كيفاش
12: نتعلم من الفشل، من عدد خايب، من مثلاً أي حاجة.
9: أني أنا نعرف عندي أن أوبجكتيف، الأوبجكتيف يزمني أعمله أن بلانيك، البلانيك هذا يستوجب أني يكون عندي أن إسباس، يزمني أنا نعرف شنية المواد شبدا بهم، شنية الحاجات اللي النجم نركز عليها، أني أنا ولي عندي قدرة التقييم الذاتي، مش أنا نعرف أنا وين أني أنا نحتاج أكثر.
12: وقل قايل هذا يفيد في الحياة من بعد سنين، خاطر برشا يحصروها فقط في الجانب الدراسي. هذا نجم يفيدك في حياتك، في قرارات مهمة نهار آخر في حياتك،
9: في كل المجال. كيما باش نجم تشري خبزة باقيت، كيما باش غدا باش
12: تعمل قرارات مهمة،
9: غدا باش تكون أنت مسؤول على حياة ناس، غدا باش تكون أنت عندك مهام باش تقوم بها تجاه المجتمع، تجاه العائلة، تجاه الزملاء، غدا باش تكون لو حتى تكون أنت غدا سائق في حافلة، غدا باش تكون عندك مسؤولية متاع أنت، متاع الرفلكس، متاع أنك السيكوريتي، متاع أنك أنت باش تكون عندك قدرة باش تحلل، باش تلخص، باش لبسبري داناليز، باش أنك قدرة التحليل المنهجية اش يلزمني نعمل باش أني أنا نمشي هذا التماشي.
12: دونك تخلي إسباس ومساحة للصغير نجم هذا يكون وحده.
9: ولا على ذلك الولي اللي يلوج في نادي الشطرنج ولا ينوج في حاجة أخرى، أنه فهم أنه هو النجم بالشطرنج نطور حتى في القدرة على الحساب والاحتمال والنجم تكون عندي متعة ربما باش نلعب الشطرنج أكثر من نمشي نعمل إيقاظ علمي أو مادة أخرى. أما بعد كيفاش هذاك الكل باش ينتج قدرات، مهارات،
12: شخصية متكاملة،
9: معارف عند الشخص اللي تفيده في حياته اليومية.
12: ناخذ معنا أمين وهيبة سنين بعد نرجع معاك. معنا أمين من منوبة. أمين صاحب حضانة مدرسية يقول حسب مهنتي وتعاملي مع التلامذة بشكل مباشر، التلامذة اللي والديهم يراقبوهم ويتبعوهم فترة الامتحانات بالنسبة ليه راهم أكثر نجاح. وهوني ما هو النجاح اللي يحكي عليه أمين؟ تفسر لنا أمين. مرحبا بيك.
13: عسلامة، مرحبا بيك،
12: تحية ليك. مرحبا أمين ونشكرك على المداخلة، وانت قريب من مجال الموضوع اللي نحكي فيه اليوم.
13: أي عايشك، تحية ليك والزملاء والمستمعين الكل.
12: باه تفضل أمين.
13: الموضوع تاع اليوم حساس برشا برشا برشا، وما نجموش نحكيه فيه ولا نجزمه فيه في ساعة ولا ساعتين. لكن كيفاش منظوري أنا، هو الولي اللي تبع ولده ما هيش قاعدة عامة أنه أنت تبع ولدك أنه بش يثمر لك نجاح، وإلا أنك بش تضغط عليه وإلا تعطيه تخليه على راحته، ما هيش قاعدة. لكن فما النسبة وش معناها أنه أنا حسب لحظ الولي اللي كنترولي ولده وأنه تبعه وأنه يعاقبه بطرق اللي مستانس بها الولي، هو اللي يعطي ثمرة تاع نجاح في الامتحانات ولا في الدراسة نتاعه أكثر من غيره، إنه الولي اللي يخلي ولده يقرأ على راحته مرتاح، يكون ما يعملوش
12: ما هيش قاعدة. يذولي أمين سمعنا التيمونياج متاع أولياء يقولك مخلي على راحته ولكن متميز.
13: أي أنا شو قلت لك، هذه قلت لك ما هيش قاعدة، لكن نسبيا النسبة اللي شفتها أنا حسنا شوف، أنا بحكم تجربتي الأولياء جاوني برشا مثلا ترميستر الأولى، برشا أولياء بالأخص لسات يماني اللي طلعوا من المدرسة مشيوا لسات يماني في سبعة أساس سبعة أعدادي وثامنة أعدادي وتسعة أعدادي هذو من السنوات اللي نخدم معهم مباشرة. لاحظت تريمستر الأولى لا مبالات صغيره جملة كومبليتمون تكلموا ما يعرفش صغيره شنو روح بدروس شنو قدم شنو ما يخدمش مخليه على راحته يقول لك أنا خليه ما نحبش أعمل له ضغط. لكن تفاجئ الولي بعد بمعدلات ماهيش في ماهيش في المستوى اللي يحبوا عليه الجمله. فاجئنا من بعد التريمستر الثاني الاولياء هما بيدهم اللي تفاجئوا بالمعدلات نتاع اولادهم ولا تيتود ولا ضغط ولا عاقب ولا ناحي التليفون ولا كنترولي ولا قالوا عسلامة بالله خليه يحفظ قالوا كنترولي بالله شنو عطيتوه دروس شنو قراش شنو ما قراش ولا اجور يتبع معايا
12: سبب هذا كل
13: النتائج تحسنت كومبليتمون.
12: باهي هوني سؤال مهم امين ويظل معلوم يعني هيك باش يكون فما اكثر تاطير باش النتائج تتحسن ولكن احنا السؤال الحلقه على حساب شنو هو ثم النجاح شنو بالضبط النجاح هي اعداد هل الصغير نجمو فقط نحصروه ونقيموه في جيب 13 او جيب 16 او جيب 18 والا هي شخصيه متكامله النجاح في ربط علاقات اجتماعيه النجاح في انه تكون عنده مهارات اخرى النجاح في انه في مستقبله يطلع شخصيه متوازنة. هذا هو السؤال من حلقة اليوم إلى أي مدى نجم نلقاو التوازن بين نتائج طيبة طيبة نسبيا لكل حد يقيمها ثم صغير زادة إبانوي وشيخ وما فيهش ضغط كبير نفسي عليه.
13: شوف أختي أنا بالنسبة لي أنا كوالي الأهم أنا نبعث ولدي بالشقة الأهم أنه ينجحني في المعدل أنه ينجح لي بمعدل ممتاز وأنه بون خاطر هي تختلف من قدرات تلميذ لتلميذ ومن شخصية تلميذ لتلميذ هذا لا جدال فيه لكن الأهم بالنسبة لي أنا أنه ينمي حاليا في عمر 6 و8 و8 و8 الأهم أنه أنا يلعب ويكون والا انه يجيب لي ما يقرا على روحه ويقرا دروسه ويكون متفوق.
12: لا هذه لا هذه ما فماش حاجه في الوسط
13: لكن تكون متوازنه متوازنه
12: صحيح اي كيفاش
13: متوازنه على الشخصيه لازم تكون متوازنه هنا من الولي لازم يعرف كيفاش يكون يبعث التوازن لصغيره ما يسيبوش يقرا كيما يحب هو وقت اللي يحب هو ما يكونتروليوش لازم يكونترولي لازم وقت اللي ثم طريقه نتاع عقاب مثلا كل واحد يقول لك كيفاش نعاقب صغيري مثلا نحرمه من التليفون نحرمه من التلفزه نحرمه من من من من, من الحاجه اللي وعدته بها باش نشري هيلو مثلا في اخر العام وقت اللي يجيب لي معادل به هذه كل انسان عنده طريقه مع ولده كيفاش يعاقبه وميم طون هذا مش معناه على حساب القرايه نضيع له صغره والوقت انه هو محتاجه باش ينمي فيه شخصيته ويلعب مع صغار احنا الكلنا لعبنا في الحومة مع صغارنا مع في صغرنا الكلنا لعبنا وجرينا وفي الكورة وفي النهج وكذا هذا الكل ما يلزمش تحرم منه صغير لكن بالمراقبة لازم يكون فما اكيليبراج اكيليبراج ما يلزمش تكون مع هذه ضد هذه والا العكس بالعكس هنا اللي رافيه توا سامحني مدام انه اللي رافيه توا الولي الصعيب برشا وين ولا يلقى الكليبراج نتاعه الولي توا يخدم برشا ولا الام تبدا عندها برشا مشاغل تخدم وكذا يجي باش يعمل الكليبراج يلقى روحه هو ضايع قبل ما ولده يحقق له الكليبراج هذا اللي راسي
12: هذا واضح وفما بعض اعتمدوا طرق اخرى امين انه الريسبونسابيليز صغير ويفهموا يتفاهموا على دي زوبجيكتيف ويخليه مساحه من الراحه ومن غير ما يكون فما ضغط من غير ما تكون فما زاده جمله ما يعرفش حتى صغيره كيفاش قاعد يتبع فيه فهوني مساله توازن كل حد كيفاش نجم يخلقوا اكيد بين الاولياء نكملوا مع نشكرك امين نكملوا مع هبه من نابل ونعطيك كلمه الختام سنيم هبه استاذه جامعيه من نابل المدرسين للعبة العشية ليندا رحالي هيبة تقول نتعامل معهم بطريقة عادية صغيرة لكن في الكواليس يكون فما برشا ضغط ما فهمناش الفكرة بالضبط تفسرها لنا هيبة مرحبا بيك
14: مرحبا عسل الله
12: تحية لك يا هيبة مرحبا فرحانة اليوم كلمونا برشا من أساتذة جامعيين ومن مجال التعليم خاطر عندهم نظرة زادة يمكن مختلفة شوية على الموضوع بي تفضل هيبة
14: Je suis tout à fait d'accord avec les interventions.
15: ايه مع تليفون ديريكت
12: باه اي
15: اسمع فياتا قلت لك الانترفونسيون سي كون نتعامل معاهم على اساس ما فهمش دي زيكزاما شو معناتها على خاطر اوني اون تران دو ترافاي توت او لون دو لاني
12: اي
15: موش لو جور جي جو سوي بار بور بون انا عندي دو انفون ان انفون اون بروميير اني ان انفون اون سانكيام اني Donc la question que je pose là, avec les enfants, ils ne sont pas très mahom chehmin bach en cinquième année primaire, ok, il comprend, mais en première année mahom chehmin. Et les trois ans, le l'année première, au deuxième, troisième année, mais ni je pars dans quoi ils me font courir, me parle un petit hand de chiffre. Mais par contre, je suis en train de me faire charter de courir. Mais le petit qui se chiffre, mais le petit qui a mis le taux de lit, ça me tire. En contrepartie, cette société, j'ai été la maîtresse, pour le flingue, cher mène, ou le trimestre l'oula, mais j'ai l'air de l'armée la ligue. Le trimestre l'oula, tu vois, j'ai eu ma nique, j'ai eu ma nique, القاهرة وحلك من المكتب مع خدمة انت تفيد دوموندي ان طونك بارون انت باش تخدم مع ولدك يلزمك تلقاك موجود انا ما عنديش البيداغوجي اني قري صغير السنة الاولى ما عنديش فكرة على بروجرام السنة الاولى ما نعرفش كيفاش نقري ولدي ما عنديش فكرة دونك انا جو تفيد دوموندي اني انا نعاود نقرا من لو وراهو ماهوش صغير كيما مشي قبل في المكتب كيما مشي علاش الشارج نتاع القرايه هذيك الكل غير اون بروميير اني لي دوموندي باش يعمل الخدمه هذيك الكل لوغ هو ماهوش فاهم دو كوا يستاجي ماهوش عارف اللي يلزمو يخدم اكزاما ما عندوش كونسيبت
12: يعني متعلقة. انت مع فكره مدام مونيا اللي دخلت معنا قبيله مقيمه في فرنسا اللي قالت لك القرايه في المكتب نخرجوا من المكتب فقط حكايه سامبل باش يفهمها ما فهمش ضغط اخر خارج اسوار المدرسه وكور particulier ou دروس ومراجعه معناها انت مع الفكره هذه حسب اللي فهمت
15: tout à fait mais انا la question que je pose pour lui انا en tant que parent qui era wahli wdi mama يقول لي خنتي تحب القرايه اكثر مني علاش علاش تعمل لك شمش نجيبو انا صغيره عمري 6 سنين شتاني سؤالي انا شمش نجيبو شو مش نجيبو معاكم دي بروفيسيونيل عطيني لك فاش كنت تفكر لولدي فاش باش نفكر له كنت تختفتيش هذاك باش تفكر
12: هي هو العمل يكون على الصغير على ثقته في نفسه على اكتفائه بذاته على عدم مقارنته بالاخرين يعني فما شكون يحسن صغيره من كلمات اللي تنجم تطيح له من العزيمه نتاعه تنجم تطيح له المورال تنجم معناها حتى توجعه كيما كنت تحكي ابخي تو زغرون زنا اولى يسمع كلام كيما هكا و وعندك الحق هيبة ولكن هون يمكن أنا نرى دور الولي في أنه يبني صغيره ويبني شخصيته صغيره ويبني ثقته في نفسه قبل ما يبني له المعارف فقط دونك فما هذيك السوكل اللي به نجم يجيبه الحياة كسوة في المدرسة نهار آخر كي يكبر وغيره نشكرك برشا هيبة على مداخلتك باش نعطي كلمة الختام لسنيم وخلينا نختموا بالنقطة هذه سنيم اليوم دور المدرسة تقري تعلم إلى آخره ولكن مالوغوزمون الدور هذايا وبرشا حكيوا عليه قاعد يخرج خارج أسوار المكتب من خلال الدروس الشارج متاع الخدمة متاع القراية متاع المراجعة متاع الكور بارتيكولي والدروس الخصوصية فكأنه الولي وكان تحكي هبا قالت لك ما عنديش لي كومبيتونس أنا باش فورسيمون نفسر ونقري هوني كيفاش نجمو نفصلو بين دور الولي اللي هو يعطي دوتر كومبيتونس لصغير في التربية متاعه وبين أنه يولي معلم في الدار زيدا
9: هو مهم اللي ذكرناه انه فما شكون حتى تدخل على انه التعويل على الذات انك تطوير الاستقلاليه المسؤوليه مهم جدا انه هذا الطفل يولي قادر على انه باش ينظم وقته كيفاش باش يحضر انه هو يعمل الفيش نتاعو انه يعرف الراحه نتاعو وقتاش يكون فما ما تخطط
12: لا ريسبونسابيليزاسيون نتاع الصغير ولكن دور الولي ولا معلم في الدار
9: هو هذا الاشكال انه المدرسه كاينها اليوم تحمل المسؤوليه في جزء كبير للأسر الأسر كلها مش عندهاش الأدوات لكن الأسرة عندها الواجب على توفير المناخ الملائم الفضاء الملائم التشجيع تثمين أنه الجهد اللي يبذل التلميذ والطفل بقطع النظر عن الأعداد لأنه نحن في أكثر وتقالت اليوم يجيب لي وينجح لي ونظن هذه العبارات نفسها تنجم تكون فيها نوع من حب التملك اللي تنجم هي تعبر عن نية صادقة إلى أنها تنجم تعطي هذا الطفل أنه هو يولي كينه حاجة تابعة، وخاصة أنه العائلة تبقى ما تكونش حاضرة بضغطة مهددة للطفل بقدر ما تعطيه الأمان الحماية، وخاصة القضاء أوقات معينة مهم. نحن ربما نقطة نحكيناش هو النوم، مشكلة التغذية اللي هي تكون توازنة،
12: حتى عشية مع العائلة أهم من أنك تقعد على بيرو ليلة كاملة تقرأ كهو.
9: بالفعل يعني. بالفعل باش تعمل إن اكتيفيتي فيزيك معها، باش تعمل إمتي تماغش مهم جدا.
12: سليم يعطيك الصحة، شكرا لك على ديما في فروم مواضيع في آخر الساعة تجي الأفكار والمكالمات الكل المهمة، ونحن نفرحوا برشا العجيب معكم سبعتين هذوما كل يوم بساعتين للأربعة. مرسي للناس كل يشاركوا معنا في حلقة اليوم، مرسي لكيب كل تاع فروم. نخلي الكلمة لزميلنا سيفي المهري باش يقدم موعد أخبار الأربعة. في ميكرولين دار حالي سليم عبد الله، شكرا لك وكل الفريق، ملتقانا حلقة جاية فروم ساعتين للأربعة.
16: هذه معجزة المهدية نفسها،
17: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
18: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
19: مي لو بونور سان سنتيمون، كل يوم صباح تنجم تحسو كل يوم صباح.
20: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
21: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام اللي طلبت وتلمذت.
22: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
23: لو جو سوي مع سيرسين، هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
24: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
25: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
26: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
27: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
28: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير الفلاحة عزدين بالشيخ يعلن أن منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه للتثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما يعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. والوزير يشير خلال إشرافه على الدورة الأولى لمناظرة أفضل ابتكار لتثمين التين الشوكي كاكتوس إينوفا أن القطاع شهد في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وانتشار الحشرة القرمزية، مما أثر سلبا على الإنتاجية والمساحات المستغلة، وهو ما استوجب تكثيف البحث العلمي وتطوير أصناف مقاومة وتوزيع برامج المراقبة الصحية لضمان استدامة القطاع. ووفقا لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد بلغ معدل صادرات التين الشوكي خلال الفترة الممتدة بين 2021-2025 حوالي 2742 طنا بقيمة سنوية تناهز 3.5 مليون دينار، وتتوزع على عدة أسواق أبرزها السوق الليبية إلى جانب الأسواق الخليجية والأوروبية والإفريقية والكندية. مدير عام المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية يكشف أن مساحة الزراعات الجيوحرارية بولاية قبلي تتراوح بين 50-80 هكتارا، وهي لا تمثل إلى 19% من المساحة الجملية للزراعات الجيوحرارية في ولايات الإنتاج في الجنوب والتي تضم قبلي وتوزر وجابس، مشيرا إلى أن المؤشر الإيجابي في الجهة يتمثل في عدد الفلاحين المنتصبين في القطاع والذين يبلغون حوالي 700 فلاح. ومبروك الغيلوف يضيف في تصريح لمراسلتنا هنا كروس أن الفلاحة الجيوحرارية بالجهة تواجه صعوبات، منها ندرة الموارد المائية نظرا للتغيرات المناخية إلى جانب ارتفاع ملوحة المياه في الأبار، وهو ما يؤثر على المنتوج وفق تعبيره.
29: انطلقت التجربة هذه من سنوات 1986 تقريبا، عندنا العديد من المنجين في الجهة، ولكن لابد أن القطاع هذا يواكب التطورات والحديثة في الفلاحة الجيوحرارية، ثم لابد أن الفلاح متاعنا يحسوا اللي الإشكالية متاع الترويج اللي يعانوا منها يمكن وجود حلول لهذه الظاهرة، وهي تجمع في شكل شركات تعاونية اللي تمكنهم باش يصدروا منتوجهم بأريحية الدولي يتمكنهم أنهم يكونوا معناها هياكل منظمة تساهم في الحلقة الاقتصادية في الفلاحة الجوهرية في الجهة. الفلاحة الجوهرية تعاني أيضا من تحديات كبيرة اللي هي ندرة الموارد المائية نظرا للتغيرات المناخية، ثم ارتفاع لملوحة الموارد المائية في الأبار، وهذا من شأن بشي أثر على المنتوج في القطاع الفلاحة الجوهرية. ثم مشروع متاع البرد اللي بشي يمكننا من تقريبا إيجاد حلول كبيرة فنية من حيث إحداث أبار جديدة، من حيث إعادة تهيئة شبكات الري والتسخين والتجفيف بالنسبة للمناطق الجوحرارية.
28: في الشأن الدولي، إيطاليا تعلن أنها تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج، مؤكدة أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. ووزير الدفاع الإيطالي صرح أمام البرلمان بأن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرعين. كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي تقول أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى العام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود من الناحية الفنية. ومديرة الصندوق تضيف خلال مؤتمر عقد في بولونيا أنه إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة على سبيل المثال عند مستوى 120 أو 130 دولارا للبرميل حتى العام 2027 فهناك خطر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2%، وهو ما يعرف بالركود الفنية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Mosaic FM, la radio 100% tube.

0: على كل سير على الأولى في تونس، مرحبا بكم بلدنا عشرة، بلدنا ثقة، بلدنا محبة. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، اليوم هالأربعة 13 ماي 2026، على كل سنة جديدة بالربح بالموسيقى وبرشة موجات إيجابية. عن 500 دينار كاش من أداء موزيك فيم، كارتة تحك في كارتة على 71 ألف 171 ألف. مرحبا بتليفوناتكم، تلقاو خونا شاكر والحاج يستقبلوا تليفوناتكم كل محبة على 71 ألف 171 ألف. معنا أميمة في البرودكسيون والعمل الصحفي، مرحبا أميمة. ومعنا زادة كيف كيف خونا حسين من كاليفورنيا، أهلا وسهلا، كيف الحال يا حسين؟ الأمور طيبة. خونا خالد اختارت كالعادة أمير جزيرة قرقنا، مرحبا يا أخويا خالد، صغال أمور طيبة والحمد لله. غايب علينا اليوم أختنا عايدة عرب، ترجعنا غدوة إن شاء الله. مرحبا بك سيونس، أهلا وسهلا،
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: صغال بس
1: صغال. سلم
0: اليوم من غير دك عايدة، من غير دك عايدة، هو عرفتك اللي يلا غالب شخلي بقعتها.
1: أي صحيح،
0: أي شو عملت الدكتور والدكتورة وكذا وتبدأ
1: بركة اللي أنت تقوم بالواجب.
0: خاتيني أنا إنسان عاقل يا ولدي،
1: خاتيني يعرفوا الناس اللي يسمعوا فينا يعرفوا
0: عاقل، والله عاقل، حرام عليكم يا ولدي، تحيكم للي فين من الليل. عيب عليكم، علاش تسولي في تصويرتي عند العبيد؟
1: لا مش عند العبيد، أنت عاد
0: ما نحكي الناس يعرفوا في روحي. إنسان خويا مسالم، مش مسالم،
1: أعرف مسالم، أي نعم
0: والحمد لله، مسلم ومسالم
1: نعرف، ونعرف الجهة الأخرى.
0: جهة أخرى شنية؟
1: آه المدايف يا زوز، معناها
0: جهة عربيد؟
1: لا لا
0: كيفر مش
1: لا لا لا لا
0: شراني؟
1: لا لا لا
0: قول مثال شعطينا
1: وقت تسخن، تسخن
0: وقت اللي نتخمر ديك حاجة
1: تخمر
0: أخرى، وقت اللي نتخمر ديك حاجة أخرى،
1: دونك الوجه الآخر.
0: اتقو اتقو غضب
1: الحخميرة
0: حكا ولا اكزاكتو. شوفوا أميمة كي تخمر كيفاش تولي كعكيشة مقايد بسلسل. يلا سيدي نرحبوا بكم الناس كل، مرحبا بتليفوناتكم 71 ألف 171 ألف، نستناو في تليفوناتكم. يلا خويا نبداو بالجونة التونسي، وكنا خالد اختار، قلت اخترنا اكو تكار يا خويا نبداو به في هالجو هذايا، الله يزاهينا بابا الهادي دنيا يا بابا.

0: أغنية البوتياج.
1: صوته اختار على أغنية البوتياج غير نسمعها في ساعة ثانية من على كل سن بعد هاي تيك إحنا خبر تكنولوجيا مع محمد علي السويس. اليوم مشينا أكثر للراب بين بلتي وجنجون، تتلعب اللعبة اليوم بلتي في واحدة من أحلى أغنياته حلمة.

0: كورة يونس مشي معاه. جميل جنجون
1: جميل
0: يعرف يكتب
1: مليح يعرف يكتب مليح
0: هاي ما شاء الله عليهم
1: فيها عمق كبير معناها كلامه في عمق
0: عميق
1: مش ترصيف تاع كلام
0: عميق عميق لينا فما برشا من أولادنا يكتبوا الكلمة متاعهم توجع ساعات الكلمة تمس لا لا لا سيفري كل واحد عنده ستيل متاعه
1: عنده ستيله لأنه ستيل متاعه والأسلوب متاعه مبني على ثقافته على بتاع على بيئته على
0: لو باك جراوند اي فوالا لو باك جراوند خاطر برشا ناس يقول لك ليه الراب ليه بالعكس الراب عوراها برشا حكايات وبرشا تريبات كيف ما يقولوا برشا تريبات هذا هو يلا نمشيو تو سويت لديكلاراسيون دو جور في قالوها اليوم
2: قالوها اليوم
0: بشرى الفنانين وين صادق مجلس نواب الشعب البارحه على قانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيه برمته ب 76 صوت واحتفاظ لنائب واحد وتنزيل اي رفض بعد استكمال مناقشه فصوله خلال جلسه عامه خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. يتضمن هذا القانون 45 فصل ويهدف بالخصوص الى ارساء اطار قانوني جديد ينظم القطاع بمختلف مكوناته يضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنيه وواجباتهم في ظل ما يشهد المجال الثقافي من تحولات مهنيه وتكنولوجيه متسارعه. ويجي هذا النص التشريعي في سياق مراجعه لمنظومه القوانين اللي موجوده حاليا واللي تنظم المهن الفنيه واللي اعتبرها اصحاب المبادره وعدد من المدخلين في القطاع غير قادره على مواكبه تطور الأنشطة الفنية وظهور اقتصاد جديدة إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية والمتوفرة للعاملين في المجال. أكثر تفاصيل مع الأستاذ معناه أحمد بن حسينة ضيفنا اليوم صباح في أحلى صباح على موجات موزايك فم.
3: القانون الجديد جاء ليعالج هذا الخلل من خلال تجميعه للمبادئ المنظمة للمهن الفنية في نص واحد الذي هو بمثابة دستور للفنان، ونص صراحة في فصله 45 على إلغاء جميع النصوص السابقة والمخالفة له تدريجيا، فقد انتقلنا من قوانين ذات طابع إداري وزجري مقيد إلى قانون توجيهي يمثل دستورا للفنان. وفقا للفصل الأول مثلا جاء هذا القانون بهدف أسمى وهو ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويضمن له المكانة الاعتبارية التي يستحقها في المجتمع اعترافا بدوره المحوري في التنمية الثقافية والاقتصادية فضلا عن تنظيمه للمهن الفنية من خلال وضع قانوني يحفظ كرامة منتسبيها يدعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا. جاء الفصل الرابع ليحمل الدولة مسؤولية قانونية صريحة حيث ألزمها بتنظيم القطاع وتنظيم المهن الفنية وفق مبادئ تضمن حرية التعبير الفني والثقافي دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان مع الإقرار الصريح بحقه في تأجير عادل مقابل عمله. كما ألزم الفصل الرابع الدولة بتحفيز الاقتصاد الإبداعي وحماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على المستويين الاجتماعي والجبائي مع تكريس اللامركزية الثقافية والديمقراطية التشاركية وحق التنظم النقابي. قريبا النص الجديد جاء ليعيد الفنان كرامته ومركزه السيادي في بناء الوطن.
0: وأضاف اليوم مزدك كيف ضيف أمين أونيديا اليوم الصباح تحدث أيضا على الأحكام لإبرام العقود وضمان حق الفنان. أحمد بن حسينة تلقاو الانترفيو أنا تقرأ على الباج متاعنا موزايك فيم وعلى أحلى صباح باي موزايك فيم. هيد تنزيدوا نفهموا منه كيفاش اليوم القانون الجديد هذايا باش زادة معناها يضمن حق الفنان.
3: كذلك جاء ليقطع مع العمل الشفوي ومع الهشاشة عبر فرضه ما يسمى العقد الفني المكتوب، لأنه من أكثر العيوب في المنظومة السابقة هي غياب التوثيق القانوني للعلاقات الشغلية الفنية، مما جعل الفنان عرضة للابتزاز وعرضة لضياع حقوقه. لمعالجة هذه الوضعية أقر الفصل 15 من القانون الجديد وجوبية ممارسة النشاط الفني بمقتضى عقد مكتوب يسمى عقد فني، واعتبر أن غياب الكتابة يجعل العقد غير نافذ. كما أضاف القانون ضمانة اقتصادية هامة في الفصل 19 تتمثل في ضبط حد أدنى ليسلم الأجور والمنح على ألا يقل بطبيعة الحال عن الأجر الأدنى المضمون. كذلك جاء هذا القانون لمعالجة قصور التغطية الاجتماعية والاعتراف بالعمل العرضي، يعني لأن الفنانين عانوا في السابق من نظام ضمان اجتماعي لا يتلائم مع طبيعة مهنتهم، كانوا يعاملون تقريبا كأجراء عاديين مطالبين بمساهمات مستمرة. إذن القانون الجديد عالج هذا الخلل بتصنيفه أولا للفنان المحترف إلى متفرغ وغير متفرغ، والفنان الذي يشتغل بصفة دائمة، والفنان الذي يشتغل بصفة متقطعة أو عرضية. وتأسيسا على هذا التصنيف ألزم الفصل 29 الدولة بتطوير أنظمة ضمان اجتماعي تأخذ بعين الاعتبار مختلف شرائح الفنانين وطبيعة نشاطهم، خاصة منها المتصلة بتقطع فترات العمل، مع إيجاد آليات تمويل جديدة لهذا النظام، نظام التغطية الاجتماعي، مثل طابع المساهمة الفنية.
0: وكلام آخر قالوا كيف سيد أحمد بن حسين، بين المسجدات اللي ضمنها هذا القانون إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية، الذكاء الاصطناعي، المهم المهن الفنية لمواكبة التحولات التكنولوجية، وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع، عدة نقاط أخرى منها حقوق التأليف، منها اليوم ضمان الحد الأدنى متاع الأغاني التونسية التي تبث على وسائل الأعلام وغيرها أيضا من المطالب. وبرشا ناس قولوا مبروك للفنانين، مانيش عارف أنت تعتبروا هذا مكسب ولا عندك زادة كيف نظرة ولا قراءة مختلفة. شفنا توفيق جبالي اليوم كانت عنده قراءة مختلفة.
1: سي توفيق عمل قراءة صحيح وقريتها أنا، وأعتقد كونه سي توفيق عنده أريحية تخول له أنه يحكي هكاك، بعض الآخر ما عندهش نفس هذه الأريحية تبعا لاختلاف وضعية الناس واختلاف مشاكلهم من ظفرين. لكن القانون في عمقه، القانون في عمقه هي خطوة في انتظار ما سيترتب عن هذا القانون في قادم الأيام، لأنه بيان سور كما كل القوانين نعرفوها تنجم تكون في حد ذاتها مشجعة ومشرفة وبشرة وغير، وسمي الأسماء الكل اللي تقالت اليوم واللي تقالت في الأيامات الفايتة، لكن الحقيقة هي أرض الواقع، شنو ينجم يطبق، شنية خطر العباد، فما شكون رفض، فما شكون امتعض، فما شكون تحفظ على حاجات بعض الفصول، منها ما اللي يعتبروا أنه مسألة ذي مثلا الوصاية الإدارية على الفن اللي حكى عليها سي توفيق، أنه ارتباط البطاقة المهنية بالتصورات الموضوعية متاع حتى الذاتية أحيانا في الوزارة، الوزيرة تعمل لجنة واللجنة هي اللي تعطيك البطاقة، والبطاقة إذا كانت تصير في إخلالات ما بشكل أو بآخر يتم سحبها. ما فهمتش معناها اللي كان فناني ولا يبطل معانش معناها شنو ينجم
0: ينحيلوا الطالون
1: صحيتي ينحيلوا الموهبة فلا كيف يعني بين الفنان المحترف والفنان المتفرغ والفنان الهاوي ثم إشكال في تحديد شكون ساعة هو. لكن أعتقد أنه القانون هو بتنظيم الوضعية المهنية الاجتماعية، خاصة الاجتماعية المبدعين، نعرفوا أنه على الأقل يلزموا هيكل تشريعي يضمن حقوقه على مستوى الأجر، على مستوى الحماية الاجتماعية، وعلى مستوى الملكية الفكرية. وحنا نعرفوا أنه دوبوي ديزاني، لأنه القانون الذي عنده أكثر من 10 سنوات، وما قبل هذا من الملكية الفكرية
0: الحق معناه بديت الحكاية مع وزير الثقافة سي مهدي مبروك جدي واضحين، وسيد أحمد بن حسين من وقتها
1: الأستاذ من وقتها موجود
0: من وقتها معناها ما نجموش نقول
1: لا نحييه ومعنى إصراره سيد
0: إصراره ليلة نذكر مليح من 2012 كان ما خانتنيش الذاكرة وقتها نقوله الحقيقة كانت فما سي مهدي مبروك معناها أستاذ وعالم الاجتماع معناها الرجل المثقف وكذا اللي معناها رجل نكون له برشا احترام، وكيف كيف مع سيد أحمد بن حسين وناس أخرين راهو أيضا
1: وزراء أخرين وزراء أخرين
0: نعرف مثلا الموقف اللي كان من عند سي محمد العبدي مراد السقلي كيف وسوني مبارك كيف كيف معناها الوزراء الكل معناها حتى نقول لطيفة الأخضر كلهم اللي تعديوا معناها وصولا إلى اليوم مدام سرارفي ولا زادة كيف الوزيرة اللي سبقتها قطعت قطعت حياة قرميزي قطعت الحقيقة دونك الحقيقة هذوما الكل الناس اللي خدموا أضافوا كانوا عندهم معناها
1: كان ثم خلافات كان ثم خلافات وكان ثم صحيح اي رؤى اي بيان سور ديفيزيون معناها صحيح رؤى مختلفه في ضبط صح اش معناها فنان اش معناها مبدع اش معناها اش معناها صاحب مهنه اش معناها متفرغ اش معناها محترف محترف اسكو فنان بالبطاقه ولا باش بطاقه ثم تجارب في الدنيا اعتقد كونه القانون اللي يحكي على الحظوه الاعتباريه او المكانه الاعتباريه للفنان والمبدع داخل المجتمع هذه مساله مفروغ منها طالما انه الناس حتى المساله مش مربوطه بقانون مش مربوطه بقانون يقول هذا قدروه هذا قدروا العمل نتاعه هذا يقدموا الابداع نتاعه
0: اعطيه وقت ساعه باش يبدع اليوم هذا هو
1: اعطيه حريه اعطيه حريه اسكو هذا القانون هذا تحت مظله هذه الحريه ولا لا اسكو يقيدها في بعض الاحيان وخاصه انه شفنا انه ثم عقوبات ماليه تشترط معناها انه البطاقه انك تمارس معناها طاقتك الابداعيه ثم عقوبات ماليه الوارده في الفصل 40 توصل لحد 10,000 دينار إذا ما الفنان بين ضفرين ذا ما كانش عنده ما استظهرش ببطاقة احتراف معناها مثلا
0: ليه بطاقة الاحتراف تعرف في بالك اللي هي معناها تتجدد معناها أوتوماتيك مومر ولا ساعات يقول لك إنه تعود تعدل اللجنة معناها فهمتش تتخيل روحك
1: شو معناها معناها توا سي عيسى حراث معناها يقولوا له جيب البطاقة نتاعك راهي معاش تصلح هذيك
0: أنا أكثر معناها أنت اليوم مثلا نجاة عطية ولا أمينة فاخت ولا جابر الرباعي ولا لطفي بوشنيق لا معناها تخيل أنت هذوما يستحقوا
1: الكارت غريز معناها تقول أنت
0: يستحقوش زاد فما حاجات دو نابورت كوا فما حاجات اللي شو ايضا نيه راه المشرع راه يعمل قوانين لانه ساعات هذوما لي كور دو ميتي هما اللي يطلبوا منه ما في الاخر اسكو اليوم معناها هالبطاقات هذيا شنو هو الاثر نتاعها زاد على الواقع موضوع يطول شرحه
1: هو الاهم اعتقد احسن الاهم في القانون هذا بالنسبه لي انه اولا يلزم عدم ممارسه وصايه اداريه او اي شكل من اشكال الوصايه على الفن الفن من مبدا الحر من مبدا الحريه مبدا الفن المبدا حر ثاني حاجه في الوضعيه في الحقيقه معناها هوني في تونس نحكي تو الان وهنا التغطية الاجتماعية للفنانين اللي نورينا معناها هذه حاجة مهمة ثم اقتطاع ذاك اقتطاع الطابع وغيره دونك أيضا أنه الفنان معناها كيفاش يمكن أنه جعل هذه الطاقة الإبداعية الموهبة الفنية بين ظفرين سلعة نجم تدخل في منطقة مع الاقتصاد نحكيه على الاقتصاد البرتقالي نحكيه على تجارب صارت في الدنيا الكل معناها في كولومبيا نحكيه في بقايا أخرى في الدنيا الفنان إعادة الاعتبار للفنان تغطيته اجتماعيا بالحق هذه مسألة مهمة جدا
0: مهمة برشا
1: القانون في خطوة أولى في كيف كما يقولوا لبوش بعدها متاع هل خلينا نعتبرها إبوش بعد في الدنيا مع الإذاعات إيش كنت تلزم الإذاعات وتلافز والرويدن والمطاعم أنه يعطيه فلوس إذا جات تعطيها خاطر يتعداولها غنياتها إيش كنت تلزم التلفزة الوطنية
0: نحن خلص
1: إيه
0: نحن كمزيك
1: لا نعرف إيش كنت تلزم تلافز أنه في الإعادات اللي موجودة للمسلسلات ولا
0: مفروض
1: ولا إيه مفروض
0: هذا صافي بارتي
1: صافي بارتي
0: صافي بارتي
1: دونك بعد باش نتعداول الواقع معناها من القانون
0: هو أكثر من هذا إن شاء الله اليوم على كل حال نرجعوا الدور متاع الدولة في دعم الثقافة لأنه ما تنسيش رأو من فلسفة دولة الاستقلال أنه الفنانين علاش ما كانوش يتذمروا برشا سيونس على خاطر الفنانين كانوا موظفين واضح ولا
1: بشكل ما يا
0: حسن كبار فنانين نعمة عليا وكذا لرحمة من الناس كل كانوا موظفين في الإذاعة وتلفزة كان عندهم شهرية من الإذاعة وتلفزة دونك كان عندهم كوفرتور سوسيال
1: المنطق يتغير وتتغير المرحلة
0: كيفاش بدأت الأمور معناها أنت اليوم تلقى ناس ومن بعدها هي كيف كان فما مثلا فولونتي بوليتيك مثلا
1: كان فما أولويات
0: في التسعينات وفي معناها آخر حتى بداية الألفينات انه الاصوات المزينه بدعمهم كانوا ياخذوا دعم ما يرجعوش من عند وزاره الثقافه باش يعمل البوم شريط يقولوا قبل شريط كاسيت ولا هذه معناه في ذلك الزمان معناه برشا فلوس كانوا يتعطاو وكنت انك تخدموا الفنان الفنانين هذوما وهو طو علاش باهي قال لك انه مثلا حتى حددنا الكوتا في المهرجان لما اخر ذلك يفولي فيخ تخافيين الناس هذوما معناه مش مزيه فما اصوات مزيانه والى ما اخر ذلك وما تخدم كان في المناسبات هذيك دونك اليوم ماذا بينا انه ايضا بالحق ترجع الثقافه اليوم الى قلب الحياه
1: ترجع الفنان لدوره الأصيل دور الأصلي والأصيل لأنه لو كان كما قال سي ذاك تعرف صديقك ذاك فريدريك نيتش إذا كان إذا كان مش الفن معناها بالحق تقتلنا الحقيقة والحقيقة هي تقعد قاعدة تقتل فينا كل يوم حقيقة تقتل فينا كل يوم هذا كل يوم نحكيه على الحقيقة
0: هذا هو رأيكم يهمك العادة كومنتير ومبروك مرة أخرى للفنانات والفنانين
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: في على كل لسان نمشي لهاشتاج يحكي
2: هاشتاج يحكي
0: واحدة من مدارس الابتدائية بمنطقة المروج 3 التابعة لولاية بن عروس شهدت البارح حالة صحية مفاجئة بعد تعرض أكثر من 25 تلميذة لإصابات جلدية مثل احمرار شديد حكة في مناطق الوجه والأيدي مباشرة بعد استعمالهم لمسحوق مجهول المصدر ترجع تطورات الحادثة ذي إلى قيام إحدى التلميذات بجلب مسحوق ادعت أنه قناع للوجه ماسك
1: فرقت على
0: شركة زميلاتها اللي استعملوه بعدها هي ظهرت عليهم علامات تهيج جلدي وتورم طفيف بالوجه والأيدي استدعى تدخل إدارة مؤسسة تربوية لطلب النجدة وفور الأشعار جاءوا أعوان حفظ الصحة وحدات الحماية المدنية ببن عروس على عين المكان وين تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للتلميذات المتضررات فيما تم نقل 5 تلميذات إلى المستشفى في إطار تحقيق في أسباب الحادثة هذه قامت المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة بحجز عينة من المسحوق المستخدم وإرسالها للمخابر المركزية لإخضاعها لتحليل مخبرية اللازمة لتحديد طبيعة المواد المكونة لها ومدى خطورتها منو السلامة لبنياتنا الحقيقة متاع ربي
1: لا انت تحكي احسن انت تقول كلمة مسحوق وانا مسحوق في بالي شعوذة ديرك
0: لا لا مسحوق الاخر مسخايب مسحوق غسيل مسحوق غسيل اما ليه معناها مكياج معناها حطوا مكياج بنيات صغيرات في المكتب حطوا مكياج قد يضحك
1: والله قالوا ماسك
0: معناها اي معناها وقالوا ماسك
1: وبنيات صغيرات لو يعملوا في الماسك هذا شنو باش يحبوا يوليوا معناها
0: علاش تعرف انت تعطي فلتر يا معناها يعطي فلتر انت شوف مثلا انت امي ما تصور بالفلتر
1: هي أميمة مش في المكتب
0: بس في المكتب
1: عندها فالي وعندها
0: ليه ليه, ليه طبعا ليه يحبوا الفيلتر ويت معناه
1: حتى صغار
0: أي معناه على أساس أنه أميمة تحطش مسحوق تعمل فيلتر معناه في التليفون
1: أي
0: فهمتني هو ما يحبوا يقولوا مثلا نعمل ماسك
1: الفيلتر ما يسببش تهيجات معناه
0: اكزاكتمو هذا هو دونك
1: والله يزم الصغيرات معناها ساعه والله ما فهمتش معناها المسحوق هذاك فاش تجيبوا بنيه وشنو منين جابته كيفاش تعمل معناها عملته في الدار شنو هي في دبه وشنو بعته فرقته كيفاش
0: اما صغيره
1: 25 بنيه جربوا المسحوق هذا باش يوليو معناها الحق ان شاء الله معناها يتوخي برشا حذر في انه انك تشري او انك تستعمل مساحيق هو واحد يمشي للصيدليه وياخذ ساعات دويات لكن ما يقعدش ما تنجم نجم ما يناسبوش معناها
0: اي قتلكم ماي مسكين كير
1: شو اسمه
0: سكين كير لي سكين كير معناها عبد يتهب البشره نتاعو
1: كيما الاوتفيت هذه انا
0: سكين
1: اي سكين
0: معناها ترد بالك معناها العنايه بالبشره العنايه بالبشره العنايه بالبشره
1: توا لا باش نوليه بالضبط رد بالك على الجلده نتاعك
0: رد بالك على الجلده نتاعك اكزاكتومون رد بالك على الجلده نتاعك بون لما حال نتمنوا البنوتات ان شاء الله ربي يشفيهم وكيف كيف ردوا بالنا ونحكيوا مع صغارنا ونوعيوهم الف مره ومره زايده باش ما نتيحوش
1: كل مره مازال بكري يا صغير
0: مازال بكري توجي وقتك وتاخذ كل شيء وتعمل امورك واضحه وما لبسه ماسك امورها واضحه الحمد لله يلا سيدي رايكم كل عاده كومونتير على الباج نتاعنا مزيكا كيف يمكن هذا الهاشتاج يحكي
2: يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: وفي على كل لسان بعد شوية ما تنسوش تطلبونا على 71 ميول طشنالف عنا 500 دينار كاش من هدية موزيك اف ام ومع ستة غدرجين عنا 300 دينار في الولايات بتاع إنداتو إنداتو اللي قلكم بأنه هي مؤسسة دفع مرخصة لها من البنك المركزي التونسي تقدم حلول مالية باش تسهل وتقرب المعاملات المالية اليومية للتوانسة الكل وتلقاها في 24 ولاية 71 113 ألف. بعد شوية نطرح عليكم سؤال سهل ماهل على إنداتو إنداتو اللي اليوم توفر لنا عدة حلول ونذكركم بنقاط إنداتو يخدموا 7 أيام على 7 أيام من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل 71 113 ألف مرحبا بتليفوناتكم يلا رحبوا بيك دراكو. هلو
4: هلو.
0: جيتنا في أوتفيت صيفي اليوم عزتك. كيف كيف عذرتينيت جيتا؟
4: لا لا
0: حسيت سورية وغنية اليوم كهوة
4: عادي مربوطة بالأوتفيت الترتينيت.
1: جيت بالكهرباء اليوم انت؟
4: اي بالسيارة.
1: اي خاطر اللبسة دي مش قاعدة.
0: قال لي خالد قال لي بركجي على بلانش افوال.
4: قول انت
0: اي نجم يجي على بلانش افوال شبيشي مشكلة
4: مش نهبط المرسى باش نجي ترتينيت.
0: ترتينيت يهبط في المرسى شبيشي يهبط دراكو اللعب لي اللعب لي هو ترجع لك عايده كل عدد قبل لك الشنيشن كذا مره سيدي نمشي وتسويت الى جيم اوفر.
4: ليتس جو.

عصير مرحبا بكم لكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنيوزلانديه ورينا مؤخرا وين الكرياتور نتاع وان بيس اللي اسمه اودا وين عمل هينت ياسر ياسر كبير على نهايه وان بيس وعلى وان بيس في حد ذاته وين استدعى الناس الكل انها تمشي تلوج على قطعه موجوده في الدنيا القاها هو في المحيط وقال اللي نجم يلقى الصندوق هذا صغير ينجم يلقى ويعرف نهايه وان بيس او شنو هو وان بيس. ولكن في اكسيون شبه على الاخر نحكيو على شركه يوبيسوفت اللي عملت تقريبا نفس العملية في مطاردة متاع كنز من لعبة أساسنز كريد بلاك فلاج. نحكيه على مطاردة حقيقية الحق تربي الكنز ذائية موجود بالرسمي وقيمته 500,000 دولار يعني $500,000 فلوسنا نحن تقريبا 1.5 مليار. الحق تربي حاجة يسر مزيانة حاجة يسر كرياتيف سميوها The Lost Treasure of Edward Kenway وذي بتبيع يرجع نسبة لبطل أساسنز كريد بلاك فلاج اللي هي محبوبة الملايين الحق تربي. نحكيه على معناتها الكنز هذا باش يكون فيه تقريبا 15 لغز صعيب على الاخر وكل مره تحل لغز يهزك للغز اللي بعده باش نجم تلقى الكنز اللي هو متكون على حاجتين خلينا نقولوا نحكيه على عملة ذهبية تكون قيمتها $350,000 وفي نفس الوقت باش يكون فما زادة برشا ديزوبجي أخرين قيمتهم $150,000 نحكيه على The Lost Treasure of Edward Kenway العبيد المغرومة بالأفنتور واللي تحب تمشي تلوج موجودة في الدنيا بالرسمي الحكاية هذه راهو تنجمو تلوجو $500,000 ماهيش شوية ولكن لازمك تكمل كل شيء تقريبا أبارتير من 9 نوفمبر جوست قبل اللانسمون اوفيسيال نتاع لعبة جي تي 6 اللي هي 19 نوفمبر 2026 لحد الان راهو مازال ما فما حتى توخير مازال ما فما حتى ديلي من لانسمون جو اوفيسيال تاع جي تي 6 ما علينا كان نستناو ديسي نوفمبر ونشوفوا شنو باش يصير. في نفس الوقت نحكيو على كومبيتيسيون كاسحة كاسحة على الاخر لكن مؤخرا الجيمرز بصفة عامة وخاصة اللي عملوا ابديت على الويندوز يقولوا اللي الويندوز 10 خير برشا من الويندوز 11 خاصة في اللي درايفر او في اللي بيلوت متاعو وخاصة في الجيمينج وانه نلقاو برشا عبيد تتشكى من الدروب اف بي اس في الويندوز 11. نحكيو على برشا مشاكل في الليجو فيديو في الدروب اف بي اس كما قلت لكم في اللاج في اللي بوغ الاخ الاخ يعني كانت فيرسيون ماهيش ستابل برشا كلها تشكر في ويندوز 10 ولكن مؤخرا كيقول كي نقولوا ويندوز نقولوا اكس بوكس ونقولوا ال بي سي جيم باس البلاتفورم تاعها اللي تكون كونكورون ديريكت لي منصه ستيم. نعرفوا منصه ستيم الحق تاع ربي هي ذي وان اند ذا اونلي واللي فيها تقريبا الجيمرز الكل رغم محاولات عديده من البلاتفورم اللي اسمها ايبيك جيمز اللي هي عندها فورتنايت ولكن ما نجمتش تطيح على ستيم. ولكن اكس بوكس تقول لك اللي عملت ميزاجور في الويندوز 11 الناس الكل لازمها تعمل ميزاجور هذه لانها فما تقريبا يعني تحسينات او تحسن ملحوظ خلينا نقولوا يوصل حتى ال 25% في لي كارت جرافيك الموجودين كلك سوا معناها من ام دي ولا غيره. لي كارت جرافيك هذوما نجموا يعاونوك باش يكون عندك جيم بلاي مخير وفي نفس الوقت رينا برشا يعني تحسن كيما دي جو في لعبة كيما دي جو كونتر سترايك 2 اللي ريناها تقريبا من 440 اف بي اس الى 540 اف بي اس في بعض الحالات بلس 100 اف بي اس تسمى حاجة مزيانة على الاخر ولكن ما تمشيش مع لي جو الكل. مثلا باتل فيلد 6 ما فما حتى خلينا نقولوا شانجمون في لعبة كول اوف ديوتي زاد كيف يعني سافا ديبوندر من الجيم ولكن ابديت ياسر ياسر مزيانة. ننصح العباد الكل اللي تلعب فيديو جيمز واللي عندهم ويندوز 11 يمشيو يعملوا الميزة جورة ذي خطرة باش تعاون على الاخر في الـ FPS وبالتبيع القادم افضل ان شاء الله بشكاكة بتاتر زادة البيسي جيم باس ينجم يولي كونكيرون لمنصة ستيم الحق نتاع ربي متفائل على الاخر لانه برشا دي وورد بريمير وبرشا دي جو يابتو دي وان نجم تلعبهم بلاش على البيسي جيم باس واحسنهم واخرهم اللي هي الفورزا اورايزن 6 اللي باش تهبط 19 من شهر ذي 2026.

0: بلسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: Thanks a lot دراكو، يعطيك ألف صحة، تحية كبيرة ليك. احنا مكملين معكم في على كل سن حتى للستة متر عشية، شوي آخر توب ثري قبل ذي. أعطينا good vibes.
0: Good vibes.
1: يلا أخوي أعطينا شوية أجواء صوفية وانتعاش كما يقول فيها مع الهضبة. هامر دياب فيها بابا.

0: ياسم على كل لسان.
1: مرحبا أميمة، أهلا وسهلا. كيف سهلا الحال؟ شنو الأمور؟ الأمور طيبة
2: الحمد لله.
1: يلا باش نمشيو تو سويت، نمشي معاك إلى اسمنا اللي على كل لسان، ونحكيو على منظمة تونسية لإرشاد المستهلك
2: اللي ندت بتنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، واعتبرت أن الرسوم المفروضة مقابل خدمة إدارية محدودة والتي مرتفعة بشكل غير مبرر في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل للشيء اللي حول النشاط هذية إلى ما وصفته بالاحتكار المقنع. أكدت المنظمة في بيان لها أن قطاع خدمات التأشيرات يشهد اختلالات تمس بمبدأ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية، وأشارت إلى أن عدد محدود من الشركات الخاصة ولا يهيمن على مسار إداري يرتبط بحقوق الأفراد في التنقل، واعتبرت أنه تفويض جزء من إجراءات التأشيرة إلى شركة خاصة أفرز منظومة تحقق أرباح كبيرة من خدمات منخفضة القيمة المضافة في مقابل أعباء مالية وإجرائية متزايدة يتحملها المواطن دون ضمانات كافية بشأن جودة الخدمات أو حماية البيانات الشخصية والوثائق الحساسة اللي قاعد المواطن يهزهم. ودعت المنظمة إلى إخضاع شركة الوساطة لرقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة مع مراجعة الإطار المنظم للنشاط هذه وفق مبدأ المعاملة بالمثل واحترام السيادة الوطنية، إلى جانب فتح دقيق شامل في مدى احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، كما طالبت زيادة بإرساء مبدأ الإنصاف المالي عبر تمكين طالب التأشيرة من استرجاع كامل أو جزء من مصاريف الخدمات عند رفض مطالبهم، واعتبرت أنه تحميل المستهلك كامل الكلفة دون حصوله على الخدمة النهائية يمثل إخلال بقواعد حماية المستهلك. ودعت المنظمة إلى إحداث آلية رسمية صلب وزارة الخارجية لتلقي شكاوي طالب التأشيرة ومتابعتها مع نشر تقارير دورية حول طبيعة الشكاوي والإجراءات المتخذة، شيء يعزز الشفافية وحق المواطن في الإنصاف والحماية القانونية.
1: تيك صحة أميمة. دونك اليوم هذه المطالب اللي تجي اليوم في ظل في نهاية الأمر فهو شركات هذوما تخدم على روحهم، فما ناس اللي يحترموا معناه في الأخير تمشي لهم يقول لك احنا نقدم فيه خدمات، معناها في الاخر متفقش با انك باش تطلب الخدمه هذه كمان.
3: دونك المواطن معناها صحته في حاله ضعف قدام الشركه،
1: يضطر
3: ما عندوش بدائل اخرى،
1: ما عندكش بدائل اخرى، معناها يضطر. وقت اللي اليوم انت تشوف مثلا نحكيوا على مختلف السفارات، معناها اليوم لو كان انت كدوله اليوم ما تنجمش تنزل على السفارات اللي انت فيهم، معناها وهذا هو مربط الفرس.
3: وذي حكينا فيه فمدفع ونبارش انا حكيت فيه، معني يعني يتجاوز منطقة انك توا تندد ولا تستنكر وتقول مش صحيح ولا مش معقول، فما اعباء مالية كبيرة على المواطن، على المواطن، ولا مطالبين شوية باسترجاع شوية الاموال خاصة في صورة رفض يعني الكامل ولا الجزئي في صورة رفض المطالب هذه. السفارات ماهيش ما ولا لا الشركات هذه ماهيش ترجع في الفلوس. دونك الدولة لازم تتحرك، مش حد داخل المواطن خاطر ما عندوش بدائل اخرى. المواطن معناه في حال ضعف تام قدام هذه الشركات، لانه فما نعرفوا انه حتى يعني الناس مش تحوس فقط، معناها الناس تمشي تخدم تمشي تخدم ضرورات، معناها ضرورات
1: وضرورات تحبيح المحظورات معناها اختون باش نبداو واضحين. معناها فما ناس اليوم باغ اكزومبل يقول لك انا ما عنديش وقت باش نقعد نخدم نعمل في الريزرفاسيون دوتيل ونقلش في البيي،
3: وفما عباد ما تعرفش كاريمون مشكل
1: صحيح، فما ناس ما تعرفش، وفما عباد كي سو فون تاسيستي باغ الناس هذوما. معناها صحيح اليوم بوتيتخ لانه فما فراغ ما يشبه الفراغ القانوني، معناها وليو هالوسطاء هذوما موجودين، فما ناس خويا يقول لك انا حقي اني نمشي نعمل اكسي ديريكت. اما اليوم انت برا خذ رانديفو باغ اكزومبل من هنا 6 شهور مش موجود رانديفو،
3: هي حجز المواعيد
1: بالذات
3: في مشكله ديجا،
1: مشكله كبيره مع في نهايه الامر. حتى كي تمشي انت سخايب كي تمشي تو مثلا تقول باش تاخذ رانديفو من عند هذوما الوسطاء باش تلقاه بالوقت، ما تلقاش بالوقت، راه يقول لك تخدم لك الدوسي ونحضر لك
3: لما يخدم كيما الاسكول
1: وتستنى ويشوف في جمعتين
3: ممكن في يسهل لك شويه المساله. مي
1: هو في الاخر سام بريستاتير دو سيرفيس، دونك هو اليوم معناها يحاول انه اي بي سي معناها يقدم لك زادة كيف كيف في خدمات باش تسهل لك الحياة متاعك. تقعد مشكلة اليوم الفيزا وما تمثله من تحديات وما تمثله من مشاكل زادة كبيرة تصير على التوانسة، هذا معناها هيت نحكيو فيه صباح وليل. معناها العباد اللي باش يمشي يخدم، اللي باش يمشي يقرأ، اللي باش يعمل حقوق فاميليال إلى ما آخر ذلك، اليوم فهم مشاكل حقيقة تطرح معناها مشاكل كبيرة وكبيرة برشا،
3: وقاعدة يعني قاعدة تتطور وتتفاقم المشاكل هذه. معناها هي المنظمة تقول وجوب مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط وفق مبدأ المعاملة بالمثل واحترام السيادة الوطنية. هنا مانيش قادرين نعملوه، مبدأ المعاملة بالمثل مانيش قادرين نعملوه. بكل صدق معناها
1: ما تنجمش تعمل انت بلد سياحي في نهايه الامر. اليوم كان فرضت عليهم جا كما تو الجزائر وقت يفرضوا عليها فيزا فرضت عليهم فيزا هي حصل هذا في ليبوك سوفيت ان تو معناها فهمتني. واليوم نشوفوا انه ساعات السلطات الجزائريه تنزل مثلا على السلطات الفرنسيه باي اكزومبل اكثر عبيد طالبه فيزا لوين مش الفرنسا لا ماجوريتي معناها في عندك مليون تونسي يعيش في فرنسا اخويا معناها مينيموم في عائلتك معناها في الصف الاولى في الصف الثاني عندك شكون في فرنسا شكون مقيم في فرنسا دونك فورس اي بي لا بروميير ديستيناسيون اللي لعبت تمشي. اما حتى المشاكل اليوم كبيره بتروحها مثلا بالفيزا نتاع انجلترا تمشي انت بكلك سي يونس الفرحي بشحمك ولحمك وبتاريخك تحكي لك لازمك تشوف معناها خاصه باش يقول لك والله اسمعني اش تقول انت مميتي ولا جدتي اش تقول
3: جدة
1: نتاعك وجدك يقول لك جيبوا لي صديق نتاعهم
3: ينجم
1: يطلب منك حاجات كيف ما هكا ينجم يطلب منك حاجات كيف ما هكا معناها فما ديزابيغاسيون اليوم معناها سي تاغوفوار زاد كيف
3: هما مساله زاد مهمه زاد احسن انت وانت تقدم مطلب على الحصول على تاشيره تقدم جمله من البيانات والمعطيات الشخصيه
2: اللي حتى حد ما يعرفش عليها وين ماشي
3: صحيت ما تعرفش عليها اسكو تنجم تحفظ بالقدات نجم تنجم تباع تنجم دوك المعطيات
2: هذيا تستعمل في حاجات اخرى
3: تستعمل في حاجات اخرى دوك مثلا
1: مسائل معقده شويه على كل رايكم يهمنا كل عاده كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام كان هذايا اسمنا اللي على كل سامش خليكم تسويت باخر الاخبار الوطنيه والعالميه اخر المسلسلات تسويت تجينا مع الجميله غفران العكرمي في موجز الخامسه على الاولى في تونس 71 ميل تشنلف على ذمتكم بعد شويه كل عاده نعبو على 500 دينار كاش مدي موزايك اف ام وعندنا 300 دينار في الوليت نتاع اندا تو من تو طلبونا 71 ميل تشنلف بعد الاخبار الموعد يكون مع الجو عطينا اخويا
0: عيبا انك خالفت العهد ما وفيت عيبا انك عليك
1: حويجه فوندو بعد شويه من عند عدن شويش
4: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
5: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde va sous nos têtes. Je vois que nous piche qu'on est. Comment ça peut être comme comment ça peut être comme là. Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler.
4: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesqueti Pontel. En partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
6: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
7: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13-17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
8: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زاهر لايف باند رانا زاروك دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاش تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفولاين 21-821-ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
2: صحة ترى وريني قدش وليت.
3: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
2: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب، دلل عينيك.
5: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس، شريك حياة ديما معك. وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس، فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
6: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمية سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريال هالتوا موجود.
7: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
8: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ مروري أنه تقرر تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، وذلك بداية من الساعة 11 صباحا إلى غاية 8 مساء من يوم غد الخميس. ويأتي هذا الإجراء بمناسبة مقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجمع النادي الإفريقي بالأولمبي البيجي في ملعب حمادي العقربي برادس. واستثنت وزارة الداخلية من هذا القرار القاصدين للملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. وزير النقل رشيد عامري يؤكد خلال زيارة أدها إلى ولاية جندوبة حرص الوزارة على دعم أصول النقل بالجهة عبر تمكينها من حصتها من الحافلات الجديدة ضمن الصفقة الدولية الأولى التي تشمل 461 حافلة، إلى جانب تعزيز الشركة الجهوية للنقل بجندوبة بعدد إضافي من الحافلات ضمن الصفقة الدولية الثانية التي تضم 621 حافلة وفق ما نقله مراسلنا عبد الكريم السلطاني. وزيارة وزير النقل شملت المعبرين الحدوديين بملولة برقة وببوش عند راهن، حيث تابع ظروف استقبال المسافرين وسير العمل بالمرافق والخدمات، إلى جانب متابعة تقدم مشاريع التهيئة والتوسعة خاصة بمعبر ملول الذي يشهد إنجاز القسط الثاني من مشروع تطويره. وفيما يتعلق بمطار طبرقة عند راهم الدولي، أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على إعادة تنشيط المطار واستقبال رحلات منتظمة، وذلك في إطار برنامجها الوطني لتنشيط المطارات الداخلية. عالميا، وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة يقول إن عدد الحجاج الواصلين إلى السعودية حتى الآن بلغوا أكثر من 860 ألف حاج، مشيرا خلال مؤتمر صحفي لتقليص مدة إنهاء إجراءات الحج من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة. إيطاليا تعلن أنها تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج، مؤكدة أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. سماع دوي إطلاق نار داخل مجلس الشيوخ الفلبيني، حيث كان يختبئ السيناتور باتو دي لا روزا المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية داخل المبنى. وحسب مواقع إخبارية فلبينية، فقد تم سماع ما لا يقل عن 5 طلقات، وذلك بعد دقائق من صعود جنود يحملون بنادق ومعدات واقية إلى المبنى التشريعي دون تقديم تفاصيل أخرى بشأن الموضوع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحسن وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء ودمتم بخير.
10: الأولى في تونس على كل لسان.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس 71113000. بعد شوية نلعبوا على 300 دينار تربحوهم في الابليكاسيون تاع انداتو في الوليت تو سامبلومون تلبونا على 71113000. بعد شوية نطرح عليكم سؤال سهل ماهل يتعلق بانداتو اللي توفر خدماتها 7 أيام على 7 أيام من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. فاصل صغيرون وبعدها هي روح تربح.
2: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فاريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفاريات الكل، فرشة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.
4: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
5: يا طير الحمامة حمامة،
4: وذلك يوم الاثنين 18 مايو 2026 بالموقع الأثري شمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
5: يا حب اشبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
4: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايكا فام.
6: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خط نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
7: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك، تبرع بالبطاقة البنكية على 3w.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
6: عيدكم مبروك.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. عامل فينا يوسف
8: موسوعي الكواليس
1: حسن موسوعي. يلا سيدي يلا نمشي للربح
8: الشعبية.
1: يلا روح تربح. يلا جو هاي
0: روح تربح.
1: معنا سي عدنان الرياحي تاكسيستي من مجرين 35 سنة. عسلامة سي عدنان.
9: مرحبا بخوي عايشك.
1: صفا عايشك. كيف الحال؟
9: الحمد لله.
1: الأمور طيبة؟
9: الحمد لله.
1: هاي
9: الحمد لله.
1: حاضر أسئلة سهلة مهلة إن شاء الله زينة. أوكي توكل على ربي.
9: أوكي إن شاء الله.
1: يلا جو. شنية عاصمة الكويت يا عدنان؟
9: بس
1: شكون يقدم برنامج جتة فيم على موجة موزايكا فيم كل نهار سبت في الليل؟
9: بس
1: زيدا كيف كيف. من ألف كتاب البؤساء؟ لميزي غابل بفرنسا. وين نكملوا؟ بس نعاودوا نكملوا سؤال آخر يا سي.

0: يا عدنان، ما هي أعلى قمة جبل موجودة في إفريقيا؟ هل هو مون كليمانجارو، أعلى قمة جبل، البؤساء، كتاب فيكتور هوغو الشهير، جثة فامي قدمك عدن حويت، كل نهار سبت في الليل برنامج متميز، والكويت عاصمتها الكويت. إن شاء الله فرصة أخرى سيدي عدنان، تحياتنا ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا والتاكسيستية اللي نحبوهم أخواتنا وأصحابنا. غدوة 700 دينار كاش مهدام موزايكا فام على الأولى في تونس.
1: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: هاي سيدي نكمل معاكم احنا في على كل سنة. تحية لكم الناس الكل، نمشي معاك أميمة، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا،
0: شنية الأمور
2: والطيبة؟
0: الحمد لله. يعرف شو تتفيت رقم على كل لسان،
1: رقم على كل لسان.
0: حكيوا على أكثر من نصف مبادرات المنتجات الفلاحية تتم عبر القطاع غير المنظم.
2: كشفت دراسة حول إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس أن القطاع غير المنظم يهيمن على أكثر من 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية داخل مسالك التوزيع، وسط إخلالات تشمل تشويه الأسعار وارتفاع التهرب الضريبي وضعف استمرارية التسويد. وحضرت الدراسة من المخاطر الصحية المرتبطة بوضعية المسالك وغياب الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمتابعة العمليات، واقترحت جملة من الإصلاحات تشمل تحديث الإطار القانوني والبنية التحتية وإدماج القطاع غير المنظم ضمن المنظمة الرسمية، إلى جانب تطوير الفلاحة التعاقدية وإرساء منظومة رقمية تحت اسم السوق الإلكترونية بهدف تقليص حلقات التوزيع بين المنتج والمسالك. وفي جانب التشريعي أوصت الدراسة بإعداد مجلة موحدة ومبسطة للمسالك التجارية مع اعتماد عقود لزمات طويلة المدى لتشجيع الاستثمار وتحسين جودة الخدمات وصيانة البنية التحتية، كما دعت إلى إدماج الوسطاء الناشطين في القطاع غير المنظم عبر تسجيلهم بالسجلات الرسمية ومنحهم بطاقات مهنية وحوافز جبائية واجتماعية، على أنه يقتصر دورهم على التزويد والنقل تحت إشراف قانوني. وأكدت الدراسة على أهمية إبرام عقود مسبقة بين المنتجين والمشترين، تحدد بلوتو الأسعار والكميات وأجل التسليم، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة للتتبع والفوترة الإلكترونية، وأحداث مسالك قصيرة عبر مراكز تجميع وتبريد وأسواق فلاحية حضرية ووحدات تحويل داخل أسواق الجملة للحد من التبذير الغذائي. وانت تنجم تحكي لنا اكثر على الدراسه هذه؟
0: نجم احكي لكم اكثر على الدراسه هذه بحكم اني كنت حاضر البارح في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، والحقيقه بانه الدراسه ساعه مسمنوها كما قالت عايده، عايده تحب الدراسات. الدراسه هذه منطلقت معناها من واقع اليوم، وخذت مختلف معناها المسارات وايضا مختلف المتدخلين. بمعنى انه اليوم المشاكل اللي يشهدها مسالك التوزيع، تاهيل مسالك التوزيع، والحاجة الباهية بأنه الدراسة وضعت صباحها على الداء، معناها التشريعات فيما يتعلق اليوم بالبنية الأساسية إلى ما آخر ذلك. في المقابل مثلا كرد على هذه الدراسة، وزارة التجارة، وكان متدخل أيضا مدير مدراء متفقد عام في وزارة التجارة، رجل معناها ما شاء الله عليه، معناها كي متخيص سو سوجي، وحكي على حاجة مهمة جدا، حاجة تعمل كيف. فما زوز مراكز اليوم نموذجية، واحد في باجة والآخر في سيدي بوزيد. دونك باش يكونوا شنو هالمراكز هذيا؟ المراكز هذيا اليوم تلقى سوق، معناها مارشي سنترال، وفيه اباتوار، وفيه كذا، وفيه برشا قايع، من اجل انه كيف الناس هذوما، معناها البلايص هذيا بتتم بالشراكه بين الدوله والخواص، من اجل انه لموا الغلال والخضر والى ما اخر ذلك والحليب و و و و و ويتم ايضا بيعها يا اما لغروسيست، معناها تقول انت، والا ايضا كيف حتى بوغ لي بارتيكولير مثلا بكميات كبيره، في اطار انه نقصوا من الحلقه
3: نتاع
0: الوسطاء. يلزمك ترى انت السلعه اكس مثلا، قولوا يا خويا باش ناخذوا ربطه نعناع، ربطه النعناع باش تخلط لدار اختنا اميمه، يلزمك تشوف قداش من وسيطه تمر ربطه النعناع رايا.
3: كل وسيطه ياخو
2: مارش
0: ليه، معناها مثال أحسن يزرع في النعناع وميمة باش تستهلكو، ما بين أحسن قداش يبيعها وقداش تشريها وميمة، راهو سي سامبل، معناها دو سامبل ودوبل وتريبل. الحاجة اللي مهمة زدا كيف تم طرحها هي مثلا اليوم فيما يتعلق باغ إكزومبل بحكاية الدواجن، اللحوم الحمراء، وكانت فما طروع أو معناها تم طرح حلول عملية. علاش قلت لك انه حاجه مهمه برشا؟ لانه زاد كيف مازالك التوزيع طالما انه تو في المهموته سيونس، فانها اثرت حتى على سلسله الانتاج. دونك سي تري تري امبورطون ان اليوم نحكيو فيما ينفع على الناس، واليوم انا الاوان انه نعيد تاهيل مسالك التوزيع الفلاحي في البلاد التونسيه.
3: صحيح، أنا أهم نقطة اللي حكيت عليها أميمة هي إدماج
2: بالضبط
3: القطاع غير المنظم ضمن المنظومة الرسمية.
0: الرسمية
3: بالنسبة للناس اللي تحكيوا عليهم أنتم الوسطاء اللي هو واحد واثنين وثلاثة وأربعة، كأنه وأنا نعرف عبيد برش عبيد هكا يقول لك كأنه الدولة تعيط تقول إيجا يا سيد اللي باش نفك لك فلوسك،
2: باش نقسم معك،
3: باش نقسم معك، باش نقسم معك. بمعنى هو كان يصور في 10,000، جي دولة تقول له لازم تدخل في المنظومة التو الرسمية
2: شتوني تربح 7,000 مثلا،
3: باش تربح 10,000 نتاعك هذيك، ما اما راه باش نحيوا لك منها 12% على خاطر كذا كذا و 5% على خاطر كذا، يلقى روح عنده 6,500. دونك يقول لك ما ساعدنيش. دونك في الجهة المقابلة يلزم تحفيز، يلزم حاجات أخرى، لازم تخلي هذيك الناس تتشجع باش تندمج في وسط المنظومه الرسميه.
2: هاكا اش قال لك؟ هو قال لك ديجا منحهم بطاقات مهنيه انهم يوليوا
3: معها. ما يكفيش،
2: استنى هاكا باش نكمل.
3: وحافي
2: او حوافز جبائيه واجتماعيه ما يقتصر الدوره نتاعهم في النقل.
3: هذوما تحسبها راهي الحوافز شنيه؟ يقول لك شنيه قداش الحوافز تعطيني بطاقه مهنيه ومن بعد تفك لي فلوسي تعطيني بطاقه
2: حوافز جبائيه يولي ما يخلصش برشا.
0: تدخل انت اليوم في معناها في قداش باش تعطي بطاقات المهنيه والى ما اخر ذلك. واليوم كيف معناها فما مشكله فيما يتعلق بالتشريعات زاد الفوتره الالكترونيه. احنا حضرنا حسين قبل الجمعه في برشا حاجات
3: وحكينا على الفوتره الالكترونيه في برشا وزارات ما تنجمش، ما عندكش بنيه، ما عندكش بنيه اساسيه معناها باش تخلي مازالت ما تمشيش.
0: اليوم لا يمكن تاهيل مسالك التوزيع الفلاحي مادام ما عندكش كارتوغرافي. قداش عندنا الفلاح
2: ما نعرفوش قداش عندنا
0: في بالك ولا اليوم اللي تعمل مثلا على الناس اليوم نجم يكون عندك 1,000,000 فلاح كما نجم يكون عندك 600,000 فلاح 800,000 فلاح 400,000 فلاح لا تدري. واليوم الفلاح شكون
3: كما الوسطاء تجيب تعرفوا قديش
0: يلدي الوسيط ما تنجمش تبيع. راهو يا سي يونس اليوم الوسيط معناها أوبليجي. هل اليوم انت الفلاح اللي موجود في اي ناخذه هنا مثلا اللي موجود في بوشريك واضح ولا او ناخذ حاجه اقل من 50 كيلومتر على العاصمه ولا على بير القصع 40 كيلومتر قادر اليوم انه باش ينقل الى ما اخر ذلك؟ كيف اليوم الحلول ما زلنا في الفلاحه البدائيه. راهو يا سيونس اليوم الفلاحه لم معناها البارحه
2: كنا
0: نحكيوا على دوز معناها على عيد الفلاح معناها على الجلاء الزراعي ليفاكواسيون اغريكول ما حكيناش اليوم على الى حد الان اليوم ماناش قاعدين نطوروا فيها الفلاح. معناها اليوم البطاطا المفروض يا سيونس راهي تمشي نصف معلبه كما يقولوا فيها نصف حاضره باكاجينج معناه يصير الفريز كيف معناه في الأكويات نتاعو تصير في يزم منه نخلق مواطن شغل أخرى منه. راهو كمية الإهدار اللي صايرة في الغليل وفي الخضر حدث ولا حرش كيف راهو. وزيد فوق هذاك الكل اليوم من الحاجات اللي تم تطرق لها أنك تدخل المارشي سنترال مثلا نتاع تونس هنا فوق فندق آخر فندق الغل تخرج البرة تلقى كميونة تبيع في البطاطا
3: قدام
0: البطاطا الداخل مثلا نهجودين بين بيتيز بلفين عند الراجل والداخ تقابل 2500. علاش مش نفس البطاطا؟ لا سي نفس البطاطا. إبوي التعثرات اللي صارت من قبل 2011 معناه نحكي تعثرات دي تتصير في آخر نقوله 2007-2008 وقعدت وبعد والانتكاسة بعد 2011 دوك حدث ولا حرج
3: مع حالات الجفاف اللي صار
0: في سبعة سنين قعدنا في معناها اليوم تعرف انه مثلا لفالي دو ميجاردا باغ اكزومبل اليوم اللي الناس الكل هي ما لقيتش في الحرب
3: يحس روحه
0: نعرفها بالسوري
3: يحس روحه في الكغوستات
0: ليه معناها اليوم هذاك معناها سهل مجرد هذاك الكل مجرد شاحره منه من اخواتنا الجزيريه فما اون بارتي عندهم الحق تتعدى من عندهم هما الويت واضح
3: جاي من عندهم
0: اي من عندهم هما جاي دونك وحاملوا عليهم مشاريع والى ما اخر ذلك دونك ما قلتش ليه
2: واحنا ما استغليناهوش
0: واحنا ما استغليناش. وزيد فوق هذاك الكل الماء زاد المشاكل الكبيره زاد كيف اليوم
3: اصلا يا حسن سامحني ما تنجمش تعمل انت امن ما يسمى يعبر عنه بالامن الغذائي اللي ما ذيك ما عندكش امن مائي
0: اكزاكتلي
3: عندنا مشكله في الماء احنا
0: يزمك تعاود تشوف اليوم زاد الفلاحه نتاعك يا سيونس
2: راه فما
0: فلاحات اليوم اللي تقول لك انت نجيبها من برا
3: ثم مزروعات ثم حاجات نصدروا فيها البر احنا نصدروا في الماء مانيش نصدروا في الغلب
0: اي اكزاكتو
3: بيسور
2: تستهلك برشا ماء
3: معناها احنا توا خير من الطليان ما عادش يزرعوا برشا طماطم علاش
0: اي ما تزرع فيها انت
3: نتاك تزرع فيها انت وتجيبها لنا واحنا خاطر المشكله
2: كنت تحسبها كي تجيبها تتكلف لك ارخص من اللي انت باش تصنعها
3: بيان سور البرقدان زاد كيف القوارص الحوامض والقوارص كيف تسلك برشا دونك يجبنا نعاودوا يلزم خريطه اخرى نتاع مزروعات
0: كيف
3: تستجيب
0: هذو من الحاجات اللي زاد كيف لازم اليوم انه نحكيوا فيهم ولازم اليوم انها تتحط اليوم ايضا على الطاوله ويتم المناقشه نتاعها كما يقولوا فيها بكل
4: بكل اتزان
0: بكل اتزان بكل أريحية كيف ما يتقرر. لكل حال مهم برشا اليوم أنه نبدأ على الأقل مرحلة الإصلاح واليوم نصلح مسالك التوزيع على خاطر بحق اليوم القشارة كيف ما يقولوا فيها ولا الوسطاء هذوما رام الأرقام اللي تعطات أرقام مفزعة معناها قديش يربحوا رام فما عبيد ما تعمل حتى شيء رواه دخل في 200-300 دينار مثلا تخدم في الأسواق الكبيرة 200 ألف دينار 300 ألف دينار سنويا تحطها في جيب واضح ولا هذوما ما يشبه معناها من بين سلسلة الوسطاء معناها الأرقام مفزعة. تاسي فيصل دربيل تحية ليه الرجل معناها مشهود له بالكفاءة وبالنزاهة على الأقل راهو يقول لك أنه هذوما بركة وزيد فوق ذلك الكل لبخسيون فيسكال اللي حكيت عليها اليوم أميمة متاع أنه عندك معناها التاكس اللي سور تاكساسيون كيلكو بار متاع العديد من المنتوجات تخلي اليوم الناس تلتجأ إلى طرق الموازية من تم معناها يقول لك اليوم يونس انه حتى مثلا مسالك التوزيع مثلا الفلاحي فيما يتعلق مثلا بالابقار ولا حتى بالاغنام يقول لك ساعات هو يسرح التروبو ولا العظيم يقول لك ساعات نلقى سوم في الجزائر خير يبيع معناها الفلاح ولا سوم خير في ليبيا يبيع ويقول لك في الاخر هذاك هو قرن السوق وانت ما عندك تونا كوتي جو بور بلوغي كيف ما يقول فيها كمل مع مع بلد ومجهدة معناه والله حوالي يغيب تعايد عرب ولك هو هاي سيدي كنا ذي رقم على كل سنة ركم يهمنا كل عادة أنكم وطيقة الفاش متاعنا مزيكة
1: رقم على كل سنة
5: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة الفرصة قدامك اربح زوز ملايين و 500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى معليك كان تسجل على www.feriliad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي ما تخليش الفرصة تفوتك المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: مرحبا بكم من جديد في على كل سين على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. اليوم حبيت نتمنى هابي بيرثداي لأختنا العزيزة فاتن الجمل اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها فتونة يا مزيانة. كل عام وتحية بالخير. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند خوك وسيم اللي يقول لك نحبك قد الدنيا الكل وربي يخليك ليا. وديديكاس دا كيف تجيك من عند مرت خوك سنيل تقول لك نحبك برشا برشا انت اختي العزيزه. وديديكاس الاكبر يجي من عند سليم يقول لك انت احسن عمه في الدنيا يا فاتن يا تحفون. خوك رفيق دا كيف يتمنى لك طول العمر ولي بارون نتاعك سيم منصور ولا حفيظه يقول لك ربي يعطيك طول العمر الصحة برشا خير برشا فرحة وبرشا نجاح يا رب العالمين. فتونا يا باهية إن شاء الله كل عام وانتي حيا بالخير.

0: وهابي بيرثدي اراتخ بوتيت برينسيس بيوتا بيوتا اللي تحتفل بعيد ميلادها. نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك دو لا بار دو تا مامو فاطمه فخفخ ودو لا بار دو طون بابا اشرف الرميلي اللي يقولوا لك ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا بيوتا يا تحفونا ويا مزيانه وان شاء الله ديما مليتنا حياتنا بالضحكه نتاعك وبالحكايه بالبهجه نتاعك وبكل الانرجي وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب يا بيه يا بيه يا. هابي بيرثدي تو محمد خليل الانجليز اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس تري تري سبيسيال تجيه من الساعة من عند مامي اي جاتو فاطومة اللي تقول له نحبك برشا برشا وربي خليك ليا. ديديكاس زاد يجيه دو لابار دو سون بابا ودو سا مامون عواطف ومن عند خواته فريال وفردوس اللي يقولوا نحبوك برشا برشا وربي خليك لينا. محمد خليل الانجليز ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير برشا نجاح وبرشا خير وبرشا صحة وبرشا تألق يا رب العالمين. صوتت واخترت على غنية لومبوتياج الغنية اللي ربحت معنا.
1: انت حيالة علاش ما حسبتيناش سوا
0: حيالة هدايا جنجون على موجة موزايك فام. توت سويت محمد علي السويسي في آخر أخبار التكنولوجيا في هايتك
2: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك
4: هايتك. مرحبا اهلا وسهلا بكم. هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فام. البارح كان رونديفو مع اندرويد شو ايو اديشن ليفينمون التمهيدي اللي بدته شركه جوجل من عام نيو لانيفينمون قريب شويه من جوجل ايو. جوجل ايو ليفينمون تاع لي ديفلوبور نتاع شركه جوجل. الكونفرنس الكبيره باش تكون الجمعه الجايه على نهارين 19 و20 ماي. لكن بالنسبه لاندرويد شو كان الموعد معه البارح. والبارح شركه جوجل حكيت على اندرويد 17 حكيت على الانتيغ بشكل أعمق لجيميناي في وسط أندرويد 17 ونحكيه لهنا على مرحلة جديدة بالنسبة لاستعمال أندرويد نظراً لأنه أندرويد بيش يولي في القلب متاعه نقاو جيميناي كسسوا بالنسبة للخاصيات كيفاش بيش يفهم تعاملنا مع التليفونات أو كيفاش بيش يقدم لنا الخدمات المطلوبة. دونك بالنسبة لأندرويد 17 يمثل بالنسبة لشركة جوجل تجربة جديدة بالنسبة للانتجراسيون تاع جيميناي عن طريق خدمات جديدة عن طريق انتجراسيون تاع جيميناي في وسط جيميل في وسط الاجندا في وسط مابس وغيره وعن طريق حتى استعمالات جديده. مثلا من بين الحاجات اللي باش تكون حاضره في اندرويد 17 هي لي ويدجيت بيرسوناليزي. لي ويدجيت اللي موجودين من قبل بالنسبه لاندرويد لكن المره هذه عن طريق كرييت ماي ويدجيت باش تنجم تعمل الويدجيت نتاعك عن طريق برومبت تكتبه وتولي عندك الويدجيت نتاعك بالنسبه لاستعمال محدد تحب تستعمله في التليفون نتاعك اندرويد. من جهه اخرى نستنى وانه بشكون فما خاصيات متحسنه كيما الديكتي فوكال اللي تنقص ليزيتاسيون الكل التردد في الصوت نتاعك كل هذيك كل ما عادش في خذها بعين الاعتبار. الديكتي الكويك شير زاده باش تولي موجوده بقوه بالنسبه لاندرويد. الكويك شير ماهيش جديده لكن الكويك شير تشبه الاير دروب بالنسبه للمستعملين نتاع الايفون. معناتها انه عندك فيشي باش تبعثو البي سي تنجم تبعثو بالكويك شير لكن ما تنجمش تبعثو للماك ولا للايفون رسميا. مع اندرويد 17 الكويك شير تحلت مع الاير دروب. دونك اي واحد عنده بيكسل ولا تليفون يخدم بالاندرويد ينجم يبعث لي فيشي للتليفونات اللي يخدموا بالاي او اس. نحكي على لي ايفون النوتو 3 دي او لي ايموجي اندرويد زاد هما بيدهم يعتبروا من الحاجات الجديده في اندرويد 17. والبارح الاعلان على خطوه نجم نقولوا تاريخيه بالنسبه لشركه جوجل. جوجل اللي عندها لي بي سي نتاعها اللي يخدموا بنظام تشغيل اسمه كروم او اس. الكروم او اس عنده تجارب قليلة في تونس لكن معروف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي برشا أسواق على أنه البي سي اللي موجه للطلبة والتلامذة. البي سي هذايا يعتمد على نظام تشغيل كيف قلت اسمه كروم أو إس. وشركة جوجل منذ أشهر كنا حكينا لكم برشا على الاستراتيجية الجديدة متاحة أنها بش تعمل نظام تشغيل جديد الاسم المنتظر متاعه ألومنيوم أو إس. والنظام هذايا بش يكون عبارة على أندرويد موجه للبي سي وبش يكون فيه التجربة بالنسبة للبي سي شبيهة بالتجربة بالنسبة للأندرويد. البارح جوجل أعلنت رسميا على جوجل بوك جينيراسيون جديدة متاع لي بي سي اللي تخدم بنظام التشغيل هذايا، واللي جوجل بوك هذوما موش يعوضوا لي كروم بوك على خاطر فما مشكلة قانونية بالنسبة لشركة جوجل. جوجل وقتها لانسيت لي كروم بوك عندها ديلي متاع ما بين 7 و10 سنين بالنسبة للي ميزاجور، والديلي هذايا قانوني دونك باش يعيشوا حتى 2031-2032 لي كروم بوك، لكن في المستقبل باش يكون كلمة للي جوجل بوك. لحد الآن شركة جوجل بتعمل على روحها بالنسبة للنوع هذايا متاع لي بي سي في انتظار انها تحل السيستم ديكسبلوتاسيون والاستعمال الماركت اخرى. الاعتماد في جوجل بوك باش يكون على الانتليجنس ارتيفيسيال، على جيميناي في قلب التجربة، والبي سي هذايا باش يكون على خط المواجهة مع الماك بوك نيو اللي حبت من خلاله شركة ابل انه يكون زادا الماك الموجه للطلبة والتلامذة. بالنسبة لزو الشركات هذوما عارفين ساحة المعركة متاعهم الطلبة والتلامذة في مرحلة أولى، ومازلنا ما نعرفوش هل ما إذا بش يكون الجوجل بوك اتلاقوا على مستوى عالمي أو بش يكون محدود كما هو الحال بالنسبة للكروم بوك. عركة التليفونات البليابل في 2026 باش تبدا رسميا في الصيفية مع ايفينمون التأكيدات بدأت تحكي عليه اليوم. اليوم بدينا نعرفه بشكل شبه رسمي الداتم تاع الامباكت الثاني تاع سامسونج للإعلان على الجالكسي زي فولد جديد، الجينيراسيون جديدة تاع السمارتفون البليابل تاع سامسونج. من المنتظر حسب ما تم تسيبه اليوم باش يكون نهار 22 جويليا الدات هذية اللي باش نكتشفوا فيها نورمالمون زوز تليفونات الزي فولد 8 والزي فليب 8، لكن فما أخبار تقول إنه بش يكون فما تليفون اسمه وايد فولد. التليفون هذية في الراسيو متاعه يشبه للتصاور اللي خرجت بالنسبة للايفون بليابل اللي منتظر بش يكون في الرونتري إجاية في سبتمبر 2026. علش قلت العركة متاع السمارتفون بليابل على خطر سامسونج هي اللي تصنع لزيكرون متاع السمارتفون بليابل متاع أبل، والأخبار اللي خرجت المدة اللي فاتت تأكد إنه سامسونج عندها تليفون يشبه في الديزاين متاعه للتليفون متاع أبل، لكن مع الإعلان متاع سامسونج تباعا في الأشهر الجاية نستناو أنه هواوي شاومي أوبو وهونور هما بيدهم بيعلنوا على التليفونات متاعهم البليابل. الأرقام تقول أنه نستناو أنه المبيعات بالنسبة للسمارتفون بليابل في 2026 باش تطلع مقارنة بالسنوات اللي فاتت، والسبب كيف ما قلت لكم من قبل دخول أبل في السباق. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
2: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك
5: على كل لسان.

0: بوبليسيتي.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ما أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. بالرسمي مل العرض تنجم تعيشو من توا، اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
3: على كل لسان

0: بلسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. نحكي لكم كالعادة على إنداتو. إنداتو هي مؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي التونسي، تقدم لنا حلول مالية مبتكرة جدا باش تسهل لنا وتقرب لنا المعاملات نتاعنا اليومية المالية. اي نعم، اليوم مع إنداتو نجم نخلص فاتورة تليفوني، فاتورة الستيك، فاتورة السونيد، اي حاجة نجم نخلصها هذيك الكل اتخافير لابليكاسيون اللي اسمها إنداتو. اي نعم، إنداتو هي عبارة على ستوش موجود في التليفون. ستوش هذية يقول القائل يمكنني من برشة خدمات. أي كل نهار باش نحكي لكم على خدمة من الخدمات هذوما. كي نقولكم إنداتو، تو سامبلومون كلمة إندا تعني لكم برشة برشة. علاش؟ على خاطر إنداتو هي جاية من عائلة إندا اللي معروفة بالإدماج في تونس، بالإدماج المالي، بالإدماج الاجتماعي، بالإدماج الاقتصادي. وإنداتو فيدال على ديان متاع إندا. هذاك علاش وقت اللي يكون عندك هستوش هذية في التليفون اللي هو عبارة على الابليكاسيون اللي اسمها إنداتو، تنجم ديريكتومون تخلص باغ اكزومبل الاقساط نتاع القرض نتاع البروجي نتاعك مع إندا تمويل من غير ما تشد صف. وكيف كيف العبيد اللي تلوج يقول انا نحب نبعث لبنتي تقرا اتيديونت في سوسة وما عنديش وقت باش نمشي نبعث لها الماندا، اي ما فماش مشكله، لانه مع إندا تو خلقنا برشا خدمات مزيانه ومزيانه جدا. فما حاجه اسمها كاش تو. الكاش تو الفلوس تبعثها تو تخلط تو. اي نعم، بيزي تو سامبلومون اترافير لابليكاسيون. والقايل ما عنديش ابليكاسيون، ما نفهمش برشا في التكنولوجيا، شنو نعمل؟ ما عليك، كان تتوجه الى فروع إندا تو اللي موجودين في 24 ولايه من 8 تاع الصباح حتى الثمانية امتع الليل، سبع ايام على سبع ايام. اش معناها؟ معناها كيل بلوف كيل نيج، كنت كون فما ايامات فيشتا اعياد، احنا رانا في إنداتو محلولين 365 نهار على 365 نهار. وفما ديزاجونس كيف في بنغردين وغيرها اللي تخدم 24 ساعة على 24 ساعة، وهذا الكل باش توفر لك الخدمات هذه. معناها الفلايسات تبعثهم بار اكزومبل توا مع الخمسة وتسعة واربعين دقيقة بالوقت يخلطوا للعبد اللي حاجتك به، وهو يمشي ينجم معنا كما قلنا العديد من فروع متاع إنداتو. تو سامبلومون ينجم يمشي ياخو الفليسات هذوما. انا قاعد هوني في استوديو موزايك فام، نحب نبعث الأميمة اللي موجودة توا في القصرين، فيكفي اني نبعث هال 300 ولا 500 دينار تمشي أميمة لأقرب فرع إنداتو بحذاها. تو سامبلومون تجبد الفليسات بالوقت. هذه هي التكنولوجيا مع إنداتو اللي اسمها كاش تو. أبعث وكيف كيف اقبل فلوسك في تونس كاملة في كافة فروع الجمهورية بكل سهولة وبكل سرعة. معليك كان تليشارجي الابليكاسيون وألا تمشي الأقرب فرع إنداتو. هات نشوفه اليوم مع ميسا الراشحي من بومهل موظفة. عسلامة ميسا، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عسلامة تقوي أحسن
1: حويلك، لبس عليك
2: لله الحمد لله. الحمد لله.
1: حسب رأيك أنا وقت اللي نحب نفرح العزيز عليا ونبعث الفلوس مع كاش تو، حسب رأيك الفلوس هذوما يتبعثوا في تونس الكل يوصلوا بعد بجمعة، بعد بنهار، بعد بنهارين، ولا بعد بسواعات يوصلوا؟ كيفاش
2: يوصلوا؟
1: تو ما شاء الله عليك، مع إنداتو يوصل الفلوس تو ما شاء الله عليك يا ميسا، مبروك عليك. تو ميلان 300 دينار اللي تتسبلك زادة كيف كيف في الابليكاسيون متاع إنداتو. تعرف هذوما تنجم تخلص بيهم الفلوس، تنجم تبعثهم لعبد عزيز عليك
2: ديجا في مونوبري، انا بس انا فيهم باش يدخلوا باش نخلص.
1: تري تري بيان، سا تومب بيان، تمشي تقضي بيهم من مونوبري. تبارك الله عليك، مبروك عليك، شكرا جزيلا ليك. كما قالت لنا ميسا، تنجم زاده كيف كيف وقت اللي تكون عندك زاده لابليكاسيون تاع إنداتو، تنجم كيف كيف تخلص بها المشتريات من الفضاءات الكبرى والمتوسطه المعروفين كيف ما مونوبري جدا ميسا، ولا كيف ما لي ماغازان عزيزه. تو سامبلومون مع لي كان تيليشارجي لابليكاسيون هذيا اللي تقدم لك عده حلول تسهل لك معاملاتك الماليه اليوميه. ما لفاش تستنى، ادخل من توا على لي ستور الكل موجودين وتنجم تيليشارجي لابليكاسيون تاع إنداتو، تلقاوها موجوده على بلاي ستور، على ابل ستور، تلقاوها موجوده زاد كيف كيف على هواوي اب جاليري وغيرها من لي ستور. وهكاك كلكو كليك تتحلك برشا مشاكل وكيف كيف تقضي قضيتك الكل. وما تنساوش تتبعوا زادة على لي ريزو سوسيو اندا تو تلقاوها موجودة على تيك توك على انستغرام على فيسبوك كيف كيف على الباش فيسبوك نتاعهم وعلى سيت اوفيسيال زادة. وما تنساوش زادة اندا تو تقبلكم اكثر واكثر بالرقم الاخضر 80 10 7000 80 10 7000 ملا فاش تستنى من توا واللي انضم الى عائله اندا تو وحل برشا مشاكل يظهر لي كانت قبل تعيقك انك انت تقضي قضيتك لانه جبنا لكم دي سوليوشن يعملوا 66 كيف دي سوليوشن سمارت مع اندا تو
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية
1: وفي على كل لسان نمشي للناس تحكي
0: ناس تحكي
1: ناس تحكي بتحكي مرور وكرة مرور وكرة ناس الكل أحباء نادي الإفريقي غدوة على موعد مع حدث يستنيوه عندهم جديدة التتويج بالبطولة هذك علاش غدوة بارتي يكون متاع الكلوب متاع بيجا هذك علاش وزارة الداخلية خذت دي مزور كيما خذت دي مزور في الدربي لحد قولك اليوم وسط جمعة نستخدم على روحها باش ما نعطلوش أيضا العبيد وباش نسهلوا أيضا الحركة هي متاع العبيد اللي باش تجي من 24 ولاية ولا 24 ولاية لأنه فما احتفالات غدوة باش تبدأ في ملعب رادس وتتوصل في باب جديد ذاك علاش فما أخت أميمة باش تمشي على عين المكان واضح ولا
3: كنت حاب نعمل مراسلة مغادي
1: تعملنا مراسلة مغادي مرحبا كيف كيف باش يكون فما فريق كامل مزيكا فهم للقيام بالتغطية وأيضا بهلا ليفينمون هذايا اللي باش يشهدوا ان شاء الله ملعب حمادي العقربي بيرتس.
3: اعلنت وزاره الداخليه عن اتخاذ جمله من الاجراءات المروريه بمناسبه مقابله الجوله الختاميه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بالنادي الافريقي والاولمبي البيجي اللي باش تصير غدوه ان شاء الله بدايه من 4 متاع العشيه في ملعب حمادي العقربي بيرادس. وضحت الوزاره انه فتح ابواب الملعب باش تكون مع مضي ساعه ويستحسن القدوم في اوقات مبكره ويتعين على حمل التذاكر والاشتراكات لستظهر بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمه ويكون الدخول الى المأوي الشرفيه عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات والصحفيين. ونبهت وزارة الداخلية أنه يحجر وقوف وجولين جميع أصناف العربات بطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. ودعت كافة مستعملي طريق إلى تجنب استعمال طريق الرابطة بين رادس وزهرة مرورا بمفترق فرحات حشاد أثناء دخول خروج بلتو الجماهير. ويمكن لقاصدي المدينة الجديدة والياسمينات المرور عبر محاول سان جاك عوضا عن شوشة رادس كما يستحسن استعمال طريق السريعة الجنوبية مرورا بقنطرة وادي مليان لقاصدي الضاحية الجنوبية. ودعت وزارة الداخلية زادة كافة الجماهير إلى إيواء سياراتهم داخل المأوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير. وشدد زادة على ضرورة احترام قانون الطرقات وتجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.
1: اكزاكتومون هذا هو اليوم في إطار أنه نقدموا المعلومة وكيف كيف أنه تتعدى الأمور معناها
4: بسلام
1: بسلام وبرشا جو خلي العباد تحتفل وخلي العباد
4: فينا حفلة يحسن
1: حفلة اكزاكتومون هو دوك. كل فريق هز بطولة هي حفلة دونك اليوم ماذا بينا الناس الكل تتعاون والناس الكل
3: مش عم تقرا
1: حسابها اكزاكتومون
3: حتى لليل فما برشا احتفال
1: سورتو عندك انت العباد اللي تسكن في الضاحية الجنوبية والعباد اللي جاي من مختلف انحاء الجمهورية دونك اليوم سورتو يركزوا اكثر معناها اليوم في بلاغ تاع وزارة الداخلية يقول لك انه ابارتير دو 13 يتحلوا البيبان دونك العباد
3: نتصور انه فما عوامل مرور باش يكونوا موجودين في المناطق يقولوا لهم منين يمشيو بوغ ايفيتي لا سيركولاسيون
1: وكيف كيف اليوم دعوه ايضا للجماهير حتى ماشيين الاحتفال معناها بربي المشاكل مع الامن
3: مش فماش عليه
1: دونك العباد اللي باش تمشي باش تمشي تحتفل باش تمشي
4: تفرح
1: تمشي تفرح اكزاكتومون تمشي تفرح وترد بالها زد
3: مسيقه المتهوره
1: مسيقه المتهوره وتبد بالها زد من الناس تصطاد في الماء العكر
3: ننسي
1: واش راهو خاطر تنجم تصير صارت قبل
4: بركاجات
1: صارت بركاجات واغريسيون والى ما اخر ذلك دونك اليوم نعملوا على الوعي ما تنسيش العبد اللي قدامك ونسعوا بالنا بربي تو احنا ماشيين باش نحضروا بارتيكور 90 دقيقه هي راه ما مش باش تقدم مش باش توخر دونك برجوليه وسع بالك على قدامك في الكهرباء، احسبه اخوك احسبها اختك. في نهاية الامر ماذا بينا نبعده بقدر المستطاع على التشنج وكل حاله نتاع قصيت عليه وشطط عليه.
3: دو هما ماشي شيخين يمشي جاهم التشنج ما يصدقوا هكا كي يقعد يستناو ساعه ساعتين نورمال. المهم
4: يجي ولا يجي فما ناس باش يجيو متشنجين من عند ربي.
1: فما ناس يا عايا مدام اميمه فما ناس راهي باش تجي متشنجه. اسمعني انت عندك برشا ممشي تخدمي
3: المهم خذيناها.
1: يلا مبروك عليكم اميمه، مبروك على جماهير الافريقي. طب شكون عندنا تغطية كما قلنا على موجات موزايك اف ام مع فريق الرياضه، وتلقاو البلاغ نتاع وزاره الداخليه على موقعنا موزايك اف ام .net. هكا نخدم معكم لافاندو على كل سين. ميرسي انفينيمون اميمه،
3: شكرا
1: ليك سي يونس. ميرسي سي خالد، شكرا لصديقنا العزيز زيد شاكر. استقبل تليفونكم محبه على 71 113 1000. خليكم تو سويت مع اخر اخبار الوطنيه والعالميه. موجز السادسة مع غفر العكري، بعدها اخر الاخبار الرياضيه باش تكون بعد شويه مع حيدر الشيرني اللي وصل معكم المشوار في ريكاب سبور، وبعدها هي واحد من الناس مع شاكر بسبيس كولتور بلوس مع الجميله ساميه العامي وسهريه بنت لفيم على موجه موزيكا فيم مع المتميز يسري جديد. قبل غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده في امان الله.
5: الصالون المتوسط 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. اسمامات فود من 13-17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
6: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
7: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
8: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
9: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
10: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه.
11: صح ترى وريني قداش وليت.
10: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
11: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
12: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
13: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 ماي 30 جوان يجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13-24 ماي، نمشي وتجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
14: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
15: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محليه ودوليه، احدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء.
16: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
17: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وزارة المالية تطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل إبداء رأيه بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027 وفق ما أكده مصدر نقابي لموزايك، حيث أوضح أن أمين عام الاتحاد صلاح الدين السالمي تلقى مؤخرا مراسلة رسمية من وزيرة المالية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة النقابية تفاعلت إيجابيا مع هذه الخطوة وفق تأكيده. والمصدر ذاته يبرز أن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل قرر في هذا الإطار تنظيم يوم دراسي الجمعة القادمة 15 من مايو بمقر منظمة الشغيلة بإشراف قسم الدراسات والتوثيق برئاسة الأمين العام المساعد أحمد الجزيري، علما أن البرنامج سيتضمن مائدة مستديرة بشأن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. ويرى متابعون أن هذه المراسلة قد تمثل مؤشراً على عودة التواصل بين الحكومة والاتحاد بعد فترة جمود طويلة انقطع خلالها الحوار بين الطرفين، خاصة عقب الأزمة الداخلية التي عاشتها المنظمة الشغيلة قبل انتخاب قيادة نقابية جديدة. هيئة دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحدد يوم 30 جوان المقبل موعداً لمحاكمة أمين عام حركة النهضة العجم الوريمي والناشط بالحركة مصعب الغريبي، وذلك في قضية ذات صبغة إرهابية. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الدكتور المؤرخ والباحث خليفة شاطر الذي توفي اليوم مشيدة بمسيرته الأكاديمية والثقافية وإسهاماته في مجال البحث التاريخي والتوثيق، حيث يعد الفقيد من أبرز الأساتذة والباحثين في التاريخ الحديث والمعاصر، وقد تولى التدريس بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس منذ عام 1972. وكان الراحل قد تحصل على دكتوراه المرحلة الثالثة من جامعة السوربون في 1974، ثم دكتوراه الدولة من الجامعة ذاتها في 1981، إلى جانب الدكتوراه الفخرية من جامعة مونبلي الفرنسية عام 1996، ونال جائزة الأداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة 1997. كما تقلد الفقيد عدة مسؤوليات صلبة وزارة الشؤون الثقافية، وترك إرثا مميزا من المؤلفات والدراسات اللامرجعية من بينها التبعية والتحولات ما قبل الاستعمار بتونس والثورة والقمع بتونس في القرن 19 وجامع الزيتونة. عالميا، رئيس وزراء جزيرة غرينلاند يانس فريدريك نيلسون يقول إن المفاوضات بين الجزيرة والولايات المتحدة بشأن مستقبل الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي تشهد تقدما ملحوظا، لكنها لم تصل بعد إلى أي اتفاق، مشيرا إلى اتفاق قديم مع واشنطن يسمح لها بإنشاء قواعد عسكرية جديدة في الجزيرة. وتشكل الجزيرة القطبية محط اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أفاد التقارير بأنه يسعى لإنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في جنوبها، إضافة إلى القاعدة الجوية التي تملكها الولايات المتحدة بالفعل في شمالها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد في سبور إكسبريس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
18: الأولى في تونس.
19: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
18: أريدو، طور عالمك.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشاراتنا الرياضية. البداية بالجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم زوج مباريات، هي الدفعة الثانية وقبل الأخيرة مباريات الجولة هذه. الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى، نادي الرياضي البنزرتي ينهي الموسم متاعه بهزيمة في 15 أكتوبر أمام ترجي جرجيس 2-2، أهداف صديق يعقوب أبو بكر في الدقيقة 17 من أسيست محمد علي غراب، وخليل قصاب من ضربة جزاء أهدى الثلاثة نقاط هذيا لترجي جرجيس، ضربة الجزاء الثانية والهدف الثاني زاد للاعب خليل قصاب. هكا ترجي جرجيس ينهي الموسم 41 نقطة وفي المركز السابع بطبيعة في انتظار مباراة غدوة، والنادي الرياضي بنزرتي في مركز 12 ب 33 نقطة. في جيبس، مستقبل جيبس رغم كونه تأكد رسميا من النزول إلى الرابطة المحترفة الثانية، لأنه جماهيره كانت حاضرة بقوة اليوم، وأنهى زاد الموسم بتاعه بهزيمة 1-1 أمام الملعب التونسي، هدف يوسف السعفي في الدقيقة 52، أسيست لعزيز السايحي الهدف الثالث للاعب يوسف السعفي الموسم هذايا، والأسيست زاد هذايا الثاني للاعب عزيز السايحي. 48 نقطة ينهي بهم
4: لهم الموسم الملعب التونسي الموسم هذا ينهي ب 48 نقطة في المركز الرابع، ومستقبل جيبس ينهي الموسم في المركز الأخير ب 18 نقطة. غدوة تتلعب بقية الجولة، الدفعة الأخيرة من المباريات متاع الجولة 30. دونك غدوة في حمادي العقل بيرانس مباراة احتفالية للنادي الإفريقي، وبرنامج كامل متاع احتفالات باش يكون، باش يطلعوا على تفاصيله وباش نتبعوا نهار كامل كيفاش باش يتم تتويج النادي الإفريقي وتسليمه الرمز وشنو باش يعملوا الملاعبية بعد المباراة، ولأنه حسب المعلومات اللي عندنا باش يتجهوا مباشرة إلى باب جديد. ودونك النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي، مباراة هامة جدا للأولمبي البيجي اللي باش يسعى إلى البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، نتيجة مش مربوطة به فقط لكن بمباراة شباب القيروان زادت نحكي عليها. دونك نادي الإفريقي يواجه أولمبي البيجي الأربعاء متاع العشية في حمادي العقل بيراتس، حسام بولعريس في زفر الماتش هذايا، وسيف الورتاني باش يكون في الفار في بنقردين، باسم بالعيد في زفر مباراة اتحاد الرياضي بنقردين والترجي الرياضي الجرجيس الترجي الرياضي التونسي عفوا، ووليد المنصري هو في الفار. مباراة هامة للترجي الرياضي التونسي إذا كان يحب يتعدى للتشامبيونز ليج، بما أنه في منافسة غير مباشرة مع النادي الصفاقسي اللي بيدوره عنده شانس كبيره باش يتعدى الى الشامبيونز ليغ الافريقيه. شكون باش يكون المركز الثاني في الشامبيونز ليغ الافريقيه ممثل تونس الثاني بعد نادي افريقي؟ دونك نادي الصفاقسي يواجه النجم الرياضي الساحلي في الكلاسيكو في الطيب الميري، حمزه جعيد باش يظفر الماتش هذا، ومنتصر بالعربي باش يكون حكم فار. في الملعب بلدي بالمتلوي نجم المتلوي يواجه جياسكا، مباراه هامه جدا جدا جدا للجياسكا. نضال الطيف يظفر الماتش هذا، وحسني النيلي باش يكون حكم فار. في بن جنات مباراه شكل الاتحاد الرياضي المنستير يواجه مستقبل سليمان، هيثم الطرابلسي هو الحكم ومحرز الملكي حكم فار. مباراه هذه فيها زوج حكام اول مره باش يظفروا في الرابطه المحترفه الاولى، سهيب بن بالقاسم المساعد الاول ورسلين بومنجل المساعد الثاني. النجم الرياضي الساحلي أعلن منذ تقريبا ساعة أو ساعتين عن الموعد متاع الجلسة العامة الانتخابية اللي تم تحديدها يوم 30 ماي 5 متاع العشية بنزل الجمعية طريق القلعة الصغرى في سوسة. ولما نحكي على منتخبنا الوطني أقل من 17 سنة منذ دقيقة أو دقيقتين تقريبا 5 دقائق بالضبط باش نكونوا أموناء، الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت كون الناخب الوطني صبري اللموشي باش يعقد ندوة صحفية لإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي باش تشارك في كأس العالم 2026 غدوة الأربعاء متاع العشية. المعلومات اللي عندنا تقول كونه باش يعلن على قائمة فيها 29 لاعبي، 26 باش يكونوا أساسيين والثلاثة الأولى اللي باش يكونوا إضافيين يعرفوا رواحهم الأولى اللي هما لاعبي احتياطيين يعني ريزيرف إذا كان لا قدر الله ثم إصابة ولا حاجة ياخذوا مكانهم في القائمة النهائية. منتخبنا الوطني قبل 17 عام يبدأ اليوم مغامرته في الكان. منتخبنا سيواجه المغرب البلد المنظم للدورة ذي 8 متاع الليل ماتش ذي، ونعرفوا كون الدورة ذي ترشح لكأس العالم قبل 17 عام. الماتش 8 متاع الليل تعدى على بين سبورتس 4-5 بليتو عربية، وفي نفس المجموعة مصر منافسنا القادم في الجولة الثانية تعادل مع أثيوبيا دون أهداف. هي تينيس أوبن في الدوبل اليوم عزيز الواقع وإليا سيماكان فازوا على لويس بريتو وباولو دو سانتوس 2-2 مجموعات لواحد. دالي بلانك وكارلس إيرلانديز فازوا على الثنائي الهولندي لوف وفلاديسلاف أورلوف من أوكرانيا 2 مجموعات لصفر. فرانكو أغامينوني وجيورجو ريكا من إيطاليا انهزموا أمام الثنائي جي كلارك وبين جونسون جونس بليتو وتسيموني أوغوستيني، ومعه في الدوبل بالطبيعة الأرجنتيني فرانكو ريبيرو فازوا على الثنائي التونسي اسكندر المنصوري ويارنو يانس 2 مجموعات لصفر. في السامبل زاد كيما العاده في كيا تينيس اوبن اللي موزايكا فيها بارتنير ميدياتيك فيها، وتلقاو كل الفيديوهات الخاصه بالجورني نتاع اليوم تلقاهم على صفحتنا سبور باي موزايكا فام، وعلى موزايكا فام وعلى اليوتيوب وعلى تيك توك وعلى انستغرام وعلى البلايص الكل تلقاهم. دونك في السامبل اليوم جيلارنو باي البلجيكي فاز 2 مجموعات لصفر امام دانيل جلينكا من استونيا. ماكس هاوكس من البيبا من هولندا فاز على ايناكي مونتيز ديلاتوري من اسبانيا او انهزم امام ايناكي مونتيز ديلاتوري 2 مجموعات لصفر. جوزيف شفالزير هكا اسمه من الأوتريش ينهزم أمام فيدريكو سينا من إيطاليا 2 مجموعات لصفر. دينو دين من هولندا ينهزم أمام دالي بلانك من الولايات المتحدة الأمريكية، كنا نحكي عليه في الدوبل توا اللي هو دالي بانك بلانك هو اللي فاز على دينو دين 2 مجموعات لصفر. وبرنان توميك من أستراليا ينهزم أمام كيمر كوبيانس من بلجيكا زوز مجموعات لصفر. بول مارتن تيفون من إسبانيا ينهزم أمام جي كلارك من بريطانيا زوز مجموعات لصفر. داليبور جفيرتشينا من الريبوبليك تشيك ينهزم زوز مجموعات لواحد أمام تريستن بوير من الولايات المتحدة الأمريكية. ولولون لوران لوكولي من فرنسا يفوز زوز مجموعات لصفر أمام فريدريكو أوغستين غوميز من الأرجنتين. اليوم ثم الفينال متاع كوبا إيطاليا 8 متاع الليل في الأولمبيكو. لاتزيو يواجه الإنتر والإنتر يطمح لتحقيق الدوبلي. في بقية المباريات يوم مباراة هامة جدا لمانشستر سيتي هامة ليه والأرسنال الزوز. بما أنه مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس 8 متاع الليل في الليغا 10 دقائق ما بين فياريال وشبيليا دون أهداف. إسبانيول متعادل مع أتلتيكو بلباو دون أهداف بعد 11 دقيقة. ختافي يواجه ريال مايوركا 8:30 متاع الليل 8:30 متاع الليل. ديبورتيفو ألافيش يواجه البارسا. وفي الليغا بريست متأخر في النتيجة أمام ستراسبور 1-0 بعد 11 دقيقة. وليل القمة متاع الليغا في فرنسا البي اس جي نورمالمون اليوم يهز الشامبيونات إذا كربح بالطبيعة. البي اس جي يواجه 8 متاع الليل راسين كلوب دو لونس. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوان نت. خليكم تو مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
20: Libre antenne.
21: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما يريدو. وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
22: أريدو طور عالمك.

0: حيدر الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على آخر وأهم الأخبار. المونديال يقترب والعائدات المالية هي موضوع بتدر الضغوطات، خليني أقول بين قوسين، بالنسبة للأندية في خصوص قائمة اللاعبين التي ستمثل تونس في المونديال، خاصة وأنه اليوم تقارير صحفية تتحدث بشكل واضح على نصيب كل نادي من اللاعبين اللي باش يمنحهم لمنتخب بلاده في هذا المونديال. بعد شوية نكشفوا على التفاصيل المالية وتحدثوا زادة على القائمة اللي بشكون في القريب العاجل بالنسبة لصبري الموشي للمشاركة في المونديال. غدوة نكملوا البطولة بمواجهات غير مباشرة بين الترجي التونسي ونادي صفاقسي من أجل مكان في رابطة الأبطال الإفريقية، وكيف كيف الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية، مواجهة أخرى غير مباشرة الشبيبة في المتلوي والأولمبي البيجي ضد بطل موسم النادي الإفريقي من أجل مكان وحيد في الرابطة المحترفة. لولا نعملوا لافون جورني بعد شوية في خصوص كل هذه المقابلات. رافقني اليوم على امتداد 50 دقيقة على الأقل، شوية 45 دقيقة المتبقية في ركاب سبور، المحلل الفني واللاعب السابق أسامة السلامي. أهلا وسهلا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا عمار، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك عمار، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بكل، مرحبا مستمعي موزيكا فهم.
1: أهلا وسهلا بكم، نرحب بصالح في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. فصل قصير ومن بعد آخر مسار.
4: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زاهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: Récap. Sport. Récap sport.
3: Agile Energy. قدملكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: آخر مسار.
4: قداش كل هذه ممكن يستنفع ماليا من منح لاعب للعبة أكثر إلى المنتخب الوطني؟ تنجيو على التفاصيل المالية. خليني فقط نقول تعليق على النتائج الحاصلة اليوم في الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 30. ملعب تونسي ربح عن ديبلاسمون ضد مستقبل جابس 1-0. بونتو يوسف السعفي دقيقة 52، ومستقبل جابس كان ضيع فرصة التعادل في الماتش هذا. أوكي مستقبل جابس نازل في كل الحالات، لكن النتيجة كانت نجم تكون حاجة أخرى. دونك ضاع ضرب زيب وسط حكيم تقاف 82، وترجى الجيس يربح النادي البنزرتي في 15 أكتوبر 2-0. أهداف أبو بكر وخليل القصاب في 17 و89. إذا كنت حاب تعلقوا على النتيجة هذه وسامع وعمر قبل ما نمشي لموضوعنا،
5: نصور أنا بس نعلق على مباراة بنزرت وجرجيس اللي حسب رأيي أول مباراة على المدرب سفيان الحيدوسي. تركيز، نتصور تركيز، كل التركيز على مباراة الكاس اللي نعرفه آخر الموسم الناس كل بستخاف عن من الإصابات والتعب اللي نتاع الباركور تاع الموسم كامل. نتصور فما المدرب يعني حاول يجاري المباراة أكثر منها المباراة الكاس كنتيجة نتاع المباراة هذية. وجرجيس بعد بريود صعيبة زوز انتصارات الأخرانين حتى للمورال به للجمعية.
4: ملعب تونسي زاد بالانتصار هذا، هو حتى قبل الانتصار هذا كان ضامن المرتبة الرابعة، بتعتبر انه لايقة بتليق بطموحات الملعب التونسي وقت اللي بدينا

0: السيزون المرتبة الرابعة
1: كان أفضل، ولكن فما فرق خدمت الأرواحها، فما فرق جابت لاعبين يعني في الميركاتو الشتوي، فما ناس يعني تخلصت من ديونها. خلينا نقول اليوم يعني مقابلات شكلية شكلية، ما الملعب التونسي الضامن المرتبة الرابعة اللي ينجم تكون يعني تخليه يشارك في مسابقة إفريقية، ولكن الملعب التونسي مطالب زادة كيف كيف باش يعمل بعض الانتدابات القيمة
0: أي اللي خرجوا معناه اللي عوضوهم أقل منهم،
1: اللي عوضوهم أقل منهم وزيد. فما حاجة غلط فيها برشا الملعب التونسي السنة اللي هي كثرة تغيير المدربين، أضرت بالملعب التونسي بشكل كبير صراحة، بشكل كبير ضرت الملعب التونسي، خاطر ما تعودناش الملعب التونسي غير زوج ثلاثة مدربين يعني في الموسم برشا.
0: وشكر الخطوي وفات علاقته مع فريقه المغربي نجمو إذا كان فما بروجي جديد، لأنه الحقيقة على التغييرات الكل وحيد ينجح في المدر الخير
1: نجح، ولكن ما نعرفوش العلاقة بين رئيس النادي وبين شكر الخطوي، خاطر المغادرة متاع شكر الخطوي كانت في ظروف غامضة يعني ما نعرفوش شنو اللي صار، رغم كانت النتائج إيجابية مع شكر الخطوي ما نعرفوش شنو اللي صار.
0: وقتها شكري الخطوي جاء اوفر باهي كبير وتحدث
1: معه، وقد يكون نجم يعني نجم ينفع الفريق، وكما قلت لك الملعب التونسي مطالب يعني باش يجيب بعض اللاعبين ويدعم يعني الفريق.
0: هذا هو دونك هو اهم حاجه قلتها، انه مقابله شكليه حقيقه مستقبل جابس في كل حالات سيغادر الملعب التونسي في كل حالات ضامن المرتبه الرابعه، وترجي الجيس ونادي البنزرتي ما يغير شيء فقط على مستوى الترتيب النهائي باش تطلع مرتبه وتنزل مرتبه
1: كيف كيف. حتى غدوه فما يعني فما مقابلات شكليه، فما مقابلات يعني مهمه
0: جدا، غدوه يعني غدوه لونجو دوزيام بلاس وبلاصه فرات المحترف الاولى تنجي نحكيوا عليهم بعد شويه
1: من اجل تفادي النزول.
0: بالضبط
1: برشا فرق معنيه غدوه.
0: بالضبط دونك خلينا نشوفوا للمونديال والتفاصيل المالية اللي تحدثت فيها برشا مصادر إعلامية. 11000 دولار تقريبا للاعب الواحد في كل يوم يقضيه مع المنتخب الوطني من تحضيرات المونديال إلى المسابقة، وبالتالي تقريبا يكون من نصيب كل نادي على كل لاعب 250000 دولار ياخوها على كل لاعب في حالة المغادرة من دور المجموعات. إذا كان فما ترشح للدور الثاني موضوع آخر، الفلوس هذه تكبر والأرقام هذه تكبر، لكن مبدئيا نحكيه على دور أول كل فريق ضامن 250000 دولار. أرقام تنجم تخلينا نشوفه من جديد اللي كنا نشوفوه في كل مونديال عمار وسامة،
1: مليون
0: تقريبا 800 مليون تقريبا
1: دولار تو يلعب في الثلاثة مع الزمة هذه.
0: أنت قاعد تبدل احنا هنا وسامة
1: لا مع الزمة
0: تونسي
1: لا مع الزمة هذه كل الفرق يضرب نارش نفس المابوك، ولكن عندي إحساس والله أعلم أن المدرب مش في جمل حتى واحد، عندي إحساس
0: ومنين جاء الإحساس هذا من القائمة الأخرى مثلا
1: من القائمة الأخرى ممكن كان جاء تونسي رو فما صراعات، ومن من المنطقي أنه بيشهز اللاعبين اللي برزوا بشكل خاص وبشكل لافت في البطولة التونسية. استنى السنة يعني شفنا يعني دخل تفرج صبري لموجي في بعض فرج يذولي في الكلاسيكو في الدربي كيف كيف تفرج طلع على سفيق تفرج يعني عنده فكرة شاملة على اللاعبين. أتصور بيشمشي اللي يستحق، ورغم أنا ممكن فما لاعبين تستحق ولكن فما لاعبين جاهزين أكثر منهم، خاطر الحقيقة كي نشوفوا في البطولة عنا يعني خسرنا الجهة اليمنى فيها شوية صراعات، فما شوية صراعات، ولكن المؤكد أنه ما تحموش في ظلم حتى حد. القائمة اللي فات الحقيقة ما ظلم فيها حتى حد،
0: والجهة اليمنى ما نعرفش كان فيها صراعات ولا على خاطر الزعلوني الأفضل تو
1: لا لا لا الأفضل
0: وعنده يان فاليري اللي موجود بطبيعته في تونس ما الحقيقة ما فماش كون ينهجم يهدد الزعلوني في بلاسته
1: ما نحبش ندخل يعني
0: ما أنت توقيت الجهة اليمنى هذاك هو
1: نحسب لك يعني فما كشري دمان غديكا فما هو زعلوني أفضلهم
0: يخلط ينهجم من خرائك
1: الكل هما زعلوني أفضلهم أفضل مليان فاليري إلى حال الزعلوني أفضل خلينا نقوله أبرز لاعب في البطولة السنة، ولكن ما نحبش نتكلم باش ما نأثرش يعني على الناس وكل واحد
0: لا
1: المدرب مش عايد
0: لا لا هو في الأخر معني صبري لموشي مش يسمع البلاتوات وياخو يعمل ليستا، ما نحن نعمله في قراءات مثلا اليوم بالأرقام نحكيه
1: فما لاعبين ظاهرين
0: صحيح
1: فيهم حارس دحمد نجمش يكون موجود الجهة اليوم نفي تلقى الزعلوني موجود يعني فما دي بوست ظاهرين انه مش يكون باش يمشي واش يكون باش ياخذ، ولكن المؤكد انه ما تكون مش تظلم حتى حد وماش يدخل في الصراع. كان جا تونسي تولي صراعات فلوس تولي صراعات وتولي المكتب الجامعي هذا
0: شو كان جاي تونسي؟
1: كان جاي مدرب يعني تونسي من
0: تونسي
1: هوني. من هوني تونسي بلا باش
0: معناها القراية والتكوين
1: باسبور تونسي
0: اسمه صبري لاموشي
1: إيه معاش مع كوني ما لعب لك في حتى فريق كل شيء نحكي يعني تونسي راه من هنا من
0: متكون هوني
1: ويعرفك الكواليس عرفت الكواليس هذيك الكواليس اللعبه هذيك
0: الكل وراها
1: فوالا هذيك يعرفوها التوانس اللي عايشين هوني معناها اللي متكونين هوني تولي لعبه فلوس والجامعه تدخل والرئيس يدخل من غادي فهمت دوما نصورش فما واحد في نجم يأثر على المدر
0: هو على الجهة اليوم فما زادة معتزنا فاتي قاعدين يتبعوا فيه ويتبعوا في البرستاسيون به يبدو لي الملاعبية لعبية الشعب ما فماش إشكالية ظاهرين اللي يستاهلوا أما يمكن تنجم تصير إشكالية على مستوى حراسة المرمى لأنه صبري اللاموشي في أول كونفيرانس دو بريس كان واضح جدا قال أنا موضوع أربعة وخمسة حراس رو انساوه رو فما ثلاثة حراس بيمشيوا مع المونديال
2: وهذا عادي هذا عادي
0: زاد ديكلاراسيون اخرى بعدها قال الموجودين كل متقاربين في المستوى
2: هذيك ما راك تعرف راه شوف الحضور البدني وال الاكسبلوار اللي تعملوا في البريود سورتو قبل الكوب دي موند مهم جدا سواء في اختيارات الناخب الوطني ولا حتى للاعبين شوف حيدر ديتاي صغير على الحكايه نتاع الفلوس اللي كانت اشكال كبير وانا عشتها في يعني يافي دي ماما في في في في كاس عالم صحيح برشا اللي كونوا فما ناس تمشي على خاطر جمعيتهم لكن خليني عمار قالك في مخه قاعد يلاحظ اللي هو مش باش يصير ظلم انا ناكد لك اللي صار قبل في المنتخب مش باش يصير في الكوب دي موند هذا ناكده لك خاطر راك تعرف واحد ديما يعني عندنا لاعبين نعرفوهم في المنتخب وحكاو لنا كيفاش الكومبورتمون تاع المدرب سواء مع اللاعبين سواء مع المسؤولين حيدر حاجه مهمه برشا اللي حتى في ستاج الاخراني تاع كندا يعني عندنا لي زيكو اللي كونوا المسؤولين ما يقربوش من التيرام يعني ما فماش اللي كان يصير قبل ذاك مثلا مسؤول يجي تلقاه مثلا لام ثلاثه اربع جوارات وشويه انتماءات واحد هذا كل ما صارش في خلينا نقولوا في ستاج الاخراني فما
0: انا عندي العكس الحقيقه معلومات انه فما بعض الاعضاء اللي فعل معناها انتماءاتهم وجهاتهم وكذا فما بعض التاثيرات
2: لا نحبش نقول اسامي انا نحكي في التربص اللي فرض عليهم حاجات ما نحبش نقولهم خاطر باش من بعد ما لكن فرض حاجات اللي كل واحد عنده التاش نتاعو يعني توسكي تكنيك والتيران وكذا حتى حد ما يدخل حتى حد ما عنده الحق باش يحكي في مواضيع تكنيكي تو حاجه اخرى اللي فما دي سيني حيدر صاروا من أول ما جاء الناخب الوطني وحكينا فهم لهنا وفما الناس اللي قرأت قراية خلينا نقوله سطحية وقت اللي قال راني نعرف لكاليتين تاع فلان وفلتان اللي هما دي كادر في المنتخب وبين بالكشف وحكينا هنا حيدر وانت موجود وقلت راو بارفوا يا دي زانترينور يجي يكبر بيك ولا يقول لك راك انت مثلا نعرفك وعندك خبره وعندك راه انسيني اوكي راني عطيت قدرك لكن ماكش تكون في المنتخب خاطر المنتخب ديما نقول اللي مش حكر على واحد لاعب مثلا 100 مباراه دوليه يعني يلزمه يكون موجود فما استحقاق نتاع ناس في وقت معين في ظرف معين في سيكل نتاع معين نتاع مباريات تكون فور نتاع تمشي المنتخب ولذلك هذا نتصوره هو اللي باش يصير في حكاية حراس المرمى الحقيقة أنا معاه وهو وأنا حسب رأيي لوجيك على الآخر بشي عايت ثلاثة حراس من بعد شفنا يعني البطولة شفنا الإكسبلوا متاع كل حارس في البطولة التونسية ونتصور اللي ما ينجم يكون جدل شوية تخمام
0: الرسمي شوى صعيب بالرسمي
2: شايبة شوف في التروازيام جارديان ما أنا حسب رأينا في الجارديان الأول والثاني حسب رأينا في فكر الناخب الوطني موجودين يمكن التروازيام جارديان هو اللي بيصير عليه يعني ديرينيو بيش يشوفوا أولا ساعة مدى الحارس هذا باش يكون كيفاش باش يكون في المنتخب اسكو باش يكون بوزيتيف كيما يلعبش خاطر فما حاجات راهي تدخل حسابات الناخب الوطني سورتو كي نحكيو على تروازيام غارديان خاطر ماك تعرف يعني تروازيام غارديان يبدا متاكد اليوم مش باش يلعب فما حاجات ينجموا مثلا يشوشروا على الستاج ولا على الجروب وكذا هذه باش تكون عامل من العوامل اما حسب رايان دو غارديان الاول والثاني في مخ الناخب الوطني موجود
0: تبقى هو الفورمة مهمة جدا وين اعتقد المقياس هو الفورمة الحالية تاريخ
1: الفورمة الحالية
0: معنى الهيستوريك نتاعك مع ليكيب ناسيونال تريز امبورطون اما زاد كي تبدا الفورمة غايبة بنسبة 100% صعيبة العملية لكن مع هذا فما زاد راهو في الكوليس يتقال ويقولوا لي زونترونور هذا راهو فما ملاعبية في البطولة يبدا معناها مؤشراته عالية وناجح في ليكيب ناسيونال ماهوش نفس اللاعب
2: ويتقال
0: اي اكزاكتومون
2: مثلا تو لي زيكزامبل برشا حيدر انا نجم نكون احسن هداف تو في البطول وتجي تعطيني انت في مباراه وديه تعطيني خمسة دقائق ومن بعد ولا ميتان يا سيدي ومن بعد وانت تلعب مثلا بلوك با ومن بعد تقول لي انت اعطيتك فرصتك ولذلك شوف الفرصه راه اوكي تتفك اوكي اما كي تعطيني فرصه تعطيني فرصه مثلا تاع مباراه زوز اذا فما الوقت بيان سور باش نجم انا على الاقل على الاقل نجم مثلا ناخذ الشانس نتاعي كامله ومن بعد نجم تحكم عليه خاطر شفنا الحقيقه مثلا في عده مباريات فما طون جو صغير ما تنجمش تحكم على اللاعب فهمت وسورتو كيما قلت لك في ديسبوزيتيف مثلا انت ان لاتيرال اكزامبل ان لاتيرال وعندك مثلا كاليتي اللي تطلع برشا ويختار المدرب مثلا شوا نتاع باش تلعب خمسه التالي يعني من اللاعب ما ينجمش يبرز اتاكون كيف كيف ولا وسط ميدان وكذا نتصور كيما قلت لك الليستة الحقيقة نتصور باش تكون بستقنع على الرأي العام التونسي نتصور
0: به هو اللي قالوا عمار بكري في بلاصه ما حبوش يدخلوا ياسر في الأسامي وكذا ما مثلا فما لاعبي ماهوش قاعد ينشط في البطولة التونسية تو لكن يتعدى بفترة ناجحة مع فريقه في البطولة القطرية اللي هو فرجاني ساسي فرجاني عنده هيستوريك مع ليكيب ناسيونال لكن في آخر شيونس وكأنه معناها الكلام الكل انه لازم توفى علاقته بالكيب ناسيونال فرجاني لازم تجديد لازم فرصه لجدد لازم كذا
1: مش جدد.
0: أي اليوم كيفاش تحكم على وضعيه كيما هكا كيفاش تحكم
1: عنده بلاصه الكره عمرها ما كانت بجديد والقديم بالفورمه الحاليه وناجح ولا ماكش ناجح وقاعد تعمل في نتائج ولا لا وداك شنو هو في المنتخب هذه الزيونه
2: واللي مستعوضه واللي مستعوضه بيه عمار يا يكون خير منه
1: يا تخليهم يا زيد ما شوفوا ماهوش الواحد نهار عيد يفرق في الحلوه هذه معناها مونديال ناس ماشيه معناها بتشارك اللاعبين الحاضرين لازم يبدوا موجودين بالفرجاني باللي تحب انت باي لاعب
2: والعكس
1: أي
2: بالعكس
1: لعب. اي لاعب باش ينفع المنتخب بيكون موجود فيش القديم الجديد
2: والعكس بالعكس حيدر فما كا مثلا الكام تاع محمد علي بن رمضان فما واحد يقول محمد علي ما يعرفش يلعب ولا محمد علي اما متعدي باساجير فيد مالوغوزمون جاه مثلا قبل الكوب دي موند فهمت هذاك هو الاشكال لكن محمد علي بن رمضان مثلا قيمه ثابته وناس كل تعرف اللي فنيا يعني لاعب ممتاز وممتاز جدا لكن في الاهلي البريود هذه ما يلعبش ينجم يكون يعني مشكل بن رمضان باش ما يكونش موجود في كاس العالم اما ما نجموش نقولوا بن رمضان ما يعرفش ولا ما
0: يستحق صحيح في علاقه بلي خونا علي طرابلسي يقول بطوله قطر القسم الثاني في تونس خير منها ديفقوا
2: راهي يعني
0: خاطر مازال عندنا النظره زعما بطولات الخليج
1: منشيني راني في السد وياسين ابراهيم يلعب في الغرفه في الفرجاني ودون اللاعبين الموجودين فيرمينيو يلعب في السد القطري بشيء قعدنا كي نحكروا في كذا واحنا يعني ماشي في بالنا احنا البطوله
0: انت
1: عندك تينا ومش ملوكتين انت البطوله نتاعك شو البطوله الهيله محسوب ما فما حد شيء معناها ولينا نحكيوا حتى على الدوري القطري اللي عباد داني هاربه بيني ذول البطوله السعوديه مصنفه 14
2: العالم السعوديه هاربه
1: واحنا يعني قعدنا كي نتنمروا على الكل ليبيا كل اخي بريتم واتعس هي البطولة التونسية
2: لا
1: في جيرين
2: لا لا لا ليبيا لا
0: حتى في مقارنة مع البطولة الليبية
2: لا
1: ما ناخذ لك لو نحب شوية ليبيا وهيك بديت ديجا ليبيا بترجع بتفوتك
0: نحن أتعس بطولة في شمال أفريقيا
1: أتعس بطولة في شمال أفريقيا شنو خنتي خير من مصر خير من الجزائر خير من المغرب
2: فنيا
0: سمعت
2: فنيا زير لا
1: فنيا
2: لا زير شوف عمار
1: فنيا
2: اي شوف
1: فنيا
2: لا ما نشاطركش الراي في هذا يا عمار
1: فنين
2: زير فما انت تحكي على ثلاثه فرق اللي هما عندهم برشا فلوس ويلعبوا اللوتا بلو، لكن
1: اليوم.
2: باقي الكل
1: اليوم.
2: الباقي الكل
1: اللي هما
2: نحكي على اليو اسماء، نحكي على الباقي الكل، الفرق الكل الفرق الكل اللي في البطوله
1: شباب القبائل
2: هكا هو هكا هو
0: هو لا لا هو هو معناها نحكيوا على فرق اللي متعوده بالتتويج وكذا في الجزائر العدد اكبر. معناها انت تحكي على قطبي العاصمه لمسيا واليو اسماء، وتحكي على شباب القبائل وقسنطينه وستيف معناها
1: ومغادي بارادو قاعده
2: مثال شو نحن كنا نحكيوا على البطولة التونسية أبار البريود الخايبة متاع الإتوال هذية اللي فيها مشاكل تاع فلوس، نحكيوا على سي اس اس بدأ ترجع سي اس اس اللي نعرفه، ملعب التونسي كيف كيف بون ديما يبقى مشكلتها آخر الموسم ديما، الاتحاد المنستيري عامنا ولا أنا شفناه يعني يلعب على البطولة الآخر موسم السناء أوكي السناء مشكلة
1: حبش نبسطها لك الأمور نبسطها لك. قداش عندك من جمعية تلعب في كاس الكاف؟
2: تدي ما هي المشكلة يا عمار؟ كانت المشاكل كانت مشاكل مادية سامحني يا دي لحظة يا عمار يا عمار
1: عند قداش عندك من جميع تلعب في ربيع
2: يا عم جيبش يلعبوا لك أربعة
1: لا هذاك العام
2: ما وقت اللي تتعافى يا أخي أنت توك تبدأ مريض عمار تبدأ مريض نطلب منك أنا باش تجي تخدم
1: أنا مريض قلت لك البطولة متاعهم أفضل مني
2: أنا مانيش معاك بيه أنت عطيت رأيك
1: باش نعطيك رأي ما عندك شيء
2: أنا باش نعطيك رأي
0: مش مع بعضكم مش يفهموكم
2: انا شوف وقت اللي تتنحى المشاكل الماديه اللي تنحات تو للسي اس اس لحظه برك لحظه خلينا
1: كنت تضحك يا ما
2: تنحات قلت لك تنحات المشاكل الماديه في السي اس اس والكلوب افريكان تنحات المشاكل الماديه نتاعها انا شفناهم في موسم بركه ولا في موسمين رجعوا ينافسوا على البطوله
1: به
2: ولذلك نحكيه ونحن على الكاليتي تكنيك انت تو تسمع الناخب عبد الحق بن شيخ يحكي على البطولة الجزائرية والمصرية ورانا فيهم كلها والليبية والمغربية افضل لاعبين تكتيك ما قال لك اللاعبين التوانسه لكن ظروف
1: سمتي ازيد تو حاجه اخرى
2: ليه ظروف
1: احنا تو نحكيو انا هي احسن بطوله حاليا
2: البطوله التونسيه خير من البطوله الليبيه خير خاطر انت عندك ثلاثه يلعبوا على البطوله عندك في مصر انت تعرف في مصر يعني الاهلي يعني الاهلي والبقيه تو رجعت الزمالك بعد
0: المشاكل ايش هي الفكره باش الناس تفهم
2: ليه خاطر كي تبدا شوف
0: معناها هو يقول لك تعيسها بطولتنا وكذا انت قاعد تقول في العكس
2: لا لا ماهيش تعيسها شنو تعيس ماهيش تعيسها وكاليتي تكنيك موجوده
0: انت قاعد تجاوب على هذا
2: طيب اي ماهيش تعيسها ماهيش تعيسها وعندنا فرق بعد ما تعافيت كما قلت لك من مشاكلها قاعدين نشوفوا في في في في فرق الحقيقه بوجه اخر بارابور للسنوات اللي تعدات كما نرجع لهم نقول لك مستير عمناول لولا الاشكال السنه مستير عمناول تلعب على البطوله زين نحكي على البطولة
1: يا أسامة باش تعرف القيمة الفنية نتاع البطولة نتاعك بتواجدك في ربيعة الأبطال وين وصلت في كأس الكاف بتواجدك وين وصلت
2: يا أخي بعد هو المسؤول يعمل شوية يبيع عن بعض لاعبين تو أنت
0: تعادل هو راهو أنتم مزوز عندكم الحق ما كل واحد في سونس نحكيو على التنافسية شو معناها كي نوصلوا لآخر أربع خمسة جولات شفت اللي صار بين كلوب إسبيرونس حتى الجولة قبل الأخرى المفروض هذاك يصير بين أربع وخمسة جمعيات وقتها نحكيو على بطولة نار بطولة قوية معناها كي أنا تبدا معايا الأول وفي الفاز رتور مع نلقاك ما نحكيوش
2: عليه نقول لك علاش يا حيدر هو عمار قال كلمه ممتازه اول موسم ظهر لي سنه ولا عمناول وقت اللي حكينا على باجه ومت كلاسيا الاولى اش قال لك المال قوام العمال هكا ولا يعني انت كي تبدا عندك فريق ممتاز باهي وباش تنافس بيه ومن بعد تلقى اشكال نتاع فلوس مثلا في وسط العام بيان سور بتصير مشاكل وباش تبعد على تتويج لكن السنه بارابور للعوام الفارط كما قلت لك السي اس اس قاعده تتعافى نادي الفريق يتعافى الملعب التونسي حسب ريان ديشوا نتاع اداره هي اللي خلت الملعب التونسي ما توصلش الاتحاد المنستيري عامنا كيف كان ممتاز ولذلك فما بوادر كي تبدا انا حسب ريان
1: كي تبدا
2: ماديا الفرق الكل يعني خلينا نقولوا ما نقولوش برشا فلوس لكن ينجموا يعيشوا اللي هي حاجه عاديه وان شاء الله تتعافى الفرق هذوما فما زوز تعافيه وما زالت الاطوال ان شاء الله بيانتو كذا وقتها تو فيرا اللي راهو عندنا الكاليتي تكنيك موجوده تقول لي مشاكل نتاع تيرانات انا معاك البنيه التحتيه معاك لكن الكاليتي موجوده
0: معناها كان القول العام الجاي زوز جمعيات في الدومي فينال كافو تشامبيونز ليغ نقولوا تحصلوا شويه
1: ما طلبتش هذا طلبت حاجه برك باش تقول لي البطوله لازمني زوز من تونس في الكاف وزوز في ربيعة الابطال في دوري المجموعات وقت نجيكوني نقول لك برافو ولا تعنا
3: تي على الاقل معناها في ربع نهائي تلقى زوز ثلاثه دومي فينال زوز
1: يعني احنا ما طمعناش برشا هنا قلنا نتعديو خاطر ماش السنوات الاخر ماش نتعديو مو خذ بشويه بشويه تعدى ساعه زوز فرق ربيت الابطال تعدى زوز فرق
3: هاو الافريقي باش يرجع هاو سيس باش يرجع
1: هاو اوزولي راني كلمه هاو وكان كل ما استعملهمش في الكوره
3: لا لا هاو باش يرجعوا سيس كان غايب النادي الافريقي كان غايب
1: كي نترشحوا زوز في دوري المجموعات ربيعة الأبطال وزوز في الكاف وقتها نقولوا عنا بطولة ممتازة وحتى فنيين ونبدأ ونخدموا على رواحنا
3: بالضبط بالضبط وإحنا ربدينا على فلوس المونديال شوفوا وصلنا كملنا سلام على آخر مسار
4: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
5: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.net.

0: غدوة نلعب آخر مقابلات البطولة، بطولة هذا الموسم. خمسة مواجهات في البروغرام. سي اس اس نجم ساحلي كلاسيكو مهم جدا، تنرجع بعد شوية على الرهان بين سي اس اس والترجي بشكل غير مباشر. نادي الفريقي يستقبل أولمبي البيجي، مقابلة شكلية للفريقي، لكن أولمبي البيجي لازم يربح باش يضمن البقاء نتاعو. اتحاد بن قردان ترجي هذه تونسي، ترجي لازم يربح ولا حتى يتعادل ويستنى هزيمة سي اس اس باش يضمن مشاركة في رابطة الأبطال الأفريقية. دونك فهمت انه الصراع بين سي اس اس اسبيرونس بشكل غير مباشر على المرتبه الثانيه المؤهله لرابطه الابطال الافريقيه. الاتحاد المنسيري سليمان ماتش دون رهان، ونجم المتلوي شبيبه القيروان كيف الشبيبه في تنقل صعيب المتلوي، لكن تراهن على مكان في الرابطه الاولى، وضعيتها احسن تنجيم بعد الكلاسمون، لانه في المواجهات المباشره جي اس كي افضل من الاولمبي البيجي. هذا نحكي في حاله التساوي في النقاط. نبداو بالقمه، النادي الصفاقسي والنجم ساحلي. سي اس اس خلينا نقول عمل كامباك، لو كان بدا كما كمل السيزون كانت تكون النتائج احسن وافضل، موجود في المرتبه الثالثه ب 59 نقطه، بعيد نقطه وحيده على الترجي هذه تونسي. والنجم ساحلي سادس الترتيب 41 نقطه، معناها المقابله شكليه بالنسبه له، نحكي على مستوى النتيجه لكن بكل تاكيد هي مهمه في حتى في تاريخه معناها، لكن على مستوى ما تغير شيء، يربح يخسر في الاخر بالكل ما مش يتغير حتى شيء. نبدأ معك عمار في هذه المواجهة سي اس اس والنجم الساحلي.
1: أولا الزوز عكس بعض، النادي الصفاقسي يتعدى بفترات ممتازة، يعني يتعدى بفترة زاهية خاصة من ناحية الهجومية، كيف معني بالمرتبة الثانية، معني بالمرتبة الثانية صحيح مسيره موش بديه، ولكن معني بالمرتبة الثانية عكس النجم. النجم موش أحسن في أحسن فترات أمور مادية حتى من ناحية اللاعبين فما برشا لاعبين شبان، لذا نتصور الضغط باش يكون موجود أكثر على النادي هذا الشخصي، خاطر مطالب بالانتصار والانتظار كيف يستنى مقابلة الترجي. ولكن مهما كانت النتيجة تاع المقابلة، مهما كان خسر النادي الصفاقسي ربح ولا خسر، بصراحة عمل الموسم خلينا نقوله ماهوش استثنائي، ولكن موسم ممتاز جدا من ناحية يعني
0: لازم يتوج بحاجة،
1: لازم
0: هذا الأوبجكتيف بالنسبة
1: للسياسة، صحيح لازمك توج بحاجة بالمرتبة الثانية على القليلة نجم تلعب في رابطة الأبطال. ونعود نقول عن صفاقس عمل خاصة مرحلة الإياب، عمل مرحلة إياب ممتازة، خلى جاب بعض اللاعبين، خلى المدرب يعني فما برشا ملاعبية في فورما، عنده مهاجم يعني على خلينا نقوله في السنوات القادمة مستقبل يعني للمنتخب التونسي، لذا يعني كما قلت لك النادي الصفاقسي مطالب الانتصار وضغط باش يكون على النادي هذا الصفاقسي.
0: موافق في هذا الضغط أكثر على السي اس اس؟
2: نشوف حسب رأي هو لعب عمار في المباريات هذوما ويعرف الجو متاع المباريات هذية. حسب رأي أنا رأو كما كانك تحكي حيدر على ديربي والزوز في مثلا وستابلو وفي العام نجم تقول ديربي انت لا ما فيهوش
0: لا يقاديم عنده وجود
2: اي انا حسب رأيي انا لتوال سي اس اس يعني مباراة مهمة للفريقين ومهمة للجمهور لتوال، زادة رو انا جاي سيف توا في عدة مشاكل مادية، يعني على الاقل رو كي تربح حتى انت مكش معني مثلا بالدوزيام بلاس ولا تروزيام بلاس، رو كي تربح حاجة باهية للجماهير، لكن سي اس اس بيان سور اللي هو مطالب بالربح اذا يحب يمشي للمرتبه الثانيه. علاش قلت لك انا لون جو مباراه باش تكون حسب رايي انا ما في مباراه مهمه للفريقين، لكن اهم اكثر للسي اس اس وكاو
0: سي اس اس لإيران على المرتبة الثانية ينتصر ويستنى عثرة لترجي هذه تونسي في بن قردان. تنقل ترجي لبن قردان يجي في ظروف خاصة، إقالة مدرب منسوب الثقة منقص في عديد اللاعبين، معناها أقلية اللي مازالوا يحظوا بثقة جماهيرهم. براكوني بش يرجع ولو أنه مغادرش، هو عنده مدة موجود لكن في موقع مساعد اليوم بش يكون هو المشرف الأول مع إيهاب المباركي وبقية الستاف. فما ملاعبي غايب اللي هو توجاي، ملاعبي ثقته في روحه مهزوزة كما كما كما دانو عدة لاعبين، لكن يقعد الترجي عنده شخصيته وعنده اوبجكتيف زادة، لانه الحقيقة ما تخيلوش كيفاش الترجي ما يكونش موجود في رابطة الابطال الافريقية، ولو انه حق مشروع زادة للسي اس اس، رغم ما تخيلوش بارابور الهستوريك نتاع الترجي في رابطة الابطال الافريقية، لكن زادة راه حق مشروع للسي اس اس، وخلينا نقول انه السي اس اس يستاهل حاجة في نهاية هذا الموسم.
2: صحيح حيدر، مباراة مهمة للترجي، لكن قبيل حكينا على اللاعبين حيدر، وحكينا على الفيكيو نتاع اللاعبين وتاريخ اللاعبين كي باش يمشيو للمنتخب. ترجي رياضي كي نحكيو على الترجي نحكيو السنوات الكل ديما موجود في الشامبيونز ليغ، لكن كي تبدا ما تستاهلش تمشي للشامبيونز ليغ ما عادش فما فيكيو، ولذلك باش تمشي باش تستاهل تمشي لازمك تنتصر هكا ولا هذه الاولى. ثانيا انا حسب رايي المشكل الكبير اللي نتصور حتى المدرب تو الحالي ولا ستاف تكنيك الكل اللي مش كلهم هو ليتا ديسبري نتاع اللاعبين، ما نتصورش انا راهو مشكلتهم تو تكتيك وتكنيك وشكون باش يلعب في البلاصه الفلانيه، مشكلتهم تو كيفاش انا باش نرجع الثقه للاعب، كيفاش باش نخليه اللاعب يكون عنده ثقه في روحه، خاطر راهو سادي فير حيدر اوكي انا فباش نلعب مباراه ويلزمني نربح، هي لازمك تربح وتبدا منسوب الثقه يعني ناقص عندك انت تولي تويفيت حتى باش تشوت تويفيت باش تعمل جيست تكنيك تخاف لا تضيع
0: ما تحملش مسؤوليتك
2: معلم معك. شوف راه كي تبدا الجو خايب وخساره وكذا راه صعيب برشا باش تموتيفي لاعب سورتو في اخر جورني كما تحكي انت والجو العام مش ولا بد في الترجي، ولذلك نتصور انا المدرب سيرمون راه عد حتى في لي ريونيون انديفيديوال مع اللاعبين بول لي موتيفي باش نحي عليهم هكا الضغط باش يحاول يحفزهم باش يلعبوا مرتاحين اكثر منه تكتيك واكثر منه شكون باش يلعب في البوست الفلاني وكذا، خاطر حسب رايي انا الاصعب حاجه ديما مونتال للاعب، وباللي باش يكون راه لاعب كبير في العمر عنده كارير كبير
1: لا ذهنين ذهنين الجو نتاع الخدمه اللي تحضر فيه المقابله ما هوش باهي برشا عادي وطبيعي مع بتبقى تعرف فما أرضية ميدان تحكم فيك يعني فما تلعب خارج تونس يعني فما عدة عوامل، ولكن كي تلعب في جمعية يعني كبيرة لازم
0: 90% من اللاعبين الموجودين في الست سبع سنوات الأخيرة يهزوا في البطولة
1: بالضبط.
0: اليوم يلقى روحه يلعب من أجل المرتبة الثانية يعني وهذا زاد
1: تلقى روحك مطالب باش أنك تنتصر باش تهز المرتبة الثانية
0: بالضبط،
1: وفي أرضية يعني صعيبة وخاصة بعد ثلاث أيام عندك مقابلة أخرى متاع كاس في جو يعني
2: صعيب.
1: جو صعيب برشا الحقيقة جو صعيب، ولكن كتب تلعب في الأندية الكبيرة ذاك هو مسيرك يعني وتضيع برشا ضيعت برشا نقاط هذوكم اللي ضيعتهم لازم تزيد النار فانو من النقاط هذوكم خرجت من البطولة يعني ما توش بالبطولة وتوا عندك يعني ريسك كبير باش انك تخسر المرتبة الثانية، اما تبدا تلعب في جمعية الحقيقة كبيرة تعرف فما البريسيون تعرف فما الحاجات هذوما ينجموا يجيو ومطالب انك معناها تعديهم.
2: شوف فما تخمام عمار في اللاعبين بارفوا كي تبدا البريسيون برشا حيدر على المدرب يبدا اللاعب يعني نفسانيا ارتاح خاطر ديما البريسيون على المدرب، تو البريسيون كان على اللاعبين خاطر المدرب تنحى ما تنجمش انت تو باش تحكم على المدرب اللي باش يشد مباراه بنقردان، يعني تو علاش قلت لك انا مونتالمون صعيبه للاعبين خاطر هما يعرفوا تو حتى الجمهور الترجي الرياضي باش يقول لك خويا المدرب خايب مدرب ما تمشيش مع الترجي وتنحى المدرب يوريني انت تو
0: حاجه اخرى براكوني في المده اللي يشرف فيها على الترجي في البريود ترانزيتوار هذيك من قبل حتى بونتو سجل 6 اهداف ربح مقابله
2: انا شفت الستات نتاع المدرب هذا كان ممتاز على الاخر حيدر وانا انا حسب رايي راه حتى مباراه ظهر لي الاتوال اللي خذا فيها الشوا وقتها باش لعب بن علي على اليسار، ما نتصورش اللي المدرب الاول هو اللي كان يعرف بن علي اللي نجم يلعب على اليسار، يعني ظهر يعني كانت لونتونت بينه هو والمساعد، المساعد كما قلت لك يعني الفتره اللي شد فيها الترجي الحقيقه نجح ما بون بعد هذيك شوا نتاع الاداره باش تخليه ليه ولا هو كانت في نيغوسياسيون مع مدرب اخر. لكن توا كما قلت لك حيدر هو سي فري ينجم يقعد مع اللاعبين, لكن اللاعبين دورهم هما توا حتى قدام الجمهور حتى قدام الراي العامه يا سيدي او المدرب اللي كان خلينا نقولوا عنده نصيب كبير في في في تدهور النتائج. انا نحيناه تو سي تاتوا باش
3: تعمل رياكسيون
2: صحيح, يعني انت سي تاتوا تو باش تعمل رياكسيون. هذه راه بارفوا تكون باهيه بارفوا تكون صعيبه على عده لاعبين.
3: قلت لي انت مش يعني في المقام الاول اهميه اختيارات وكذا, الحاله الذهنيه يمكن اهم, لكن زاد ينجم يكون عنده قيمتها اليوم وقت اللي توغاي مش موجود في محور الدفاع بلاصه تنجم تربحها القدام, لانه صحيح. من مده في البطوله الترجي مش قاعد يلعب بليزاتو اوفنسيف نتاعو الكل ديما يناقص, وعلى ذلك شفنا الحميدي مثلا على اليسار, شفنا حاجه عليه على اليسار, دونك ينجم يربح البلاصه هذيك
2: طبعا في... طبعا. وشوف حيدر انا سكي يسير غدوه يعني باش تكون الترجي كما قلت لك هي مطالبه بالنتيجه باش تكون ماكش مستحق برشا لانك سيالي ترونجي اجنبي خلينا نقول فهمت. ولذلك كما قلت انت اللي عنده اتو اخر اوفنسيف يعني نجم عنده شواء اكثر باش يكون اوفنسيف. لكن شوف نعاود نقول لك اوكي شواء اوفنسيف اوكي تنجم تهبط التشكيله المثاليه, لكن اهم حاجه حسب رايي انا اللي تا ديسبري اللي باش يهبطوا بيه اللاعبين, خاطر راه ماك تعرف تعمل 20 25 مينوت ما تمركيش بنقردان تاخذ الثقه تجي فرصه زوز تدخل في الدوت وقتها بسترى معدن اللاعب الكبير اللي يحكي عليه عمار والمعدن نتاع اللاعب اللي يستاهل باش يكون في فريق كبير فهمت. هذيك
3: باه خلينا نجيو ولا مازال عندك مضيف المقابله هذه عمار؟ باه نمشيو للماتش مهم ماتش كبير زاد نادي الافريقي يواجه الاولمبي البيجي. الاولمبي البيجي معناها مطالب بالربح في المقابله هذه
1: المعني رهان كله النادي الافريقي توج بالبطوله نتصور حتى توج بالبطوله ولكن فيها رهان اولا فما ميثاق رياضي ثانيا
3: سامحني عمار فقط كي نقولوا مطالب بالانتصار نظريا انت ونتيجه زاد كان القروان تخسر متلوي ما حتى بالهزيمه يقعد الاولمبي البيجي
1: بالضبط. يعني اولمبي البيجي مطالب بالانتصار, نادي الافريقي كيف كيف سيحتوج بالبطوله ولكن فما اولا الميثاق الرياضي وثانيا الاجواء باش تكون احتفاليه مش كيما وانت خاسر كيما وانت رابح. عشت الفتره هذه مع النادي مع النجم الساحلي امام النادي البنزرتي بل يعني فما ديما حاجه نقص هذاك علاش قلت لك يعني مقابله حتى للنادي الافريقي يعني مهمه كيف كيف اولا الميثاق الرياضي والاحتفاليه
2: ولاعبين في المنتخب
1: بالضبط يعني
2: فما دي ستاتستيك للمدرب
1: يعني صحيح مهمه برشا هي الاولمبي البيجي مهمه برشا الاولمبي خاطر تحب ولا تكره الجورنيه هذه فمقابله بيجا يعني من التفادي النزول بيجا والنادي الافريقي والقروان والمتلوي يعني هذوما في تفادي النزول يعني باجا مطالب انه يربح خاطر التعادل ولا هزيمه يفوز القروان من غادي ولا يعني مش تدخل في في في, في حسابات اخرى
3: ديما نقولوا في علاقه بالمقابله الاخرى اللي جايين باش نحكيوا عليه ولو انه على مساله تطيح الاسماعيلي المصري البارح كان طاح اللي هو مدرسة معناها مدرسة كبيرة واسم كبير في الكرة المصرية كانوا عيطوا الدرويش وكان
1: نعاود نرجعوا وعلاش الإسماعيلي اللي هو فريق كبير الدرويش هز يعني بطولات وكان جاب كابتن النادي الافريقي كان خذاه من عنده قبل درامان تراوري يظهر لي
3: لا هو يعني هو على مستوى الشعبيه والاسم وكذا والجماهيريه
1: ممول كبير
3: هو ثالث بعد الاهلي والزمالك
1: ممول كبير لنادي الاهلي والزمالك ممول كبير محسني عبد ربه يعني اللاعبين البركات يعني برشا شوف هذه نعود ونرجعوا لمشكله الديون كيف يعني الزمالك ديون تقعد تخلص جات فترة ما عادش عندك لا مش
3: تعرف انا علاش عجبت الاسماعيلي لانه هذا هو الدرس في الاخر كيما تخططش اول موسم تلقى روحك في وضعيه كيما هكا في مواجهه بطل الموسم صعيبه العمليه وكذا
2: تلوم كان روحك حيدر تلوم كان روحك على التحضيرات تلوم روحك على لا لا لا لا على المشاكل الماديه اللي كانت اول موسم فما مونتاليتي في الحقيقه عند عده فرق اللي حتى يبدا الموسم قبل بجمعه وجمعتين وما فماش فلوس ما يعملش بريباراسيون بعد يقول لك يا حي في ديسمبر يعمل الله وان شاء الله تو نقد وتو اللي هو في ديسمبر تلقى روحك متأخر عديد النقاط على الفرق الأخرى بعد أنا شفنا سليمان سبرينت الاخراني نتاع البطوله نتاع الاربع خمسه ماتشات الاخرى. يعني الحقيقه سليمان
3: عملت نقاط اكثر من
2: نتائج ممتازه بارابور للموسم كامل، لكن هذا مش فعلهاش باش باش باش تنزل الرابطه الثانيه. ولذلك باجا كيف كيف باجا نذكر الناس الكل ظروف تعدت بها والموسم خلاتها تو باش تلعب ضد النادي الافريقي في رادس قدام جماهيره، وعنده لاعبين يلعبوا في المنتخب، عنده عنده مدرب وعنده ستاف تكنيك اللي هو فما فما فما ديريكور في الـ في الـ انجو المباراه هذيا. حيدر فوزي بنزارت يقول لك انا مثلا نحب نعمل نعمل ريكور تاريخي في النادي الافريقي نتاع عدد المباريات اللي ما خسرتهمش. فما لاعبين يقول لك انا مثلا نحب نخلط الهدف السادس السابع ولا ليزاسيست ولا ولا الناخب الوطني يقول لك انا مثلا لاعب لاعب منتخب ما ينجمش يهبط تحت الخمسه ولا تحت السته في المعدل. ولذلك ولذلك نسول انا مباراة صعيبة برشا باش تكون على الاولمبي البيجي
3: بالضبط. دونك الماتش هذا في علاقة مباشرة بنتيجة الماتش الاخر اللي يجمع نجم المتلوي وشبيبة القيروان. نجم المتلوي اللي يجيه ماتش وسط الاسبوع قبل مقابلة الكوب نهار الاحد، ما نعرفوش شنو بالضبط الموتيفاسيون بالنسبة لنجم المتلوي. شبيبة القيروان مطالب بالربح حتى هو، لكن كل شيء في علاقة بمقابلة راد الزادة.
2: عكس عكس مباراة بيجا ونادي الفريق. علاش؟ خاطر خاطر المتلوي ابار اللي هو ضمن البقاء نتاعو عنده مباراه مهمه ومهمه جدا ضد الترجي الرياض. ولذلك ما ينجمش ياخذ الريسك هو باش يلعب لك، ينجم يكون بعد التغييرات ماذا متاكد وهذا عادي جدا راه باش يكون باش يصير هذا في المتلوي. علاش؟ خاطر تلعب خميس واحد يعني نحكيه على بيناتهم برسك ثلاثة أيام على المباراة وتتنعرف الترطان والتعب والسيكال اللي خلاها من التراك.
3: معناه أنت تتوقع نجم متلوي يرتح
2: من أنا لعبية. أنا متأكد اللي هو بشي يرتح من لعبيته وهذا عادي جدا. حيدر
1: مش يرتح من لعبيته مش على حاجة، خطر اللي في كتير فمتاعه ما ويش
2: ما ويش لي شوي ما عندوش اللوكس بشي
1: راهو أصلي نجمه يكونوا راهو الملاعبية نقولوا يرتحوا
3: اللاعبين. نجم المتلوي ما خسر حتى ماتش هادوميسي في بطولة هذا الموسم.
1: نجم يكونوا الملاعبين
3: حتى ماتش ما خسر
1: نجم يكونوا الملاعبين اللي يهبطوا يعملوا أداء خطر كل طبعا تحب تلعب المقابلة نتاع الترجي. نجم يعملوا أداء خير من اللي كانوا خير من الأساسيين هذيك هي يعني الكرة. وأني بلاصة الملعب بلاصة المتلوي طبيعي جدا، وعندي ماتش بعد ثلاثة أيام مع الترجي الرياضي في الكاس اللي هي نجم مش فيها البعيدي نورمال رتح ملعبية متاعي هذه عادي عادي.
2: لا وزيد عنده لاعب لحد ويقول لك كان جيت مثلا فما السيكل متاع جمعتين كان مرتاح وبش يلعب خميس واحد نقول لك مثلا حتى على اللاعبين الأساسيين مونك دو كومبيتيسيون يزم ياخذوا طون جو. لكن المتلوي ما كنعرفوا كما قلت لك مباريات الاخرى ونهاية موسم وحيدر الإصابات في نهاية الموسم راه تنجم على سبرينت على حتى في شوفمون فهمت في شوفمون حتى باش تعمل باس لونغ في لي شوفمون تنجم لا يقدر إصابة لا يلعب. أنا متأكد اللي وهذا عادي كما قلت لك المتلوي بيسترتح لاعبين، لكن لكن أنا مع عمار اللي راه باش يهبط لاعب صغير وموتيفي باش تكون حتى صعيبة على القروان. والقروان بتبيعتها بيان سور إذا تحب تبقى لازم تنتصر في المباراة هذيا وكذا.
3: دونك البروغرام خلينا نذكر به سي اس اس ايتوال الأربعة كل المقابلات كلوب افريكان اولمبي البيجي اتحاد بن قردان ترجي التونسي الاتحاد المنصري مستقبل سليمان نجم المتلوي وشبيبة القيروان مستقبل جابس غادر مستقبل سليمان غادر لكن عنده قضية وماشي للتأس قال رئيسه في انتظار شنو التطورات غدو نتعرفوا على الفريق الثالث اللي بشي غادر ونتعرفوا زاد على الفريق اللي بشي رافق النادي الفريقي اللي رابط الأبطار وشكون بشي يلعب كاس الكاف في انتظار زاد نفهموا هل المرتبة الرابعة باش تهز الكاس الكاف ولا باش نخلطوا نلعبوا كاس تونس النهائي واللي يهز الكوب يمشي تنفهموهم في الأيامات القادمة. خلي فقط نكمل بصورة الحقيقة دارت العالم وعملت ضجة كبيرة ياسر ياسر ياسر لامين يامال يحتفل بعلم فلسطين بعد تتويج البارسا بالبطولة. كلام كبير ياسر قاعد يتقال خاصة في الدولة اللي ما تتسماش وصلوا طالب وحتى كسيد المطرف بنكفير وصل طالب حتى بترحيل جميع الإسبان اللي موجودين عندهم على خطر لامين يامال هز معناها العلم الفلسطيني. سمعت هانز فليك الديكلاراسيون بتاعه قديش بارده وما عندها حتى معنى. معنى ذكرتني في ديكلاراسيون تاع محمد صلاح لاعب اللاعب المصري وقت بعد 6 اكتوبر كل الارواح مقدسه وكذا, وقتها معنى الشارع ولا الراي العام العربي ما قبلهاش. دونك هانزي فليك قال لك ليه واحنا نلعبوا كوره ونحبوا نحكيوا كان على الكوره ونفرحوا الناس في الكوره, ما نجمش حتى ينتقسموا. معناها الملاعبي في المقابل لامين يامال يسجل موقف للتاريخ, الكوره مش فلوس ومش مجد والقاب فقط, فما مواقف للتاريخ
1: وماهوش هو الموقف روا. فما موقف كان نذكره الناس كل وقتها يظهر لي, فما الجمهور انا على على المسلمين كان نذكر هكا, ما انا قال حاجه على المسلمين اللي هو كان خرج في المنتخب الاسباني وتكلم وحكى وكذا وقلم الاسلام ما يتمسش من غير ما نمسوا الديانات وكل ما مش الموقف.
3: هو باش ما ننساوش راه هو لامين جمال, راه اسمه لامين جمال يامال هذيك بالاسبانيه. دونك في الاخر عنده وصول وعنده
1: كيف كيف الموقف هذا موقف يعني لاعبين خلينا نقولوا عربيين عرب خارجين من نجموش ما عملوش
3: ما شفنا
1: حتى التصريحات.
2: هو اكثر واحد بعده هو قبله هو ديجا وصارت له مشاكل كبيره وكبيره برشا اللي هو زياش اكيد زياش اللي الحقيقه
3: كيف كيف نفس السيد نتاعهم
1: كيف كيف تعني زاد كيف كيف
2: عطال عطال ليبوك. لكن حيدر اللي الحقيقه اللي يوجعك في المواضيع هذوما اللي كونوا ساعات نلقاو دوله عربيه يمشي جمهور يهز درابو يتوقف في دولة عربية درابو تاع فلسطين
3: أي ممنوع.
2: ولذلك الحقيقة هذا اللي يوجعك أكثر هذا اللي يوجعك أكثر اللي هم نحكيه على ناس يعني منا فينا نفس الدم دول شقيقة يعني تشوفوا كومبورتمون الحقيقة غريب وغريب جدا يحشم
3: صحيح.
2: حشم ما نجم نقول لك كان يحشم ونفرح وكي نشوفوا يعني لاعبين كبار كيما يمين لمال يعني الجيس اللي عمل هذيك حاجه من حقيقه تتخلد انا
3: ما عادش تحكي لا على ارقام وقدش سجل وبالون دور للتاريخ معناه مواقف للتاريخ. شكرا احنا وصلنا لاخر ريكاب سبور يعطيك صحه اسامه سلامي. شكرا عمر جمال, شكرا لكم انتم اللي تابعتونا من الستة حتى التوا. شكرا صالح كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. يجيكم غفران تشيت في الاخبار. احنا نتقابلوا سبور اكسبريس العشرة سينو ريكاب سبور غدا 6 ل 7 ديما على الاولى مزيكا فما.
4: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
5: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde marche sur nos têtes. Je vois que le biche qu'on est. Comment je peux te comprendre comment je perds pour comprendre là. Moi c'est Mamadou, écoute-moi Mimidou. Je joue comme une profiler, profiler, profiler, profiler, profiler.
4: Billetterie et information sur l'application IJA et Tescati Pantéen. En partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. سفير تونس لدى بغداد شكري الطيف يؤكد أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من 21 ماي الجاري يمثل حدثا مهما بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالعراق وللعلاقات بين البلدين. وحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء فقد بيّن السفير أن هذا الخط الجوي كان موجودا في السابق قبل أن يتم تعليقه بسبب الظروف التي شهدتها المنطقة, مشيرا إلى أن الاستئناف يتضمن تأمين رحلة أسبوعيا كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد نحو مطار تونس قرطاج على أن تدوم حوالي 4.5 ساعة, وهو ما سيسهم في التخفيف من مشقة رحلات العبور والتنقل بين المطارات بالنسبة إلى المسافرين. المجلس الوطني للأقاليم والجهات يصادق خلال جلسة عامة عشية اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد خلال لقائه قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الجنرال جيسون هينز التزام تونس بمواصلة تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة خاصة في مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات وتطوير القدرات العملياتية للجيش الوطني. وكان ذلك على هامش افتتاح الملتقى 13 لجمعية رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية الذي تحتضنه تونس بداية من اليوم إلى غاية الجمعة. الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية تتمكن من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إثر القبض على مسافر أجنبي حاول إدخالها إلى البلاد عبر إخفائها داخل أمعائه. ووفق المعطيات المتوفرة فقد جرت العملية بمطار تونس قرطاج الدولي وبإخضاع المسافر المعني بالأمر للفحوصات والتفتيش الفني تبين اعتماده أسلوب التهريب الداخلي، حيث أسفرت العملية عن استخراج 110 كبسولات من مخدر القنب الهندي كان قد ابتلعها بهدف تمريرها عبر الحدود وترويجها لاحقاً. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه فيه وفتح قضية عدلية في شأنه من أجل توريد ومسك مادة مخدرة بنية الترويج مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المرتبطة بهذه الشبكة. عالميا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يقول إن روسيا أطلقت 800 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، متهما موسكو بتعمد استهداف بلاده بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
7: الأولى في تونس.
8: واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل. شاكر بسباس.
9: ثم تسمع في واحد من الناس على موزايك كفاية. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. اليوم نحكي على السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا، تساؤلات كبيرة خاصة بعد الثورة حاليا حول السياسة الخارجية التونسية خاصة تجاه أوروبا، بعدد القضايا اللي تتمحور حول هذه السياسة الخارجية والقضايا العالقة كما قضايا الهجرة. لكن مفيد أنه نرجع أيضا إلى بدايات هذه السياسة الخارجية في فترة مهمة، فترة الاستقلال حتى السبعينات، من خلال هذا الكتاب السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا 56-74 للدكتور شكري الحسني اللي هو ضيفنا. دكتور مساء الخير.
10: مساء الخير ومرحبا بك.
9: شكرا لك أنت على قبول الدعوة. بعد شوية، هل هي سياسة خارجية مبنية على استقلالية أم عن تبعية؟ شنو الأزمات اللي مرت بهم؟ فخليكم معنا، رجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس. واحد من الناس.
1: دكتور شكري حسني، مساء الخير، مرحبا بك
2: وبيك.
1: هذا الكتاب السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا في فترة 56 حتى 74، وراه حكاية.
2: أكيد وراه حكاية،
1: وراه صدفة،
2: وراه صدفة، وصدفة جميلة أيضا،
1: وصدفة قادتك إلى بيت التفكير في إنجاز هذا الكتاب.
2: في معناها أنا كملت الماجستير متاعي وبعد عرضت علي الكثير من الأعمال، لكن معناها ما اقتنعتش بها وكنت نلوج على موضوع فيه بعض من الطرافة. نهار أنا في المكتبة الوطنية حضرت محاضرة، أنا خارج من المحاضرة وشفت القاعة الكبيرة متاع المحاضرات فيها معناها جلبة ناس داخل وخارجة. مشيت نلقى شخص يحاضر على الثورة اللي وقعت في أوروبا الشرقية ودخل الاتحاد السوفيتي لقمعها عام 56، ويقول السيد هذايا اللي تونس أنذاك في معناها عبر ممثلها في الأمم المتحدة ساندتها. بعد في النقاش دخل شخص عرف روحه اللي هو حافظ أرشيف وزارة الخارجية وتحدث اللي أرشيف الخارجية تم نقله إلى الأرشيف الوطني التونسي. من هنا جاءت الفكرة معنا حول عمل ينطلق من أرشيف وزارة الخارجية المضمن في الأرشيف الوطني التونسي، واستمرت 5 سنوات.
1: هو مهم لأنه ثم أفكار مسبقة وربما نجم يكون ثم مغالطات لدور تونس الخارجي لمكانتها في محيطها العربي المتوسطي والإفريقي. زاد كيف لأنه على ذكر الإفريقي كان ثم كتاب أيضا حول السياسة الإفريقية الخارجية،
2: كتاب جماعي،
1: كتاب جماعي من وثائق وزارة الخارجية.
2: أكيد.
1: فأعتقد أنه هذا الكتاب وقدمه الدكتور الهادي الجلاب،
2: تحية لي، هو الأشرف على الأطروحة متاع الدكتورة،
1: وهو من يشرف على الأرشيف.
2: أكيد.
1: وحافظ هذا الأرشيف.
2: حافظ هذا الأرشيف.
1: قلت أنه مهم أنه نفهم دور البلاد التونسية خاصة في فترة السيادة وتحقيق السيادة والاستقلال، لأنه برشة تساؤلات حول السياسة الخارجية ربما في أذهان الناس أنه هناك تبعية خاصة للقوة الاستعمارية اللي كانت مستعمرتها اللي هي فرنسا. أعتقد أهمية الكتاب هذا في نزع هذه الغشاوة دكتور.
2: في الحقيقة ربما هذا من الأسباب اللي قادتني للعمل هذا، أبني خاطر بعد الثورة معناها فما جدل معناها في وسائل التواصل الاجتماعي، جدل حتى ما بين معناها في المستوى السياسي في البلاد على دولة الاستقلال وعلى لنقل دولة معناها على الأقل معناها دولة بورقيبة على الفترة البورقيبية، والجدل هذايا ساهم فيه الجميع. لكن اللي لاحظوا اللي مساهمة الجميع ما كانتش مؤسسة على أساس معناها وثائق رسمية بقدر ما هي كانت معناها عبارة على في تقديري يعني عبارة على ردود فعل على مرحلة معناها منقضية. فما شكون عنده ردود فعل معناها يستند فيها ربما
1: انطباعية،
2: فما شكون معناها هي مواقف خذها وهو يمارس في السياسة في دون لو تون في الجامعة وفي في المعاهد. بالتالي مقولات أنا كنت نستمع لها وأنا تلميذ وكنت نستمع لها وأنا في الجامعة، لكن ما عنديش أساس علمي، من هنا جي طرفت معناها الاطلاع على الوثائق وجي

0: أو برسم سياستها الخارجية مع أوروبا؟
1: أكيد العامل الخارجي لم يكن غائبا على حتى على زعماء الحركة الوطنية بورقيبة وغيره. وكنا نعرفه معناها اللي بورقيبة أدرك أهمية معناها تغير موازين القوى بعد الحرب العالمية الثانية، وأدرك أهمية معناها ثم قوى جديدة ممكن تأثر على القوى الاستعمارية اللي تراجعت بحكم الحرب العالمية الثانية وما عادش عندها معناها الوزن الاعتباري، ما عادش عندها القوة العسكرية اللي كانت عندها من قبل، بالتالي توجه للولايات المتحدة الأمريكية مع فرحات حشيت همني أكثر من مرة، ومعناها فهموا أهمية الأمم المتحدة، فهموا أهمية المنتظمة الدولي، وهذا أنا ديجا أشرت له معناها في على الأقل في الأشياء المؤسسة لسياستنا الخارجية اللي من بينها معناها مسألة الإيمان بالأمم المتحدة، واللي تعتبر بالنسبة لبورقيبة ورفاقه بالنسبة للدول الضعيفة بالنسبة للدول الصغيرة دعم الأمم المتحدة والإيمان بمهامها والإيمان بمبادئها هو يحمي الدول الصغيرة الدول الفقيرة من نزاعات القوة نزاعات الهيمنة اللي كانت عند القوى الاستعمارية. بالتالي المسألة هي أسبق في تقديري هي أسبق من
0: الاستقلال.
1: من الاستقلال هي أسبق من الاستقلال، فما وعي بتحولات جديدة ثم دعم هذايا بعد الاستقلال بأهمية انك تكون عندك سياسة خارجية، أهمية انك تكون عندك سياسة خارجية.
0: هي السياسة الخارجية للبلاد التونسية على الأقل قبل الاستقلال كانت مبنية على التعريف بالقضية التونسية
1: أكيد،
0: ونشر أكيد القضية التونسية في أكثر من محطة
1: أكيد
0: بالزيارات اللي قام بها بورقيبة
1: وغيره ليس بورقيبة فقط معنا الزيارات اللي قام بها بقية زعماء الحركة الوطنية وأيضا الحركة النقابية أيضا بالدور الهام اللي قام به فرحات حشاد شهيد فرحات حشاد وأيضا معناها بقية الأعضاء، خاطر السردية اللي تبنت مع بداية الاستقلال كانت تختصر كل شيء معناها في بورقيبة بينما الموجي سليم بينما وغيره معناها في نالمو معناها كان عندهم معناها دور كبير ياسر في التعريف بالقضية الوطنية التونسية وإيجاد الدعم معناها اللي ضغط على فرنسا أنذاك.
0: وثيقة الاستقلال الداخلي ما عطلتش هذا بعد
1: بتبعت الحال تعطلت، وربما أنا وثيقة الاستقلال الداخلي كان معناها كانت مفخخة في الحقيقة معناها من وثيقة الاستقلال الداخلي لسنة 55 كانت مفخخة وحبت فرنسا أنها تضمن مصالحها في البلاد التونسية في البلاد التونسية. ما ننسوش اللي كان فما جدل كبير ياسر معناها ومعناها حكومة الحكومة التفاوضية حكومة شنيقة التفاوضية اللي تكونت عام تقريبا عام 52 حكومة شنيقة التفاوضية اللي تكونت عام 52 واللي كانت تحب تهز تونس معناها الاستقلال معناها لقيت أمامها حجر عثرة هما معناها ما سمى أسماه التونسيون أنذاك بالمتفوقين لي بروبونديرون اللي ضغطوا على السلطات الفرنسية من أجل الحفاظ على مصالحهم سواء المعمرين سواء الصناعيين سواء الموظفين وغيرها وحدات، وبالتالي اضطرت معناها الحكومة الفرنسية باش ترد بالمذكرة الشهيرة متاع مذكرة ديسمبر تقريبا 54 اللي أكدت فيها اللي أقصى ما يمكن أنه فرنسا تمنح للبلاد التونسية الاستقلال، وهذا الاستقلال لن يكون إلا مناصفة مع الفرنسيين، بالتالي أكدت على مبدأ السيادة المزدوجة التأكيد على مبدأ السيادة المزدوجة معناها ضمن بأشكال غير مباشرة في وثيقة الاستقلال الداخلي، وبالتالي مع إمضاء معناها بروتوكول الاستقلال 56 وجدت الحكومة التونسية نفسها معناها أن تفعيل السياسة الخارجية هذا ما يكون إلا بإمضاء معاهدة متاع صداقة وتحالف مع الدولة الفرنسية، ولنا كان الإشكال معنا لأن كانت المعركة
0: يعني تونس حابت تتخلص من إرث خلينا نقول القوة الاستعمارية لكن قاعد روحها ربما اقتصاديا ما هيش قادرة على هذا

0: فما العامل الاقتصادي أنا خصص له جزء كبير يسر، وهو في الحقيقة العامل الاقتصادي منها قاد السياسة الخارجية التونسية. أبني لا مش ممكن تحثوا على السياسة الخارجية التونسية
1: فعالية اقتصادية
0: بمعناها اللي هندس السياسة هذه أكيد هندسها المبادئ العامة متاع تونس، هندسها في جزء كبير ياسر معناها شخصية بورقيبة، هندستها الأطراف اللي حكمت معاه وغيرها وتأثيراتها ورؤيتها حتى في فترة في ظل الحرب الباردة، لكن أيضا هندستها استقلال معناها استحقاقات الداخل. ما ننسوش معناها العامل الاقتصادي، خروج البلاد التونسية من الاستعمار، مسألة معركة التنمية، هندستها معركة التنمية في الستينات، معركة التنمية في الستينات وفي السبعينات، وحاجيات تونس للاستثمارات الخارجية
1: قبل ما نوصل لفترة السبعينات وقبل ما ندخل في تفاصيلها. لكن كيفاش البلاد التونسية وهي خارجة من الاستعمار كانت قادرة على رسم سياسة خارجية سيادية دكتور شكري معناها من دون تبعية، وهي مسألة ما عندهاش الإمكانيات الاقتصادية وجزء من صادراتها بعد استقلال كانت لفرنسا معناها موثق بالأرقام. أي وجه للسيادة أو السياسة الخارجية في تلك الفترة؟
0: الحقيقة السياسة السيادة أو السياسة الخارجية قبل أن نصل إلى مسألة السيادة، خطر مسألة السيادة رأي مسألة تنشوفوها عندها مرونة أبني لا فيها البعد متاع المرونة، لكن هذا معناها باش نفهموا اللي المسألة هذه معناها قامت على في تقديري أنا قامت على مجموعة من
1: ثوابت
0: يعطيك صح، قابت على مجموعة من الثوابت. الثابت الأول معناها على الأقل وجدته أنا من خلال معناها قراءاتي وغيرها هو ثابت سيادة والدولة، بمعنى أن معناها بورقيبة معناها كان يعتقد اللي مسألة معناها مسألة السيادة مسألة أنك أن الدولة تمتلك معناها السلطة العليا والهيمنة المطلقة والتحكم الكامل على أرضها ومؤسساتها وخياراتها واستقلالها عن سلطانها عن السلطات معناها الخارجية، مسألة هامة وترتكز عليها الدولة. بالتالي معركة السيادة عند بورقيبة كانت معناها ضرورة للمستقبل وأساس هام لمشروعي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية مش ممكن في تقدير على الأقل معناها الوثائق اللي اطلعت عليها مش ممكن باش نرسموا سياسة خارجية أيضا النقطة الثانية إلا بالاستناد على نقطة أنا أعتبرها هامة هو عدم الانحياز، هي عدم الانحياز عدم الانحياز
1: واللي انخرطت في تونس
0: لكن هو انحياز كان يأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية متاع تونس المصالح الوطنية متاع تونس، بمعنى وين تكون المصالح الوطنية متاع تونس وين تكون توجهات وين تكون التوجهات متاع البلاد. المسألة ما كانتش سهلة وإنما كانت هي معركة أنا نعتقد خرجت منها تونس على الأقل في بداية الاستقلال بأخف الأضرار.
1: هذا عمليا كيفاش دكتور شكري حسني؟ لأنه قلنا البلاد في الاستقلال خارجة من إرث استعماري ثقيل، وضع اقتصادي صعيب تونس في الوقت ذاك والفترة ذاك في تونس، تعيش الفقر وتعيش المجاعة وتعيش ظروف صعبة معناها ونسبة بطالة كبيرة. كيف لها أن تكون لها سيادة أو سياسة خارجية؟ يعني مثلا شو كانت علاقة تونس بفرنسا بعد الاستقلال مباشرة؟ القوة الاستعمارية اللي كانت محتلتنا
0: في الحقيقة معناها الإشكال الأول هو هي كانت علاقة تواصل وصراع، تواصل وقطيعة في نفس الوقت. أنا في تقديري تواصل خطر بورقيبة كان يؤمن اللي أو على الأقل يريد معناها علاقة ذات تأسيس جديد مع فرنسا أبني كند، لكن فرنسا كان عندها اعتبارات أخرى، كان عندها اعتبارات متاع هيمنة اقتصادية، متاع هيمنة ثقافية، متاع هيمنة حتى عسكرية. ما ننسوش اللي الجيش الفرنسي بعد الاستقلال مازال موجود لكن معناها أول معركة كانت هي معركة فرض ممارسة تونس لسياستها الخارجية. والمعركة هذه في تقديري ربحتها تونس آنذاك، خاطر فرنسا ما حبتش تعترف بممارسة تونس لسيادتها الخارجية أو معناها لتمثيلها تونس خارجيا إلا بإمضاء الاتفاقية متاع المضمنة في المعاهدة متاع 55. لكن قراءة بورقيبة لبروتوكول الاستقلال كانت قراءة مغايرة، باعتبار يعتبر اللي بروتوكول الاستقلال كان يجب ما قبله. وبقت المسألة بين أخذ ورد، واستطاع بورقيبة أنه يقنع الأطراف الأوروبية، إيطاليا، ألمانيا، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بأهمية أن تمارس تونس معناها سيادتها الخارجية، لأن سقوط بورقيبة وسقوط مشروعه لعب على التناقضات اللي كانت موجودة حتى داخل تونس، بمعنى عدم دعم بورقيبة في التمشي هذايا وسقوط بورقيبة وسقوط مشروعه يعني انتصار للأطراف التي كانت ضد مشروع بورقيبة، ضد التمشي المرحلي،
1: بمعنى توجه آخر عروبي قومي.
0: فوالا ابني لا، بالتالي استطاع في نهاية الأمر، في نهاية الأمر استطاع أنه يصل إلى
1: مبتغى،
0: إلى مبتغى.
1: هذا من خلال وثائق طلعت عليها؟
0: بطبيعة الحال، بطبيعة الحال من خلال وثائق.
1: شو طلعتها الوثائق يا دكتور؟
0: أولا فما الوثائق الأرشيفية. الأرشيف الوطني التونسي يتضمن معناها كم هائل من الوثائق، مش فقط في علاقة تونس بكامل الدول الأوروبية ومنها فرنسا، وفي الحقيقة معناها أرشيفنا مع فرنسا نظرا للطبيعة الاستعمارية كان هو الأكبر، معناها هو الأعمق، لكن مع بقية الدول الأوروبية وأرشيفنا مع الأمم المتحدة، مع المنظمات الإقليمية، مع دول القارة الأمريكية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، هذا في جانب، في جانب هناك الأرشيف. الجانب الثاني، أنا وقت بديت العمل متاعي ما لقيتش صدقا معناها ما لقيتش أعمال سابقة هامة، باستثناء عمل اللي هو أطروح الدكتوراه لعبد العزيز شنيغير، لا بوليتيك اكستيرير دو لا تونيزي 1956-1987، دار لارماتون في باريس، قريته الكل، لكن معناها الدكتور عبد العزيز يقول اللي هو على اطلاع معناها نقطة ضعف، وقد أشار لذلك في التقديم، يقول نقطة الضعف متاعي هي بالأساس أنه لم يطلع على أرشيف الخارجية التونسية، خاطر وقتها ما تمش تحويله الأرشيف الأرشيف ناسيونال. فما كتاب ثاني حول البعد الإفريقي للسياسة الخارجية التونسية، وهو كتاب جماعي شارك فيه الدكتور لطفي عيسى
1: رئيس لجنة،
0: رئيس اللجنة بطبيعة الحال، وأحييه من هذا المنبر، شاركت فيه معناه هو من بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني والمعهد العربي حقوق الإنسان والكلية كلية 9 أفريل، فيه على الأقل أموا فيه عمل فيه رصد لأهم ثوابت السياسة الخارجية التونسية تجاه إفريقيا، استفدت منه الحقيقة. ثم لقيت بعض معناها لقيت مذكرات متاع دبلوماسيين سابقين، لقيت مقالات، بعض المقالات حول معناها السياسة الخارجية التونسية.
1: هل كانت هي نفس الثوابت دكتور شكري؟ معناها بالنسبة للسياسة الإفريقية، السياسة التونسية تجاه البلدان الإفريقية كانت مبنية على مبدأ مهم، ولا على قضية مهمة هي قضية التحرر من القوى الاستعمارية. هل كانت قضايا مثل قضية الجزائر وقضايا قضايا الفلسطينية محور من محاور السياسة الخارجية التونسية مع الدول الأوروبية؟
0: معناها أن انطلاقا من على الأقل تقليبي للأرشيف الوطني، وانطلاقا على الأقل من قراءاتي، الثوابت نتاع السياسة الخارجية معناها بقت هي بيدها في تقديري، بقت هي بيدها مسألة معناها مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، بقت هي بيدها. وبالتالي في المداولات مع الأوروبيين تنشوفهم بعدك، في المداولات مع الأوروبيين سواء في علاقة بالقضية الجزائرية مع فرنسا وبقية الأوروبيين، القضية الفلسطينية، في المداولات مع دول أوروبية اللي كانت عندها مستعمرات معناها في إفريقيا جنوب الصحراء، في مسألة الميز العنصري، معناها بقت ثابت، بقت ثابت، معناها بقت ثابت. الثابت الثاني اللي بقى تجاه أوروبا وبقى حتى معناها في علاقتنا بإفريقيا هو ثابت التعاون، مسألة التعاون، مسألة التعاون مسألة مركزية داخل القيادة السياسية التونسية وهنست إلى شكل كبير سياستنا الخارجية، سياستنا الخارجية التونسية. بالتالي قلنا ثابت الانتصار لحق الشعوب في تقرير مصيرها، الثابت الثاني هو ثابت التعاون، والثابت الثالث هو ثابت عدم التدخل في الشؤون، في الشؤون الداخلية. بقت المسألة ذي معناها تسوق السياسة الخارجية التونسية وهنست حتى قراراتها داخل الأمم المتحدة، هنست قراراتها داخل الأمم المتحدة. بالتالي معناها القول معناها أن تونس كانت معناها مرتمية 100% معناها في معناها أحضان الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها أو أوروبا، قول يحتاج إلى تدقيق وقول يحتاج إلى نقاش ونقاش عميق جدا.
1: هو كيفاش كانت تنظر هذه الدول الأوروبية إلى تونس الفتية بعد الاستقلال، إلى هذه الدولة اللي تبني في نفسها في الخطوات الأولى، كيفاش كانت تنظر لها الدول الأوروبية؟ في هناك دعم حقيقي للتجربة، هناك ندية، شراكة حقيقية كما
0: مسألة شفناها. الندية، مسألة الندية كانت إرادة تونسية الحصول عليها. مسألة الندية كانت إرادة تونسية الحصول معناها تجسيدها والحصول عليها معناها حسب الوضعيات. في تقديري حسب الوضعيات معناها، وسنرى من خلال الأمثلة، معناها حسب الوضعيات سنرى من خلال الأمثلة. أعطيك مثال، أعطيك مثال، لأن تونس كانت تبحث عن مصالحها، في تقديري كانت تبحث عن مصالحها الوطنية، كانت تبحث على مصالحها القومية. مع وصول أحمد بن صالح إلى لا نقول سدة الحكم، وإنما إلى تسيير شؤون جزء كبير من شؤون 62 وأعتقد أن هذا شخص قد معناها على الأقل اعتقادي أنا قد ظلم، قد ظلم وفي حاجة إلى التعريف، إلى التعريف بما قام به وإلى التعريف بفطرته. هذا الشخص استطاع أن يكسر احتكار فرنسا، استطاع أن يكسر احتكار فرنسا، لأن فرنسا كانت في إطار التعاون القروض اللي تسلمها للدولة التونسية كانت قروض مشروطة، وأستطيع أن أعطي بعض الأمثلة حول هذه الشروط، حول هذه الشروط. القروض تقريبا كانت بنسبة فائدة معناها تفوق 8% آنذاك، وهي نسبة فائدة معناها مرتفعة، مشروطة أيضا بأن الشركات الفرنسية كانت تشتغل أيضا على هذه المشاريع، على هذه المشاريع في تونس. حتى وصلت المسألة حتى الهبات. أعطيك مثال، بعد فيضانات 69، بعد فيضانات 69 وجدت وثيقة أنه لأول مرة فرنسا تعطي هبة إلى البلاد التونسية، هبة أن دون من الحبوب. ثم أنا الحقيقة استغربت معناها كيف لفرنسا أن تعطي معناها تسلم معناها البلاد التونسية هبة. المهم معناها أنا أقلب في الأرشيف وجدت ما يسمى في الأرشيف، تفطنت فيما بعد، معناها أن هناك دائما في الاتفاقيات هناك ما يسمى ببروتوكولات الاتفاقيات التي تسمح أو التي تضبط كيفية التصرف. تفطنت بعد مدة أن هناك الاتفاقيات، هناك بروتوكولات الاتفاقيات. في بروتوكولات الاتفاقيات وجدت على سبيل المثال في علاقة بالهيبة هذه، في علاقة بالهيبة هذه، نقطة أولى، الدولة التونسية، الدولة الفرنسية تضع على ذمة الدولة التونسية كذا حبوب، طن من الحبوب. النقطة الثانية، الدولة التونسية على الدولة التونسية أن تنقل من ميناء مرسيليا إلى ميناء رادس هذه الكمية. إيه كالدولة ما عندهاش معناها إمكانية باش تنقل، معناها تنجم تمشي لصديق، تنجم تمشي معناها باش تكتري سفينة. لا، تقول لك لا، أكساعة يلزمك تكري مع عند شركة فرنسية. شركة فرنسية. النقطة الثالثة، هذا الغريب، النقطة الثالثة، أني الدولة الفرنسية قيمت القيمة متاع الهيبة متاع الحبوب بدينار تونسي، وطلبت من الحكومة التونسية أنها تفتح حساب خاص، كونت سبيسيال، حساب خاص داخل البنك المركزي وتودع فيه الأموال هذه. ومن بعدك النقطة الرابعة هو في يتمثل في كيفية التصرف في الأموال هذه، كيفية التصرف في الأموال هذه، جزء هام من الأموال تستغل الشركات الفرنسية اللي كانت تنشط في تونس وتشغل يد عاملة تونسية وتخلصها بالدينار التونسي. في جزء هام معناها كنحبوا نسخلصوا من مثال صغير هذايا الهيبة مشت لدعم مصالح الشركات الفرنسية
1: في تونس.
0: كي جاء أحمد بن صالح أول حاجة كسر الاحتكار هذايا كسر الاحتكار هذايا أولا بالتوجه نحو أوروبا الشمالية وتونس معناها خدمة هائلة ياسر مع دول أوروبا الشرقية وفي كتابي فما جزء خاصة مع السويد خدمنا خدمة هامة مع السويد مثلا في عام 64 تقريبا ولا 65 نعطيك مثال حصلنا من السويد تعرف حصلنا على قرض لمد الماء الصالح للشراب أنذاك ونحن مازلنا في بداية الاستقلال. القرض هذايا وديجا فما معطيات في الكتاب نتاعي على المسألة ذي القرض هذايا مدة الخلاص نتاعو مدة الخلاص نتاعو 50 سنة مع إمهال تقريبا 5 سنوات معناها 55 وتعرف قداش تود دانتيري نتاعو 0.75% معناها بلاش.
1: يعني محمد بن صالح في علاقاته وفي السياسة الخارجية التونسية اتجه إلى المعسكر الشرقي
0: أوروبا الشمالية ثم المعسكر الشرقي ثم دول أوروبا الشرقية هذا هي البعد الأول الخدمة اللي تخدمت في عهد أحمد بن صالح. البعد الثاني متاع الخدمة اللي وجدتها من خلال ما اطلعت على الميموار متاعه وما الوحيد تكونت داخل وزارة الخارجية تكونت معناها كل كي معناها تكون ديبارتمون داخل وزارة الخارجية تكون ديبارتمون داخل وزارة الخارجية مهمته شنو؟ مهمته يتصل بالدول المانحة معناها الأوروبية المانحة بش يعرف معناها مسبقا قبل التخطيط معناها كل دولة فاش نجم تعاون وشنو قيمة الإعانة.
1: هذا في عهد أحمد بن صالح
0: بيسير شنو قيمة الإعانة بالطريقة ذيك تكون فما فيزيبيليتي تكون عنه رؤية قبل معناها ضبط معناها المخطط أنذاك وذي كانت أن نعتبر معناها الدبلوماسيين التوانسة اللي خدموا في الفترة ذيك خدموا صراحة عمل لصالح البلاد وصالح تجهيز البلاد اقتصاديا كان عمل صدقا معناها هام وتحتاج على الاقل اموال الجينيراسيون تاعنا باش يعرفوا معناها طبيعه العمل.
1: فتحوا سفارات في عمر صغير
0: معناها كي تشوف في 26
1: كي تشوف اعمار السفراء
0: فوالا في 26 27 سنه كما في موسكو وغيرها وحدات ثم ناس معناها مشوا في اتجاه ما نسميها خدموا على حوايج مثلا معناها ما نسميها بالفرنسية هم يسموه بالفرنسية لا كوبيراسيون تريونغولير. كي جيت نفهم أنا في نبحث على حكاية لا كوبيراسيون تريونغولير معناها تونس ودولة أوروبية ودولة أخرى. أعطيك مثال على ذلك باش على الأقل المشاهد والمستمع يفهم طبيعة العمل اللي تخدم معناها
1: في وزارة الخارجية.
0: نعطيك مثال قيمة المساعدات الفرنسية مقارنة مثلا بالجزائر مقارنة بالمغرب الأقصى كانت أقل بكثير معناها الدبلوماسيين التوانسة درسوا الخارطة متاع المساعدات الفرنسية في العالم اتفتنوا مثلا اللي فرنسا كانت تمنح مساعدات وتبالك المساعدات روتنين بتكون في شكل قروضة باش تكون امورنا واضحه ليست هبات ابني تفتنت اللي جزء من المساعدات هناك فرنسا تعطي لاندونيسيا جزء معناها مساعدات سنويه لشراء الفوسفات في المداولات مع الفرنسيين طلبوا من المسؤولين الفرنسيين انهم يضغطوا على المسؤولين اندونيسيا ابني لا انهم يربطوا المساعده بشراء الفوسفات التونسي وقت تسائل المسؤول الفرنسي تجاه معناها في حواره مع المسؤول التونسي شنو مش تربح فرنسا قال له تربح فرنسا ان ناخذ الماتريال الفرنسي معناها غانيون فينالمون معناها الفلوس الفرنسيه اللي مشت الدول الاخرى ترجع بشكل او باخر الى البلاد التونسي وخدموا عليها ياسر ما يسمى بالتعاون المثلث او الثلاثي خدموا عليه برشا.
1: اش كان نحكيوا فيه الدكتور شكري حسني الباحث المختص في السياسه الخارجيه التونسيه من خلال هذا الكتاب. خليكم معنا راجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس
1: جانكم في واحد من الناس. سلام زي كفام ضيف الدكتور شكري حسني ونحكيه على السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا في فترة محددة 56-74. دكتور شكري حكينا على الثوابت الخارجية التونسية في علاقة بملفات كما ملفات الميز العنصري, ملفات تونس كانت مساندة أيضا لتحرر الجزائر من خلال زادة كيف سياستها الخارجية, وذي مسألة حكينا فيها في بعض تفاصيلها, والقضية الفلسطينية ومسائل أخرى أيضا في تلك الفترة, فترات تعدد بها العالم أو فترة تعدد بها العالم كما الحرب الباردة. دوز سياسات الخارجية في فترة الحرب الباردة كيفاش كانت ملامحها؟
2: هذا سؤال هام, هذا سؤال هام. معناها السياسة الخارجية في الحرب الباردة معناها أولا معناها التوجهات العامة متاع تونس كانت معلومة, معناها كانت معلومة في مساندتها للمعسكر الغربي. كانت مساندتها للمعسكر الغربي
1: من غير متعادي المعسكر الشرقي,
2: من غير متعادي المعسكر الشرقي, من غير متعادي المعسكر الشرقي. وهذه التوليفة, وهذه التوليفة في الحقيقة هبني. بالتالي صحيح ساندت المعسكر الغربي لكن ما سمحتش للغرب باش يكون قواعد في البلاد التونسي.
1: وهذا مهم جدا,
2: وهذا مهم جدا هبني, هذا مهم جدا. كان بورقيبة معناها ما عندوش ميل للمعسكر الشرقي, المعسكر الشرقي, لكن الحكومة التونسية فتحت سفارة وتفاوض, معناها سفارات في أوروبا الشرقية, فتحت سفارة في بداية الستينات في الاتحاد السوفيتي وتعاملت مع الاتحاد السوفيتي. ورؤيتها اللي تعامل مع الاتحاد السوفيتي يلزم يكون في إطار التعاون فقط. المسألة العسكرية كانت ترفضها, كانت ترفضها أمني, وكانت أيضا ترفض التدخلات الخارجية في سياساتها, وهو ثابت من ثوابت السياسة الخارجية, السياسة الخارجية التونسية. ونذكر في أحد المداولات نتاع المصمودي مع وزير الخارجية السوفيتي أكد اللي معناها الدولة التونسية والحكومة التونسية أيضا ما كانش عندها معناها موقف معادي ولا حرج معناها تجاه, معناها تجاه الاتحاد السوفيتي. قال له انا ديجا معناها الكثير من من من من الاطراف, معناها من الكفاءات الموجوده داخل الحزب كانوا يقروا, كانوا على اطلاع على ماركس وكان اطلاع على انجلز ابني, لا حب يفهموا اللي معناها فما انفتاح على الافكار الاخرى, لكن كان فما ثوابت. وبالتالي العلاقه داخل الحرب البارده تاسست على مساله التعاون, ثم ايضا تاسست على اللعب بين التناقضات بين المعسكرين الشرقي والغربي, ما بين المعسكرين الشرقي والغربي للحفاظ على المصالح التونسية. أعطيك مثال على ذلك في حرب بنزرت. في حرب بنزرت السياسة معناها الوزارة الخارجية قامت بعمل لإدانة العدوان الفرنسي ولإدانة المجزرة الفرنسية في حق التونسيين, وجزء من العمل هذا يتركز على الاتحاد السوفيتي. وكان هناك طلب مباشر تجاه الاتحاد السوفيتي, لان المسؤولين السوفيت استغربوا من معناها من مجيء معناها التوانسة وطلب المساعده, خاطر يعرفوا جيدا ارتباطاتهم تجاه المعسكر الغربي. ومعناها وقت تسالوا حول طبيعه المسانده وطبيعه المطلوب منهم, اكد معناها الوزير الخارجيه انذاك اللي المطلوب منهم هو اتخاذ موقف قوي على غرار ما تم اتخاذه اثناء العدوان الثلاثي. أثناء العدوان الثلاثي, بالتالي كان يبحث على سند, ربما هذا السند يضغط على القوى الغربية باش القوى الغربية على رأس الولايات المتحدة الأمريكية باش القوى الغربية تضغط على فرنسا, تضغط على فرنسا. بالتالي تلاحظوا اللي هندس
1: اللعب
2: ما بين الماء والنار, لعب على المتناقضات, لعب على المتناقضات, ومش فقط في قضية في في في حرب بنزرت, في أكثر من قضية حتى في المداولات كان فما معناها اللعب على المتناقضات هذه.
1: وتونس كان لها أيضا ريادة في الحوار العربي الأوروبي دكتور شكري, معناها كنت من المؤسسين لهذا الحوار.
2: أكيد.
1: وخلينا نفهم اللي يسمعوا فينا شنو مفهوم هذا الحوار العربي الأوروبي اللي يكون تونس في سياستها الخارجية. كنت من المؤسسين لهذا الحوار في فترة ما، حتى من الاستقلال حتى 1974، وحتى ربما بعد تلك الفترة.
2: هذا يهم. هذا يهم علاش؟ خاطر معناها الكتابات أنا في معناها على الأقل في الكتابات اللي طلعت عليها تقريبا ما لقيت إلا معناها كتاب جماعي صادر في فرنسا. الحوار العربي الأوروبي وجدت ليه ديجا معناها وثائق معناها حوله في الأرشيف. الحوار هذا أولا الظرفية قام فيها قام مع حرب 74 واستعمال العرب لأول مرة سلاح النفط، وارتفاع معناها ارتفاع الأسعار المحروقات وبأربع مرات في الأسواق العالمية آنذاك، وتأثر الاقتصاديات الأوروبية اللي اقتصادها كان مربوط بالنفط. معناها نحب نذكر مسألة هامة جدا استخلصها المعهد البريطاني للدراسات الاستراتيجية من حرب أكتوبر آنذاك، أكد أن استعمال سلاح النفط مثل أول نجاح تم التحصل عليه في أعلى مستوى سياسي باعتماد عقوبات اقتصادية. في لأول مرة اضطرت القوى الصناعية أن تنحني أمام ضغوطات البلدان غير المصنعة. لقد ربحت إسرائيل المعركة على المستوى العسكري، لكن العرب ربحوها على المستوى السياسي. بالتالي معناها أدركت أوروبا اللي استمرارية نموها الاقتصادي مربوط بالنفط. في الإطار هذا مش تسعى إلى معناها فتح قنوات الحوار مع العرب.
1: شنو اللي تونس، شنو دور تونس في هذا الحوار؟
2: هذا هام. هذا يهم باش نشوفوا الحوار هذا يشارك فيه كل العرب، لكن هام ان نتناولوا التمثل التونسي لاهداف الحوار العربي، فهمني؟ لان التمثل التونسي لاهداف الحوار العربي يشير الى بعد من ابعاد السياسه الخارجيه التونسيه في الحقيقه. بعد من ابعاد السياسه الخارجيه في التونسي في الحقيقه التمثل التونسي عنده زوز ابعاد، عنده بعدين. اولا بعد سياسي يدعو اوروبا انها تعود دورها التاريخي اللي تخلت عليه بعد الحرب العالمية الثانية لصالح القطبين، بمعنى لصالح القطب الأمريكي والقطب السوفيتي. كيفاش ترعى معناها تلعب القوى الأوروبية دورها لنا انطلاقا من حل البحث عن حل للمشكل القضية الفلسطينية. الجانب التونسي يعتبر اللي معناها الأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط مهدد، فما تهديدات، والتهديدات هذه بفعل الحروب اللي قامت بها الدول العربية مع الكيان الصهيوني أدى إلى تكدس الأسلحة، أدى إلى تسرب الأصول، جزء من الأصول السوفيتي إلى حوض البحر المتوسط، ليس الحوض الشرقي فقط بل حتى الحوض الغربي. فما إشارات إلى وجود معناها بعض القطاع السوفيتية في الحوض الغربي، ومعناها أصبح الأمن، أمن المنطقة أصبح مهددا. بالتالي باعتبار اللي أوروبا وعلى رأسها أنجلترا كانت إحدى عناصر المشكل هذايا، بالتالي فما دعوة أن الدول الأوروبية تأخذ موقف وتسارع أو تساهم في حل القضية الفلسطينية، وهذا يعطيها مكان. هذا البعد الأول. البعد الثاني هو بعد اقتصادي. والبعد الاقتصادي حسب ما ذكر معناها بورقيبة في مداولات، وعلى سبيل المثال مع الرئيس الإيطالي، كان يطالب ما نسميه بالتأسيس لعقود تنمية ما بين أوروبا وما بين العالم العربي. عقود تنمية عقود للتنمية
1: والعقود اتفاقات تجارية. خلينا نقول
2: ليه المسألة تفوت الاتفاقات التجارية تفوت التجربة تفوت التجربة في التصور التونسي معناها اللي تطرحه تونس أنا ذاك المسألة تفوت ما هو تجاري
1: اتفاق شراكة
2: ليس اتفاق أكثر من ذلك. عقود التنمية تقوم على تصنيع الدول العربية هذه حاجة تصنيع الدول العربية نقل التكنولوجيا للدول العربية في إطار الشراكة معناها غانيون غانيون في إطار الشراكة. وكان عفما حلم تونسي إن العقود نتاع التنمية هذه معناها ينطلقوا منها من تونس باش تونس تولي اون فيترين بالنسبة للعالم العربي نتاع النجاح واون فيترين بالنسبة الأفريق وتكون معناها عبارة على جسر يربط ما بين تونس وما بين وما بين وما بين العالم الثالث ومنه أفريقيا. بالتالي كان فما تصور لإعادة معناها لإعادة تصور للعلاقات شمال لإعادة تصور للعلاقات شمال جنوب.
1: نجحت إلى حد ما في هذا تونس، ولكن ربما صراعات العربية في الفترة ذيك أو صراعات مع الكيان الصهيوني ربما هي اللي خلت
2: المشروع المشروع معناها في كليته لم ينجح المشروع في كليته، خاطر معناها بعديك خاطر كل دولة مع كل أسف كل دولة عربية وكل دولة حتى في المغرب العربي كانت عندها معناها كانت عندها مصالح الوطنية اللي معناها اللي دفعت عليها، وما كانش فما معناها حتى في مستوى المغرب العربي ما كانش فما على الأقل تصور لتفعيل معناها عمل مشترك تنجم حتى تتحاور به مع أوروبا. وكي ترجع للكتاب سي شاكر تلقى معناها تلقى الهواجس هذه وتلقى معناها لا ديسيبسيون هذه وتلقى قضية أخرى
1: وتلقى قضية أخرى. تحليل لخطابات ممارسة الدبلوماسية التونسية تجاه الشركاء الأوروبيين في تلك الفترة، كتاب مهم الحقيقة وفي عدة تفاصيل ووثائق تطلعوا عليها. بعد الحلقة تاخذوا أكثر فكرة ربما عن السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا. الدكتور شكري الحسني نحب نشكرك برشا دكتور،
2: شكرا
1: على حضورك معايا وإن شاء الله تكون زادة مناسبة أخرى الحضور في موزايك FM في واحد من الناس. نشكركم جميعا، شكرا مروان في الإخراج، شكرا أشواق في الإخراج الرقمي، شكرا الخليل وشكرا البثينة في الإعداد. تحياتي لكم من قدام الميكرو شكر بس موعدنا جدد يوميا من الاثنين للخميس 7-8 في واحد من الناس على موزايك FM.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تعلن منع الوقوف والتوقف بشارع باب جديد في جزئه الممتد بين ساحة الجزيرة ونهج سوق العصر بداية من 10 ليلا من اليوم الأربعاء، وتحجير جولان جميع أصناف العربات يوم الغد الخميس بداية من 4 بعد الظهر بشارع 2 مارس باتجاه ساحة القصبة، وكامل شارع باب جديد وشارع سيدي البشير باتجاه ساحة الجزيرة بداية من ساحة باب عليوة ونهج الجزيرة بداية من ساحة النصر. والوزارة تدعو كافة مستعملي الطريق إلى احترام قانون الطرقات وإشارات أعوان المرور، كما تعول على حسن تفهمهم ضمانا لسلامة الجميع. فرق الغوص التابعة للحماية المدنية والحرس البحري تتمكن مساء اليوم من العثور على جثة الشاب المفقود بشاطئ حلق المنجل بمعتمدية هرقلة من ولاية سوسة، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط دامت 4 أيام. دوليا، الاحتلال الإسرائيلي يكثف وتيرة ضرباته على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلين في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بينهما في واشنطن. مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يعلن أنه أجرى خلال الحرب ضد إيران زيارة سرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعقد اجتماعا سريا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتهم الكويت بالاعتداء على قارب إيراني واحتجاز 4 إيرانيين، مطالبا بإطلاقهم فورا مع الاحتفاظ بحق الرد. أسعار الأسمدة الفوسفاتية التي تعاقدت الهند على استيرادها ترتفع بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع إيران، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط حسب وكالة بلومبرغ. وسط قلق عالمي وتصاعد المخاوف بشأن انتشار فيروس هانتا، الوكالة الأوروبية للصحة توضح أنه لا وجود لمؤشرات تدعو إلى الظن أن سلالة الأنديز للفيروس قد تحولت إثر تفشي الفيروس على سفينة سياحية وتسببها في وفيات. والوكالة تضيف أنه بحسب التحقيقات الأولية القائمة على التسلسل الجيني الكامل لا توجد مؤشرات لأن نمط هذا الفيروس يختلف عن السلالة المعروفة منه والمنتشرة في بعض مناطق العالم. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامية الحامي في كولتور بلس.
0: الأولى في تونس كولتور بلس. كولتور بلس كولتور بلس نجمع بثمانية لتسعين تعليل سامي الحامي.
2: 8:03 عاصمة، مرحبا بكم إن كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام. طوال 9 الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل، تلقاو جديد كل هنا في سويعة من زمان في كولتور بلوس. الانترفيو اليوم تكون معنا جميلة الشيحي، نحكي معها على تظاهرة بالمسرح أكون حين يبدع الفنانون حامل الإعاقة على الرك، حتى فصيل كل شوي آخر مع جميلة الشيحي. قبلها يكون معنا معز عشوري في كولتور أكتو يعطينا تفاصيل مهرجان علي بن عيد للمسرح اللي جا موجود في بنعروس. الفلاش باك اليوم نحكيه على شريف العبيدي وإلى أنتريتي الفوستا، وهو الدور الأشهر في مسيرته رغم مسيرة إبداعية كانت في المسرح في الفن الرابع. يمكن حبيتوه مع الخطاب على الباب، هل ما زلتوا تتذكروه اليوم؟ نحييه ذكرى وفاته. وبوكس أوفيس كيما كل نهار أربعة نحكيه على أكثر الأفلام مشاهدة مع الوثق. اليوم يحكي لنا الوثق بأكثر تفاصيل على برادا، واحد من أكثر 3 أفلام اللي دخلوا لهم التويسة في الأسبوع هذي. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا وثق في الأعداد، معنا حسين في الإخراج الرقمي، ومعنا خلودة في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى، حالك من حالي ونرجع معكم في الانترفيو.

0: مراتي.
1: برو حالك من حالي توصلنا حتى 8:21 دقيقة. السلام عليكم مما كنتو في الاستماع لموزايك افام. توتسويت الانترفيو. الانترفيو سعداء جدا باستقبال ومعانا نحكيو على مهرجان مهم, مهرجان علي بن عياد للمسرح في الدورة 34, المدير الفني للدورة سي معز عاشوري. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك.
1: شنو الأحوال؟
2: والله الحمد لله. شنو أموركم أنتم؟
1: الحمد لله. بتصورك خذيناك من وسط المهرجان. خلينا نذكرك أن المهرجان يتواصل حتى نهار 16 ماي. قبل ما نحكي تفاصيل الدورة الحالية نعرف علاقتك بالكبير علي بن عياد, ونتصور هذا اللي يضيف حاجة مميزة في المهرجان سي معز.
2: والله يعطيك صحة في السؤال. أنا يعني من عمري 10 سنين ولا نشط في فرقة علي بن عياد بمدينة حمام نمف. يعني أنا نعرف يعني تاريخ علي بن عياد تقريبا وأنا صغير من عمري 12 أو 15 سنة نسمع بما فعله علي بن عياد يعني من حداثة في المسرح التونسي والمسرح العربي. نعرف اللي هو مشي يقرأ في فرنسا واللي هو تجربته اللي صارت في أمريكا, ونعرف تجربته وقراءته ودراسته في بمصر. كنت نعرف الأعمال المسرحية المذكورة يعني اللي كانت وقتها في ذلك الوقت يذكروا فيها يعني مراد الثالث وكاليجولا وماريشال عمار, يعني وعديد الأعمال المسرحية لعلي بن عياد. بالتالي قعد في القلب. وقت اللي أنا مشيت بعد ما قريت ورجعت وكذا رجعت لحمام نمف, كان في وقت مسكت مدير مركز فنون درامية وركحي بولاد بناروس, أول حاجة كان في عقلي أني نسترجع أحياء ذكرى علي بن عياد من خلال المهرجان متاعه.
1: ونتصور هذايا اللي يزيد يحملك مسؤولية أكثر في كل مرة, خاطر نتصور البروغراماسيون من عام لعام تزيد تصعب شوية, خاصة كي نحكيو على سنة المسرح والتكنولوجيا هي خليني نقول الطرح متاع سنة بالنسبة للفستيفال. شنو كان الديكليك؟ علاش اخترتوا السنة هذايا الحديث على الرقمنا على زمن الديجيتال على عصر التكنولوجيا؟
2: هي التكنولوجيا من بداية المسرح التكنولوجيا يعني موجودة, ولكن بألوان مختلفة, تجليات مختلفة, بأنواع مختلفة. الماشينري والآليات اللي موجودة في المسرح يعني منذ البدايات كانت موجودة, ولكن تطورت التكنولوجيا ووصلت إلى الديجيتال ووصلت إلى الرقمية. بالتالي أصبحت التكنولوجيا توظف, هي أصبحت فن وتوظف ضمن الكتابة الركحية, توظف ضمن تشكيل الخطاب المسرح.

0: الأعمال المطروحة في الندوات وفي الورشات أيضا
1: في المنتدى ضمن في المنتدى. فما تدخل للدكتورة فوزية المنزي والدكتور محمد مديوني وكذلك الدكتور محمد سيف اللي استضفناه لهذه الدورة اللي هو نعرفه يدرس في فرنسا وهو دكتور عراقي مختص في المجال المسرحي كناقد مسرحي وكمخرج. كذلك هو أقام ورشة كذلك الآن في الذاكرة الانفعالية في علاقة بالتكنولوجيا وهناك ورشة كذلك لمحمد خيري اللي نقول له ميش في التناسق البصري والسمعي.
0: محمد بالخير
1: بالخير اللي هما يقاموا طول ورشات هذوما. يعني تقريبا أغلب الفعاليات هي في علاقة بشعار الدورة حتى الأعمال المسرحية التي اخترناها أغلبها كانت في هذا المجال يعني تستعمل جانب من التكنولوجيا في تشكيل خطابها المسرحي.
0: وسي معاذ ما نعرفش هل صار توثيق للمنتدى هذايا بعد نجم نلقاو سواء بالصوت ولا حتى ما نعرفش أنا بعد نجم تكون فما نشرية فما كتاب يوثق التجارب هذوما ولا اللي تحكي في النقاش
1: طبعا المنتدى يتولى مركز الفنون الدرامية يعني بالإصدار النشرية المنتدى والتفاعل كيف كان وهو على فكرة المنتدى احنا بالإضافة الى يعني مركز الثقافي او المركب الثقافي اللي تم فيه العروض الكبرى هناك فضاءات غير تقليدية فيها العروض وفيها المنتدى كما دار بالحاج هي دار عندها اكثر من 100 سنة في مدينة حملنف على البحر. الدار هذه معروفة دار بالحاج تصور فيها المسلسلات التلفزية الرمضانية ويصوروا فيها الأفلام خذيناها نحن عطاهنا يعني صاحب هذه الدار هما معروفين عطاوهنا وقالونا أعرضوا فيها الأعمال المسرحية متاعكم فبالتالي المنتدى صار في الدار هذه والأعمال المسرحية الأخرى.
0: وقدش مهم مسألة التوثيق كونه تبقى النقاشات هذه موجودة وعلشان نرجعهم حتى بعد أعوام ويتجدد النقاش من أول وجديد. ما زلت عدد من العروض فما زاد عروض موسيقية شفت بنادم مهدي عيشي علش اخترت كونه يكونوا فما عروض أخرى بخلاف المسرح.
1: طبعا هو شوف هو عرض بنادم لرانيا جديدي ليس لمهدي للأسف لأنه صار خطأ في الطبعة لكن بعد صلحناها.
0: هو خطر مهدي دجا عنده غناء اسمها بنادم هذيك علش ما شاكيتش أنه ما يكونش مهدي عايش
1: وغانية تغني في غناء عند بنادم ولكن احنا في العمل هذي نحن نعرفه لإيرانيا جديدي تشتغل كثيرا مع المسرحيين وتخدم على الفوكاليست برشا هذه نقطة أولى. النقطة الثانية كونه ضمن هذا العرض عملنا قراءة مسرحية لماريشال عمار ولكن برؤية مختلفة للمبدعين منير الخزري ونور الدين الهمامي اللي دخلوا فيها الروح متاعهم وكانت بالحق شيخة معناها ان راو في اخذينا الفيرسيون القديمة متاع علي بن عياد وخدمنا عليها هالعرض هذا. مشهد كان ضمن عرض بنادم فالعرض بالعكس يعني مش بالضرورة ديما مسرح يلزم فما تخريجة الى حد تنفيسة نقوله احنا وبعد نرجع خطر كل العروض بالنقاش را يعني فما عرض وبعد فما نقاش والنقاش هذاك فيه تفاعل كبير ما بين الجمهور وما بين الممثلين والمخرج وهذه هي حلاوة مهرجان علي بن عياد انه يلم من السكان خاصة المدينة وهذه حاجة نخدموا عليها برشا إنه سكان المدينة هم مهمين ويجيب المسرحيين للمهرجان هذا إن شاء الله يتطور من سنة إلى سنة أكثر من هكا
0: وخاصة زاد الأجيال المختلفة حاضرة على خاطر كي نشوفوا سي عبد العزيز المحرزي كي نشوفوا لوماج اللي صار للفاضل الجزيري سيرين قانون غازي زغباني حاضر معز القديري عاصم بتهامي لسعد الحداد أو السيد إبراهيم اللي قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا وغيره من الأجيال اللي موجودة في الحاجة هذه وجلبت انتباهي حاجة كون العروض مجانية
1: بالطبع العروض مجانية احنا نأسوا احنا نربيه هذه مسألة مهمة جدا يعني الجيل الجديد يزمو يجي ويزمو يكب ويزمو يشوف كنشوف انت الجيل الجديد اللي انا نرى فيهم ديما قدام دار ثقافة ما يعملوا في حتى شيء كونيكسيون يتلفت تلقاهم يتفرجوا في العروض المسرحية ويناقشوا هذا هذا هذا كيفاش نقاوموا السلوكيات المتطرفة وهذا شيء مزيان والجيل القديم الجديد هذا يتلاقى مع الجيل القديم اللي انت قلت قلت اللي من عهد علي بن عياد الراحل كما عبد العزيز البحرزي والجيل الجديد، فما تقابل كبير برشا. تصور انت في جيل جديد يناقش في مسرحيه او في شكل من اشكال الاعمال المسرحيه اللي هي من الجيل القديم، وهذا مهم جدا.

0: نلعبوا على التنوع هذا بين الأجيال في عروض الأعمال المسرحية، وهي مقصودة لأنه التلاقح والتواصل بين الأجيال.
1: شكرا لك سي معاذ، شكرا لك أنت، ومن خلالك نحيي كل الفريق اللي خدم على المهرجان هذا باش يتواصل في دورة مميزة. مهرجان علي بن عياد للمسرح، المسرح والتكنولوجيا، عملوا طلع على صفحة المهرجان، ما زالوا عدد من العروض نجموا تمشيوا وتحضروا لها، العروض مجانية، نجموا تكونوا موجودين سواء في الموسيقى أو في المسرح. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
2: الانترفيو Culture Plus. Culture Mazin et Jura. Mazmanier et Santalil.
1: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على موزاي كفام. شويه اخر جميله الشيحي تعطينا تفاصيل تظاهر بعنوان بالمسرح اكون، وقت اللي يبدع بالحق الفنانون حاملوا الاعاقه على الركح. هذه كانت حلمه بالنسبه لجميله وكيب كامله في قطب المسرح وتحقق. شويه اخر نحكيو تفاصيل التظاهره هذه قبل ذين، خليكم مع الموسيقى حيدر حمدي فاش تشوفي رجعينا.

0: كولتور اكتو
1: في كولتور اكتو كيما عودناكم نحكي وجديد الساحة الفنية والثقافية. باش نحكيو على مدينة الثقافة. المسرح باش يكون فيها ما عادش فقط ركح واضواء، بل مساحة للحلم، للصوت اللي حاب يسمع، للطاقات اللي قررت تكون حاضرة وتبدع رغم كل التحديات. الموعد من 14 ل 17 ماي الدورة الأولى. جمهور الفن الرابع باش يكون على موعد مع تظاهرة بعنوان بالمسرح أكون، اللي نظمها مسرح أوبرا تونس، وتحديدا قطب المسرح والفنون الركحية. هي تجربة إنسانية وفنية لافتة تحتفي بالأشخاص ذوي الإعاقة وتحللهم الركح برشا محبة واعتراف. وحكينا على الحلمة هذه هنا الحقيقة من مدة مع جميلة الشيحي اللي كانت عند وعدها، نتصور مديرة قطب المسرح بمدينة الثقافة الممثلة جميلة الشيحي. مرحبا جميلة.
2: أهلا وسهلا سامية، تحية ليك ولكل مستمعي مزيكة سام، توحشتكم.
1: وإحنا زيدا توحشوك ديما جميلة. وعد اليوم التزمت به ونفذت وانت وفريق كامل؟
2: أكيد أكيد، على خاطر وقت اللي تعطي وعد كما كنت تحكي أنت إنساني قبل ما يكون فني، ما تنجم كان النجم كان الفريق بكله نلتزموا بالوعد هذايا، على خاطر بالنسبة لي أنا كانت حلمة من عمي، وتفرجت في عارض الذوي الإعاقة الهمم، مسرح الهمم، فتأثرت برشا وقلت احنا قاعدين نقدموا في مختلف الاختصاصات. انت تعرف سامية اللي نفتتحوا الموسم الثقافي بالخروج الى المسرح، وبعد عنا في شهر جام في ملتقى مسرح الهواية، وبعد الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، ونختتموا البرنامج بتعبيرات مسرحية اللي هي مشاريع ورشات التكوين في قطب المسرح. فحسيت اللي الفئة هذية الحقيقة ناقصة برشا مساندة، كان ما نقولش مهمشة شوية، يعني ما شفتش برشا مهرجانات تعنى بمسرح ذوي الهمم. فحددت الحقيقة من جويه، حددنا التاريخ من 14 ل 17 ماي 2026، باش نكونوا إن شاء الله على موعد من غدوة الافتتاح مع مجموعة هامة من العروض المسرحية، اللي الحقيقة فخورين برشا معناها باستقبالهم في قاعة المبدعين الشبان، وهذايا فخر واعتزاز بالحق، وحاسين هكا إنسانيا برشا برشا برشا رشفة، على خاطر أول مرة يظهر لي يتقام مهرجان من نوع هذايا في مدينة الثقافة.
1: قديش اكتشفت إبداع، قديش تفاجأت بمستوى العروض اللي باش تتقدم جميلة؟
2: والله دروس، برشا دروس، برشا دروس في المسرح وفي الفن وفي الإنساني زادة. اكتشفنا اللي بالحق قديش كنا مقصرين اتجاههم، قديش ضيعنا برشا وقت باش نقدموا لهم فضاء ومساحة تقنية وفنية تحتفي بهم وتكرمهم. دونك بالحق معناها يظهر لي مهم جدا التأسيس، إن شاء الله هذه الدورة الأولى، وإن شاء الله هما بيدهم يوليوا وقت اللي يبدأوا يخدموا، ما يخدموش وما يحضروش أعمالهم المسرحية هكيكا، شوف يتفرجوا فيها، شوف يتقبلوها الجمهور ولا لا، تولي عندهم محطة قارة، فضاء خاص، يعرفوا اللي عندهم كل شهر ماي عندهم فضاء خاص في مدينة ثقافة يستقبل العروض المسرحية متاعهم.
1: وإن شاء الله مالي إلا البداية، وأكيد إن شاء الله تتواصل في دورات أخرى، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة جميلة. عروض عناوينها كما أن هكا ملاي وقال وغيرهم، عناوين تحمل رسائل قوية، ترى كونه اليوم نجم نقطع مع الصورة يمكن اللي موجودة هي شفقة على المبدعين هذوما، وتتحول النظرة أخرى، المسرح ينجم يبدل، ينجم يغير نظرة جميلة.
2: أكيد أكيد، أنا ما في كل مرة نحب نعطي هكا شعار صغير. فبون بالمسرح أكون أو لا أكون، أكيد بالمسرح أكون، ولكن لما قلت للأولاد نحب على حاجة هكا تنعش القلب. فخرجت وحدها بالمسرح نعيش، نعيشه بالمسرح، معناها حاسة ناقصة راوي عوضها المسرح، شعور وجيعة، كآبة، مرض راوي داويه المسرح، وما فما حتى طرف لا شفقة لا رحمة. هذوما ناس قاعدين يبدعوا، قاعدين يعبروا، فما اللي يكتب، فما اللي ألف موسيقى، فما اللي يتخيل في سينوغرافي، في إخراج، معناها ناس قاعدة تبدع بعيدا على ما عادش الحقيقة رانا في منطقة شفقة، لأنه عنده إعاقة. ساعات تلقى إنسان عنده إعاقة يؤدي واجبه ويقدم أعمال خير من اللي عنده إنسان عنده الحواس الكل سليمة. دونك بعاد برشا على المنطقة هذية، والحقيقة تجاوزونا والله العزيز، تجاوزونا في حواسهم وفي تعبيراتهم وفي إبداعاتهم، وحتى في المنطوق نتاعهم. الناس هذوما وقت اللي تتصل بالجمعيات وتحكي معاهم ما عندك حتى فكرة على الاحترام والتقدير والمنطق الثقافي والفني اللي عندهم، يحشموك على روحك بالحق بالحق.
1: ونتصور كانت متعة جميلة، وانا نعرفك كيفاش تخدم اون جينيرال فيما بالك مع ناس عندهم ما نعرفش انا احساس من نوع اخر، وباش يعبروا اليوم باش يكونوا على الركح، باش يعبروا يمكن على حاجات، على قصصهم، على وجعتهم، على شلاز، على الامل اللي ساكن فيهم. كان صعيب باش تختار العروض اللي باش يكونوا موجودين في الدورة التأسيسية هذه؟
2: الحقيقة صعيبة، صعيب على خاطر قلت لك يخدموا، أما يخدموا لذواتهم، معناها يخدموا لرواحهم، على خاطر هو عنده الرغبة أنه يعمل مسرح، أنه يخرج كل التعابير والأحاسيس اللي عنده. دونك الحقيقة لقينا صعوبة أنه مثلا نجم تلقى عرف كامل يعمل 50-60 دقيقة مثلا. عنا مثلا في الاختتام زوز عروض متاع نص ساعة نص ساعة، ما حبيناش نحرموهم على خاطر العمل كان بخيسك حرفي، معناها ممتاز جدا من ناحية الفنية.
1: جميل.
2: لا ما غلبتنيش العاطفة، ما فميش عاطفة، العمل يدافع على روحه. أما أنت باش تنجم تقدم عارف كامل متكامل راه مش سهل، هو توا في الاحتراف وشوف وشوف. فما بالك في الظروف الصعيبة، زادة عندهم ظروف صعيبة زادة هما بيدهم يخدموا فيها، على خاطر مش بالسهل راهو سامية. وقت اللي تلقى إنسان ضرير يشارك في عمل مسرحي، وقت اللي تلقى إنسان على كرسي متحرك يشارك في عمل مسرحي، وقت اللي تلقى جمعية السم والبكم بأريانا تشارك بعمل مسرحي. فهمت يعني ما يسهل العملية، ما نستسهلوهاش بالحق، راه تحدي كبير وتضحية. ايش يخطو زادة من الناس اللي تأثر فيهم ومن المسرحيين اللي أثروا فيهم واللي يوصلوا لهم على الأقل الأحلام والأحاسيس متاعهم. دونك فخورين جدا بيهم،
1: وإحنا الحقيقة فخورين بالدورة التأسيسية للمهرجان هذية جميلة نحكيه عليه. مهرجان بعنوان بالمسرح أكون، يستنوا فيكم مجموعة من المبدعين من 14 حتى 17 ماي. جميلة شيح، يعطيك صحة.
2: يعيشك، شكرا. شكرا ليك وشكرا للموزايك على التغطية الإعلامية في كل تظاهرة ولا برنامج مسرحي في مدينة الثقافة، تكونوا سابقين. شكرا لكم.
1: وهذا واجبنا. خليني نذكركم بالموعد، كونوا في الموعد في مدينة الثقافة، تستنى فيكم بروغراماسيون. الحقيقة من واجبنا نتصور الكل انه اليوم نشجعوا الطاقات المبدعة هذية. خليني نذكر ببعض العروض. الجمهور باش يكون على موعد مع عروض متنوعها من بينها اللوحة المهدي اللاموشي، أحكي لي، الكريم خرشوفي، فما أنا هكا، لصدق لحجيج، بصمة محمد العتيري، ما لا يقال، السوار الحجري، ولينا قصاص، أعمال جاية من جهات مختلفة من تونس وتحمل أصوات وتجارب إنسانية كبيرة فوق الركح. كونوا في الموعد. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم. كولتور أكتو كولتور بلس كولتور مزيني.
0: كل جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
1: مازلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايكا فام. من شوي آخر نحكي وفلاش باك نوستالجيا والذكريات قبل هذايا زعما النار تتفاشي. شيماء محمود وحشناها، إن شاء الله ترجع البرودكسيون للإنتاج من أول وجديد. نسمع شوية موزيكا ونرجع معاكم.

0: لفي الزاز تواصلنا حتى 48 دقيقة. هذا كان من أول ألبوم استوديو بالنسبة للزاز. تواصلنا حتى 48 دقيقة. أنتم معنا في كل جوح بلوس على موزيك فيلم وقاية الفلاش باك.
1: الفلاش باك
2: أنا وانت منيك الخناري يا للا
3: الخناري يا بابا حكي عليه مرايتك بالك شي تكذب عليك
2: بهيجة
3: اي نعم بهيجة
2: اسمع انت يا بدر البدور يا عبيثة انا ما عنديش معك كلام انا نحقرك عيط الراجلك نحكي معاه ما كلمكش
0: زعم عرفتوه عرفت الصوت ايه هو عبد الستار انتريتي البوستة رجل بهيجة نحكيو عليه في فلاش باك ليلة. نرجعو لزمن الوجوه اللي كي طلعت تلفزة الدار كل تسكت. نحكيو على شريف لعبيدي ونرجعو الرجل ما كانش فقط ممثل كان شخصية مهمة في ذاكرة التوانسة الكل. شكون فينا ما يتفكرش عبد الستار في الخطاب عالبي شكون ينسى تقنقين والعصب متاعو والعرك اليومي مع الجيرين. ضحكنا وخلينا نشوف رواحنا في تفاصيل الحومة والدار واللمة التونسية الأصيلة. أما شريف لعبيدي ما كانش عبد الستار بركة كان سياسي في هكا كان عبد الرحيم في ريح المسك كان واحد من الوجوه اللي بنيت المسرح التونسي حجرة فوق الركح وتحت الضوء. ولد بسويقة اللي دخل المسرح البلدي مساعد إضاءة أما حبه للفن خليه يولي ضو وحده. اكتشفوا الكبير علي بن عياد ومن غادي بدأت حكاية ممثل عاش للمسرح أكثر من اللي عاش للشهرة. شريف العبيدي ممثل مثقف عاشق للكتب عاشق للكلمة صوته وحضوره كانوا عندهم هيبة الناس الكبار مثل تونس في العالم. أما للأسف ما خذاش حقه من الضوء والأعلام كما يلزم. في 13 ماي 2020 سكت صوت من الأصوات اللي ربيت أجيال كاملة على الفن وتسكر فصل من فصول المسرح والتلفزة في تونس. ولكن شخصيات كما شريف العبيدي ما يغيبوش خاطر الفنان الحقيقي ما يعيشش كان في الصور والأرشيف يعيش في الضحكة اللي تخرج وحدها كي نتفكروه في الجملة اللي مازلنا نعودوها لتوا في الحنين اللي شدنا كيرجع اسم عبد الستار ولا سيسي ولا عبد الرحيم ولا غيرهم من عشرات الأدوار. شريف العبيدي كان من جيل يخدم الفن برشا حب بالقلب جيل يطلع فوق الركح باش يعطي روحه كاملة مش باش يلمع صورته ولا يركض وراء الأضواء. تعب صبر وقف سنين طويلة يخدم بصمت أما خلى أثر أكبر من برشا ناس خذت شهرة أكثر. هو من الناس اللي كان تشوفهم تقول هذا وجه تونس حقيقي ريحة الحومة هيبة المسرح ودفي العشرة القديمة. واليوم بعد سنين على رحيله مازلنا كيجي رمضان وتتعاود اللقطات نضحكوا نفس الضحكة ونحسوا نفس الدفي كاينو مازال بيناتنا. وهذا هو الانتصار الحقيقي لأي فنان إنه يغيب بالجسد أما يبقى حاضر في ذاكرة شعب كامل. باللازمة لما نشكي بيك هكا قال وإحنا باللازمة لنا ناسينك شريف العبيدي ديما في البال.
1: فلاش باك كلتور بلوس
0: مازلنا مكملين معكم في كوتور بلوس على مزيكا كفام. شوية آخر نحكي وبوكس أوفيس مع الوثائق يعطينا أكثر 3 أفلام دخلوا لهم التوانسة في الأسبوع هذا يا سولون باتي تونس. نحكي وعلى تفاصيل برادا الفيلم اللي عامل برشا حس حتى لليوم في قاعات السينما. وديما نذكر وما ننسي وش مختلف أعمالنا التونسية اللي موجودين في قاعاتنا. امشي وكونسوميو تونسي وشجعوا المسرح ولا كيف كيف الموسيقى وخاصة زادة السينما. خلينا نذكر إكزيل موجود في القاعات التونسية اختراب كيف كيف بيت الحس الليلة بوزيد موجود في مختلف القاعات الأقشام السماء مازال موجود وعدد من الأفلام قاعدة تحضر طاولي قاعدة تتصور. نستني وزادة فيلم رعب العابد حميد بوشناق وديما شجعوا السينما التونسية كونوا في الموعد. نرجع شوية آخر مع بوكس أوفيس ما تفلتوش الموعد سينو خليكم على لطفي بوشناق ريتك ما نعرف وينها.

0: بافاروتي العرب هكا لقبته أغلب الصحف العربية. لطفي بوشناقي وصنعها 58 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على مزيك. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع. توتسويت وقايت بوكس أوفيس مع الواثق بالله.
1: بوكس أوفيس، مرحبا بكم مستمعينا. هذه بوكس أوفيس، نحكي لكم على الأفلام الأكثر مشاهدة في قاعات السينما التونسية. كالعادة ممكن الأسبوع الثالث على التوالي في الصدارة مايكل، فيلم السيرة الذاتية لملك البوب مايكل جاكسون، يحظى بنسب اهتمام ومشاهدة عالية في كل قاعات السينما في العالم وفي تونس زادة. And we need to start selling. So? I'm planning an international tour. This is just the beginning. كيف كيف في قاعات سينما باتي، واحد من أكثر الأفلام مشاهدة هالأسبوع زاد ويحافظ على الصدارة هو لقشة مسمى، العمل اللي هزنا إلى عوالم الإكسترا تيريستر على أرض تونس. يسقط كائن فضائي ويعيش مغامرات مميزة جدا. الفيلم حكينا لكم عليه برشا مرات، نجموا تشوفوه في كل القاعات السينمائية التونسية. الجمعة هذه الدخول بقوة لفيلم يرجع بعد 20 سنة كاملة بجزء الثاني. نسمع البوند أنونس ونحكي لكم على تفاصيل عمل مميز جدا. كل التكهنات تقول أنه بش يكون أحد أبرز الأفلام في الموسم السينمائي الحالي.
2: Hello.
3: Well, look what TJ Maxx dragged in.
2: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
4: I'm Andy Sachs. Andrea.
3: She was one of the Emilys.
2: One of the what?
1: The Devil Wears Prada. بعد 20 سنة كاملة يرجع المرة هذه بوجه أكثر حداثة واقعية. الفيلم من إخراج دافيد فرانكل، المخرج نفسه اللي وقع الجزء الأول في عام 2006، وهذا اللي يمنح العمل استمرارية واضحة في الأسلوب والإيقاع البصري. مرة أخرى السيناريو تكتبه ألين بروش، صاحبة النص الأصلي اللي تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية من 2006. الجزء الثاني يعيد الثلاثي الأشهر في عالم الموضة والسينما. ميريل ستريب في دور ميراندا بريستلي، آن هاثاواي في دور أندي ساكس، ومعهم ستانلي توتشي وإيميلي بلونت.
5: Am I having a hallucination?
4: Hi Emily.
5: You also know her?
4: We were at runway at the same time, Miranda.
5: Really?
1: الفيلم سنيجينا في قالب كوميديا درامية بطابع عصري. مدة عرضه تقريبا ساعتين مع تصوير ضخم تنقل بين نيويورك وميلانو وعدد من عواصم الموضة العالمية. ديكورات فاخرة وأزياء من أكبر دور الموضة في محاولة للحفاظ على الهوية البصرية اللي صنعت سحر الجزء الأول. لكن المختلف المرة هذه أنه الفيلم ما يكتفيش بعرض الأناقة والبريق، لكن يدخل مباشرة في أزمة الإعلام الورقي وانهيار مجلات الموضة أمام سطوة المؤثرين والسوشال ميديا. ميراندا بريستلي، المرأة اللي كانت تتحكم في عالم الموضة بكلمة واحدة، تلقى روحها فجأة أمام زمن جديد لا يعترف بالسلطة القديمة، في وقت ترجع فيه أندي ساكس إلى المجلة بعد خسارتها عملها في الصحافة التقليدية.
4: Where would you like to start? I am the new features editor at Runway.
5: No, you are not.
2: Yeah, we are all so thrilled.
5: And what's funny is you've changed. You have. You're much more confident. Kept those eyebrows though, didn't you?
1: من أكثر المشاهد رمزية في فيلم الشيطان يرتدي برادا، انتقال فريق رانواي من السفر بطائرات فاخرة إلى الدرجة الاقتصادية بسبب تقليص الميزانيات. كأنه الفيلم يقول إنه حتى أكثر العوالم بريقا ما عادش محصنة ضد الانهيار. فيلم مميز برشا، فيه أحداث مشوقة، فيه أمل حتى للنهاية. الجزء الأول نفكركم أنه حقق أكثر من 327 مليون دولار عالميا، تقريبا 1000 مليار تونسي، وتحول إلى أيقونة سينمائية. اليوم نفس العنوان الشيطان يرتدي برادا، جزء الثاني يرجع باش يطرح سؤال أكبر من الموضة نفسها، كيف يمكن النجاة في عالم تتغير فيه كل القواعد؟
6: مش عارف تبقى راجل لأنك قاعد زي خبتها ترمي بلاك على واحد رجله القبر.
7: تحبني؟ أنا عايزة أبقى معاك وأنت مش فاتح المجال.
1: هيدي البوند أنونس تاع فيلم كونوليا، العمل اللي ما يحتاجش إلى مطاردات أو انفجارات باش يصنع التوتر متاعه، لأنه المعركة الحقيقية في هالفيلم تدور داخل بيت واحد بين أب وابنه. الفيلم المصري اللي أخرجه محمد سيام في أول تجاربه الروائية الطويلة اختار طريق المهرجانات أولاً قبل ما يوصل إلى قاعات السينما التجارية، بعد مشاركته الدولية وحضوره اللافت في مهرجان الجونة السينمائي كولونيا بطولة أحمد مالك، كمال الباشا، ميان السيد، جينا في قالب درامي نفسي مكثف تدور أحداثه خلال ليلة واحدة فقط في وسط شقة مغلقة تتحول تدريجيا لساحة مواجهة عائلية مؤلمة.
8: ماكيش معي عشان مفيش أكلت يا بهلافيت طعمهم زي الهلافيت.
9: انت تملت المنفذة تحت رجلين أي بنت تديك ليك تعي القاعد ياتا عادتك بقت زي وشك
8: حتى لو بعيد هديك الرشة من المبيد.
1: أب يرجع من المستشفى منهك ومحمل بسنوات من الخيبات، ابن يستقبله بخوف وغضب وأسأل مؤجلة من سنوات. من خلال الحوار والصمت والنظرات الثقيلة يبدأ الفيلم في تفكيك علاقة عائلية تبدو في الخارج عادية، لكنها من داخل مليانة بالخذلان، الندم والجروح القديمة. الفيلم يعتمد على أسلوب بصري هادئ وكاميرا قريبة جدا من الشخصيات، وهكا يخلي المشاهد داخل توتر نفسي مباشر من غير موسيقى صاخبة أو مبالغات درامية. كل شيء هنا قائم على الأداء والأحساس والاحتقان المكتوب.
7: انت تستاهل كل اللي بيعمله فيك ابوك، انت عيل اناني ومحدش يقدر يستحملك.
1: ورغم أن الملاحظين يقولوا أن العمل يقع أحيانا في التكرار ويبدو وكأنه يدور داخل دائرة نفسها، فإنه أداء أحمد مالك يمنحه ثقل حقيقي، خاصة في تجسيده شخصية شاب محطم يحاول بكل الطرق أنه ينال رضا والده حتى بعد كل الانكسارات. هنا الأداء منح أحمد مالك جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائية في واحد من أكثر أدواره نضجا وحساسية. كولونيا هالفيلم اللي تلقاوه في قاعات السينما التونسية هو مهوش فيلم على أحداث كبيرة، لكن على الكلام اللي يتقال داخل العائلات وعلى المسافات الباردة بين الآباء والأبناء وقت اللي تتحول الدار لمساحة مواجهة لا مفر منها. هكا نوصلوا نهاية بوكس أوفيس، امشيوا للسينما تفرجوا في الأفلام، ناقشوهم، عيشوا مع الأحداث. احنا نتقابلوا الجمعة الجاية.
10: بوكس أوفيس كتير بلس
0: وصلنا لآخر كولتور بلوس. بالنسبة لليوم شكرا لكل الفريق وثق حسام وخالد، نتقابلوا غدوة في موعد جديد من لغونديفو 100% كولتوريل يكون ضيفنا جالي يستنيكم في عرض مع The Comedy Night نهار لحد 17 مايو في راديسون بلو. كونوا في الموعد مع برشا ضحك برشا كوميديا تستنى فيكم. احنا نتقابلوا غدوة ونقولكم باي باي، تصبح على خير شوية غير موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي. بعد يجيكم ياسر جديدي في بنة لثام كي العادة مع برشا موزيكا برشا انرجي وبرشا فلوس للربح. باي باي، تصبح على خير.

0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال التقي النابع من خيارات وطنية وليس بإملاءات خارجية كما يروج له، وإلى الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. والوزير يقول خلال انعقاد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إنه يأمل في أن تشترك مجموعات من القطاع الخاص التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة، كي تكون قادرة على المساهمة في إنتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمات. ووزير الاقتصاد يلفت إلى أنه بالإمكان التوجه مستقبلا نحو التصدير في حال تحقيق فائض في الإنتاج وفي إطار لزمات وأطر قانونية أخرى. أعطاء إشارة انطلاق أشغال مركز الصحة الأساسية بحي بن يونس من معتمدية قفصة الجنوبية الذي تنهز تكاليف إنجازه 534 ألف دينار، وينتظر أن تنتهي أشغاله في أجل أقصاه 6 أشهر. بلدية باجة تقرر منع الانتصاب بالأضاحي خارج سوق الدواب الواقع بطريقة برقة بمعتمدية باجة الشمالية، محذرة من أن كل مخالف لذلك يعرض نفسه إلى الإجراءات القانونية والجزائية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدماً. يأتي ذلك بعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. مصادر مطلعة تقول إن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافاً مرتبطة بجماعات مسلحة قوية متحالفة مع إيران في دولة العراق خلال الحرب ضد طهران. 3 مصادر مطلعة تفيد لرويترز بأن السلطات الفرنسية تحقق فيما إذا كانت شركة إسرائيلية غير معروفة قد تدخلت بقدر ما في حملة التدخل الخارجي التي استهدفت حزبا من أقصى اليسار قبل الانتخابات البلدية التي جرت في شهر مارس، مع شنها حملة تشويه ضد عدد من المترشحين. النيابة العامة الفرنسية تطلب ابتدائيا الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن 7 سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية للعام 2007، وممثلو الادعاء العام يطلبون فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو، ويرتقب صدور الحكم في هذه القضية في 30 نوفمبر القادم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.
0: الأولى في تونس موزيك فهم أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي
1: التسعة وثلاثة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم هذه بنت لفام كالعادة من توا حتى نص الليل نونسوكم بأحسن الموزيكا لابون هومور والحقيقة حتى نحن زاد نتونسو بكم أكيد. طريق السلامة ليكم كانكم مروحين من الخدمة وهكا هاو قايد تمشوا ترتاحوا كانكم ماشيين تخدموا إن شاء الله ربي يعينكم أكيد. هانا متونسين ببعض هانا حتى احنا نخدموا أنتم تخدموا إن شاء الله ربي معاكم أكيد. نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فام بوان نت ولا الأبليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فام موجودين 24/24 معاكم ونونسوكم أكيد نوصلوا لكم الأخبار آخر الأخبار وريحة البلاد والأجواء متاعنا هنا زادة أو ككل شيء عندكم أنتوما وزادة الموسيقى تلقاوها بجميع أنماطها من توا حتى نص الليل. بعد شوية هوت سيليكشن سبيسيال ياسر اليوم الحقيقة أرتيست أنا كجادميغ على الأخر على الأخر سردو الموسيقى متاعو مش تخليك تسرح بركة تخليك تسرح وتعيش وحتى لو كان ممكن اللغة بون احنا صعيب عرفتك ممكن ما نعقلوهش الإيطاليان ولكن مش كلنا نفهمها 100% اما تحسها عادة ما غير ما تفهمها. نحكيو على لا ليجوند لا شانسون إيطاليان إيروس راماتزوتي. بعد شوية في هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد كيف كيف عنا الأوريونتال عنا الجولد ميوزيك الطربيات كل شيء موجود الحقيقة حتى جديد الأوكسيدونتال تلقاوه عنا في بنت لفيم وزيدا موعد مهم برشا بعد الربح والكاش. الكنيوتة راهي من ليلة الليلة قاعدة تزيد ومش تحدي بركة اليوم شوف برجو ليا يخوي هزوها الكنيوتة هزوها كلمونا تحديو سيد الحكم 71-113 ألف على ذمتكم كلمونا من تو تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم. ألو وائل بلي نحب نقيد في القرعة اليوم عنا زوز فرص للربح والكنيوتة فيها برشا فلوس برشا فلوس راهو مانيش نحكيو على مليون مانيش نحكيو على زوز ملايين راهو انتوما تكلمونا تشاركوا في القرعه ونحن نعاودو نكلموكم من بعد نعملوا القرعه نعاودو نكلموكم. تصور انت يجيك تليفون وبعد من عند موزايك قول لك خويا باش تشارك راك في فوك بلاستيك ولا باش تشارك في نيمينينا راك باش تربح برشا فلوس تكلمنا على 71-113 ألف ساهله ياسر العمليه توا تليفوناتكم حاضرين مريقلين على خاطر الكنيوتا راهي ليلي من با زوز ملايين مش زوز ملايين ونص ليلي اكثر برشا برشا برشا فلوس

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
1: جزئين و8 2800 دينار لفاملين الا 200 دينار. معناها شو اذا كم اليوم ما يربح حد راه غدوه نوصل 3 ملايين، راهو 3 ملايين كاش على موزايكا فام، نقصوا منهم 200 دينار اليوم تنجموا تربحوهم 2 ملايين و800 على زوز مواعيد. الموعد الكبير والتحدي اللي في 60 ثانيه نجم يربحكم بعد شويه 2 ملايين و200 في نوينينا. 2 ملايين و200 لازم غلطه، ليه لازم صفر صفر غلطة صفر انذارات، لازم تكون مركز 100% ترين وما يقفش. الإجابات الكل حاضرة مريقلة، ونعرف منكم برشا الحقيقة، منكم برشا اللي تسمعوا فينا كل ليلة تتدربوا على نويني نو، والليلة تنجموا تربحوا 2 ملايين و200. فرصتكم الليلة كي تكلمون على 71 113 ألف، تهزوا 2 ملايين و200 في نويني نو وفك بلاستيك. حتى فك بلاستيك الكنيوتة ولد فيها برشا، راهو أسهل موعد للربح والكاش، أسهل أسهل أسهل موعد. أنتم تختاروا لكم تواصلوا ديما تلقاو أسهل ما فما. خلود فهمت التكتيك، فهمت خلود اللي هي لازمها تختار أنها تواصل. بورتون أنا خلود نهارين ورا بعضهم رانا عرفتك أن نقنعوها، فهمت وان شوت خلود رايك يريدك نقنعوها. قل خلود اسمعني، اسمع كلامي خلود، اختار أنك تواصل جيك أسهل ما فما. إبان ديريكت نعطيوها للاحتمالات خلود وان شوت ضربة الأولى، ما تخلي فرصة لحتى حد باش يربح. 600 دينار عند خلود. حكينا شاكيرا هاي ود البارح داير شاكيرا، والبارح جوستومون كوريا البلاد اللي طلعتها راهم وان شوت ضربة واحدة اللي ذي. يا خلود وخيتي رانا نستناو فيكم بعد، وانتم تنجموا تفكوا بلاست خلود 600 دينار تربحون في فك بلاستيك على 71 113 ألف. عندكم زوز تحديات زوز مواعيد تنجموا تربحوا فيهم الكاش في بنت الفام بعد شوية. أكيد نستناو فيكم، نستناو في تليفوناتكم على 71 113 ألف، وقل تلقاوا في استقبال تليفوناتكم. سيد الحكم حاضر دالي بن أحمد، أمورك مريق لأخويا كنيوتا شيخ بها عاد، أمورك مريق لكيكا. لا لا اسمعني، ثم واحد من المستمعين باش يكلمك باش يربح الكنيوتا، سهل سهل ياسر العملية، كلمونا بعد أكيد زعما. أنا قلت لما شكون مش يربح، سيد الحكم قال لك ليه أنا مستحفظ بها، أنتم بعد كلمونا ووضحوا لنا الأمور. أما بعد زيد عن مختلف المواعيد فسر لي فسر لي موعد الصحة النفسية فسر لي بعد شوية مع 11 غربوعة متاع الليل. تكون بحذينا الأخصائية النفسية جيهان جلاسي، نحكيه على التعب اللي يصير من غير سبب مباشر. معناها تعب جستمو كيكا تحس روحك بالحق تيها برشا جستمو، وما تلقاش من غيزون فالابل، مثلا نهارتها ما عملش ياسري فور، تولي هكا تلقى روحك تتنرفز في ساعة ما توسعش بالك، حتى ريت حتى لو كان بار اكزومبل الليلة ترقد فيها 9 سوايع 8 سوايع باقي تقوم تعب. الحكاية ذي راي اسمها الارهاق النفسي الخفي اللي ما يظهرش، ولازم نفهموه ومن بعد نلقاو له اكيد الحلول. اذا تابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام لايف تلقاونا مع 11 غير بوعه نتاع الليل في فسر لي، وتنجموا تبعثوا لنا مختلف الاقتراحات على الباج فيسبوك وانستغرام موزايكا فام، تقترحوا علينا مواضيع نحكيو فيهم كي العاده في فسر لي. موعد الصحه النفسيه من الاثنين للخميس في بنت لفام، تكونوا موجودين معنا كي العاده. المواعيد هذه الحقيقه مهمه برشا ليكم انتوما، وسورتو الهريق النفسي الخفي راهو موضوعنا داير من بعد، لازم نردوا بالنا منه خاطر راهو لازمنا نتخذوا القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح قبل ما تولي الحكاية أخطر بيسر. ما نحبوش نخلطوا الأخطر من هكا. لذن بعد معانا الأخصائية النفسية جيهان جلاسي في فسر لي، نحكيو بأكثر تفاصيل على الموضوع هذية. وكي العادة نبدأ بالموسيقى. فريق كامل معاكم الليلة، وائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف، دالي بن أحمد في الإخراج، وطارق في الديجيتال. ليكيب كاملة معاكم من توا حتى نص الليل. الكاش 2 ملايين و800 في بنت لفام، 600 دينار في فك بلاستيك. نبدأو بالجود فايبز مع غريغوري بورتر ليكويد سبيريتس.

12 سنة تالية عام 2014 اكتشفنا بايلاندو من عند ريكي إغليسياس. وصلنا حتى للتسعة وواحد وعشرين دقيقة على مزيكا فام. انتم تسمعوا في بنت لفام انتوا حتى نوصل ليل بعد شوية 600 دينار ليكم انتم في فك بلاستيك. كلمونا على 71113000 وتربحوا 600 دينار وتفكوا بلاست خلود. انتخطان المزيكا متواصلة. سامبلينج

جيمي جيمي جيمي غنية خرجت عام 79 وليت ديسكو هيت انترناسيونال. الغنية في اللورو ديسكو مشهورة دايور بالميلودي سانتي دايور اللي تسمع فيها السريعة والإيقاع الانيرجيتيك. أمام السر وراء اللحن متاحة واللي يعطي جو شرقي خلينا نقوله نوعا ما هو أنه مأخوذ من غنية اندونيسية قديمة.

اسري علي نسمع في غنية أبا، خاصة في الانترو واصنها جايتنا من غنية بولبول أفندي للمغني والممثل الاندونيسي بنياميناس. الغنية خرجت عام 74 وهي غنية بوب اندونيسية تقليدية. داير تعرف باش وصلنا القينة الأصل متاع الغنية ذي، خاصة باي فيديو انك تلقاها. داير ماهيش موجودة برش على الستريمينج بلاتفورمز ولا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. الغنية داير معروفة بالجو متاعها واللحن السريع اللي فيه آلات شرقية. هنا منجين أبا اللي هما زيدة أعضاء الفرقة بيني أندرسون وبيورن يولافيوس، خذوا الميلودي لوب من غنية بنياميناس وخذوا السينثريف دمجوه بإيقاع ديسكو سامبل. أعطاه غنية أبا جو غريب فانكي يساهم في نجاحها العالمي، خاصة أنها استعملت واستعملت في فيلم ومسرحية ماما ميا. كالعادة باش نسمعوا مع بعضهم.

الأفندي. ولا الغنية اللي جينا من عند المغني والممثل الأندونيسي بنيامين إس تمشي ديريكتومون للسويد. دخلت الأبا اللي انت تولينا غنية جيمي جيمي جيمي، غنية إيكونيك في عالم الديسكو.

0: سامبلينج من
1: اتلفن. الكاش موجود 600 دينار مبعد في فوك بلاستيك ليكم انتم على 71-103,000 وين تجمو تتحدي وخلود وتفوكوا لها بلاستها. نخليكم مع الريد ستار وجنجون. ايش مازال

0: ديستينكت ياما على موزايك الفام غنية كنا حكينا عليها في سامبلينج بالكدي بالكدي توصلنا حتى ل 39 دقيقة. كلمونا على 71113 باش تربحوا 600 دينار في فوكر بلاستيك العادة. احنا مازلنا مواصلين معاكم لكن بأخبار التكنولوجيا.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: الليلة بقى باش نحكيو على نهاية تاريخية خلينا نقوله في عالم الاتصالات. نهاية مهنية كانت هي الساس متاع الربط بين الناس لقرون وقرون. في الدنمارك مع دخول عام 2026 البوستة بوست نورد قررت رسميا انها توقف توزيع الجوابات والرسائل الورقية كخدمة عمومية. يعني من نهار 1 جانفي 2026 ما عادش فما بوستاجي يدق بابك باش يعطيك جواب. زعم عليش تم اتخاذ القرار هذا توا بالذات

هي الحقيقة ما هيش مجرد قرار إداري، ما هي نتيجة منطقية لتطور رقمي كبير عاشته الدنمارك في العشرين سنة الأخرانين. حسب الإحصائيات، فحجم الجوابات الورقية في البلاد انقص 90% من عام 2000 لليوم. الدنمارك تعتبر من أكثر الدول المرقمنة أو ديجيتاليزي في العالم، وين أغلب المراسلات الرسمية والخاصة واللي تتعدى بالإيميل وإلا لبلاتفورم الحكومية. الشيء هذا خلى الخدمة العمومية لتوزيع الجوابات تولي خسارة الحقيقة وما عندهاش جدوى اقتصادية. هذاك عليه بوست نورد باش تنحي 1500 وظيفة وتفكك 1500 صندوق بريد أحمر اللي كانوا زينة الشوارع الدنماركية الأكثر من 400 سنة. يعني الجوابات الورقية باش تموت تماما، ما عادش فما حاجة كيما نكية. هو الحقيقة انه الخدمة باش تتنحى كخدمة عمومية تابعة للدولة، اما باش تولي خدمة خاصة. فما شركة خاصة اسمها DAO هي اللي باش تاخذ المشعل، والناس اللي تحب تبعث جوابات ورقية باش نجم، اما بالتعريفة والشروط متاع القطاع الخاص. الغريب في الحكاية هو انه فما فئة من الناس قاعدة ترجع للجوابات الورقية. شدوا عندكم، الشباب بين 18 و34 سنة. يعني نعم، الاحصائيات وريت ان هما يبعثوا جوابات اكثر بمرتين او ثلاثه من الفئات الاخرى كانوا عمل هروب من تخمه الديجيتال وهكا حبا في الحاجات اللي عندها قيمه عاطفيه وملموسه. به هو رغم المودرنيزاسيون ذي الكل، القرار أثار برشا نقاشات في البرلمان الدنماركي. المعارضين يحكيوا على فراكتور نوميريك أو الفجوة الرقمية، وخاصة وضعية كبار السن اللي ما يستعملوش الانترنت والناس اللي تعيش في مناطق ريفية بعيدة. كيفاش بيش يوصلهم الناس هذوما المحتوى الرسمي؟ كيفاش بيش يحافظوا على الربط مع العالم؟ هذه خلينا نقولوا أول تجربة في أوروبا باش تورينا هل النجم نستغنيه تماما على البوستة أو البوستاجي ونعوضوه بكلاود وإلا ليزيميل، وإلا فما حاجات إنسانية في الجواب الورقي ما تنجمش تكنولوجيا تعوضها. داير كي نلقاو خلينا نقولوا الشباب بين 18 و34 سنة يرجعوا للجوابات اللي هي فريمون حاجة، خلينا نقولوا 18-34 سنة ريالمون ما عاشوش برشا مع الجوابات، معناها سيبون خلطوا الجوابات يجيو فيهم جوست الفاتورات وكهو ذاك هو، خلينا دموان تونس هكي عايشين. ولكن حاجة زادة تفكرنا رجوع للفينيل، داير رجوع للكاسيتات، رجوع سورتو اكثريته الفينيل، انه برشا عودة توا ليفونت بتاع الفينيل في العالم الكل راهم طلعوا بصفة غير عادية. خلينا نقولوا لي جون هما اللي رجعوا الحاجة ذي للحياة، رجعوا يستعملوا في الفينيل، رجعوا عندهم ديليكتور فينيل ويسمعوا الموسيقى بالطريقة هذيك كنوع من الديكونيكسيون. قال لك خويا انا ستريمينج بالنسبة لي انا سيكو ما نملكش الموسيقى اللي انا نسمع فيها، ما جوست ويني موجودة في الكلاود، انا خلص في ابونمون باش تجي الموسيقى هذيك. اوركو كي نملك الموسيقى سي حاجه يحسوها سبيسيال برشا، دونك حسرتو في عالم الفينيل. الاكيد انه توا عيون اوروبا الكل والعالم داير باش تكون على الدنمارك باش يشوفوا نتيجه المغامره الرقميه هذيا. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم الغنية ذي اللي تسمعوا فيها عمرها 16 سنة. اي وكنا نسمعوها بالقدي وكانت سونري في تونس. يا ودي ماما عاملة حالة الغنية ذي من عند سيكسيون داسو. ديزولي او كان ارجع بيكم سنوات التالي. توتسويت على مزيكا فا

0: أنا لوباني إكسبكتيشنز على موزايكا فيم توصلنا للتسعة 51 دقيقة.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم موعد الربح والكاش. أسهل موعد للربح اليوم في 600 دينار وتعود إلينا من ثالث يوم على التوالي خلود. مرحبا
2: مرحبا شنحبك
0: شنحوالك شني الجو؟
2: يا الحمد لله يا
0: الحمد لله. خلود اليوم باش يحاول يفك لك بلاستو بلاستيك هادي. مرحبا
3: عطينا. مرحبا خويا
0: شنو الامور يا هادي؟
3: الحمد لله احنا
0: حالين الحمد لله الحمد لله في خير ونعمه يا هادي. اي هادي خلود سلموا على بعضكم. اي
2: عسلامه
3: هادي. عسلامه يا خلود شنو احوالك؟
2: لاباس الحمد لله. عايشك
3: يا عايشك عايش اختي وانا زاد الحمد لله.
0: هاي سيبوا كمات أموركم
3: الحمد لله.
0: إن شاء الله مبروك لكم أنتم الساعة اللي تعرفتوا على بعضكم وإن شاء الله مربوحة لمبعد لكم الزوز. إن شاء الله نشوفوا شكون فيكم اللي يهزس اليوم 600 دينار. وخليني نفكركم بي قواعد لعبة فك بلاستيك. 30 ثانية اليوم باش نحاولوا نطلعوا فيهم شخصيات تاريخية، شخصيات معروفين برشا برشا. وتعرفني خلود شو لوين ماشي، تختاروا انكم تواصلوا الشخصية تكون أسهل ما يمكن. كيما خلود دوا نهارين ورا بعضهم يا هادي، ديما اختارت انها تواصل، دونك أسهل حاجة وأسهل اقتراح يكون عندها. نهار الاثنين اقترحنا شخصية فنية، خلود اختارت انها تواصل، طلعت شاكيرا وان شوت الضربة الأولى. البارح كيف كيف قلنا اقترحنا عليها بلدين، خلود اخترت انها تواصل وان شوت طلعت كوريا. اليوم الفرصه مازالت موجوده وفرصتك اليوم هادي باش تفك بلاصه خلود. اسافوار عاد اسكو خلود تختار انها تواصل ولا لا؟ دو توت فاسون كي تختاروا انكم الزوز تواصلوا يكون اسهل اقتراح ليكم انتوما. لافونتاج زاد الكبير اللي موجود يا هادي وقت اللي تختار انك تواصل هو انه كي تربح أبارتير من غدوة تولي عندك مضمونة شطر الكنيوتا. يعني خلود اليوم ديجا داخلة تلعب على 600 دينار صحيح، ولكن عندها 300 دينار مضمونين حتى لو كان لقدر الله خلود ما طلعتش الشخصية التاريخية بالنسبة لليوم. دونك أفونتاج كبير برشا وهذا يخليكم تربحوا ديما حتى لو كان لقدر الله ما جي نهار ما طلعت شنو باش نقترحوا عليك. وبيان سور تقعد ديما الخيار انك نهار اللي تحب تكتفي تكتفي تجاوب الصحيح تهز الكنيوتا كامله نتاعك. واذا كان ما طلعتش بالصحيح كي العاده عندك شطر الكنيوتا مضمونه وامورها مريكله. افونتاج كبير الحقيقه كي تختاروا انكم تواصلوا اكيد يسهل الشخصيات لي زانديس نقربوا لكم اكثر ما يمكن. وكيف كيف الربح يبدا مضمون وكل نهار نزيدوا 100 دينار راهو نوصلوا حتى مليون مليون وزوز ملايين. ديما عندك شطر الكنيوتا مريكله وتدخل تلعب مرتاح الحقيقه كيما خلود اليوم هكا ولا ولكن زادت نجم تختار وانكم تكتفي وتقولي انا هادي اليوم يزي في 1000 بركه. وكا كان طلعت الشخصيه نورمالمون تروح ب 600 دينار، ولكن الحكايه ذي ماهيش صحيحه بالنسبه اليوم على خاطر يا هادي حتى في حاله انك طلعت الشخصيه بالصحيح واخترت انك تكتفي راك ماكش باش تهز الكنيوتا الكل على خاطر باش تقسمها انت وخلود، يعني تهز 300 دينار اكاهو. هذه بون ممكن حاجه ما تشجعش، ولكن بيان سور اذا كان ما طلعت الشخصيه تولي تروح يديك في الغاء. السؤال موجه ليكم انتوما، هادي تواصل ولا تكتفي؟
3: مواصل
0: ايه هادي مواصل. خلود
2: مواصل.
0: اه اي والله والله حضرت روحي باش نزيد نقنعك خلود.
2: اقتنعت
0: سي بون. هاي بي هاي بي هاي بي امورك واضحه. يلا يلا جاوك بي بيان خلود. اليوم فرصتكم انتوما، فرصتكم انتوما الحقيقة باش انكم تطلعوا الشخصية. تحبوا تعرفوا انهي الشخصية اللي في حالة انه واحد فيكم ليه؟ اوكي جوست نعرفوها من غير ما نطلعوها. هي راي بورتون هي راي كانت شخصية سهلة ماهيش صعيبة الحقيقة حتى في حالة انه واحد فيكم اختار انه ما يوصلش. انا اعطيكم فيت في ليزانديس. هي شخصية غيرت مجرى التاريخ وانقذت حياة الناس، شخصية تعرفت في مجال نبيل وما كانتش تدخل منه فلوس. والانديس الثالث والاخير هو انه الشخصية هذه الفت كتب لليوم ياخذوها مرجع في عالم الطب. هذوما لي تخوا زانديس. زعما شكون كانت شخصية
2: مجال الطب؟
0: هذه الكتب
2: نابولي.
0: لا لا لا شخصية عربية.
2: عربية
0: دوما مو هذي دي السهل برش.
3: شخصية عربية شكون
0: شكون عنده أكثر طبيب معروف في العرب؟ ابن الجزار. ابن الجزار هذه الشخصية اللي كانت صعبة. ريت لزانديس يكونوا أصعب شوية الحقيقة.
2: هاي لزانديس.
0: ولكن انتم اخترتوا زوز انكم تواصلوا، دونك سهلتوها على رويحكم الحقيقة، سهلتوها على رويحكم اليوم. خليني نفكركم ليلو بارلور راهو ممنوع منعا باتا، كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو يا هادي، يعني نحسبوا 3-2-1 توب خنو. اليوم الكرة عندك انت، اليوم القرعة اختارت انه باش تبدا تجاوب لولاني، دونك نبداو معك انت هادي بعد نتعداو الخلود. 30 ثانية تنجموا ديريكتوم تعطيوني اقتراح الشخصيات، والا تنجموا تسالوني اسئلة انا نعاونكم، لكن باي والا لا اكاهو ما نجمش نزيد نقول اكثر من هكا. دونك 30 ثانية تنجموا تطلعوا فيهم الشخصية السهلة بالنسبة لليلة، ما تعقدوهاش على رواحكم، راه الشخصية معروفة برشا والكورة عندكم. نعطيكم لي 3 انديس يا خلود ويا هادي. الانديس الاولاني يقول هي انها شخصية معروفة برشا بتفكيرها، هذا الانديس الاول. الانديس الثاني هي انه الشخصية ذي اصلها اوروبي، دونك الاصل ناسيوناليتي متاع واحدة من البلدان في اوروبا. فوالا. والانديس الثالث والاخير اللي هو انديس يقرب لكم برشا الحكايه، انه برشا توانسة يعرفوه عن طريق التلفزه. نعود لكم لزانديس، شخصيه معروفه برشا بتفكيرها، والانديس الثاني هو انه اصل الشخصيه هذه اوروبي، والانديس الثالث والاخير هو انه برشا توانسة يعرفوها عن طريق التلفزه. لي 3 انديس هذوما نجم يخليكم تطلعوا شخصيه اليوم بطريقه سهله برشا. نبداو مع هادي في 3-2-1 انطلاق. يلا هادي كون عندك.
3: أي هادي
0: نتعدى نرجع الخلود. أي خلود؟
2: سقراط.
0: لا ماهوش سقراط، ولكن ثنية صحيحة. هادي
3: خوارزمي.
0: لا مش خوارزمي. عندك خلود؟
2: نابليون بونابارت.
0: لا مش نابليون. لا هادي عندك، اسمعني، شخصية سهلة بارشة أوروبي قلنا لكم. يلا عندك هادي. وهيش يا جماعة عطيتكم انديس نورمالمون يخليكم ديركت مو تعرفوا هالحكينا. به اسمعني، نعود لكم لزانديس، مازلت لكم مرة خطر توقيتوا فيه، مرة هدي مرة خلود. نعود لكم لزانديس، شخصية معروفة برشا بتفكيرها، والشخصية ذي زيد نقرب لكم من انديس رابع اللي هو شخصية راجل، انسان راجل الحقيقة معروف ياسر في التاريخ، معروف بتفكيره مفكر. والانديس الثاني هو انه اصله اوروبي، والانديس الثالث والاخير اللي حقيقة انا تصورت يقرب لكم ياسر الحكاية، انه برشة توانسة يعرفوه عن طريق التلفزة. قالكم دالية عن طريق سيرية. هادي شكوني الشخصية ذي؟ انت خلود انا متأكد انت عرفت الشخصية. هاي هادي
3: انا الحقيقة ما عرفتيش.
0: ليه هادي شيء خلود؟ يا خلود يا خلود.
2: أنشتاين.
0: ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه بيسمعني نقول لكم أنا سليمان الأبيض، ثم كواترو في بيروه.
2: أي
0: أي في الكواترو شكون فما؟ قوليش أنشتاين.
2: فرويد
0: سعيد. طب ليه صعيبة ذي؟
2: لا
0: طيب تعرف
2: صورت
0: ليه؟ أما الفازة فيش اللي قلت لكم برشة توينسة يعرفوه عن طريق التلفزة. سنيكم سيري
2: هذيك
0: مثلا ياسر سهلكم، مش نقول لك سليمان الأبيض، أما عن طريق التلفزة وشخصية مفكر وأصله أوروبي ويعرفوه توينسة، صورت باش تعرفوا فرويد ديريكت الحقيقة. اي فرويد فرويد فرويد اليوم الشخصية. هادي شكرا ليك اللي شاركت معنا الليلة، ميرسي بوكو. للأسف اليوم ما طلعتوش فرويد، ولكن خلود مبروك عليك 300 دينار يا خلود. باهي 300 دينار جا في وقتهم. ميرسي بوكو يا خلود اللي كلمتنا وشاركت معنا. خلود الحقيقة أو كريت اختارت انها تواصل، واليوم خلود ربحت شطر الكنيوتا على خاطر تو سامبلومون اختارت انها تواصل من نهارين اللي فاتوا. دونك اليوم فرويد كانت الشخصية نتاعنا، الشخصية سهلة برشا الحقيقة. وانتوما الفرص مازلت موجودة عندكم باش تربحوا معنا الكاش 2200 بعد شوية، فيني مينينو التحدي على 71113000 بعد شوية، موعد الرياضة سبور اكسبريس، ولكن قبله خول الكعبي في الأخبار.
4: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
5: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يعلن الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تنطلق بالدخول في إضرابات عامة جهوية تشمل محاكم الجمهورية في مواعيد مختلفة بداية من 19 من شهر مايو الجاري وإلى حدود 8 من جوان، مع تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية وتجمع عام بقصر العدالة بتونس، وذلك يوم الخميس الموافق 18 من جوان. ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين يؤكد في بيان تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق بأغلبية الحاضرين على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية بعد أن صادق عليها مجلس نواب الشعب في وقت سابق. وتبلغ القدرة الجملية للمحطات الجديدة حوالي 598 ميجاوات بكلفة استثمارية تناهز 1.64 مليار دينار. وتراهن الحكومة على أن تساهم هذه المشاريع في خفض كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح أسعار بيع الكهرباء المنتجة بين 98 و124 مليما للكيلوات ساعة، مقارنة بكلفة تقارب 300 مليم للكهرباء المنتجة باعتماد الغاز الطبيعي المورد. ووفق المعطيات الرسمية، ستتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز شراء كامل الطاقة المنتجة من هذه المحطات، وهو ما من شأنه أن يخفف من واردات الغاز الطبيعي ويوفر جزءا من النفقات بالعملة الأجنبية. كما تؤكد السلطات أن هذه المشاريع تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي تهدف إلى بلوغ نسبة 35% من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030. وتنص الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين على منحهم حق استغلال المحطات لفترات تصل إلى 25 سنة مع إمكانية التمديد في بعض الحالات قبل أن تعود ملكية المنشآت إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما تتضمن هذه العقود امتيازات جبائية لفائدة المستثمرين، من بينها إعفاءات ضريبية خلال السنوات الأولى من الاستغلال. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط قد عبر خلال الجلسة العامة عن أمله في أن تشترك مجموعات من القطاع الخاص التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة، كي تكون قادرة على المساهمة في إنتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمات. في الشأن الدولي، بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه زار دولة الإمارات خلال الحرب ضد إيران وأجرى لقاء سريا مع الرئيس الإماراتي، وزارة الخارجية الإماراتية تنفي ما صرح به مكتب نتنياهو وتقول إن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حيدر في سبار إكسبريس.
4: الأولى في تونس.

0: Non-stop music. أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM. Non-stop music.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيو على جديد النجم ساحلي آخر التطورات كيف على الجولة الأخيرة من البطولة, لكن البداية بمنتخب أقل من 17 عاما. واللي كانت له اليوم المقابلة الافتتاحية في كان المغرب أقل من 17 عام ضد حامل اللقب المنتخب المغربي. خلينا نقول بداية جيدة ممتازة للمنتخب الوطني اللي كان ينجم يربح المقابلة متاعه, كان متقدم في النتيجة بواسطة يحيى جليدي في الدقيقة 28, جاب بعض الفرص, عمل ماتش محترم الحقيقة. منتخب المغربي يخلط للتعديل في الدقيقة 76 بواسطة حديدي, 1-1 سكور فينال الماتش هذايا. المنتخب يلعب المقابلة الثانية نهار السبت 16 ماي ضد أثيوبيا, والثلاثة 19 ماي يلعب مقابلته الثالثة في الكان ضد المنتخب المصري. برافو لأولاد, إن شاء الله كان ممتازة. جيو توا للبطولة, واليوم الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة تلعبت ووفت بانتصار الملعب التونسي في جابس ضد المستقبل 1-1 بونتو يوسف السعفي في دقيقة 52 مع إذاعة حكيم تقال ضربة جزاء في 82 من جانب مستقبل جابس. 1-1 الملعب التونسي, 2-1 كيف لترجي الجيس في 15 أكتوبر ضد سيابي, أهداف أبو بكر في 17 وخليل القصاب في 89 من ضربة جزاء. غدوة نكملوا الجولة هذه ونكملوا البطولة في البروغرام النادي الإفريقي الأولمبي البيجي بإدارة حسام بولعراس وسيف الورتاني في الفار, اتحاد بن قردان ترجي تونسي باسم بلعيد وليد المنصري في الفار, ساس نجم الساحلي بإدارة حمزة جعيد ومنتصر العربي في الفار, نجم المتلوي شبيبة القيروان ماتشي زفر ونضال طيف ويكون حسني نايلي في الفار, والاتحاد المنسيري مستقبل سليمان بإدارة هيثم الطرابلسي ويكون محرز المالكي في الفار. أعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي قررت الهيئة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات تتولى مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية والإشراف على سير أعمالها, إضافة إلى ضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج. تتكون اللجنة ذي من الأستاذ حافظ البريقي رئيس, الأستاذ الهادي عبدالله عضو, والأستاذ محمد صالح تريتر عضو ثاني. نجيو للكرة في أوروبا وأهم النتائج الحاصلة اليوم في فرنسا. الأول الثاني بيجي لانس ما تشوفه بتقدم البيجي 2-1 في نفس الجولة, ستراسبور ربح بريست 2-1. في البريمير ليج في الجولة 31 مانشستر سيتي ربح كريستال بالاس بنتيجة 3-0. في الليغا ولو انه كل شيء تحسم, دونك البارسا منهزم في 8 دقيقه لعب مع الافيش 1-1, ختافي متقدم على مايوركا 3-1 في 76 دقيقه لعب, اسبانيول برشلونة ربح اتلتيك بلباو 2-1 و3-2 للسيفي اون ديبلاسمون ضد فياريال. في ايطاليا فينال الكوب يمشي للانتر بما انه ربح لاتسيو 2-1. اكثر اخبار ديما موجوده تواصلنا على السيت موزايكا فام بونيت.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو طور عالمك.
0: بنت الفم بنت الفم سجرة متسعة لنصلي يسري جديدي.

0: الهادي دنيا. انا ريت الزين على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت فام على 10 متاع الليل. نونسوكم باحسن المزيكا. طريقه سلام عليكم سيسروحكم واحده واحده في الكياس. خليوا علينا احنا الجو ولا بونيمور ولي فواياج ميزيكول اللي ديما نلقاهم في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

والله اليوم دليل بن أحمد اخترت لنا أيقونة في عالم الموسيقى. راو مانيش نحكيه على أي أرتيست موجود في العالم, و الانفلونس جينا من إيطاليا, أي من روما بالضبط. أنا أرتيست اللي بدأ المسيرة الفنية متاعه سنوات وسنوات التالي, نحكي على بالضبط عام 79 دخل أوفيسيلمون لعالم الموسيقى. أنا أرتيست اللي معناها أيتي ركونو على الشيل انترناسيونال في موندو البوب, مش نحكي على البوب إيطاليان, ولكن سنوات كبيرة بيع فيهم أكثر من 60 مليون ديسك في العالم كامل. نحكيو على ليكون دو لا شانسون ايطاليان, إيروس راماتزوتي.

مازوتي اللي الحقيقة من اللي هو صغير موجود في عالم الموسيقى، ولكن تصور أنت معني أنا أرتيست بحجم إيروس رامازوتي وقت اللي كان صغير حب يدخل يقرأ في الكونسيرفاتوار، ولكن تم رفضه في الكونسيرفاتوار. تصور أنت يرفضه في روما أرتيست كيما إيروس رامازوتي، ولكن بعد داير مشي يقرأ إيكونومي كونتابيليتي، وبعدها لقى صرف القى كيفاش يدخل لعالم الموسيقى، يكتب يغني لحن. الحقيقة أرتيست اللي بني روحه بروحه، وبدأ داير بالبيانو بالجيتار، وبعد ان فان كونت في الكوليج يلقى روحه، حتى لو كان ما قبلوهوش في الكونسيرفاتوار، ولكن الموسيقى هي الدستيني متاعو. شو استمعوا إيروس رامازوتي اللي هو من روما، ولكن أنيكدوت اللي راهو معناها تصور أنت من روما ولكن ولد اليوفي، يحب ياسر اليوفي جستمون، وهذه ممكن حاجة كانت قبل تعمل له برشا مشاكل في روما، ولكن كان معروف جستمون عليه أنه يعتبروه داير خاين في روما، خاطر اسمعني ما تعرف روما مقدس معناها، ولكن أنا كان ولد اليوفي، ولليوم داير يتفرج في الماتشوات الكل إيروس رامازوتي.

الامازوتي اللي الحقيقه خلينا نقولوا البدايه جوستومون ما كانوش من الاول سهل انه يلقى روحه ديريكتومون في عالم الموسيقى، ولكن ايروس رامازوتي داير البدايه ريالمون تاعو عام 79 في روما كانت في الكاستيلي روماني وقت اللي غنى غنيه

سيدي فيترو نتاع فرانشيسكو دي غريغوري داير عام بعد عام 81 الى بارتيسيبي او فيستيفال دو كاسترو كارو وقتها داير غنى والناس عرفوه وعرفوا القيمه نتاع الصوت نتاعو سورتو وقت اللي لا انتربريتي واحده من اكبر غنيات الروك وقتها في الثمانينات تو سامبلومون ايروس رامازوتي يلقى روحه منسق في عالم الموسيقى بالموهبه نتاعو ما كانتش حاجه غريبه عليه ولكن ايروس رامازوتي عنده تاريخ كبير في عالم الموسيقى في العالم.

إيروس رامازوتي داير في الموسيقى نتاعو كان يكتب على كل شيء يحبه، وداير بنته اللي تولدت نهار 5 ديسمبر عام 96 اسمها أورورا سوفي، وداير نعرفوا كل غنيت لأورورا نتاعو اللي نوصل ما غنيها وحده ولكن عمل معاها برشة دي كولابوراشن اخرهم داير اللي سمعناها في موزايك فام. لأورورا الحقيقة غنية جستمون ياسر ياسر ياسر معروفة، ألي شاكيز جستمون هي اللي شاركته غنيت بالإيطاليان. ألي شاكيز مش بسهل انك تقنع ألي شاكيز باش تغني بالإيطاليان، ولكن إيروس رامازوتي العظيم عملها الحاجة هذه. إيروس رامازوتي اللي كان موجود في تونس في مهرجان قرطاج الدولي عام 2010، الكونسير هذاك اللي تو الحقيقة الناس تحكي عليه على خاطر كونسير عالمي ما يتعودش مرتين، ونتمناه وكان إيروس رامازوتي عاود يرجع مرة أخرى لقرطاج. علاش ليه؟ أو كاقتراح للبرمجة الصيفية بالنسبة للسنة. إيروس رامازوتي ما فهمش شكون الحقيقة ما يعرفش الموسيقى نتاعو، ما هاني قلت لكم حتى لو كان ما نفهموش راو الايطاليان متمو، ولكن نحسوا الفيلينغ نتاع طلين على خاطر حاجه قريبه لنا برشا. اليوم دالي بن احمد ليليف مش فواياج ميوزيكال، متعه موسيقيه في هوت سيليكشن مع لا ليجوند لا شانسون ايطاليان إيروس رامازوتي. دابا باش تبداو تخيلوا لي رواحكم في سان ريمو مع ان ارتيست اللي عنده 15 البوم ستوديو ودي كولابوراسيون مع دي ارتيست كبار كيما شير كيما تينا تورنر اندريا بوتشيلي جو كوكر ريكي مارتن ليشا كارا فريدريك فرانسوا الين فيشر. ان ارتيست اللي شارك الناس الكل بالموسيقى نتاعو، وصل الثقافه الايطاليه في العالم الكل. إيروس رامازوتي اللي الحقيقه حكيته مش بالسهل تنجم منها تلخص، ولكن موندو سان ريمو شيجيكم على موزايك اف ام. انا ارتيست اللي الحقيقه خلينا نقول وين ما يغني وين ما معناها سي بون يشد الميكرو ولا يكتب حاجه ولا يعيشها مع جمهوره، الحقيقه ماهيش حاجه سهله وتتعدى مرور الكرام. دايرك حكينا على الكولابوراسيون، حكينا زيد على تينا تورنر اللي هي الغنيه هذه جوستمون باش نبداو بها مع داري بن احمد كوسا ديل فيلا ديلا فيتا جوستمون. Une collaboration avec Tina Turner et Eros Ramazzotti.

0: أورورا غنية كتبها إيروس رامازوتي على بنته أورورا جستمون. Eros Ramazzotti, une légende de la chanson italienne ou تاع البوب في العالم الكل. هاني قلت لكم ونعاود لكم Eros Ramazzotti لو كان موجود في كارتاج عام 2010 ان شاء الله نعاود نراه في الايام الجايه وفي الاعوام الجايين. او كفكره من تو باش برمجوا لنا سهريه ما تتنساش على مسرح كارتاج العالمي والاسطوري Eros Ramazzotti. كان لو شوا نتاع دالي بن احمد اليوم. ميرسي بوكو كالعاده دالي انه تعيشنا لونيفير هذا. والحقيقه اليوم حسيته كادو ليا زاد Eros Ramazzotti من احسن ليزارتيست اللي نحب نسمعهم الحقيقة. وهوكا عيشنيكم في الونيفير متاعو في Hot Selection.
1: Hot Selection by دالي بن أحمد. بنت الفم
0: واليوم في بنت الفم عنا التحدي زوز مليل وميتين فيني مينينا. هل يا ترى يكونوا من نصيب محمد ولا ليه؟ مرحبا يا محمد.
2: عافيه
0: صفا شي امور
2: الحمد لله.
0: في فورما محمد؟
2: في فورما ان شاء الله.
0: اه يا بيه يا بيه ماك تعرف اليوم زوز ملايين وميتين يا محمد لازمهم برشا تركيز. اه
2: كبيرة ان شاء الله.
0: خليني يا محمد نفكرك بقواعد اللعبه. نيوينينا 60 ثانية دقيقة لازمك تركز بالكدي بالكدي بالكدي يا محمد. رد بالك تقول لأي لالا نيوينينا يس نو ويواهم هاها بأي لغة من لغات العالم حتى راي تتحسب أي. وقتها يتم الإقصاء بصفة نهائية من غير ما حتى نقشوه الموضوع يا محمد. واضح؟
2: واضح.
0: ثم حاجة أخرى زيادة يا محمد اسمها الإنذارات. تحصل على انذار يا محمد وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي تضيع الوقت باي طريقه كانت. كتربح الثواني الثمينه جدا لصالحك يا محمد. ريت هذايا الكل يخليك يا محمد تحصل على انذار. بعد قداش من انذار نخسره يا محمد؟
2: بعد ثلاثه انذارات.
0: ثلاثه انذارات وسيد الحكم يخلي كانيوتا عنده. حاضر محمد.
2: حاضر.
0: زعمة يا محمد، زعمة زوز ملايين وميتين اللي كنت يا محمد
2: ان شاء الله ربي سهل
0: تربحهم الليلة. تتحدى سيد الحكم؟
2: ربي سهل ان شاء الله ربي سهل فيه.
0: هي ما انتي بس تتحديه سيد الحكم
2: نتحدوش قاعدين نعمل
0: صحيت والله قاعدين نعمل في الليلة. هاي سي محمد نبدأ
2: إن شاء الله.
0: هاي يا أخوي ملا ركز لنا، تركزش برشا أما زيدا مش ترخ في روحك برشا.
2: ده
0: هاي صحي بين البينينا كيكا تبدأ أمورك مريك هكا ولا ايه؟
2: باهي باهي باهي.
0: هاي يا باهي هاي يا محمد. حاضر ملا
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يلا زعمة تربح محمد الليلة
2: ان شاء الله مربوحه.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هاي يا محمد هاي اسمعني ما تفجعش عشان
2: ليش ما بجوع.
0: صحيت
2: حسيتني ما بجوع انت.
0: اي حسيت شوي. يلا محمد نلعب على زوز ملايين وميتين الليله فيني مينينا. ثلاثه اثنين واحد انطلاق.
3: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينا يا حما.
2: السلامة.
0: أهلا بيك. يتربجوا بيك يا حما.
2: كيفاش؟
0: يتربجوا بيك حما.
2: محمد محمد.
0: أي محمد أي صحيت. أما ما يتربيج هكيكة ولا
2: تربيج انت حموش يقولون.
0: يا بيه يا بيه محمد اسمعني خي حطوا برلور راك.
2: لا لا تري
0: لا لا اسم الله لا ولد عمي اسم الله لا ولد عمي. يا محمد
2: وخلاص
0: يا ربي شي سلتك بلاي جز دو اكتبع فينا كل ليلة بلاي لو بارلور مش نسل عليه كل ليلة كل ليلة نسل عليه لو بارلور كل ليلة مزلنا استفتحنا قلت لك يا حما بدينا التربيجة جاوك بيه امورك واضحة ما تسلتك على لو بارلور مزلنا استفتحنا مش نتعرف عليك
2: رخيطة ياسر مشي بيه يا كاو رخيطة ياسر
0: يا محمد يا محمد للأسف كاو اسمعني هي لعبة راي محلية ضحكتها كاو يا محمد يا بي علاش كنت حاب تسلم الليلة
2: نسلم على القفاصة يقول له وإن شاء الله الأفريقي ديما في العليل إن شاء الله
0: أكيد أكيد مبروك للنادي الأفريقي كهو ذك هو أكيد البطولة السنة ونفرحه أكيد والكوفرتور ديما تلقاها على مزيكا فام مرسي بوكو يا محمد اللي كلمتنا اليوم يعيشك نسلم عليك برشا برشا برشا كهو ذك هو اللي لازم التركيز على خاطر زوزنين وميتين راهم لازمهم غلطة ليه الحقيقة غلطة ليه زوزنين وميتين ولكن محمد أعطاكم فرصة غدوة أعطاكم فرصة كبيرة ياسر محمد غدوة أعطاكم فرصة باش تربحوا برشا فلوس ثلاثة مئة غدوة في نيويني نوع التحدي الفلوس موجودة الكاش الربح برشا برشا برشا الحقيقة فلوس وفرصتكم انتوما باش كل ليلة تتحدوا سيد الحكم على 71 113 ألف وتربحوا معانا الكاش الكنيوتة ليكم انتوما زوز ملين و300 غدوة برشا ولا فلوس بيجي تحسبوا الحقيقة سيد الحكم خويا انت استحفظ عليها طبق القانون وانتوما خويا معليكم كنت تكلمون على 71 113 ألف باش تربحوا الكنيوتة الكبرى في بنة الفام لكن أبارتير من الغدوة كالعادة على 71 113 ألف في بنة الفام الموسيقى مازالت متواصلة على موزايكا فام بعد شوية باش نحكيو على ان كونسيبت الحقيقة نتصور الناس الكل نحسوه هو واحد من الناس ممكن نطلع نحسوه طبعا بعد اكيد نفهموا على حكاية نحكيو على الارهاق النفسي الخفي خليكم مع Ed Sheeran Burna Boy For My Hand

0: العشر وثمانية واربعين دقيقة على موزايكا فام. انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل كالعادة. عنا مختلف المواعيد اللي تستنوا فيهم وسورتو تلقاونا توا لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام. فسر لي فسر لي في فسر لي كالعادة نحكيو على مواضيع تهمكم انتوما سورتو الموضوع ذي. الحقيقة نتصور باشا من ناس نحسوهم غير ما نشلقوا بيه. عرفتك تحس بالتعب من غير ما رينو فما حاجة كبيرة عملتها اليوم. يعني نجم راك تحس روحك تعب وانتي نهارك بار اكزامبل عديتو في الدار. تحس روحك تتنرفز فيسع ما عاش توسع بالك. يعني الحكاية ذي تولي تتويتر لين الفي بارتي تولي من حياتنا. وحتى ساعات راو نرقدوا 8 9 سوايع باقي نقوموا تعبين مازلنا نفس التعب هذاك يبدا موجود. نحكيوا على الارهاق النفسي الخفي مع الاخصائيه النفسيه جيهان جلاصي. مرحبا جيهان.
1: عايشك يا سري.
0: الو جيهان. هل التعب هذا هل كيفاش نجموا ساعه نفرقوا بين تعب نورمال عادي التعب نتاع اكتيفيتي فيزيك مونتال اي تعب نورمال وبينات التعب هذا اللي نحكيوا عليه الارهاق النفسي الخفي؟
1: بي أول حاجة اسمه ديجا واضح
0: خفي
1: إرهاق نفسي خفي وين ديجا ما يبينش على الشخص اللي عنده الإرهاق هذي معناتها يواصل حياته نورمال ما يمشي يخدم يقرأ يعمل مسؤوليات متاعه من عارش في الدار حاجة الكل نورمال. الفرق بيناتهم إنه يحس ديما روحه مرهق مستنزف جنرالمون يقول لك ما عادش عندي طاقه باش نعمل حتى شيء.
0: بالحق
1: الفرق بين التعب العادي والارهاق هذا انه التعب العادي جنرالمون يجي سويت ا تعب جسدي والا حاجه عملناها طلبت منا ايفور كذا كي ترتاح يتنحى.
0: اوكي
1: هي تعب عادي
0: نورمال هذا نورمال كيما
1: الناس الكل اللي تويتي يتعب واحد اما من بعد يرتاح يرقد سوفيزامون يرتاح يقعد ياخذ كونجي اي حاجه يرتاح. بار كونتر في الارهاق النفسي حتى وكان ياخذ الراحه باقي يحس روحه تعب.
0: اي ترقد ترتاح تبدل الجو تعملهم الكل الحقيقة ما باقي تحس روحك تعب جستمون. وخلينا نفهموا علاش تصير الحاجة ذي على خاطر ما نتصورش ثم انيفين معين ولا لحظة معينة ولكن نتصور ما نعرفش هكا نتصور ان كوميول متاع برشا حاجات ينجم يكون هني جيهان
1: جستمون هي الأسباب متعد
0: اي
1: دونك نجم يكونوا فما أسباب مختلفة. أهم حاجة إنه فما كوميول بيان سور دونك فما برشا أسباب تكثر على العبد يبدأ يلم يخزن لين يكثروا عليه معناتها يوصل يحس بالإحساس هذايا. أول حاجة عنا الضغوطات اليومية اللي نعيشوها معناتها اللي هي كي تكثر بالحاجة بالحاجة تولي برشا ما بعضها
0: خليوها فليس مع فليس يولي كدايس
1: بيان سور. ثاني حاجة إن احنا ما نعطيوش أهمية معناتها حتى وكاين نراو هكا ديسيني صغار اون اتوندونس ان نتلفوهم ونكملوا حياتنا عادي معناتها هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه ان ديجا ما نعبروش علاش على خاطر مستنسين بانه فما ايماج نظهروا ديما قويين نخافوا باش انه نعبروا على الضعف متاعنا والا نوريوا لي نحنا تعبين ولا مرهقين نفسانيا دونك نحاولوا نخبيوا الحاجه ذيك باش ديما قدام الناس هاو كنظهروا قويين لي قويين ومكملين ثنيتنا.
0: دونك هنا بالحقيقه مشكله تظهر هنا هكا ولا جهين على خاطر هنا كيما قلت انت في النهار ريالمون تصير حكايه خفيفه حكايه صغيره دونك نقولوا مش مشكل عادي نخبيوها نتعديوها نقولوا ما هي برا مش مشكل ولكن لو كومول اللي يتعدى واللي يكبر واللي يكثر هو اللي ممكن يوصلنا لحاجه كيما انا كان نحكي على الارهاق النفسي الخفي. هنا كيفاش نجموا نعرفوا مثلا اذا كان نحن عندنا الحاجه هذية والا شكون داير بينا قريب لنا اصحابنا عائلتنا انه عنده حاجه اسمها الارهاق النفسي الخفي جهن
1: ايه فهو فما دي سيني مختلفين اما فما ظاهرين هما معناتها شنية أول حاجة دونك الإنسان يكون ديما تعب معناتها حاجة متواصلة في برشا وقت مانيش نحكي على تعب متاع ساعة ولا ساعتين نحكي على يدوم على أيامات وإلا أمبيريود اكثر حتى من الايامات واغ اكثر معناتها حتى دي موا بيان سور انه زيد يكون العصبيه الزايده معناتها انسانك على نقولوا نحن
2: صحيت
1: على حكايه فارغه يتنرفز يتوتر يعمل دي رياكسيون يبانونا شويه اكزاجيري
2: تظهر في الكيس الحكايه ذي اللي ذيرو بالكم نقص شويه من العصبيه في الكيس السوق ونحن رايح مرتاحين جونا به امورنا واضحه
1: تظهر في الكيس تظهر في الخدمه حتى واحد يطلب منك حاجه ساعات سي انت تبدا اللي فيك مكفي
2: ديجا
1: معبي فوالا وفقدان الحماس زايده معناتها انه انسان ما عادش تكون عنده نفس الحماس نتاعك ديما ولا نفسك الرغبه على انه يقدم على حاجه اخرى باش يعملها تاثر بيان ايفيدامون هذا تعب دونك في الحالات الكل حتى وكان نفسي دونك بالطبيعه باش ياثر على التركيز باش يخلي زيد فما برشا تفكير الاوفر ثينكينغ اللي الناس الكل قاعده توا تعاني منه معناتها تقريبا ولا يحكيوا لك عليه ديما السيني هذا موجود ديما
2: جوستومون
1: دونك هذوما من اكثر الحاجات اللي نلقاهم شائعين
2: داكور
1: اما هيك الجمله نتاع ما عادش عندي طاقه نحس في روحي ايبويزي هذه تسمعها جينيرالمون ديما
2: جوستومون هذاك ممكن من الحاجات اللي تخلينا نبداو اون بو ايدنتيفي هالارهاق النفسي الخفي هذايا اللي هي كيما قلنا راهي انا نتصورها منتشره اكثر من اللي نتصور جوستومون على خاطرها خفيه دونك هذاك علاش ريالمون ما نحكيوش عليها ما نفيقوش بها بالساهل دونك هذاك علاش لازمنا نبداو اون ايدنتيفي الحاجه هذه بشويه بشويه ونحكيو عليها وداير في حاله انه مثلا ما نتريتيوهاش الفازه هذه نقعدوا باقي عايشين بها نحسوا روحنا تعبين وحتى لو كان فقنا اللي عندنا الارهاق النفسي الخفي هذايا اذا كان ما نتعاملوش معها شنو ما لي كونسيكونس نتاعو هذايا الارهاق النفسي الخفي على حياتنا نحن معناها على حياه الانسان ومن بعد تو نزيدوا نحكيوا كيفاش نجموا نلقفوها الحاجه هذه قبل ما تخرج على السيطره
1: بي اول حاجه هو بيسكو هو ارهاق نفسي خفي معناتها هو تعب صامت وكي هو ما يظهرش دونك عنده توندونس انه يقعد مده طويله
2: داكور
1: وقت اللي يقعد المده طويله احنا باش نستنسوا اكثر بيه نوليو نعيشوا معاه نطبعوا عباره معاه كتعب هذيك صحيت يولي سافي بارتي من الكوتيديان تاعنا دونك لهنا بيان سور باش تتطور الحاله كي ما يكونش تريتي هو ديجا كان لحد قريب للديبرسيون هكا ولا لا فما دي سيني قراب شويه
2: قراب
1: دونك ديجا كي طول وما يكونش تريتي ينجم يوصل بينا لمرحله اكتئاب
2: داكور
1: على ديبرسيون والا قلق شديد انكسيتي
2: اوكي
1: ونجموا نوصلوا للبرن اوت
2: اوكي
1: اللي هو الاحتراق معناتها الكامل معناتها الاحتراق النفسي الكامل واللي هو يصير جينيرالمون في الميليو دو ترافاي والا عند لي ستوديون والا عند غيره معناتها من الناس اللي ياسر محطوطه في ضغط معناتها
2: فوالا لو ستريس راهو برشا جوستمون راهو نجم يولد حاجه كيما نكيا سورتو انه يقول لك مش مشكل خليني منه الموضوع هذايا توت خاطر لازمني نخدم لازمني نكون اكتيف عندي برشا مسؤوليات هنا كيفاش نلقفوا روحنا جيهان شنو هو الحاجه اللي هكا لازمنا نلقفوا بها روحنا
1: هو شوف اهم حاجه نبداو بها هي الاعتراف
2: فوالا
1: الوعي والاعتراف يعني ديجا انا نكون كونسيونت باللي عندي الحاجه هذيه بارتي بها
2: اوكي
1: نعترف بها ثاني حاجه نعبروا على لي زيموسيون تاعنا ثالث حاجه كي نبداو مستحقين بوز راحه نعطيو لروحنا فرصه ما يسالش ان نرتاحوا
2: فوالا
1: il faut pas banaliser معناتها الاحساس هذايا سورتو و بيان سور ما لازمناش زيد نخافوا من الجوجمون على خاطر لازم ديما نظهروا قويين ولا لي راهو ما يسالش ماناش ديما ابطال معناتها عادي راهو لي مومون دو فراجيليتي يصيروا عند الناس الكل سي هومان دونك لازمنا نحن نرحموا رويحنا معناتها ساعات
2: حاجه عاديه اكيد سورتو هنا نتصور حتى ان نقعدوا نحكيوا مع رويحنا نشوفوا تبديل النمط الحياه معناها على خاطر مادام وصلنا للمرحله هذيك سكا ثم حاجه وصلتنا واللي هو الكوميول اللي هو نمط الحياه اون جينيرال اللي خلينا نوصلوا للحاجه هذه اللي نحكيوا اليوم على موضوع الارهاق النفسي الخفي موضوع مهم برشا داير تلقاو له فيديو كامل على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكه فام ميرسي بوكو لخصائيه نفسيه جيهان جلاص اللي كنت بحضنا اليوم
1: يعيشك يسرين ميرسي.
2: فوالا موضوع اكيد مهم برشا كيما مختلف المواضيع اللي نحكيوا عليهم ديما في موعد الصحه النفسيه فسر لي على موزايك اف ام. ديما نتوما تنجموا تشاركوا معنا, تبعثوا لنا اقتراحاتكم على الباج فيسبوك نتاعنا ولا انستغرام موزايك اف ام, كيما زيد تخليوا لنا دي كومونتير تعطيونا رايكم في المواضيع او كنجموا نقراو اكيد, وحكينا عندكم مثلا نجموا نسالوهم ونجاوبوا عليهم وفيغيا ميزور. شكرا لكم كالعاده ديما مستمعينا اللي تتبعونا في بنت لفام من الاثنين للخميس موعد الصحه النفسيه فسر لي. بعد شويه مازلنا مواصلين معاكم في الساعه الاخرانيه من بنت لفام وين فيها الجولد ميوزيك الترابيات. اما زاده تلقاو توت سويت خول الكعبي في الاخبار.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير السياحة سفيان تقية يقول اليوم أن تونس تضم عددا هاما من مراكز العلاج بمياه البحر ذات الإشعاع الدولي، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة تونس كثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية حاليا، فضلا عن امتلاكها 6 موانئ ترفيهية رئيسية توفر أكثر من 2930 حلقة رسو. وتقية يشدد على أن سواحل التونسية الممتدة تمثل رصيدا وطنيا استراتيجيا، كما أن الجزر التونسية تمثل رافعة استراتيجية لترسيخ سياحة ذات قيمة مضافة عالية لما تسخر به من تراث وتنوع بيولوجي وخصوصية ثقافية. والوزير يلفت إلى أن جزيرة جربة تمثل أنموذجا للجمع بين السياحة والثقافة والاستدامة، إلى جانب ما توفره جزر قرقنة والكنيس وزمبرا من إمكانيات كبيرة لتطوير السياحة البيئية والعلمية والاقتصاد المحلي المرتبط بالبحر. في الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران لتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية، مع وضع خطط لنقل هذه الشحنات عبر دول ثالثة بهدف التمويه وإخفاء المصدر الأصلي للمساعدات العسكرية. الهجمات على مصافي التكرير المرتبطة بالحربين في إيران وأوكرانيا تؤدي إلى تعطل ما يقارب من 9% من طاقة تكرير النفط العالمية خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى تفاقم أزمة إمدادات الوقود. رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان يقول إن ليبيا تستهدف استئناف تشغيل مصفات راس لانوفا النفطية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 220 ألف برميل يوميا في غضون فترة متراوحة من 6 أشهر إلى سنة لتلبية احتياجات السوق المحلية. ومصفات راس لانوفا التي تعد الأكبر في ليبيا متوقفة عن العمل منذ العام 2013 بسبب نزاع تحكيمي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركتها الإماراتية في شركة تراستا. القاهرة توقع مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم أمن الغذاء والطاقة في مصر. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في بنت لفم.
0: الأولى في تونس بنت لفم. بنت لفم الجمعة من 9 لنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: سر كاظم الساهر زيديني عشقا على مزيكا فام التربيات الموزيكا اللي ديما تلقاها على مزيكا فام بجميع انماطها موزيكا اللي تخليكم تسرحوا تركزوا تخموا وسورتو ديتونديفو ريلاكس ريلاكس بون اموركم واضحه احسن موزيكا ديما تلقاوها على مزيكا فام
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك All the best music.
0: الموسيقى اللايف الجود ديما موجودة معنا في بنت لفام بعد شوية Ray Charles I Believe to My Soul Florent Pagny Ma Liberté de Penser لكن نبدأ بالجروب ليجندير Toto

0: you say?
1: Oh, Johnny.
0: When you know my name is Ray, that's why.

0: Maroon 5, She Will Be Loved, live على موزايك FM, أحسن الموسيقى, مازلت متواصلة.
1: بنت FM.
0: مكملين معاكم باش نسمعوا بيكسام اللي كان موجود معنا في تونس. تلقاو الحوار كامل على يوتيوب موزايك FM. هذه من أحسن وأجدد غنيته واسي.

إليسا حلوة يا بلدي، خلطنا الأخير بين الثلاثين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الإخراج وإلف ستوندار وطارق في الديجيتال. احنا كالعادة نعطيكم رونديفو غدوة في نفس التوقيت، ثلاثة سوايع من بين الثلاثين فيهم كان الربح والكاش لابونيمور وأحسن الموسيقى. بعد شوية تلقاو خول الكعبي في الأخبار، لكن قبلها كالعادة نختموا بالموسيقى غنية ترجع بينا 20 سنة التالي. الأختيست راحلة خليت البصمة متاحة في موندو البوب في العالم. كان معاكم يسري جديدي، خليكم مع إيمي واينهاوس. You know I'm no good. تصبحوا على خير.

0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى، خصص للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. والوزير يقول إن التغيرات الجيوسياسية كانت لها أثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. والاتفاق خلال هذه الجلسة على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه. دولياً، القوات المسلحة الملكية المغربية تقول إن فرق البحث بالتنسيق مع القوات الأمريكية عثرت على جثة جندية أمريكية كانت مفقودة منذ 2 من شهر مايو الجاري في منطقة كاب درعا، وتم انتشالها من منحدر صخري. وكان مسؤولون أمريكيون ومغاربة قد أفادوا بفقدان جنديين أمريكيين أثناء المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي العسكرية المشتركة بالقرب من طنطان جنوب المغرب، وتم العثور يوم الأحد الماضي على جثة جندي بالقرب من المنحدر الصخري، ووقع الحادث نتيجة تعرض دورية بحرية لحادث مفاجئ خلال مهمة ميدانية مرتبطة بالمناورات العسكرية الجارية جنوب المملكة المغربية. قاض اتحادي يعلق مؤقتا العمل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها لحرب إسرائيل في غزة. وزارة الخارجية في الإمارات تؤكد أن ما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه زار الدولة الخليجية وعقد اجتماعا سريا مع رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. والإمارات تضيف أن أي دعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: Vibrations. With DJ Maru.
1: DJ Maru. DJ Maru. DJ Maru.